0: من أرض الحضارات دمشق.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم طلحة حمدي ورفيق سبيعي في
2: يا ساتر.
1: المخرج المنفذ أيمن ريشه.

0: كيفك ماما؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
1: أهلين أهلين وسهلين عيوني، وين الغيبة؟ والله اشتقت لكم يا مو.
0: تضرب هالدنيا يا أمي، والله والله ما عم نفضى نحك راسنا.
1: شلون الجوزة؟ أنت متجوزة مو هيك؟
0: إيه معلوم يا أمي، شو نسيتي؟ وجوزي اسمه مفيد.
1: وأنتي مامي عفاف شلونه؟
0: مشتقت لك كتير يا ماما.
1: لك بنتي هيك بترموني هالرمية؟ وينو أبوكي؟ آه وينو؟ ليش مو معكم؟ لك ليكون تجوز علي؟

0: وقطعت لها لحمة الكبة وصارت بالبيت.
1: الله يخلينا ياك يا معلم.
0: بس إن شاء الله تاكلوا وتغصوا، وإذا ما تذكرتوني بكم قرص كبة.
1: إحنا لحم كتافنا من خيرك، ما صار شيء. تفضل تغدى اليوم عنا.
0: أكيد، الحكي من قلبك.
1: ولو كم أبو زيد عنا، إحنا منتشرف منتبارك بتشريفك.
0: لا أوي تكرك عليها، بعدين بيجيها.
1: شو عم تهددني؟ أهلا وسهلا فيك أنت ومين معك؟
0: بيجيها.
1: إذا كان لقوم قل له لأبو طيف ويقطع لنا كيلو تاني طالما جاي حضرتك.
0: لا لا لا، بلاها بلاها، يعني جاية ما رح بيجي، لكن يعني عملوا حسابي بكم قرص.
1: شبه غصيت معلم، لك على حسابي عم لك، وعلي ما علي إلا ما تجي.
0: يا أخي ليش حلفت؟

0: يلا يلا حطي على راسك مرت اخي.
1: لحظة ابو راتب خليك برا. مرحبا سرفتي رتوبة.
2: اهلين اهلين وسهلين. مينو انتي؟ مو هلا موعد الابرة؟ الابرة موعدها بكرة.
1: شو ابرة وما ابرة، انتي التانية يفكحك على عينك بأحلى حكياتك. انا سلفتك امراتي او منسيتيني؟ فوت ابو راتي.
0: يلا يلا. كيفك اختي ام سعاد؟
2: من الله منيحة بلا صغرة. مين وحضرتك؟
0: أنا سلفك أبو راتب ولو.
2: تذكرت ليش جوزي مو معكم؟
0: جوزك اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بدي إليك؟ شدي عزمك، هو الحي الباقي، العمر إليك.
2: قالوا لي البنات سعاد وعفاف إنه مسافر. الله يرجعه بالسلامة. شو جايبين لي معكم؟
1: بعرفك بتحبي الشوكولا، جبت لك معي كيس شوكولا وطقم مناشف حمام وبرنص حمام.
2: يسلموا ايديكي. مين وحضرتك بلا صغره؟
0: انا سلفك ابو راتب، شو نسيتيني؟
2: لا لا لا لا ما نسيت، ما نسيت. وينو جوزي؟ ليش ما اجى معكم؟
0: الله يثبت علينا العقل والدين. فوتي معها بالموضوع ام راتب.
1: ايه سلفتي، نحن حابين انا وابو راتب انطالك من هون وناخدك
2: لوين؟ على السينما؟
1: لا ايوه، مين عاد راح على السينما؟ بدنا ناخدك لعنا على البيت.
2: إيه شو بدي ساوي عندكم؟
1: بتعيشي معنا؟
2: لا هون اريح لي، بلكي اجا جوزي وما لقاني.
0: مرت اخي جوزك العمر إلك.
2: ايه قالوا لي البنات بس ما بيطول بيرجع قوام، ما بيقدر يقعد بلاي.
0: بقى شو قلتي؟
2: عن شو
0: يا حبيبي؟ شو عم نغني بالطاحون؟ قومي مراتب قومي، مبين تقلان العيار معها كتير.
1: ما بيصير، مو هيك اتفقنا نحن واخوك ابو خلدون؟
0: هلا منخلي اخي ابو خلدون يحط عنده مدة، بعدين نحن مناخدها. قومي يا بنت الحلال قومي.

0: يا أهلين وسهلين بالمعلم أبو زيد. تفضل تفضل.
1: يلا يلا
0: تعي يا أم صبري، تعي سلمي على معلمنا أبو زيد.
2: يا أهلين وسهلين وميت ألف مرحبتين. والله أنا من زمان بقله لأبو صبري إلا للسيد أبو زيد يتفضل لعنا، وخصوصي إن حضرتك عزابي، لا في مين يطبخ لك ولا عندك مين يغسل لك ويكوي لك. تفضلوا تفضلوا.
1: يلا
2: يا أم صبرية هاتي العصير.
3: أهلين وسهلين.

0: السيد أبو زيد، تفضل.
1: شكرا.
2: لا بسيطة بسيطة، مو مشكلة. يا مصبرية هاتي بشكير.
0: يلا
2: بلي طرفه بمي قوام. يلا
0: حاضر امي.
1: اسيدي كسر طبش كله فداك. ايه علي الحلال، لو بتكسر كل كاسات البيت احب على قلبي وقلب مرتي.
0: اي والله.
1: يعني لا تواخذوني يا جماعة، هي يعني هي رجفة الايدين صايرة معي من جديد. ومو بس هيك، كمان عم يصير معي رجفة بالقلب.
3: طالما رشفة بالقلب معناتها بشاير خير. إيه لازم نجوزك ونفرح فيك معلم. جيب لك قلابية معلم مشان تشلح وتتفرفر.
1: لا ماشي حالي هيك.
3: يا ريت أوعي بيجوا على قياسك، كنت عطيتك من عندي وخلي أم صبري تغسل لك يا هون.
1: يا ريت، قصدي كتر خيركم.
2: يلا يا جماعة تفضلوا على الغداء قبل ما تبرد الكبة، بعدين أنا بلم الإزاز مو مشكلة. تفضلوا يلا.
3: يلا

0: أنسي سمر؟ أنسي سمر؟
1: أهلين طيفو.
0: خدي من إيدي هاي الورقة، ريا وردي لي خبر.
1: شكرا طيفو، شكرا.

عزيزتي سمر، أنا أحبك وأنتظر اليوم الذي سيجمعنا معا. أريد أن أعرف رأيك فيني. أنا بدي فاتح أهلي بموضوعك لحتى يجوا يطلبوك. إذا كنتي موافقة بكرة بتلاقيني قدام بياع الورد يلي برات الحارة على مصلبة، ترميلي ورقة بتقليلي رأيك. المحب إلى الأبد طيفه.

0: الو، سامعني اخي ابو خلدون؟ الله وكيلك، ساعة ما كنا نعرف نتفاهم معها انا واختك مراتب على قطش ولحش.
1: اترك لي اياها الي، هي ما بتنام الا على ايد ام خلدون. انا رح اخذ ام خلدون ونروح بكره نحكي معها ونقنعها.
0: اخي عملت شي من شان معاملة حصر القرص؟
1: كلفت واحد شاطر ومشي بالمعاملة، بس عم يقول لي في حجوزات على المعمل.
0: يا سيدي الحجوزات تنفك، بس عرفت قديش قيمة الحجوزات؟
1: يعني بحدود 20-25 مليون.
0: اوف اوف اوف، مبلغ كبير والله. والمحل اللي بالحريقة عليه شي؟
1: خالي زمي
0: الله يرحمه، الورثة المدهنة كاتبها لمرته رتيبة.
1: اخي احسن شي نجيبها لعنا ونطبقها.
0: شو بدنا نطبق فيها؟
1: يا تنازل، يا بيع، يا شري، يا وهبة.
0: الله وإيدك.
1: بكرة رح أخذ مخلدون ونروح لعنده.

0: تفضل القهوة يا أخي أبو فؤاد.
1: إيه إيه والله عيش والإيدين. يا عيني. إيه أخي أبو جدي، طمني عنك.
2: الحمد لله، من الله منيح.
1: لا إله إلا الله، مشان الله لا تأخذني مشان اللي حصل معك بالقهوة. بس هذا أبو العزم كل ليلة بيفوت على القهوة وبيعملنا مشكل. وقت ما بيلاقي حدا يتخانق معه بيضرب حاله بأي شيء.
0: الله يعينك الحي على بلواه.
1: بقى بدي اياك ما تتكركب من اللي صار، وبدنا نعتبرها عرضية وزرعها بهالدقن. يا سيدي الله يجعلها أكبر المصايب. بقى بدي اياك تقوم هلأ تجدقناك وتنطقم وتقوم معي على القهوة وتجرب صوت هالعود الحنون بدال عودك اللي انكسر. بدي اياك تدق وتقسم وتغني غصب عن راس اللي بده واللي ما بده.
0: لا الله يرضى عليك. لا يا ابو فؤاد، جربنا وشفنا حظنا.
1: قوم ابو وجدي قوم، بدي ردلك اعتبارك بالقهوة.
2: الله يخليك بلاها.
1: قوم معي قوم. حضرت لك 3-4 شباب ووزعتهم بقراني القهوة حتى إذا حدا قال بح يكونوا سناولوه.
2: لا بوس إيدك بوس إيدك، شو بدك يعني روح غني بجبهة؟ غناني الله.
1: ما بيصير ما بيصير، هذا بيت كل يوم بده مصروف ما فتحوا رزق. إذا ما اشتغلت منين بده يضل مفتوح وكهربته شاعلة وميته جارية وطنجرته مليان؟

زرتهم من زمان ما زرتهمش، كنت متشوق لنورهم رحت اشوفهم بس وامشي، كنت متشوق لنورهم

0: لكل شريط ذكرى. وراء كل شريط لحظة لا تنسى، وراء كل تسجيل حكاية تنتظر أن تروى. من خزائن أرشيف إذاعة دمشق نستعيد الحلقات والأصوات واللقاءات التي تحمل ذاكرة الثقافة والأدب والفن. لكل شريط ذكرى، الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الجديد تقويم. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه بعض القضايا الشبابية برؤية شرعية معتدلة. في هذا اللقاء اليوم نتحدث عن موضوع جديد وهو فقه الاختلاف. أحيانا لا نخسر الناس لأننا اختلفنا معهم، نخسرهم لأننا لم نتعلم كيف نختلف. كلمة واحدة في لحظة غضب قد تهدم سنوات من المودة، ورأي مختلف قد يتحول إلى خصومة، وحوار بدأ بحثا عن الحقيقة قد ينتهي بمحاولة لإثبات من الأقوى. والأصعب من ذلك كله أننا قد نخرج من الخلاف ونحن نظن أننا انتصرنا، بينما تكون هناك معارك النصر فيها خسارة، قد يربح أحدنا الموقف ويخسر إنسانا. لذلك هل كل اختلاف يستحق أن يتحول إلى معركة وخصومة؟ وهل يعني أنني أرى الأمر بطريقة مختلفة أنك ترفضني أو أني أرفضك؟ الحقيقة أن الاختلاف كان وسيبقى جزءا من حياة الناس بأي زمان ومكان. نعم، هناك خصوصية وهناك تفضيلات، الآباء لهم تجاربهم، الأبناء لهم أسئلتهم، الشباب يعيشون زمنا غير الزمن الذي عاشه من قبلهم، ولكل إنسان زاويته التي يرى منها الحياة. ولهذا لم يأتي الإسلام ليجعل الناس نسخة واحدة، بل وضع لهم أدبا حين يختلفون وميزانا حين يتحاورون. يقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليست المشكلة دائما في اختلاف الرأي، المشكلة حين يتحول الرأي إلى عناد، والاختلاف إلى خصومة، والخصومة إلى

0: غاية خير من العلاج. في أولى حلقات تقويم نبدأ هذه القضية، قضية الاختلاف، ويسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الأستاذ الدكتور في التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور في برنامج تقويم، وأنت ضيفنا وافتتاح مباركة لهذا البرنامج مع فضيلتكم.
1: شكرا لكم سعد الدكتور، سعيد باستضافتكم، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. نبدأ فضيلة الدكتور حوارنا بالسؤال التالي: هل الاختلاف بين الناس أمر سلبي أم هو طبيعة بشرية؟
1: لا شك أن الاختلاف بين الناس طبيعة بشرية، يعني بالشكل المجمل. لماذا؟ لأن الله خلق الناس بقدرات وبصفات وبأحوال، ثم في بيئات، فاختلفت البيئات مع الصفات، فلا شك أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف. ولكن كون الاختلاف طبيعة بشرية لا يعني ضوء أخضر أن يفعل ما يشاء في هذا الاختلاف، وبالتالي سيأخذ المنح السلبي عندئذ. جميل. لقد بين لنا سبحانه وتعالى فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعد أن بين لنا سبحانه وتعالى أنه مكن في الإنسان نوازع الخير ونوازع الشر، بين لنا أن على الإنسان أن يقوي نوازع الخير.
0: جميل.
1: وإلا فحب الشهوات طبيعة بشرية، هل هذا يبيح له الفساد في الأرض؟ حب التملك طبيعة بشرية، هل يعني أن نسرق أموال الناس؟ وحب المقاتلة كذلك، هذا لا بد أنه أن يفعل الإنسان بهذه الأمور ما يقوي جانب الخير. الاختلاف أكبر سبب يمكن أن يهد المجتمع، يمزقه ويفتت الدول، لأن الخلاف يسير فيها. الآن لو نظرنا إلى دول، إلى إمبراطوريات وحضارات قديمة، نراها مع ضعف الدين بقيت متماسكة ولها انتصارات وحضارة. لولا أنها واحدة، لو أنها تفتتت لوجدنا أنها كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربط سبحانه وتعالى التفتت وذهاب الريح بالتنازع.
0: تمام.
1: في هذه النقطة لم يربطه في العقيدة. العقيدة مع أفراد مشتتين لا تنفع كثيرا، تنفعه يوم القيامة.
0: تماما. جميل.
1: أما في الدنيا فلا بد من الوحدة. يعني عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، وترك هارون عند قومه، بنو إسرائيل عبدوا العجل، وحاول معهم هارون ونصحهم، ولكنهم رفضوا نصيحته وحاولوا قتله، قالوا أرادوا أن يقتلون، ومع ذلك لم يتركهم هارون، وبقي معهم ليحافظ على وحدة بني إسرائيل. لأنه إن تشتت بنو إسرائيل فلا تصلح لهم لا عقيدة ولا قيمة في المجتمع. لكن مع الوحدة قد يرجع موسى، وقد نجد حل الخلافات بيننا، لكن لابد أن نكون شيئا واحدا وليس مشتتا.
0: تماما. إذن فضيلة الدكتور، أساس القوة في الوحدة ووحدة الرأي، أو ليس وحدة الرأي، وحدة الجماعة ووحدة القلب ووحدة المجتمع، هذا الأساس. وقلنا أن الاختلاف هو طبيعة، كما ذكرتم، طبيعة بشرية. أنا الذي أحبه لا تحبه أنت، وأنا أحب اللون الفلاني وهذا يحب اللون العلاني، أنا أتبنى هذا الفكر وأنت تتبنى هذا الفكر، أنا أحب هذا اللباس وأنت تحب لباسا آخر. السؤال: لماذا يتحول اختلاف وجهات النظر أحيانا إلى خصومة؟
1: لا يلجأ عادة إلى الخصومة إلا ضعيف الحجة المتعصب، يجمع بين التعصب وضعف حجته فيذهب إلى الخصومة. لأنه لو كان قوي الحجة والثقافة ما يحتاج إلى خصومات، حجته كافية في حسم أي موضوع هو يريده. والخصومة عادة لا ينتقل لها الإنسان دفعة واحدة، هو ينتقل من الحوار إلى الجدال. عندما يشتد الحوار ولا يحصل هناك تفاهم يبدأ الجدال، يعني يلتف كل واحد على الآخر.

0: أردت أقرب إلى المغالبة
1: تماما،
0: لكن لازلنا في مكان واحد. فإذا ما اشتد الجدال عندئذ ننتقل إلى الشقاق والخصومة. الشقاق كما تشق ورقة، يعني كنا في صف واحد ورقة تجمعنا، الآن نحن هنا وهم هناك. لذلك نقول شاقوا الله ورسوله، فإن خفتم شقاق بينهما أرسلوا الحكمين، لأنه إذا وصلنا إلى الشقاق هنا انتهى موضوع الصلح. يجب أن يكون هذا قبل الشقاق. الخصومة هي أخطر شيء يمكن أن نصل إليه. لو نظرنا مثلا أن الخوارج اختلفوا مع الأمة خلافا فكريا، لكن بسبب ضعف الحجة والحوار انتقلوا إلى الخصومة. يعني يروى أن واصل بن عطاء كان جالسا وهو يعني زعيم المعتزلة، ومر عليه نفر من الخوارج فقال لجماعته لا أحد يكلمهم، دعوني أنا أكلمه. فعندما مروا قالوا له من أنتم؟ قال نحن مشركون. لأن هو يعرف لو قال لهم نحن مسلمون سيقتلونهم، لأنهم على فكر آخر، هذه الخصومة الفكرية. لكن قال لهم نحن مشركون، والله قال إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا نعم صحيح. فدرسوا بلغوهم الدين. قال طيب، وأرادوا أن يمشوا، قال لا، يجب أن توصلونا إلى مأمننا ثم أبلغه مأمنة. فأخذوهم ودللوهم وصلوا، لأنهم مشركين.
1: نعم، لو قالوا أن مسلم وهم مختلفون معهم بالرأي.
0: إذن الخصومة تقذف بصاحبها إلى أفكار عجيبة، فيقاتل من يحب ويحب من ينبغي أن يكره.
1: عجيب.
0: مع الأسف.
1: دكتور، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
0: نعم.
1: وفي حديث آخر أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان مبطلا.
0: نعم، جميل،
1: مر معكم هذا الحديث؟
0: أكيد نعم. الآن هو ما قال ترك الحوار، لا. نعم. يترك الحوار،
1: المراء،
0: لكن المراء يعني لا يوجد نتيجة. المراء إن وصلنا إليه عندئذ نحن لا نطلب الحق، نطلب من ينتصر. هنا دخلت الذات
1: تماما،
0: دخل الإنسان كذات وليس كفكر، والآن يبحث عن انتصار وليس عن حقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هو شيء آخر. فإذا دخلنا في المراء إذن سنسقد، نصل إلى القتال وإلى الخصومة وإلى الشقاق الذي لا يأتي بعده اتفاق. ولذلك قال بنى الله له بيتا في الجنة. الآن أنت النار تشتعل في داخلك، تريد أن تنتصر، لأن المراء يغلي فيه الهوى النفس والدم
1: النفسي.
0: وأنه لأن الطرف الثاني ينازعه، صرنا في المنازعة. طيب أنت تريد ما يعوضك حتى تسكت. قال بنى الله له بيتا في الجنة، خلاص خليها علينا وهذا بيت في الجنة، وانسحب من المراء. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا، مع أنه القرآن.
1: عجيب.
0: مع أنه القرآن، إذ القرآن وجد لتعتصموا به، هذا حبل الله المتين. إذا كنتم ستفترقون، إذن ليس هذا الهدف الذي جاء من أجله القرآن.
1: الله يبارك فيكم دكتور. إذن خلينا نوقف مع الحديثين. الحديث الأول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، والثاني ولو كان مبطلا. شو الفرق بين الحديثين؟
0: الفرق يعني الآن أنت قد تقدر أنك على الحق وقد تكون على باطل أو العكس. طيب الآن هو مبطل، إلى هنا يوجد سيئات في أنه مبطل، لنفرض أنه يعلم وقد لا يعلم، وهو مستمر لأنه يرى نفسه على الحق، لكن لنفرض أنه يعلم. طيب أن تترك الشر الكبير وتكتفي بالشر الصغير، فهذه تحتاج عليها مكافأة.
1: جميل.
0: لكن لو استمريت في المراء من الشر الصغير ستنتقل إلى الشر الكبير، وعندئذ ستكون مشكلة أكبر.
1: جميل.
0: فيكافأ الإنسان إن كف شره عن الناس.
1: عجيب.
0: قد لا يفعل خيرا، يا أخي كف شرك ولك أجر.
1: تماما. حتى كمان أنا ألمح في ذلك ملمحا آخر سعد الدكتور، إنه ولو كان مبطلا، أنا اكتشفت من خلال الحوار الذي تحول إلى مراء، اكتشفت أني على خطأ، ولكن النفس الأمارة جاءت وبدأت تقول لا، لا يكسب نقاطا عليك. فهنا يصبح عندي نزاع بين أمرين، بين أن أثبت ذاتي وألا أنكسر لخصمي، وبين أن أنصاع للحق.
0: صحيح.
1: فالانصياع للحق وأن أترك ما أنا عليه، هذا أيضا له بيته في أعلى الجنة. طيب، هل المشكلة دكتور في اختلاف الأفكار أم في طريقة تعاملنا مع هذه الأفكار؟
0: هل يعني الأفكار ستختلف، لابد أن نقر بذلك. نحن قلنا الله كيف خلق الخلق بمكونات وفي بيئات وفي مستويات ثقافية، فلا بد أن نختلف، فالأمر طبيعي، يجب أن نتقبله، أعجبنا أم لم يعجبنا. إذن ما الذي بقي لنا؟ بقي أن ندير هذا الخلاف.
1: جميل.
0: فإن استطعنا إدارته والتعامل معه سخرناه لصالحنا، مثل الفرس البري، إن استطعت ترويضه خدمك. الآن أنا قد أقول فكرة، واحد يقول أنا معك والآخر يقول أنا لست معك، لكن أين أدلتك؟ الثالث قد يقول لا لا، من قال هذا الكلام جاهل. الآخر يقول لا، من قال هذا الكلام هو عدوي. إذن كل واحد من هؤلاء سيتعامل مع نفس الفكرة بطريقة مختلفة، من موافق إلى عدو يقاتله. إذن طريقة تعاملنا هو الذي يحول الموضوع، قد يكون إيجابيا فيصبح سلبيا. لا نستطيع أن نلغي الاختلاف، لكن نستطيع أن نديره.
1: جميل. إذن دكتور أنتم مع فكرة إدارة الخلاف، كيف يمكن أن أستفيد من خلافي مع الآخر لنكون يعني فسيفساء وصورة جميلة تبين آراء مختلفة ووجهات مختلفة، ولسنا مع إلغاء الآخر أو تحجيمه، فكل واحد الله عز وجل خلق له عقلا. وطبعا قال الإنسان ممكن يعترض على أي شيء إلا على عقله، هذه قاعدة معروفة، يعني ما في واحد في الكون إلا بيعتبر نفسه أفهم البشر كلهم. يعني ممكن تعيبه في طول أو لون أو قصر، طبعا هذا لا يجوز شرعا، ولكن في عقل مستحيل، كل واحد يعتبر نفسه ورأيه وعقله هو الأنضج. ولم يعني لا يمكن أن يكون الناس كلهم نفس العقل وكلهم نفس الرأي وكلهم نفس الفكر. دكتور، لماذا يشعر بعض الشباب أن أي رأي يخالفه هو رفض لذاته ورفض لشخصه؟
0: يعني نحن نشكو من ثقافة الحوار الضعيفة.
1: نعم.
0: لو نشأنا على الحوار واعتدنا عليه وعرفنا وانتبهنا أن الله خلق كما قلنا الناس بكفاءات، والناس لها مستوى من العلم ليس واحد، والبيئات، لو فهمنا هذه النقطة لعرفنا أن الآخر يقول رأيه هو صحيح. يعني أحيانا الطرف الثاني فعلا قد يرفض يعني هذا الإنسان، ولكن هذا لا يكون كثيرا، والإنسان قد يحزن إذا وصل الرفض له والتشهير به، قد يحزن لذلك. والله كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه النقطة، قال قد
1: نعلم أنه
0: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون،
1: ولكنهم لا
0: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال له المشكلة ليست عندك، هي مشكلتهم معي فلا تحزن. والدليل أو تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم المناصب والسيادة والأموال إذا ترك دعوته. إذن فعلا المشكلة لم تكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المشكلة كانت مع فكرته، لو تركها لرضوا به.
1: تماما. فالإنسان لا يحزن إذا وجد من يخالفه في رأي، أو وهذا لا يعتبر انتقاص من نفسه أو انتقاص من شخصيته، إنما هي خلاف وجهات نظر، خلاف آراء. ربما الشاب هذا الذي يتبنى هذه الفكرة ربما بعد فترة يعني يغير رأيه. وأنا أتكلم عن نفسي، لي تسجيلات قديمة دكتور من 20 سنة الآن أستمع إليها أقول عجيب، أنا كنت أتكلم بهذا الرأي وأتبنى هذه الفكرة، أنا لا أتبناها الآن، هذا خطأ. أقول سبحان الله، سن الشباب له سماته وخصائصه، وكلما كبر الإنسان وبلغ أشده مثلا فوق 40 تتغير وجهة نظره للحياة، ربما بعض الأفكار التي كان يتبناها تتغير الآن ويبدل من هذه الأفكار. حبيبنا الدكتور، كيف وضع الإسلام أو هل وضع الإسلام قواعد للاختلاف أو اختلاف آراء الناس؟
0: لا بد أن يضعها الإسلام، لأن هذه مسألة هامة، هذه مسألة تحتاجها البشرية، ولو تركت البشرية بغير ضوابط سنصل إلى شيء لا تحمد عقباه. ولكن نحن نستنبطها متفرقة وقد جميل. لا تظهر على أنها عن الحوار. مثلا النية الصالحة، تمام. إنما الأعمال بالنيات. أنت لماذا تحاورني يعني؟
1: ما هي هدفك؟ ما نيتك من هذا الحوار؟
0: أضمر نية صالحة وتعال إلى النقاش. افتتاحية جميلة،
1: جميل.
0: يعني مثل هذه قواعد. أن تتكلم بعلم، ها أنتم هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى، حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم.
1: جميل.
0: يعني إذا نقطة أن يتحدث الإنسان أصلا بعلم. أكثر المختلفين قد ترجو كلهم ما عندهم علم في هذه المسألة.
1: الشافعي رضي الله عنه ماذا يقول؟ ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني.
0: ثم تحديد المرجعيات. يعني نحن قد نختلف. طيب قبل أن نتناقش، وهذا حصل معي فعلا، يعني واحد متطرف تكفيري يعني دارت بيني وبينهم حوار، قلت له قبل أن نتناقش ما رأيك، هل عندك مشكلة في آيات القرآن لو استدليت بآية؟ قال لا. قلت له الحمد لله وأنا مثلك. طيب لو استدليت بحديث صحيح؟
1: جميل.
0: قال أبدا. قلت له وأنا مثلك بالضبط، لكن إلى الآن ما أنجزنا شيئا، لأن كل الفرق الضالة تعتبر نفسها تتبع الكتاب والسنة. إن اختلفت أنا وأنت في فهم الآية أو الحديث، من سيحكم بيننا؟
1: جميل.
0: طبعا هذا السؤال كان فوق ثقافته، أخذنا وردينا فيه وانتهينا إلى استنباط فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون الأولى.
1: إذن من الضوابط الحوار الذي يصل إلى
0: تحديد المرجعية،
1: أول شيء تحديد النية سيدي.
0: النية طبعا،
1: النية، ثم بعد ذلك تحديد
0: العلم، الكلام بالعلم،
1: الكلام بعلم، ثم تحديد المرجعية. طيب. التي ينطلق منها الإنسان،
0: البحث عن القواسم المشتركة. لماذا لا تبدأ بالتقارب؟
1: تماما.
0: يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني أصلا نحن لا نبحث عن الخلاف، نحن نبحث عن الاتفاق. طيب عندما تحاور إنسان وأجابك، ربما جوابه 10% لنفرض فقط صح، و90% غلط.
1: تماماً.
0: طيب أنت لماذا ترد الرأي كاملا؟ هذا ليس من الإنصاف. يجب أن يشعر الطرف الثاني أنك منصف وبالتالي يحترمك. فكيف أعترف أولا بال10%؟
1: جميل.
0: أولا قبل أن أرد على 90، وأرد على الباقي بلطف. يعني الحقيقة هناك حسن الاستماع وأدب الحوار علمنا الإسلام. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. التجريح في الحوار أسلوب سلبي. أنا سأترك الأفكار وأنتصر لذاتي لأنك تجرحني. فعلمنا الإسلام أدب الحوار واستعمال الألفاظ الجميلة والمناسبة حتى لا نستفز الطرف الثاني.
1: جميل.
0: وهناك حوارات كثيرة حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن ربيعة، هل انتهيت يا أبا الوليد؟ ويخاطبه أسمع يعني، ويقولون الكلام حتى نصل إلى نتيجة، وإلا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة أبدا.
1: جميل. إذن نعيد مع دكتور أهم القواعد التي ينبغي أن تقيد أي حوار بين طرفين مختلفين. القاعدة الأولى، أن إذا أردت أن تحاور كن صادقا النية. ثانيا العلم، يكون هناك علم.
0: الثالث المرجعية.
1: المرجعية. الرابع
0: أدب الحوار.
1: أدب الحوار، وألا يتقصد الذاتية أو إجراء جرح الطرف الآخر.
0: الاعتراف بما قال من حق ولو نسبة بسيطة.
1: تماما، الاعتراف بالمشترك بالمشترك بين الطرفين. طيب دكتور، ما موقفكم مما يقول تعالوا نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، وأعطيك عبارتين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أو نتحاور فيما اختلفنا فيه؟
0: هل الحوار مطلوب؟
1: نعم،
0: الحوار مطلوب. رب العالمين حاور إبليس، هل يوجد أضل منه؟
1: تماما.
0: الملائكة حاورت رب العالمين وقالت لو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الحوار مطلوب، يجب أن نرقى نحن إلى مستوى الحوار. الحوار ظاهرة إيجابية حضارية، لكن قد يكون الإنسان هو دون هذا المستوى. الأصل أن نربي أنفسنا، يعني مثلا يعني نربي أنفسنا على تقبل الطرف الثاني.
1: تماما.
0: يعني هل جاء الطفيل الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي، ويريد يذهب إلى المسجد، وأمسكه المشركون ويقولون له يعني هذا انتبه في الداخل، واحد اسمه محمد شتت شملنا، كفر أجدادنا، يفرق بين المرء وزوجه والأهل. من كثرة ما كلموه الرجل خاف، مع أنه سيد القبيلة وشاعر ورجل عاقل ومعروف، وضع في أذنيه قطن حتى لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب، فكان قريبا من الرسول. سبحان الله، هو يقول أبى الله إلا أن يسمعني بعض كلامي.
1: الله الله،
0: دخلت بعض الكلمات لك والله جيدة. الآن هو عاد إلى أصول الحوار، قال أنا إنسان عاقل وأفهم وشاعر وسيد قومي، لماذا أنا خائف أن أسمع منه؟
1: نعم،
0: هذه مهمة في الحوار. لا تقلد، اعتمد، لا تقلد من حدثك، ربما كان مغرضا.
1: تماما.
0: أنت استمع بنفسك وقيم. قال مثل ما قال أحمد شوقي: صور العمى شتى، وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام. رفع القطن وجلس يستمع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قام وما يعرف، وذهب إلى بيته تبعه وأخبره بالقصة، يعني أنه كان خائف وكذا، ولكن وأسلم، سمع من الرسول وأسلم وذهب إلى قومه. إذن أن تنظر بعينك وأن تسمع بأذنك، ولا تقل، وأنت مكلف بعقلك، وإن أخطأت فلماذا تذهب إلى قول الآخر؟ الله يعذرك بعقلك أنت، لا يعذرك أن تقلد بالغلط.
1: بارك الله فيك دكتور. ما الفرق بين الاختلاف الذي يبحث عن الحق والخلاف الذي يبحث عن إثبات الذات وتفوقها على الآخر؟
0: الآن البحث عن الحق هو بحث عن فكرة، هذا هو النقاش. يعني الحق، الذي يبحث عن الذات، الفرق بينه وبين الأول أن الأول كأنك في ندوة حضارية نقاش، والثاني في حلبة مصارعة. هو يبحث عن انتصارات.
1: جميل.
0: الذي يبحث عن الذات يبحث عن انتصارات، ليس عن أفكار. الأصل كما قال الغزالي أننا نحن في الحوار كمن ينشد ضالته، يعني أنا جميل. ضيعت شيئا، لا يهمني أنا الذي وجدته أو واحد آخر وجده وأعطاني إياه. فالحق هكذا، هو ضالتنا نحن في الحوار.
1: جميل.
0: من وجده نشكره، ليس بالضروري أن يكون أنا من وجده. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما ناقشت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه. طيب ماذا خسر الإمام الشافعي؟ هذا تواضع شديد، لكن مكسب.
1: نعم.
0: الآن لو ظهر الحق على لسان الشافعي، ماذا استفاد الشافعي؟ ما استفاد شيئا.
1: المهم ظهور الحق وأصوله.
0: لكن عندما يظهر الحق على لسان الطرف الثاني، استفاد الشافعي معلومة ما
1: جميل.
0: كان يعرفها.
1: جميل.
0: أن يظهر الحق على لسان الطرف الثاني، هذه فائدة لك.
1: جميل.
0: استفدت اليوم.
1: جميل جميل.
0: ولكن إن ظهر على لسانك فأنت في الحقيقة لم تستفيد شيئا. إذن نقاش الأفكار يبني.
1: تماما.
0: والذات تهدم.
1: طيب دكتور سبحان الله الوقت يمضي سريعا، خلينا نأخذ السؤال الأخير، هل يمكن أن يكون الإنسان على حق ويخسر بسبب أسلوبه؟
0: هذه الخسارات الكبيرة مع الأسف الشديد التي يعني يخسر فيها الإنسان حقه، بل وقد يضطر أن يعتذر بسبب أسلوبه. يعني يجب أن يكون الإنسان لطيف، يعني والله أخبر رسوله بهذه النقطة الحساسة فقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تصور أنت أمام سيد البشرية وأكبر عبقرية، ومعه جبريل والوحي، وفي آية أخرى ومعه لو كان معه مال الدنيا لانفضوا من حوله لو لم يكن رفيقا.
1: جميل.
0: مع كل هذا الحشد الهائل العظيم، ومن الذي ينفض؟ ينفض من حولك، يعني الذين هم عظام الرقبة، أقرب الناس لك سينفضوا، فما بالك بالبعيد.
1: بارك الله فيكم. سبحان الله دكتور، الحوار معكم ممتع جدا، ووصلنا إلى آخر هذا اللقاء. ربما لا نستطيع أن نجعل الناس جميعا يفكرون مثلنا، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، فالحياة ستبقى مليئة بالآراء المختلفة والتجارب المختلفة والزوايا المختلفة التي يرى الناس فيها أو منها الأشياء، لكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نتعلم كيف نختلف دون أن نتخاصم، وكيف نحاور دون أن نجرح، وكيف نتمسك بما نراه حقا دون أن نسلب الآخر حقه من الاحترام. فالاختلاف ليس اختبارا لعقولنا فقط، بل هو اختبار لأخلاقنا أيضا. في هذه الحلقة الطيبة تشرفنا بكم فضيلة الدكتور. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج تقويم إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات لإذاعة دمشق والمتابعون لنا على النايل سات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الدكتور في التفسير وعلوم القرآن، على ما أفاد وأجاد. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر السوشيال ميديا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في نفس الوقت في الأسبوع القادم مع برنامجكم تقويم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا على إتاحة الفرصة. شكرا لكم.
1: شكرا دكتور. شكرا، بارك الله فيكم.
2: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

0: يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها

0: ما تقول في الكتاب الذي حمله إلينا الأعرابي بالأمس أيها الكاتب؟
1: إن أذن لي مولاي، فقد كنت أرى أن نكمل قراءة الكتاب لنقف على ما فيه.
0: أصبت. فلتدعو ذلك الأعرابي لنسأله عما كان في الكتاب الذي مزقته.
1: مولاي، لقد أمرتم الحرس بإخراجه من مجلسكم.
0: أجل،
1: فظنوا أنكم راغبون عن رؤيته.
0: فهل قتلوه؟
1: لا، بل تركوه ينصرف عائدا إلى بلاده.
0: ترسع لهم. أيا كان الأمر، فلتكتب إلى باذان نائبنا على اليمن، فليبعث برجلين جليدين يحملا إلي هذا الرجل الذي سمعت أنه ظهر في الحجاز.

0: هل أتيتماني بذلك الرجل الذي في يثرب؟
1: تعني محمدا يا مولاي باذان؟
0: إذا كان ذلك اسمه فهو من علي.
1: قد لقيناه يا مولاي.
0: فأين هو؟ أدخلاه علي.
1: إنه في يثرب عزيز في قومه يا مولاي، ولقد أمرنا بالعودة إليك لنبلغك بأمر عظيم لا ندري صدقه
0: من... ماذاك؟
1: يقول محمد إن مولانا كسرى قد قتل على يد ابنه شيروي يا مولاي.
0: ماذا؟ وما أدراه بذلك أيها الرسول؟
1: يقول عن نفسه إنه نبي يأتيه خبر السماء، وقد أمرنا أن نبلغك بأن دينه الذي يدعو إليه سيبلغ ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطاك ما تحت يديك وملكك على قومك.
0: فما بالك تقول هذا خائفا أيها الرسول؟ إن محمدا لصادق.
1: كيف عرفتم يا مولاي باذان؟
0: انظر، هذا كتاب وردني قبل قليل يخبرني فيه شيرويه أنه قتل أباه كسرى، فكيف علم محمد بذلك إن لم يكن نبيا يأتيه خبر السماء؟ اسمع، تعال تعال اسمع، هل عرفت ما يصنع من يود الدخول في دينه؟
1: أجل يا مولاي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

0: وبعد يا أبا سفيان، ها قد مضت 3 منذ عودتك بالقافلة من غزة ببلاد الشام، ونحن لا نراك إلا واجما لا تكلم أحدا ولا تدع أحدا يكلمك. هل أخبرتنا عن تجارتك بأموالنا هناك؟ هل ربحت؟ هل خسرت؟ أخرج إلى الناس وتحدث إليهم يا رجل، فأنت تعلم أنه ما من امرأة ولا رجل في مكة إلا وكان قد حملك بضاعة بعدما كانت الهدنة بيننا وبين محمد وأصبحت طرق التجارة آمنة.
1: وهل تظن أن أمرنا مع محمد قد انتهى يا ابن أمية؟
0: ماذا؟ مبلغ علمنا أنه قد آوى أصحابه الذين خرجوا من بين أظهرنا ولم يعودوا يقطعون طريق القوافل، فهل خرجوا بعد هذا وتعرضوا لقافلتك؟
1: لم يكن شيء من هذا يا صفوان.
0: فما دهاك إذن؟
1: أتكتم عني ما أحدثك به يا ابن أمية؟
0: كيف لا يا أبا سفيان، هات أخبرني.
1: كان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين، فخرجت بالقافلة حتى وصلتها، فوالله إني وأصحابي لبغزة إذ هجم علينا صاحب شرطة قيصر فسألنا ممن أنتم، فأخبرناه فساقنا جميعا حتى إذا كنا بين يدي قيصر سألنا أيكم أمس رحما بهذا الرجل الذي ظهر في بلادكم يزعم أنه نبي؟
0: أكان يعني محمدا؟
1: أجل، فقلت أنا. قال قيصر أدنه، فدنوت منه فأجلسني قريبا منه وأجلس أصحابي خلفنا، وقال لهم إني سائله عن أمور، فإن كذبني فكذبوه.
0: وبعد؟
1: قال لي قيصر أخبرني عن هذا الرجل، فزهدت له شأنه وصغرت من أمره، فقال
2: إني لا أسألك عن رأيكم فيه، ولكن كيف نسبه فيكم؟
1: إنه من أوسطنا نسبا أيها الملك.
2: أخبرني، هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟
1: لا.
2: فهل له ملك استلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوه عليه؟
1: اللهم لا.
2: من هم أتباعه؟
1: الأحداث والضعفاء والمساكين.
2: أخبرني عمن صاحبه، أيحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه؟
1: إن شئت وجه الحق أيها الملك، فما صاحبه رجل ففارقه.
2: فهل يزيد أصحابه أم ينقصون؟
1: بل يزيدون.
2: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟
1: لا.
2: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟
1: لا أيها الملك.
2: فهل يغدر؟
1: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.
2: فهل قاتلتموه؟ وكيف كان قتالكم إياه؟
1: الحرب بيننا وبينه سجال أيها الملك، ينال منا وننال منه.
2: فبماذا يأمركم؟
1: يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
2: أما إنك صدقتني، فلقد سألتك عن نسبه فزعمت أنه من أمحضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي من أوسط قومه، وسألتك هل كان من أهل بيته من يقول بقوله، قلت لا، وسألتك هل كان له ملك استلبتموه، قلت لا، وعن أتباعه قلت الضعفاء والمساكين، وكذلك هم أتباع الأنبياء، وسألتك هل يحبه من يتبعه أم يفارقه، فقلت قل من يصحبه فيفارقه، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك عن أشياء وأمور أخرى فأجبت بالإجاب، فإن كان ما قلته حقا فإن صاحبكم سيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عند قدميه، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكني لم أكن أظن أنه يكون.
0: يا عجبا مما قلت يا أبا سفيان.
1: ولقد خرجت من عند قيصر يا ابن أمية وأنا أضرب يدا بيد وأقول: لقد صار أمر ابن أبي كبشة إلى أن يخافه ملك بني الأصفر.

0: بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية فحلق وقصر ونحر، عاد إلى المدينة المنورة ومعه المسلمون الذين بايعوه تحت الشجرة، وهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الفتح بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم.
1: ومن أصدق من الله حديثا، فلقد وعد الله المؤمنين بالفتح القريب وبمغانم كثيرة يأخذونها، والله تبارك وتعالى منجز وعده.
0: لم يطل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كثيرا بعد صلح الحديبية، فقد مكث فيها بقية ذي الحجة وبعض المحرم، ثم خرج بالناس قاصدا خيبر.
1: ولقد سلك رسول الله في طريقه على عصر فبني له فيها مسجد، ثم مر على الصهباء، ثم أقبل حتى نزل بواد يقال له الرجيع، فنزل بين خيبر وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، فقد كانت غطفان لخيبر مظاهرين.
0: وقد بلغ غطفان خروج المسلمين إلى خيبر فجمعوا لهم وخرجوا لينصروهم، ولكنهم لم يكادوا يبعدون عن ديارهم حتى سمعوا حسا في أموالهم وأهليهم، فظنوا أنهم أخذوا من خلفهم، فرجعوا على أعقابهم وأقاموا في ديارهم وخلوا بين رسول الله وبين خيبر.
1: ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال: قفوا، فوقف المسلمون، فقال رسول الله داعيا ربه بقوله: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله.
0: ولقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار.
1: وكان وصول جيش المسلمين إلى خيبر في الليل، فبات رسول الله والمسلمون حتى إذا أصبحوا ولم يسمعوا أذانا ركب وركب المسلمون، فاستقبلهم عمال خيبر وهم متوجهون إلى أعمالهم، معهم المساحي والمكاتل التي سيعملون بها في البساتين والحقول. فلما رأوا رسول الله والجيش قالوا: محمد والخميس معه، ثم أدبروا هاربين.
0: فقال رسول الله عندئذ: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم بدأ القتال، وهرع القوم إلى حصونهم التي تساقطت بأيدي المسلمين واحدا إثر آخر، وكان أول حصن فتحه الله على المسلمين حصن ناعم، ثم القاموس، وهكذا.
1: وقد دام حصار المسلمين نحوا من 15 يوما، تمكن رسول الله وأصحابه بعدها من فتح خيبر بكاملها. وقد سلم الله تبارك وتعالى رسوله من سم وضعته امرأة من خيبر بشاة مصلية دعته إليها، ولما سألها رسول الله لما فعلت ذلك قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان كاذبا استرحنا منه، وإن كان نبيا فسيخبر، فتجاوز عنها رسول الله.
0: ثم كانت خيبر فيئا بين المسلمين الذين غنموا كثيرا من الأموال، ثم ارتحل عنها رسول الله وصحبه إلى وادي القرى حيث بلغه أنهم يجمعون لقتاله فحاصرهم.
1: جاء الحجاج بن علاط السلمي إلى رسول الله فكلمه قائلا:
2: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا وفيرا عند الناس وعند صاحبتي أم شيبة، فأذن لي أخرج إلى مكة فإن قريشا لم تعلم بإسلامي بعد.
1: فأذن له رسول الله وانطلق الحجاج حتى إذا قدم مكة وجد بظاهرها الناس يتسمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر.
3: نعم.
4: انظروا يا معشر قريش، هذا فارس قادم نحونا بثنية البيضاء، ولعمري إنه قادم من المدينة وعنده الخبر اليقين. هاي أنت يا أخ العرب، من الحجاج بن علاط؟ يا مرحبا.
5: طاب يومكم يا قوم، ما لي أراكم خارج مكة.
6: نتحسس الأخبار ونسأل الركبان عما وصلنا من أمر محمد، فقد علمنا أنه سار إلى خيبر.
4: فهل عندك من الأخبار شيء؟
5: إن شئتم وجه الحق فنعم، ولكني لست مخبركم حتى تعينوني على ما قدمت لأجله.
6: لك منا ما تشاء يا أبا محمد، ولك على ذلك العهد.
5: تعلمون أن خيبر قرية الحجاز ريفا ومنعة، وقد طمع فيها محمد وأصحابه فخرجوا إليها.
4: قد عرفنا هذا من قبل، فماذا جرى لمحمد؟
5: قد هزم هزيمة منكرة لم تسمعوا بمثلها قط.
4: ماذا تقول؟ ماذا تقول في ذاك أبي؟
5: أقول إن محمدا هزم، وإن أصحابه قتلوا قتلا لم تسمعوا بمثله.
6: أهو حق ما تقول يا ابن علاط؟
5: قد سألتموني عما لدي فأخبرتكم، فإن شئتم أن تصدقوا وإن
4: نصدق يا حجاج، فما أنت عندنا بمتهم؟ ها، ومحمد ما خبره؟
5: لقد خلفته أسيرا يرسف في قيوده، وقد رأوا ألا يقتلوه حتى يبعثوا به إلى مكة فيقتله أهله بين أظهرهم.
4: يا رب البيت، يا رب البيت،
7: أتسمعون يا معشر قريش؟
6: قد والله جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم.
5: أما وقد أخبرتكم بما يسركم، فأعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي، فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فيء محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار.
4: نعينك يا حجاج.
6: يا معشر قريش، يا معشر قريش، من كان للحجاج بن علاط عنده مال فليؤديه إليه على عجل. يا معشر قريش، هيا بسرعة.

0: أبو رافع مولى العباس. يا مرحبا يا مرحبا، ادخل.
1: ليس قبل أن أقف على حقيقة ما أخبرت به قريشا يا حجاج، فلقد ساء سيد العباس عما رسول الله ما قد قلت.
0: فلتدخل إذن وسأخبرك اليقين. إيه أبا رافع، هل عندك حفظ لما أضع عندك؟
1: وأين الحفظ والوفاء إن لم تجدهما عندي يا ابن علاء؟
0: أنا لا أعرف إن كنت قد دخلت في دين رسول الله أم لا، ولكني قد فعلت، أسلمت وكتمت إسلامي حتى عن أهل بيتي.
1: كلنا على شاكلتك يا أبا محمد، سيدي العباس أبو الفضل وأهله وأنا.
0: الحمد لله، قد سريت عني سر الله عنك. أخبر العباس إذن أنني قد تركت ابن أخيه عروسا على صفية بنت حيي بن أخطب، فقد تزوجها بعد أن أعتقها من السبي الذي أصابه من أهل خيبر.
1: تعني أن رسول الله انتصر؟
0: وقد فتح الله عليه خيبر وغنم ما فيها، وصارت له ولأصحابه. إنه نصر الله يا أبا رافع.
1: أيكون حقا ما تقول يا حجاج؟
0: بل إنه لحق كما أني أنظر إليك يا أبا رافع.
1: ولكنك أخبرت قريشا بغير هذا يا رجل.
0: لم أكن لأقول ما قلت لولا أني استأذنت رسول الله فأذن لي، وقد جئت أجمع مالي وسأنطلق من فوري إلى المدينة المنورة.
1: فهل أخبر العباس بما قلت؟
0: أجل، ولكن يمهلني 3 ليال بعد أن أخرج من المدينة، ثم ليخبر قريشا بحقيقة الأمر ولتمت بها.

0: أبا سفيان، أبا سفيان، انظر انظر هناك.
1: ها، ذاك العباس عم محمد وبصحبته أبو رافع مولاه.
0: آه، ولكن ما للعباس قد لبس حلة قشيبة وبيده عصاه وهو يطوف حول البيت وكأنه لم يعلم بما أصاب ابن أخيه؟
1: بل إنه علم يا صفوان، علم. وما هذا الذي تراه عليه إلا التجلد لحر المصيبة؟
2: أليس ما نراك عليه يا أبا الفضل هو التجلد لما أصاب ابن أخيه؟
3: كلا والله يا أبا سفيان، لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه.
0: فكلتك أمك يا أبا رافع، من جاء بهذا الخبر؟
3: الذي جاءكم بما جاءكم به يا معشر قريش،
1: الحجاج بن عمار.
3: أجل، ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله وانطلق منذ ثلاث ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معهم.
1: ويحك يا أبا رافع، حقا ما تقول؟
3: إي ورب البيت، وإن لم تصدقوا فستأتيكم الأخبار عما قريب.
0: قد فعلها الحجاج بن اللئيمة.
1: أما والله لو علمنا بأمره لكان لنا معه شأن آخر.

0: بعد أن فتح الله على رسوله خيبر وتوجه إلى وادي القرى، لقيه القوم بالرمي بالنبال، فعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعا أهل الوادي إلى الإسلام فلم يستجيبوا، فقاتلهم حتى أمسى، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى استسلموا وأعطوا بأيديهم. فأقام رسول الله 4 أيام قسم خلالها ما أصاب على أصحابه، وترك الأرض والنخيل في أيدي القوم وعاملهم عليها.
1: فلما بلغ أهل تيماء ما وطئ به رسول الله خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله على الجزية وأقاموا بأيديهم وأموالهم.
0: ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، وبدأ يبعث السرايا هنا وهناك حيثما يستشعر الخطر على المسلمين. فكانت سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة، وسرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة، وسرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى يسير بن رزام، وسرية بشير بن سعد إلى بني مرة، فقاتلوه وقتلوا من معه ونجا هو، فقدم على رسول الله فأخبره.
1: فبعث إليهم رسول الله غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة، فيهم أسامة بن زيد وأبو مسعود البدري وكعب بن عجرة، فسار بهم غالب بن عبد الله حتى كان في أطراف بني مرة.
2: قد وصلنا بني مرة يا قوم، فهل ترون أن نغير عليهم من فورنا أم ننتظر منهم نهزة تمكننا منهم؟
3: على ما انتظارنا يا غالب؟ ما خرجنا بأمر رسول الله إلا لقتالهم، فلنمضي على اسم الله.
4: صدق أبو مسعود يا ابن عبد الله.
2: ألا تقول شيئا يا أسامة؟ قل ما ترى، فأنت حب رسول الله وابن حبه، فلعل الله يلهمك أمرا يكون فيه خير.
5: الرأي عندي أن نتأسى بما يصنعه رسول الله يا قوم، فلقد أذنت الشمس بمغيب، فلننتظر حتى ينبرج الصبح فيكون القوم غارقين في النوم، عندئذ نفاجئهم بالتكبير ونأخذهم على غرة.
2: رأي ما رأيت يا ابن زيد. هيا يا قوم،
4: يا قوم،
2: فليأخذ كل منكم موقعا ينطلق منه مع الفجر إذا سمع التكبير.

يا بني مرة يا بني مرة، قد أخذتم على حين غرة، إلى السلاح يا قوم.

0: كونوا أعداء الله.
1: لا تأخذنكم بهم رأفة أيها المسلمون.
2: خذها ونبل عجرتها يا عدو الله.
0: يا أسامة بن زيد، ذاك كبيرهم ورأسهم يفر أمامهم، إنه مرداس بن نهيد.
1: لا نجوت إن نجا مرداس يا أبا مسعود. إلى أين تفر يا مرداس؟
3: لن أمكنك مني ولو لحقتني إلى حضرموت.
1: فهذا سيفي يعقل فرسك يا عدو الله.
3: أي ألقيت بي أرضا شلت يدك.
1: آه نزلت إليك يا ابن اللعيبة. خذ ادفع عن نفسك الموت إن استطعت.
3: لا لا تضرب، توقف أرجوك. أنا منكم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
4: ارفع سيفك يا أسامة، ارفع سيفك أنت.
1: كذب عدو الله يا غالب، والله لم يقل لا إله إلا الله إلا التعوذ من القتل.
5: قتلتني يا أسامة، قتلتني.
4: كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله يا أسامة؟
6: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نوراً.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء الثالث من جمادى الأولى 1448 للهجرة، الموافق للرابع عشر من تشرين الأول 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الكهف والإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني ما تيسر له من سورتي الكهف والإسراء. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبين هذا الحديث النبوي الشريف كيف تكون الكلمة الطيبة في الإسلام وسيلة للتأثير الإيجابي والدعاء الصادق، لا مجرد عبارة تقال على استحياء أو عرف اجتماعي مكرر، فكل كلمة فيه تحمل معنى عميقا وتفيض بركة ورحمة وتكشف عن أدب نبوي راق في مخاطبة الآخرين ومشاركتهم أفراحهم. لذلك نقف مع كل عبارة فيه وقفة تذوق لندرك ما وراء الكلمات من مقاصد إيمانية ومعان أخلاقية تسهم في صناعة مجتمع يتراحم ويتواصى بالخير. عندما نقول بارك الله لك، هذا دعاء بأن يجعل الله البركة ثابتة ومستقرة عند الشخص، فيكون في زواجه خير كثير ونفع دائم، كأنك تقول جعل الله لك خيرا كثيرا في هذا الزواج. وبارك عليك أي أن تمتد هذه البركة إلى حياتك الخاصة فتشملك وتغمرك أنت وزوجك، وتظهر في سعادتكما وتعاونكم وفي نسلكم وفي بيتكم. وجمع بينكما في خير، وهو من أبلغ الدعاء لأنه يشمل كل معاني السكينة والتفاهم والمودة، وأن يكون اجتماع الزوجين لا على هوى أو مصلحة أو نزوة مؤقتة، بل هو على خير دائم يجمع بين القلوب. وهذه العبارة أيها الإخوة ليست مجاملة أو عادة اجتماعية، بل هي عبادة لفظية تحمل أثرا روحيا واجتماعيا ونفسيا، يراد بها البركة الحقيقية لا المجاملة الظاهرة. ومما يستفاد من هذا الحديث نشر ثقافة التهاني الإيمانية، وأيضا المشاركة المجتمعية الراقية، وتحويل المناسبات إلى طاعات وأحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشر ثقافة التهاني الإيمانية عوضا عن العبارات الجافة أو المكررة التي تخلو من المعنى، فهذا الحديث يقدم لنا نموذجا للتهنئة النبوية، يقدم دعاء خالصا يتضمن البركة والخير، فيشعر الآخر بحب صادق ومشاركة وجدانية عميقة، أيضا مشاركة مجتمعية راقية، فالتهنئة من صور الدعم المجتمعي العاطفي، فأنت لا تعطي مالا ولا تبذل جهدا ماديا، لكنك تمنح فرحا وتشارك مشاعر الناس في مناسباتهم، وهذا يسهم في تعزيز روابط المحبة والتكافل داخل هذا المجتمع. أيضا تحويل المناسبات إلى طاعات، ففي زمن كثرت فيه المظاهر والاحتفالات الصاخبة يدعون الحديث إلى تحويل لحظات الفرح إلى فرص للذكر والدعاء، فتكون المناسبة سببا للأجر لا مجرد عادة اجتماعية. وأيضا فيها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحين تهنئ الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ فأنت تحيي سنته وتعيد الناس إلى الأصل الجميل، فتصبح التهاني وسيلة دعوية رقيقة تظهر جمال الإسلام ورقته. والأثر الذي يعكسه هذا الحديث، أولا تربية القلوب على صدق المشاعر، وأيضا غرس أهمية الدعاء للناس وتعزيز روابط المجتمع وتعويد الجيل على الذوق الإسلامي وتحويل الكلمة إلى أثر. فتربية القلوب على صدق المشاعر، فالحديث يعود المسلم أن تكون تهانيه نابعة من القلب لا من المجاملة أو المجاراة الاجتماعية. فحين تقول بارك الله لك وأنت تقصدها، فأنت تدرب قلبك على الإخلاص والصفاء. وأيضا غرس أهمية الدعاء للناس يوضح للناشئة أن الكلمة الطيبة لا تمر عبثا، بل تكتب في الميزان وتصل إلى قلب أخيك. وأيضا تعزيز روابط المجتمع، فالحديث يبني تصورا تربويا مهما أن مشاركة الآخرين أفراحهم ليست ترفا اجتماعيا، بل واجب إنساني وأخلاقي وإيماني. فمن يهنئ بصدق يربط بين الناس قلوبا قبل الأيادي. وأيضا تعويد الجيل على الذوق الإسلامي، فهذا الحديث يربي المسلم على اختيار الألفاظ الطيبة بدل التهاني العامة غير الهادفة والتي لا تحمل روح الدعاء ولا دفء الكلمة. وأيضا تحويل الكلمة إلى أثر، فالحديث يوجهنا بأن لا نستهين بالكلمة بارك الله لك، قد تفتح للزوجين أبواب بركة لا تحصى. فالكلمة الصادقة تخلق أثرا حتى لو لم تشاهد، لكنها تثمر في القلوب والواقع. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامجكم من هدي آية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها المستمعون الكرام، كثيرون يبحثون عن النجاح في الحياة، فمنهم من يظن أن الفلاح في كثرة المال، ومنهم من يراه في الشهرة، ومنهم من يراه في تحقيق الرغبات والوصول إلى أعلى المراتب. لكن القرآن الكريم يرشدنا إلى طريق آخر، طريق يبدأ أحيانا ليس بما تفعله وإنما بما تتركه. تأملوا هذه العبارة العظيمة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالاجتناب أبلغ من مجرد الترك، وهو أن تجعل بينك وبين الشيء المحرم مسافة تحميك من الوقوع فيه. والله سبحانه وتعالى لم ينهى عن الخمر والميسر لأنهما مجرد أشياء لا تليق بالمسلم فحسب، بل بين خطرهما فقال: رجس من عمل الشيطان، ثم ذكر الغاية: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكأن الآية تقول لنا: إذا أردت الفلاح فليست كل الطرق مفتوحة أمامك، هناك أشياء يجب أن تقول لها لا. أيها المستمع الكريم، أحيانا تكون أقوى خطوة إيمانية تستطيع أن تقوم بها هي أن تبتعد. لا تقل: أنا قوي وسأدخل هذا المكان ولن أتأثر، ولا تقل: سأجرب مرة واحدة فقط. فالمؤمن لا يختبر نفسه أمام الفتن، بل يحمي نفسه منها. ولهذا قال الله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالاجتناب ليس حرمانا بل حماية، وليس تضييقا على الإنسان بل إنقاذ له، وليس ابتعادا عن السعادة بل طريقا إلى الفلاح الحقيقي. أيها الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وسنتابع معكم في حلقة أخرى من برنامجكم من هدي آية. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

0: أخي المزارع، محصول الثوم من المحاصيل الاقتصادية الهامة في بلادنا، كيف نقوم بزراعة محصول الثوم وما هي الخدمات والعمليات الزراعية اللازمة لنجاح المحصول؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: أخوتي الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. يعد محصول الثوم من المحاصيل الهامة في سوريا، حيث تنتشر زراعته بشكل كبير في محافظتي حماة وريف دمشق، ومن أهم أصنافه المزروعة البلدي والكسواني وأصناف مستوردة مثل الصيني. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس دعاء الحمزاوي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباح.
2: أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
1: أستاذي دعاء، ياريت بالبداية تحدثينا عن الخدمات الزراعية المقدمة لمحصول الثوم بالنسبة لكمية البذار وعمليات الخدمة من الزراعة وحتى الحصاد.
2: نعم، بما أنه محصول الثوم له أهمية كبيرة في سوريا وهو من المحاصيل الرئيسية الهامة، يجب العناية بعمليات الخدمة والتركيز عليها بشكل أكبر، خاصة كميات البذار وعمليات الخدمة المختلفة سنتحدث عنها بشكل تفصيلي. بداية، تجهيز التربة قبل الزراعة يؤدي إلى تحسين تصريف التربة. إضافة الأسمدة المعدنية ضروري بمعدل 20 ل30 متر مكعب، وإضافة المعادن مثل السوبر فوسفات والكبريت الزراعي، وذلك قبل الزراعة. يتم تخطيط الأرض وحراثتها بشكل جيد، طبعا حراثتين متعامدتين لتكسير الطبقات الصلبة وتفكيك التربة. يتم تخطيط التربة بإعداد المساكب أو الممرات لتسهيل الري فيما بعد والزراعة.
1: نعم.
2: يتم بعدها إعداد التقاوي أو البذور للزراعة، حيث يتم التفصيص قبل الزراعة بحوالي 24 ل 48 ساعة. ضروري التركيز على هذه المواعيد، وثم توضع في ماء جاري لمدة 16 ل 24 ساعة. يساعد ذلك على إسراع الإنبات، خاصة الأصناف المحسنة أو المدخلة المستوردة مثل 46 وأجاز 1. كمية البذار المطبقة أو اللازمة للزراعة تحسب كمية البذار المطلوبة حسب الصنف المزروع. يحتاج الصنف البلدي حوالي 300 كيلو من الثوم بالعروش لكل هكتار أو فدة. أما الأصناف المحسنة فتحتاج ما بين 350 إلى 500، أي أن الأصناف البلدية تحتاج كميات أقل من البذار للزراعة مقارنة مع الصنف المحسن. طبعا عند الزراعة تحتاج الزراعة اليدوية لكميات أقل للزراعة مقارنة مع الزراعة الآلية. طبعا الزراعة الآلية تحتاج كمية بذار ما بين 650 إلى 700 كيلو، وتتأثر كمية البذار بطريقة الزراعة مثل ما ذكرنا. الزراعة اليدوية تحتاج كميات أقل عن الزراعة الميكانيكية أو الآلية. طبعا نوع التربة والظروف الجوية وحجم رؤوس البذور تؤثر بكمية البذار التي نحتاجها للزراعة. طبعا ننصح باستخدام رؤوس ثوم كبيرة خالية من العيوب لضمان إنبات جيد واستبعاد الصغير منه والمصابة. كمان تتأثر كمية البذار بشكل أساسي بمساحة الأرض ومسافة الزراعة بين النباتات، حيث تقل الكمية المطلوبة كلما زادت المسافة بين النباتات.
1: نعم. بالنسبة لعملية التسميد بعد الزراعة مباشرة بتصير؟
2: أولا هلأ التسميد في مرحلتين، ما قبل الزراعة يتم إضافة السماد العضوي الضروري مثل ما ذكرنا والمعادن عند تجهيز التربة.
1: نعم.
2: ما بعد الزراعة نحتاج إلى التسميد النيتروجيني والفوسفوري والبوتاسي، تضاف حسب حاجة النبات خلال مراحل مختلفة من النمو. أولا يتم إضافة السماد العضوي والفوسفات الكالسيوم بمعدل 150 ل200 كيلو قبل الزراعة مثل ما ذكرنا. بعد الزراعة يتم إضافة الدفعة الأولى من الأسمدة بحوالي 3-4 أسابيع ما بعد الزراعة، وهي عبارة عن سماد نيتروجيني يوريا أو نترات بحوالي 50 كيلو يساعد ذلك على تشجيع نمو الخضري.
1: نعم.
2: الدفعة الثانية تتم بعد 6 إلى 8 أسابيع وهي عبارة عن سماد نيتروجيني أيضا 50 كيلو وسلفات البوتاسيوم تحتاج 100 كيلو، يساعدون هذان السمادين في تكوين البصيلات. طبعا في الرش الورقي يمكن رش عناصر صغرى مثل الزنك المغنيسيوم والبوتاسيوم لتحسين جودة ومقاومة الأمراض فيما بعد. طبعا الرش الورقي أو من العناصر يحتاجه محصول الثوم مرتين في السنة.
1: نعم. بالنسبة للري، عمليات الري كيف تتم؟
2: محصول الثوم يجب المحافظة على رطوبة التربة لزراعة محصول الثوم فيه.
1: نعم.
2: دون أن تكون التربة مشبعة بالماء، طبعا تؤدي زيادة الري إلى زيادة سمك الساق الكاذبة وزيادة الرطوبة التي تعطي نوعية سيئة وتؤدي إلى تعفن الثوم فيما بعد.
1: نعم.
2: يتم الري بعد الزراعة مباشرة لتشجيع الإنبات، ويحتاج الثوم إلى الري مرة كل 10 إلى 12 يوم فقط حسب. نعم. نوع التربة طبعا والطقس الجوي السائد.
1: نعم.
2: لابد من الإشارة إلى وجود فترات 3 لمحصول الري. أول شيء مرحلة الإنبات ضروري أن تتقارب فترات الري فيها. مرحلة النمو الخضري يجب إعطاء ريات منتظمة وعدم تعطيش النبات. طبعا مرحلة ما قبل الحصاد حيث تقل الفترة ما بين الريات في الأراضي الخفيفة وفي الحرارة المرتفعة، ويتوقف الري عندما تظهر علامات النضج قبل الحصاد ب3 أو 4 أسابيع. في حال تم عدم التصويم النبات قبل الحصاد يؤدي ذلك إلى قلة المحصول ورداءته وقلة القدرة التخزينية له.
1: نعم. هل هناك أكثر من طريقة لزراعة الثوم؟
2: نعم، هناك طريقتان. طريقة اليدوية وهي الشك، حيث تروى التربة قبل الزراعة بنحو 2 أو 3 أيام، وبعد أن تجف الأرض بشكل مناسب تغرس الفصوص وتروى الأرض بعد الزراعة في.
1: نعم.
2: نفس اليوم أو بعد 2 أو 3 أيام، يساعد ذلك على سرعة الإنبات. طبعا تزرع البذار على عمق 2.5 إلى 5 سنتيمتر، تترك المسافة المثالية للنبات ما بين 10 إلى 15 بين كل نبات، وبمسافة 30 إلى 40 بين الخطوط. الطريقة الثانية وهي الزراعة الآلية على خط المحراث.
1: نعم.
2: فقط بدي نوه لمكافحة الحشائش، لأنه ضروري.
1: نعم.
2: نكافح الحشائش.
1: نعم.
2: والآفات. يتم مكافحة الحشائش باستخدام مبيدات الحشائش المناسبة قبل الزراعة أو خلال مراحل النمو حسب الإرشادات من قبل الخبير الزراعي. مكافحة الآفات ومتابعة الظهور الإصابة أي الإصابة الحشرية أو الأمراض، واتخاذ الإجراءات بالمبيدات أو الطرق الوقائية مثل حشرة التريبس، مرض العفن الأبيض وغيرها من الأمراض الكثيرة التي تصيب محصول الثوم.
1: وصلنا إلى مرحلة الحصاد.
2: يتم تحديد الموعد عند اصفرار أوراق النبات وانثنائها وانخفاض محتوى الماء من الأغلفة المحيطة بالفصوص وموت 50 إلى 75 من الأوراق. أو عادة يتم الحصاد بعد 6 إلى 6.5 من الأشهر من الزراعة، وهو موعد موحد للمحصول. طبعا يتم القلع النبات بعناية بعد 10 إلى 15 يوم من ظهور علامات النضج إما يدويا أو آليا مثل ما ذكرنا. يجفف الثوم بعد الحصاد تجفيف أولي، تترك الحزم في الحقل لتجف تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع، حيث تجمع الحزم في صفوف لضمان التهوية، وتستمر عملية التجفيف من 21 إلى 30 يوم حتى جفاف الأعناق تماما.
1: نعم. كيف يتم تخزين الثوم؟
2: موضوع التخزين يتم تدرج أحجام الفصوص وفرزها واستبعاد البصيلات التالفة عن السليمة، تخزن في مكان بارد وجاف ومظلم مع تهوية جيدة لمنع التعفن والإنبات المبكر للفصوص.
1: نعم. كثير منيح، يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: وبنهاية اللقاء نشكر المهندس دعاء الحمزاوي على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني يؤكد أن الوثائق التي سلمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكشف آليات عمل البرنامج الكيميائي الذي خلفه النظام البائد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن مواصلة العمل ضمن مسار وطني شامل بقيادة وزارة الخارجية للتخلص من إرث برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام البائد ودعم جهود تحقيق العدالة للضحايا. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع وفد من كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي الآليات الممكنة لتسوية المستحقات المالية المترتبة لصالح البنك بما يمهد الطريق لإعادة استئناف نشاطه وعملياته التمويلية في سوريا. وزير الصحة مصعب العلي يترأس افتتاح الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا ينعى استشهاد أربعة من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة. وفي خبرنا الأخير وزارة الطاقة تكشف نتائج التحقيق حول البنزين المخالف للمواصفات وتكلف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. إلي صديق وزميل اسمه حليم الطفران، أنا بسميه حلمان الطفران، شنو أحلامه كتيرة وجيبته بتضل فاضية. زلمة عزابي، وين بيروح بالمصاري ما حدا بيعرف. أيام بكتر غلبي وبسأله: أخي حلمان، لا تواخذني بهالسؤال، بدي أفهم وين بتروح بكل هالمصاري. أنو مصاري أخي أبو عنتر؟ إيه راتبك والمصاري اللي بتدينها من هون ومن هون. والله ما بعرف يا أبو عنتر، بحط أم الخمسمية بجيبتي ما بشوفها إلا دابت لحالة كأنها معلقة ملح، وجيبتي قنينة مي. بس على فكرة يا أبو عنتر، أنا كاشفك اليوم، شفت المحاسب عمي قبضك. إيه والله مزبوط، عمي قبضني الإضافي تبع السنة الماضية. نيالك يا عم، أنا الإضافي مو تبع السنة الماضية، اللي قبلها لسه ما قبضته. والمعنى أخي حلمان؟ المعنى مد إيدك على جيبتك وهات لك 500 ليرة. والله مديت إيدي على جيبتي وناولته 500 ليرة. الشهادة لله، زميلنا حلمان الطفران أول ما

0: يعني ما بتقول يمكن يكون مات ولازم أنا أورته؟
1: هلا بدك تموت عمك مشان تورته؟
0: حاجته أخي أبو عنتر طول حاجته، أخذ عمره وعمر غيره. أنا بقول مات وكلها كام يوم بتوصلني الورثة. شو قولك؟
1: قولي تشتغل وحاج تحلم. والله وبلا طول سيرة، قبل فترة وتحديدا كان يوم الثلاثاء إجا زميلي حلمان على البيت وطلب مني رافقه بمشوارين على قوله مهمين. والله فعلا طلعت معه، وإذ صاحبي حلمان أخذني على مكتب بيع السيارات، والنهفة إنه صاحب المكتب طلع رفيقه من أيام المدرسة الابتدائية. وبعد السلامات وتكرار الذكريات التفت حلمان على رفيقه وقال له:
0: أخي أبو صافي، قصدك مشان ندبر لي سيارة تكون نظيفة؟
1: والله التفت أبو صافي لبرات المكتب وأشر له على سيارة صغيرة ململمة وقال له:
2: شو رأيك بهالسيارة؟ خفيفة نظيفة ومصروفها قليل.
0: لا لا لا لا، شو الشر شو هاي، بدي سيارة محترمة تليق بمقامي.
2: طيب لقيتها، شو رأيك بهالسيارة الزرقاء اللي هنيك؟
0: كمان لا، أحسن أحسن، بدي سيارة واسعة كبيرة قوية وسريعة، يعني إذا ما فيها تكييف معليش أنا بركب لها تكييف.
2: والله يا صاحبي الزهر إنه ذوقك صعب. طيب شو رأيك تجرب السيارة العسلية؟ إيه هي المصفوفة على اليسار.
0: وشو عليه؟ منجربها. قومك يا عنتر لنجرب السيارة.
1: وفعلا أخذ حلمان الطفران مفاتيح السيارة وركبني جنبه وسوالي دورة طويلة وسألني:
0: شو رأيك بهالمشوار أخي عنتر؟
1: والله شي حلو، بس شلون بدك تشتري سيارة وانت طفران؟
0: مين قال لك اني طفران يا أبو عنتر؟ مو مبارح دينت منها 500 ليرة؟
1: مظبوط، 500 شقفة واحدة، ليكون المصاري اللي كانت عم تدوب بجيبتك مثل الملح صارت تتوالد مثل الأرانب.
0: لا أخي أبو عنتر لا، الله يصلحك، أنا زلمة عملي. بعد ما دينت منك 500 رحت اشتريت ورقة يا نصيب، وأنا قلبي عم يقول لي إنها رح تربح الجائزة الكبرى إن شاء الله.
1: وبلكي ما ربحت.
0: ليش عم تفاول علي بالشر يا أخي؟ بعدين إذا ما ربحت نحنا شو خسرانين؟ ليكنا عاملين مشوار بالسيارة. لا من جيبك ولا من جيبي.
1: يقبرني عينك على هالمنطق. وينك؟ أعطيني إذنك.

0: السما شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: صباح الخير لكل الناس. صباح الخير للمبتهجين بالحياة.
3: يرضيك واحد يصحى الصبح ما يقولش لمراته صباح الخير؟
4: واحد مين؟
3: جوزي اللي قدامك ده.
2: أنا
4: ما بيقولش صباح الخير؟
3: لا.
4: يا بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
2: 13 أو 3 جمادى الأولى 1448 للهجرة. 14 تشرين الأول 2026. أنا أحمد الشامي وهناك من قريب هشام حليبة.

صباح الخير يا أحلى بلد. صباح الخير لسوريا من أقصاها إلى أقصاها في هذا الصباح.

0: في هذا الصباح بدي أعرفكم على شهر واحد من السنة يجمع كل فصول شهر الأمراض. وهذا الشهر مزاجي كتير، مزاجي فوق ما تتخيلوا. شو هو هذا الشهر؟ خلال اتصالنا مع الأرصاد الجوية حنعرج شوي ونعملكم هيك معلومة صغيرة عن أغرب شهر بكل السنة.
1: يخرب عقلك شو حلياني
0: الحلياني هي الشام. نورتوا الشام وحمد الله على السلامة. نتعرف من خلالها يا هشام مثل كل أربعة على حركة مطار دمشق الدولية. في ناس بتحب أشياء مختلفة بالحياة، حدا مدمن أرقام، كيف شلون التفاصيل بشو الأخبار للزميل وسام سليمان ضمن جولتنا الصباحية لليوم.

أما موضوعنا للصباح وفي هذا الصباح مستمعينا مثل كل يوم أربعة نحن بنعرض هذا الموضوع بشكل تفصيلي بأول الحلقة، نعطيكم تلميح على 9:15 ونفتح الاتصالات. موضوعنا لليوم تجمعه العاطفة وتفرقه العاطفة. عن شو عم نحكي؟ خليكم معي، جابلكم أرقام وإحصائيات. واليوم دايما بقول أنتو المحلل والمختص النفسي من خلال تجاربكم وأراءكم بالموضوع. شو هو الشيء اللي بتجمعه العاطفة وبتفرقه العاطفة؟ موضوعنا بهذا الصباح. يسعد صباح كل مستمعينا، وبذكر مستمعينا النقلة بين الفقرة والفقرة تتزين بفقرتنا اليومية الثابتة دايما ميكس الواتساب. فخليكم معي مع هشام ويا صباح العسل.

إذن صباحكم سعيد وأيامكم خير وبركة مستمعينا. صباح الخير لسوريا وتحية لكل من بيحب البلد ويشتغل لكرمال البلد وهدفه الأول والأخير أنه ينهض بالبلد. البلد مسؤوليتي ومسؤوليتك. اليوم كنا مسؤولين لأنه سوريا بحاجة الكل. صباح الخير أيها السوريون في كل مكان. سوريا أمانة في أيدينا وأيديكم.

نبدأ أول ميكس واتساب لهذا الصباح وابدأ مع ثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام. صباحكم خير وجعل الله هذا الدعاء من صالح أعمالنا وأعمالكم. عم بيحيي كل المستمع أو بالأحرى عم بيحيي كل المستمعين معتز معاذ مقدام. صباح الخير.

الأكثر من كده إيه إنه في عندي رسالة من معروف خليفة. يسعد صباحك معروف، عم بيصبح على الملك السعيد وازن وسنديان الزامة. يا صباح الخير وصباحك عربي بالصلاة عليه.

ننجم قدام الناس ومنفترق قدام الناس عن شو عم نحكي اليوم. خلي يكون معي بمشوارنا الصباحي مع ميكس الواتساب. بدي صبح على حدا بعتنا رسالة كتير حلوة صباحية مميزة. يا صباح الخير.

اللي هلا يمكن ما عاد حدا بسبع نوم، هلا يمكن بالرابع نوم ثالث نوم لانه قرب يفيقوا. فصباح الخير للي فاقوا واللي صحصحوا واللي لسه يعني على وشك انه يفيقوا، بدي لكم صباح الخير. هلا تصبحتي بتروح الى تلك الجميله التي تخفو على نهر الفرات، دير الزور، مرحبا. وبدي صبح على براء العبيد من هناك ويقول كل التحيات للصديق القدير مسعود جارو من مدينه القامشلي، وبالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. تحياتي للقامشلي، بدي اقول صباح الخير يا حسكه.

0: أنا خاف يا رب.
1: سنديان تزامها صباح الخير، شكرا أيضا لهالتصفيحة الحلوة، تحياتها لأبو معتز وأبو عبدو، صباح الخير. ومكمل مع ميكس الواتساب الأول في هذا الصباح.
2: حنان عطيني عطيني حب ونسيني، حتى عيونك خليني وحسسني بالأمان.
1: بدي روح على مشاركة من الشاغور يا هشام أبو موفق، يسعد صباحك، عم يصبح على الكل كاست إذاعة دمشق. تحياته لابن الحارة رضوان وعائلته المحترمة أم أسامة الغالي وأم أسامة، وأهل الشاغور فردان فردان. أبو موفق من الشاغور مرحبا.

0: ايضا معي تصبيحه يا هشام من دقيقه شوي من محمد خلف ابو يامن من السلميه. مرحبا يا محمد، صباح الخير لاهلنا بالسلميه، وبدي اقول صباح الخير يا حما. آخر رسالة بهالمكس الأول، صباح يا أحمد على أولتك، صباح الخير لكل الناس، وأنا بقول خاصة يلي عندهم إحساس، سلامي للكل، يا هلا بأمنس. زكريا العيسى معقول يجن الهوى، صباح الخير. ما بعرف إذا بيجن الهواء ولا لا. صباح الخير أستاذ زكريا العيسى من الأرصاد الجوية.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا،
0: كيفك اليوم؟
1: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: والله الهواء إذا جن منخاف منه.
1: والله.
0: شو الأخبار؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: طمني عنك.
1: والله بخير الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره دائما
0: وأبدا الفضل لله
1: طبعا.
0: يعني أستاذ زكريا، ناصصنا تشرين ما شاء الله، الله يبعث الخير، كانت أجواء ماطرة في بعض المحافظات، لهلأ الشام ولا قطرة مطر.
1: سبحان الله، يعني احنا كنا نتوقع يوم الأحد كان يعني الماضي بس أصرت آخر شيء يمكن نزلت نقطتين أو كذا، يعني ما فيها بس
0: وأن... أنا حزير شو يا أستاذ زكريا، كل ما حدا بيشوفني بيقول لهم في منخفض في مطر، عرفت كيف؟ ورطوني.
1: والله جد يعني سبحان الله، يعني ما كان نصيبها يعني بس إن شاء الله يعني الأيام القادمة بإذن الله يعني
0: الله يبعث الخير يا رب.
1: يعني اليوم في فرصة هطولات مطرية يعني فوق مناطق متفرغة من البلاد، وفيها أيضا يعني في هطولات يعني تكون غزيرة، يعني تتركز على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشمالية والجزيرة خلال يعني ساعات بعد الظهر والمساء. وإن شاء الله يعني اليوم يعني في فرصة يعني فرصة ضعيفة على منطقة دمشق، إن شاء الله نتأمل إن شاء الله إني
0: يا رب الله يبارك خير. والله اشتقنا للمطر بصراحة، مطر يعني تشرين يعني ما في أحلى منه،
1: يعني مقارنة مع بقية المحافظات، يعني جميع المحافظات صار فيه هطولات مطرية، يعني حتى يعني أقول لك في المناطق الشرقية بس إن شاء الله دمشق
0: يا رب إن شاء الله. خليني بالمنطقة الشرقية أستاذ زكريا، امبارحة أولت امبارحة بالضبط ما تخني الذاكرة، تعرضت المنطقة لأجواء سديمية مغبرة.
1: واحنا منوهين عنها يعني
0: دائما صحيح. وهيك بدي أسألك على هذا الموضوع قبل ما أروح لموضوع التحذيرات اللي نأخذها منكم عادة، الظاهرة اللي صارت هل ستتكرر؟ أسبابها
1: هي دائما بس صار عندي تشكل القيوم السيبي، في عندي تيارات هابطة، هذه التيارات الهابطة يعني نشيطة أو سرعتها عالية تؤدي إلى إثارة الغبار، يعني تؤدي إلى دائما ودائما إحنا المنطقة الشرقية يعني تعتبر ما يعني غطاء نباتي ضعيف، يعني التربة
0: للأسف نعم صحيح.
1: إيه لذلك يعني لا تتكرر، يعني هي معروفة يعني دائما يعني المنطقة الشرقية دائما معرضة
0: لأجواء مغبرة وسديمية. نعم جميل. أستاذ زكريا قبل ما أروح معك خلينا نقول درجة الحرارة المتوقعة لليوم، عندما يصدر تحذير من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو من الأرصاد الجوية، هذا التحذير يكون يؤخذ على محمل الجد، يعني هذا تحذير واقع، ما بعرف بالضبط إذا بدي أفهم منك أكثر، وقت نسمع تحذيرات أو رسائل تحذيرية أنه ارتفاع موجات درجات خلينا نقول أمواج البحر، مقبلين على عاصفة ما الإجراءات التي تتبع هون؟
1: طبعا احنا نصدر التحذير والاجراءات، يعني كل يعني اقول لك كل مثل موانئ تاخذ احتياطاتها، الناس تاخذ احتياطاتها، يعني جميع الدوائر
0: حتى المطارات اساسا مرتبطه بتنبؤاتكم. نعم
1: عندنا محطات رصد بالمطارات طبعا، يعني مثل اذا كان عندي ضباب كثيف يعني ياخذ الطيار باجراءاته او كذا، وفي عندي عواصف رعديه تؤثر يعني على الطيران بشكل عام، احنا نصدر التحذيرات والباقي الى الجهات العامه هي تاخذ لازم يعني احتياطاتها.
0: جميل. اذا على الجهات
1: العامه
0: نعم ان فعلا يكون هناك تواصل مستمر مع الارصاد الجويه، لانه مهم جدا وزاره الزراعه الطيران المدني والكل.
1: طبعا طبعا يعني احنا وزاره الزراعه اذا استطيع يعني خاصه يعني اذا في يعني مستقبلا يعني بالشتاء يعني ايام الشتاء يعني في يصير عندي صقيع، يعني هي تهمها يعني وزاره الزراعه مثل الثلوج او كذا شان الطرقات يعني
0: صح 100%
1: طبعا يعني
0: طبعا يعني حتى في بعض الدول انه قبل الشتويه يطلب من السيارات انه يضعوا
1: اطارات
0: نعم صحيح، موانع التزلج وغيرها.
1: نعم انا درست بروسيا كانوا يعني في إطارات للصيف وفي إطارات للشتاء يعني.
0: صحيح.
1: يعني نعم كانوا.
0: نعم. أستاذ زكريا، إذا بنحكي عن معدلات الشهر تشرين مع درجات الحرارة.
1: نعم، بالنسبة لدرجات الحرارة يعني متوخلة إلى 24 ساعة، منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 29-19، المرتفعات الجبلية 22-11، المنطقة الوسطى 30-19، منطقة الجزيرة 29-18، المنطقة الساحلية 28-21، المنطقة الشمالية 27-19، وأخير المنطقة الشرقية والبادية 31-20.
0: وأنا بدي أقول لك صباحك مية على مية إن شاء الله أستاذ زكريا العيسى، وأنا مبسوط فعلا دائما أن ندردش كل أربعة مع بعض عن حالة الطقس ونأخذ هاي المعلومات الحلوة. شكرا جزيلا لك.
1: تسلم، أهلا وسهلا فيك، شرفت.
0: حياك الله، حياك الله، بأمان الله. قبل ما أرجع لك يا هشام، بدي وجه تحية لكل الشباب الأمن، أمن الطرقات، اللي أمن الطرق عفوا، يلي دائما بنشوفهم على قهوة الاستعداد. فبدي أترحم على شهداء أمن الطرق بالأمس اللي تم استهدافهم، الرحمة للشهداء، لشهداء أمن الطرق. بدي أبقى بنفس الموضوع، ولكن بشهر تشرين، ماذا يقولون عن شهر تشرين؟ خليكم معي.

وقت حدا بيقول لك شو بيشبهك تشرين لا كتير تنبسط. تعرف ليش؟ رح أقول لك ليش. طقس تشرين يسمى بطقس المزاجين. مستمعينا بتبلش نهارك صيفي حار مشوب، بتيجي نص النهار بتنزل درجات الحرارة، متبدل متغير، ما لك عرفان كيف تمشي معه بطقس المزاجين. تشرين وقت حدا بيقول لك شو بيشبهك تشرين لا تنبسط كتير، لأنه تشرين الشهر اللي بيجمع الغبار والمطر معا. المطر إذا نزل بتشرين ومحمل بالغبار فلكم أن تتخيلوا الصورة. أيضا بتشرين مستمعينا بيقولوا متى العربي قديم، والله يرحمك يا ستي بتقول تشرين بيغبر. بتشرين النهار سريع، قصير النهار بتشرين، واحد من خصوصا انه 21 يعني بتشرين عموما النهار سيكون سريع. ايضا الشهر بتشرين مستمعينا في تذبذب حراري حاد بين دفء النهار وبرد الليل، واذا انتم ملاحظين هذا الشيء بالنهار شوب وبالليل برد، وهذا بيسموه شهر الوحواح. وطبعا شهر تشرين وبدي اقول للناس اللي بيشبهون بتشرين لا تنبسطوا كتير، لانه شهر تشرين هو شهر الامراض الموسميه، يعني الليفل الاعلى للامراض للإنفلونزا والجريب هو بتشرين. سلامة قلبكم، حبيت أحكي لكم هالمعلومة اليوم عن شهر تشرين بما أنه أخذنا نشرتنا الجوية. فقرتنا اللي جاية، حمد الله على السلامة.

عرفت يا هشام ليش بقولوا تشرين غدار؟ عن جد الشهر ما مالك عارفانه كيف تلبس صيفي تلبس شتوي. إذا لبست شتوي ونزلت على الشارع وشافوك الناس بلو شو مصيف أو مشتي شي بيحير. رح نرجع لرسائل الواتساب. صباح الخير.

الصباح الجوري لمحمد قاسم من حلب بده يسمع هاني شاكر على الضحكايه. عم بيقول عم نسمعكم من الورشه مراد حسن عم يصب على اذاعه دمشق. صباح الخير لك ولكل الشغيله اللي معك يا محمد قاسم.

بدي صبح عليك مصطفى سنكي من النشابية، بدي صبح أيضا على حنان الزعتري بهذا المكس الثاني من مشوارنا الصباحي لليوم. عم بتقول صباح المبدع أحمد، تحياتي لأساسا طبشة وعلي من طرطوس ومحمد النجار. شو حلو صباحكم مع صباحنا، يسعد لي صباحكم وصباحنا، وصباح الخير لمحمد نجار. يا صباح الخير يا محمد، مرحبا.

بعد لحظات قليلة بنتعرف على حركة مطار دمشق الدولي بحمد الله على السلامة. ولكن قبل بدي أخذ آخر رسالة بهذا المكس. أيضا مدير الزور محمود وتحديدا من ريف الدير عم بيقول يا رب تحمي سوريا. شكرا على البرامج الحلوة، تفضلوا الزوران، بنتشرف فيكم يا أهل الدير ويسعد صباحكم جميعاً.

ان شاء الله اللي بكل حدا بيسافر بيرجع. ورح بلش يا هشام بعد ربع ساعه من هلا اذا لك حدا بطيران ناس القادم من الرياض 9:15 سيكونوا في مطار دمشق الدولي اذا الله رد. واذا كنتوا ناطرين حدا جاي من اسطنبول على متن الخطوط الجويه التركيه تركيش ايرلاين فانطرونا 9:30 باذن الله على مطار دمشق الدولي. ومن دبي ستصل الطائرة فلاي دبي على الساعة 9:30 بحول الله ضمن جدول حركة مطار دمشق الدولي لليوم. على 9:40 صباحا بحول الله تعالى ستصل إن شاء الله طيران ناس القادم من الدمام، وعلى الساعة 10:10 صباحا العربية للطيران قادمة من الشارقة. 11:30 صباحا الخطوط الجوية الكويتية ستهبط بإذن الله تعالى في مطار دمشق الدولي قادمة من الكويت العاصمة. الحمد لله على السلامة إلى القطرية أيضا التي ستصل بإذن الله تعالى من الدوحة في الساعة 12:00. وللأمانة أكثر رحلة صرت حافظة يوم الأربعاء هي رحلة دوسلدورف الألمانية القادمة عبر شركة ليف للطيران الساعة 1:15 إن شاء الله. أيضا من العاصمة الإماراتية أبوظبي تصل العربية للطيران عند الساعة 12:45 من الشارقة. أيضا وصول العربية للطيران عند الساعة 12:55. مطار دمشق الدولي هذا النهار سيشهد إن شاء الله عند الساعة 3:10 بعد الظهر وصول طيران ناس القادمة من جدة. أما فلاي دبي فستصل عند الساعة 3:15 بعد الظهر قادمة من دبي. أما إيجيت الطيران ستصل من اسطنبول الساعة 4:00 مساء.

طيران ناس عبر القادمة من الرياض ستصل إلى مطار دمشق الدولي إن شاء الله الساعة 4:15، فيما طيران الجزيرة سيصل من مدينة الكويت الساعة 5 المساء. بدي أقول لكل الواصلين إن شاء الله توصلوا بخير وسلامة على أرض البلد، على أرض الوطن، وللمغادرين وصولا بالسلامة. هذه هي فقرة حمد لله على السلامة.

0: بدي نبارك لعشاق برشلونة، له مبروك. حلو 4-1
1: حلوة.
0: عليك الرياضة بتنعطي 11:30، معلش سامحوني القسم الرياضي، بس عشان ما أقول أنه أحمد ماني موضوعي رح أعلن نتائج مباريات البارحة بس هيك على السريع، والتفاصيل طبعا على 11:30 مع الفترة الرياضية. برشلونة 4-1 مع غلط. دقيقة شوي بدي أحكي النتائج. إذن امبارحة مستمعينا بدوري أبطال أوروبا مجموعة من المباريات والنتائج، برشلونة فاز على غلطة السراي 4-1، أرسنال فاز على ليل وبانتصار كان مريح 3-0، وبرشلونة فاز على غلطة السراي 4-1. برشا طلعت برشلوني ولو أتلتيكو أد مدريد فاز على مانشستر يونايتد 2-0، وبرشلونة فاز على غلطة السراي 4-1. مش رياضية. انتر ميلان غلوبروج 3-4 طبعا لصالح غلوبروج البلجيكي. نادي فايكنج نادي بايرن ميونخ مباراة واجهة وانتهت بالتعادل 3-3، وبذكر انه برشلونة فاز على غلطة السراي 4-1. نادي فياريال ونابولي 3-1 لفياريال، وبرشلونة مع غلطة السراي 4-1. لانس مع سبورتنج لشبونة 2-0. والله أنا صراحة بحب الأندية الإسبانية، بس إذا بتكون متعتي هي مع الدوري الإنجليزي. مبروك لبرشلونة 4-1 مع غلطة السراي، ومبروك لكل الأندية اللي فازت اليوم في أيضا مجموعة من المباريات، ولعل أبرزها طبعا القمة اللي تجمع مانشستر سيتي، ما هيك يا هشام، مع باريس سان جيرمان. وروما بدها تلعب مع مين؟ مع ريال. إلك سجل عندك اليوم. صباحكم الخير.

0: بذكركم انه الفقره اللي جايه حتكون شو الاخبار اعداد الزميل وسام سليمان، ولكن هلا بنرجع سوا لميكس الواتساب. صباح الخير لاحلى رسائل عم توصل لكل حرف عم ينقرا على هواء اذاعه سيدي دمشق. هلا موضوعنا الصباحي شوي رح يكون تقيل، فمعلش خليكم معي لانه حابب اسمع ارائكم. بيقول علي من طرطوس، صباح الخير شكرا جزيلا، عم بيصبح على حبايب القلب جميعا، وبيجي تحيه للاخت سليمة وغسانة. مرحبا علي من طرطوس.
1: يا طيب القلب وانا
0: طيب القلب على طار على الهواء بالفتره الصباحيه، والله قلبي طيب. يلا وفاء بتقول سموني وائل كفوري، اعتقد مرقنا شيء لوائل كفوري، بتديها لرغدة من جبلة. اوكي بدي وجه تحية لرقم نهايته 531، حبيت بيقول صباح التفويض لله والنعم بالله. وجه تحية أيضا لبسام من الشام، وهي رسالة برسم من الزملاء بقسم البرامج الزميل مصطفى مقصوص والزميل عبد الرزاق سرشاوي قسم الأخبار، عم يطلبوا المستمعين إعادة نشرة 7:15 صباحا. أنا بصراحة مغرم بكلمة سوريا، وعندي وقت برأ اسم سوريا بتطلع من جوه قلبي، فبدي وجه تحية لرقم نهايته 665، بيقول يسعد صباحك أحمد الشامي. اسمع شو عم بيقول، عم بيقول صباح الخير يا سوريا، الله الله يا بلد.
2: كامل عدية العدية، الله القوية وبيض

بدي صبح أيضا شكرا منور الإذاعة من جميل ورامي وريم. صباح الخير. صباح خير الصباح الأنوار لإذاعة دمشق، إذاعة العشق والذكريات والأمل وصوت الأحباب والماضي الجميل. تحياتي لشادي ولحضرتك أحمد، شكرا جزيلا. ياريت سمعونا جوايا ليك. معاوية من مرسين، مرحبا يا معاوية. أعتقد سمعنا شيء جوايا ليك لأليسا، سمعنا شيء لأليسا. الله يسعد قلبك أستاذنا الغالي. صباح الخير يا محمد خلف أبو يامن، محمد بشير، محمود الخليف، أبو عز الدين من دير الزور المحسن بيقول صباح الخير. صباح عذب كعذوبة نهر الفرات إلى جميع العاملين في إذاعة دمشق ومستمعيها. بيطلب غنية حاسبينك للمطرب فاضل عواد وهديها لجميع العاملين والمستمعين لإذاعة دمشق. مرسول الحب والصباحيات كلها خير محمولي على جنحة السلام من المغاربة إلى أخوانهم السوريين، كل المحبة أبو نبيل. تحياتي لأهلنا بالمغرب، صباح أحلى كادر إذاعي للحنونة وسليمة. أيضا بدي أصبح على عبد الدملخي يقول صباح إذاعة دمشق وخاصة لأحمد الشامي الحبيب، شكرا. أتقدم بخالص العزاء لسوريا وطني باستشهاد الأبطال الأربعة من أمن الطرق، الله يتقبلهم يا رب، والله يحمي شبابنا وكل من يسهر على حماية هذا البلد.

للي ما زالوا متمسكين بأشياء من الماضي، بدي أقول العقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. الشاطر والأبضاي هو اللي بينظر للمستقبل ويمشي بخطوات ثابتة. خليكم دائما أنه نظرتكم لسوريا للمستقبل، الماضي مضى ولن يعود. هلا خلونا نروح لفقرتنا اللي جاية، شو الأخبار؟ الفقرة اللي بيعدها الزميل وسام سليمان.

يعني قديش حلو اليوم انه نشتغل كرمال البلد ونكون يكون عنا ولاء لهذا البلد وندعم اي شيء ايجابي للبلد ونحاول نصحح اي غلط بامريكا. اسمعوا القصة. يعني في ناس تاخذها من باب الدعابه او يعلقوا بدعابه، ولكن انا استوقفني الخبر صراحه وفكرت فيه شوي. الرئيس الامريكي دونالد ترامب مستمعينا وخلال ولايته الثانيه كان عنده فكره انه يغير اسماء كثيره وبامريكا خلينا نسميها، غير اسماء والماضي السنه الماضيه تحديدا غير اسم خليج المكسيك الى غير اسمه لخليج امريكا. العمل هذا الشيء عمل توتر مع المكسيك، توتر دبلوماسي بطبيعه الاحوال، وبعدين غير اسم بحيره اونتاريو الواقعه بين ولايه نيويورك وكندا وصار اسمها بحيره امريكا. فكروا بهذا الشيء كيف انه بأمرك الشيء. على كل حال، الشيء الجديد مستمعينا كان في تجمع بولاية تينيسي الأمريكية، قال فيها الرئيس ترامب لدينا بحيرة، وطبعا بيقصد فيها بحيرة المكسيك ومحيط أو خليج أمريكا خلينا نسميهن، وقال نحن بحاجة إلى نهر ومحيط. وهون تطرق رئيس ترامب إلى إمكانية إعادة تسمية المحيطين الأطلسي أو الهادي، وقال فينا نسميه محيط ترامب أو محيط الأمريكيتين. الخبر انتهى، بس ما رح أعلق، اترك التعليق لكم.

في ناس بس وصل عمره 30 35 40 ببلش ظهري وما بعرف فيني قوم وفيني امشي وكأن الحياة بتصير يابسة بعيده. دائما انا بقول انه العمر مجرد رقم، والعمر ما هو الا رقم في الايام. اما الروح فهي روح الشباب، والإحساس هو إحساس الشباب اللي جواتك الذي لا يشيخ أبدا. وبرجع بذكر دايما، يا ما منشوف شباب بعمر العشرين ولكن نفسيتهم وروحهم تحسهم بالتسعين وبالمية إذا بتكون. خلونا نروح لهذا الخبر عن سيدة عمرها 61 سنة.

بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بولاية يوتا أقيمت دورة ألعاب هانسمان العالمية لكبار السن. اللافت مستمعينا هاي السنة كانت مشاركة الكندية دونا جين والد اللي تمكنت من تحطيم الرقم القياسي لتمرين بلانك من خلال نبقية ثابتة مدة 5 ساعات بوضعية تمرين البطن. سمعني يا هشام، 5 ساعات بقيت هاي السيدة بتمرين البطن. تمرين بلانك هو أن يستلقي الإنسان على بطنه ويرفع جسمه بالكامل بشكل مستقيم ومشدود على أصابع القدمين ومرفقي اليدين فقط. طبعا فيك تمارس هذا التمرين كم دقيقة، هو من الصعب بس أنك تمارسه مدة 5 ساعات. هون بدأ القصة صفنة دون عمرة أيها الشباب، انت اللي عم حاسس حالك تعبان ما لك خلق على شيء. الحكي لك ايه، دونا عمرها 61 سنة، هي ام لخمسة ابناء وعندها 12 حفيد. طبعا ثاني يوم من تحقيق هذا الانجاز هذه السيدة شاركت بسباق 3000 متر لكبار السن. وبرجع بذكر دائما انه العمر مجرد رقم. في كتير ناس عم يعني تتشبث بتفاصيل بالتعبة بترهقها، عيشوا حياتكم وانبسطوا وتحدوا واصنعوا الإنجاز، الإنجاز لذاتك ولا تلتفت للآخرين. حاول أنه دايما تصنع المستقبل، مستقبلك أنت جزء من مستقبل هذا من هذا المجتمع. فتحية لكل الإيجابيين، لكل الناس اللي عندها هاي الطاقة الحلوة. حبيت الخبر والله.

بتدرس ابنك يا هشام بتقول له تفاحة بيدك هاي وأكلت التفاحة الثانية كانت تفاحة بقيت وساعة بيفكر أنه أنا أكلت تفاحة وبقيت تفاحة شو النتيجة. في هيك وفي هيك. خبر الجالي التالي لطفل بجنوب أفريقيا. هذا الطفل ما شاء الله اكتشفوا أهله أنه عنده سرعة كبيرة جدا بالإجابة على جدول الضرب. أبوه عم يسمع له جدول الضرب بيقول له 4 ضرب 4 بيقول له 16, 7 ضرب 7 بيقول له 49, وهكذا دوالك 2 ضرب 2 فهيك لاحظ الأب أنه ابنه ما شاء الله يمتلك يعني ملكة خاصة في أنه عنده سرعة بالإجابة. فالقصة صارت عند الأب انه لا خليني اجربه, فاعطاه ارقام اكبر يعني بيقول له 16 ضرب 16 والطفل ما شاء الله عليه بيرجع بيجاوبه بطريقه مرعبه, يعني حتى سموه بجنوب افريقيا بآله حاسبه بشريه. اهل الطفل تاكدوا انه ابنه ولد طبيعي بس عنده شغف كبير بالارقام, ووقت سالوه شو حابب يصير بالمستقبل قال لهم حابب يصير طبيب. أكثر شيء كان يعطونا في مثل إنه بيدك تفاحة وكل التفاحة. فكرة هذا الشيء اللي خلانا ما نصير مثل الشاب بجنوب أفريقيا يعني صدقاً, لأنه حصرونا لا عن جد بيان خضرة زير ليش؟ لأنه هيك حصرونا الأساتذة. يتوجهون تحية لك الأساتذتنا طبعاً مدرسين, بس حبيت الخبر كمان. أخي أنا مني رياضي من الأخير, أنا زلمي أدبي وسجلت أدبي يعني عرفت. وبدي روح لخبر حلو كمان وله علاقة بالتحدي, وهذا الخبر أيضا مستمعينا لألكم لحتى تقولوا فعلا أنه هناك من يستطيع أن يتحدى ويحقق الإنجاز. شاب ببريطانيا, شاب اسمه كالوم سميث, كسر كل القواعد المألوفة مستمعين بقيادة السيارات السباق الاحترافية, بيقود السيارة فقط باستخدام قدميه لأنه للأسف ليس له ذراعين. وبحسب مجلة بيبول بدأ سميث التدرب على سرعات منخفضة قبل ما يرفع السرعة حتى تمكن من تجاوز سرعة 110 ميل بالساعة يعني حوالي 177 كيلومتر. كيف عم بيقود السيارة أو يقود السيارة هذا الشاب؟ فقط باستخدام قدميه, القدم اليسرى للمكابح واليمنى بيستخدمها لتحريك العجلة مستمعينا أو لتوجيه السيارة. وبيقول مطلوب منه يكون عنده تركيز عالي كتير وقت بيقود السيارة بهذه السرعة, وبس يعني بدي أقول لا تستسلموا ولا تيأسوا وفيكم تعملوا أي إنجاز بكل الظروف وكل الأحوال. هذه النشرة الموجزة من أشهر الأخبار قدمها أوعى الدهلكم الزميل وسام سليمان.

لحظات قليلة وأعرض وأفتح الاتصالات لعرض موضوع الحلقة، ولكن بدي أصبح على رسالة واتساب 3 دقائق وبعدها مباشرة نطرح موضوعنا للنقاش.

صباح الخير لعثمان احمد وعثمان من اللاذقيه من الحفه. مرحبا، عم يصبح ايضا، بدي صبح على رقم الهاتف 605، عم يصبح على احمد وهشام ولكل الاصدقاء. نهايه الرقم 605. صباح الخير لاصحاب القلوب البيضاء مضر من حلب، ايضا تحياتي للجميع. ماجده من حلب، اليوم عيد ميلاد حفيدتها ان شاء الله عبال 100 سنه. هارموني، مرحبا هارموني، هي ببلاد الغربه اسمها حلو، ما بدي بارك لها هارموني. يسعد صباحك

نهاية الرقم 48. صباح الخير لأي هم، الله يحمي البلد وعم يبارك لبرشلونة. 04 صباح الخير ياسر، صباح الخير لإذاعة دمشق. سلام، الصوت عم يقطع على التليجرام، الله لا يقطع حدا إن شاء الله. من السويد صباح الخير أبو عامر، تحياتي لك، يقول اللهم اكشف.

عبر فقرتك وبعيد صعبة وبعيد صعبة أوصل لك بهديها لأختي روان ولكل المستمعين. وآخر رسالة باخذها: صباح الخير، ويبقى أثير دمشق ينير قلب السوريين بكل أمل وخير وطاقة إيجابية. ميلاد من جبلة، مرحبا ميلاد.

والله الموضوع يلا خلينا نحكي فيه، يلا ضروري نحكي فيه ونواجه المجتمع أو مشاكلنا بكل قوة وجراء. معدلات الطلاق بسوريا ارتفعت بالسنة الماضية وبالسنوات الماضية ارتفاع كبير مستمعينا. تقديرات القضائية والبيانات الرسمية الصادرة عن المحاكم تحدثت هذا كلام المحاكم أنه نسب الطلاق ارتفعت بنسبة تصل، تخيلوا الرقم، 35% ارتفعت نسب الطلاق عنا بسوريا. أعلى محافظة دمشق بالطلاق، تليها ريف دمشق ثم السويداء. طيب الأسباب كتيرة، ما في مين يعني عطى الأسباب أنه قال أخي الوضع الاقتصادي، الهجرة النزوح، تطور التكنولوجي، وسائل التواصل الاجتماعي، أسباب نفسية، أسباب اجتماعية، والكثير الكثير الكثير الكثير. برأيكم إيش عم بيصير أو ارتفعت نسبة الطلاق اليوم بالمجتمع؟ هل صار عنا سهولة تخلي؟ فشلنا بتحمل المسؤولية؟ برأيكم ما هي الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الطلاق؟ يا ريت تشاركوني بالموضوع حتى نسمع مع بعض آراءكم. شميت الكذب بحبك الله يقويك، جاي تحملني ذنبك ما انا قبلك ناس. بذكركم برقم التواصل 225 346 225 347 228 343.

0: والله يا هشام بدك بقى انت دكتور لهي الرساله كيف بدك ترد علي عن جد؟ يقول صباح الخير احمد وكل اذاعه دمشق فردا فردا. بيقول الله يفرج وضعك يا سوريا اكثر واكثر ويحسن الحال احسن حال. بيقول انا عمري 40 سنه بس والله بهالاوضاع حاسس حالي فوق ال 120 سنه والله يفرجها. قديش مثله لهالشاب؟ فتحياتي لك رأفت ابو منذر من المانيا. هلا انا بكتفي من قراءة رسائل الخاصة ببرشلونة. بيقول ما بتربح الا بالغش وكذا. فلا خلينا هلا بالموضوع حتى يعني يبقى برنامجنا ماشي بهذا الرتم بكل فقرة معطيها حقها والنقاشات. انا اسمحوا لي هلا ما بقرا ولا مشاركة فقط المشاركات التي تتحدث عن الموضوع. معنا اتصال اول من عندك هشام. الو
1: استاذ احمد الغالي.
0: يا صباح نور.
1: سلي صباحك بكل خير يا رب.
0: علي كيفك؟
1: شهيتنا على الزواج والله.
0: والله جد؟
1: والله نسب ما بتطمن ابدا ولا باي شكل من الاشكال. بدنا نعالج الاعراض ام الاسباب استاذ احمد؟
0: والله ما بعرف يا علي انت برايك
1: شو السبب؟ هلا من المسلمات بالحياه ما ذكرته حضرتك بالاسباب. هل هو ضغوط الحياه سبب ام التواصل الاجتماعي سبب؟ هل نحن ما عاد قادرين نستوعب بعضنا كزوج وزوجة؟
0: عندنا زرعة تخلي ما عم نتحمل بعض لسنا يعني او يعني كمان معلش موضوع الزواج اللي عبكير ما عم نتحمل مسؤولية.
1: هذا حكينا استاذ احمد في كتير يعني نحن يعني في كتير من الاسباب لكن في سبب نحن جاهلينه دائما.

0: واللي هو التدخل العشوائي للناس بالعلاقة.
1: طب ليش نسمح بهذا التدخل؟ اسمح لي علي هذا
0: هوني
1: أنا ما فيني أقول اليوم علي إنه والله هي أحد أسباب الطلاق هو تدخل. والله إذا أنا بسمح لفلان وعلتان بيغيروا مزاجي وبينزعوا حياتي وبيخربوا
0: مش فينا أستاذ أحمد.
1: ما هي هي الفكرة، خلينا نكون واقعين يعني مع بعض.
0: هي نقطة اثنين الجروبات اللي منشوفها على مواقع التواصل. والله بدي أنا فورا صارت مشكلة بيني وبين زوجتي افتح الجروب شباب واحد اثنين ثلاثة القصة شو بتنصحوني؟ والله واحد هذا اللي بيقلك والله لازم تطلق، هذا ما لازم تتحمل، العالم قاعدة على البار المستريح بس تطقحنك وتحكي وتقلك تعمل هيك وهيك وهيك.
1: علي طيب أعطيني هيك حالة واحدة أو طريقة لنحافظ على حياة أسرية زوجية سعيدة.
0: أحمد هلا هي دائما نحن وقت كنا بمرحلة الأولى بالشباب والله أنا بيقول لك أنا بطمح إني أتزوج وابني أسرة واستقر. لذلك نحن مآمنين بقصة إنه الزواج هو استقرار. الحل اللي هو هالنصف ساعة الفنجان القهوة بين الزوج والزوجة تنفهم بعض، نبعد الأولاد عن مشاكلنا، نقعد مع بعض نفهم حالنا شوي. هي موضوع استيعاب لا أكثر ولا أقل.
1: صحيح.
0: تستوعب زوجتك وزوجتك تستوعبك قولا واحدا رح تنحل كل المشاكل.
1: أنا بدي شغلة فيني لشيء علي.
0: تفضل.
1: وتكون انت واثق ثقة عمياء بالعلاقة، يعني ثقة عمياء بشريكك بالبيت، ثقة عمياء، واثق بقراره، واثق بمحبته للبيت، حرصه على البيت، حرصه عليك. والله ولا ريح ممكن تنزل علاقة بيناتكم، بس وقت يكون عندنا عقدة نقص مع شريكك أي نسمة بتهز العلاقة. فبتقوا ببعض وثقوا بالعلاقة، ابنوا هالعلاقة صح.
0: اسمح لي بنقطة صغيرة
1: فضل
0: على أحمد
1: فضل.
0: أكبر مشكلة تنحل بين أربع جدران.
1: مية مية صحيح.
0: قولا واحدا صح. صباحك
1: صباحك أحب يا علي وبدي وجهة خير لطرطوس. صباح الخير
0: سلوفي
1: جايك على سلوفي علي، جايك على سلوفي قريبا إن شاء الله.
0: سلوفي
1: صباحك يا صباح الخير. يسعد صباحكم صباح كادر.
2: ايه اخرك؟
3: المواصلات يا فندم.
2: وين انت لابسه ده؟
3: مو العزيزة البس ايه؟
2: تلبس عمه.
3: عمه؟
2: ايوه.
3: هتلبسين العمه دي؟
2: فين الدفتر؟
3: الدفتر انا مش فاهم حاجه.
2: فين الشهود؟
3: المساله مش محتاجه للشهود يا فندم ولا حاجه.
2: انا مش بهزر. طلعني.
3: طب نتجوز الاول وبعدين نتطلق.
1: تذكر المشهد طلع. طيب يقول يسعد صباحكم كادر اذاعه دمشق العريقه. محمد قاسم من حلب بيقول الطلاق اهم اسبابه الانترنت اللي خرب عقول النسوان. هذا كلام محمد قاسم من حلب. انا اقرا الرسائل، انا عم بحكي على حاله مجتمعيه، حبيت المصطلح ما حبيته ما بعرف، انا عم بحكي ما يقوله الناس. دقيقة شوي. صباح الخير ابو ياسر. ما صباح الخير ايضا من ابو عمر عم يبارك لزوجته ام عمر قيامه بالسلامه بعد العمليه الجراحيه. طيب رح ناخذ المسؤول مغنيه اتصال الاغنيه ايش اخي اللي عندك معه. معي اتصال. الو
4: الو
1: مرحبا.
4: يسعد لي صباحك أحمد.
1: صباح النور حنان، كيفك اليوم؟
4: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
1: روعة الحمد لله. كيف عم تشوف في حلقة يوم الأربعاء أنا وهشام؟
4: والله ولا أحلى ولا أروع من هيك.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
4: إي والله مميزة.
1: الله يخليك، لأنه شبابية عرفتي كيف؟
4: إي والله.
1: حنان
4: أنا أول شيء بدي أصبح عليك أكيد طبعاً، بدي أصبح على الكينج هشام حليمة يلي ما في أروع منه وأهضم منه وأحلى منه. وبدي أقول كمان لصباح الخير لسالي شار.
1: ايوه شا تحيه اكيد زميلتي سالي.
4: ومعليش كمان احيي اصدقائي بعد اذنك.
1: حيي يلا.
4: انا بدي وجه تحيه للدكتور نوري من الجزائر اكيد طبعا، والكوتش رضوان وزوجته ميساء.
1: نعم.
4: وبدي اقول كمان لابو موفق كان هيك يبعث لي ادعيه بال ادعيه شاغوريه، فهو عارف
1: ادعيه شاغوريه. اوكي.
4: اي والله كل الاحوال يسعد لي صباحه ويسعد لي صباح علي من سلونسي كمان وام حسام وام اسامه.
1: طيب
4: والسلطانه ام علاء.
1: حنان
4: انا بالنسبه للسؤال يا احمد هلا انا بدي اقول بصراحه اليوم من اهم الاسباب الطلاق يلي صاير. وهالنسبة المرعبة اللي قلتها يا أحمد هي بصراحة الاتجاه نحو التفكير المادي والابتعاد عن الأخلاق.
1: التفكير المادي، العلاقة المادية اللي تتحول
4: تماما العلاقة المادية اليوم أهم
1: للأسف.
4: اليوم للأسف. كل حدا عم يرتبط فعم يعتمد بالأساس أول شيء نمبر ون على المادة. يعني
1: تعرفي شو حنان؟
4: نعم.
1: تعرفي شو رأي لك شغلة؟ بس العلاقة بين الزوجين صارت علاقة مادية حسابات هذا إلك وهذا إلي، صدقيني العلاقة بتموت.
4: صحيح صدقيني. تماما أنا هذا اللي بدي وصل وقت... لك يا أحمد.
1: مي لا بتقول لك شغلة، العلاقة الوحيدة يلي بتنحكى فيها بالنا يعني نا دل على الفاعلين إنه هينا لأن ملكيتنا هي العلاقة بين الزوج والزوجة. هذا إنا، هذا أولادنا، هذا بيتنا، هاي أسرتنا، هذا فنجاننا، هاي قعدتنا، بس هذا إلك وهذا إلي. فكروا فيها شوي أنتوا لوين رايحين.
4: تماما تماما. هلا هي من اهم الاسباب طبعا.
1: صحيح.
4: بعدين مثل ما قلت لك انه ابتعدنا نحن عن الاخلاق اللي لازم نتحلى فيها.
1: للاسف للاسف.
4: تماما. وشغله كمان مهمه كمان ثانيه، التدخل بحياه الزوجين عن طريق السوشيال ميديا. يعني بتلاقي عم يتدخلوا بكل تفاصيلهم. يعني
1: والله اللي بيفتح بابه للهواء بيتحمل صفق الريح.
4: تماما.
1: عرفتي كيف؟ لكن هذا الموضوع
4: أغلبية
1: أحمدك يا حنان شوفي، وقت أنا بسمع مشكلة بقول لك لأنه عطى إذنه للناس، والله هي مشكلتك يا عزيزي، أنت عطيت إذنك للناس. ما حدا بحس بالوجع غير صاحبه يعني. فأنا وقت بوارب الهواء الباب لأسمع كلام الناس وهن اللي بيمشوني ويخلوا يساعدون على اتخاذ، أنا آسف يعني مش
4: ظابط. أنا قصدي شغلة ثانية كمان يا أحمد، إنه يعني المشاكل بين الزوجين عم تطلع عن طريق السوشيال ميديا لبرا، يعني عم بتكون موضوع العالم كله، يعني بدل ما تكون موضوع بين اثنين عم تطلع لبرا وتصير تكبر
1: قصة وجلسة وتصير،
4: وعم بالتالي عم تأدي للطلاق.
1: حنان
4: بصراحة
1: قليلي كان بدك تحكي شغله.
4: فهي اهم الاسباب والله يا
1: الاهم منهم انه انا كثير كنت مبسوط بهذا الاتصال معك يا حنان.
4: دخيل الورد
1: وصباح الورد
4: يسعد لي صباحك يا رب. جميله وتحياتي كمان لويسام، عن جد الاخبار اللي عم جبنا ولا احلى من
1: هيك. يسعد صباحك. شكرا يا حنان،
4: صباحاتكم الحلوه. شكرا لكم
1: يا هلا. يلا هشام.

0: بدي وجه تحية لك الرسائل الواتساب اللي عم توصل، عم نتجاوز 100 رسالة، فنحاول إن شاء الله نقرأ كل الرسائل، نحاول. معنا اتصال أيضا.
1: يسعد لي صباحك أستاذ أحمد.
0: صباحك عربي بالصلاة على النبي، مين معي؟
1: صلي على سيدنا محمد ألف مرة وألف كرة. صباح الخير
0: إلك. عدي كيفك قلبي؟
1: أنا بالحبيب الغالي.
0: لك والله مشتاق. كيفك يا عدي؟
1: والله عرفي يا وردي،
0: نورتني والله.
1: حبيب قلبي.
0: أي عدي معك؟
1: فيش بالموضوع عشان خلينا ناخذ لغيرنا.
0: لا ضروري، لانه عدي عم نحكي بموضوع فعلا مهم جدا، موضوع اليوم الاسره والاسره والعائله والعلاقه الزوجيه. نعم،
1: خلي العالم تستفيد، نحن نستفيد من بعض، ما حدا خلى بطن امه
0: معلم. عن جد وفكروا في بكل كلمه تنحكى على الهواء. تفضل يا عدي.
1: تمام. هلا شوف، اول شغله بالحياه انا ضد واحد يتجوز بنته عمره 16 او 15 سنه او 17.
0: السبب
1: يكون عمره 30 او 32.
0: لحظه، ليش يعني شو السبب انه ضد؟
1: في فرق عمر، هي او حطها في بالك.
0: طيب اوكي،
1: جيل اللي طالع هاد جيل بسكوتي، اسمع، مع احترامي للكل وما احترامي لل...
0: اكيد عم تسمع، انت تطير وجهه نظرك، انا ما فيني. نعم اسمع،
1: هاي اول شغله. ثاني شغله، بنتك لا تشيلها جوال، لا لا وينك، لحتى وينك تصير، وينك تقطع سن المراهقه، هي حطها ببالك هيها. كان ابنك ولا بنتك. ثاني شغله، الفقر عندنا في سوريا، الله يفرج همنا ويفرج كل هم السوري، عرفت شلون؟ وانا بدي شغله من خلي كل العالم تسمع، انا بالنسبه لي خلي يقولوا عني متشدد، يقولوا عني شو ما كان. انا بحب بعد الرجال عن النساء، وبحب غض البصر ان كان من رجل ولا رجل ولا انثى. قل للمؤمنين ان يغضوا من ابصارهم، كان نساء ولا رجال. انا عندي هاي القناعه في بالي، وما بحب احترامي للجميع، برجع بكرر بقول احترامي للجميع. ما بحب المياعه من كان ببنت ولا من كان شاب. عمي الصراحه حلوه، خليت
0: صراحة. طيب عدي شو الشيء اللي بيخلي العلاقة الزوجية سعيدة بعيد عن الطلاق؟ عرفت شو يعني؟ بدي اسمع، اعطيني هيك اللي كل احمد.
1: ما حابب
0: حابب اسمع.
1: حابب اسمع. عمي
0: شو
1: واحد يتم هو ومرته واولاده ويبعد يصير شو شغله
0: وحده. ايه قولي علي.
1: عدي،
0: من راقب الناس ما تهمه، لا تراقبوا حدا.
1: تقارب الناس، لا تقارب، انت تقارن حالك، انت عايش انت وبيتك على خبزة وبصلة، بجوز تفوت مرتك على جارتك أو تقول لك عايشة أنا بعيش فهد عيسى، تخرب بيتك من كلمة صغيرة هيك، بتخرب بيتك.
0: عودي يا عودي، بوسات كبيرة لإلك. تحياتي لك
1: ولحياتي لثمر الأمين.
0: يا حي الله، هلا بعودي.

0: بتمنى بس مستمعين اللي عم يبعتونا على الواتساب انكم تختصروا الرسائل قد ما فيكم رجاء حتى اقدر نقرا كل المشاركات، لانه والله اذا ما قريت الرسائل انا بتضايق. احتراما لكل كلمه ولكل حرف عم ينبعت على اثير اذاعه دمشق، بس بتمنى منكم فعلا انكم تختصروا قد ما فيكم حتى نستطيع قراءه كل ما يوصل الينا عبر الواتساب. معنا اتصال ايضا هشام. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك احمد؟ شو الاخبار؟
0: صباح الخير. الله، مين معي؟
1: ميلاد.
0: ميلاد كيفك؟
1: الله يسلمك.
0: بعت لي رسالة من شوية ميلاد؟
1: تماما.
0: حياك الله، شو أخبارك؟
1: الله محيي أصلك. الموضوع جدا مهم يعني في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها. للأمانة كل اللي نحكى مع احترامي لكل الموجودين كله حكي واقعي ومنطقي. أهم شيء بالعلاقة هي ما قبل الزواج، يعني نحن لما نقرن المشاعر العاطفية بالعقل، لما يكون اختيارنا صح، في مثل سوري كتير بحبه،
0: بنت
1: الأصل لو كان بتميل على الجنبين، وكمان أنت خذي ابن الأصل من دون ما ندور على ظواهر ممكن تمحى خلال الأيام المقبلة. العلاقة الزوجية عن جد هي مؤسسة بدها كل شيء.
0: طيب شو ميلاد، شو اللي بيزع العلاقة الزوجية اليوم؟ أنا اخترت مصطلح ورح أخذه إن شاء الله الأربعاء القادم، موضوع سهولة التخلي. وكلمة الطلاق صارت سهلة، شو السبب؟ ليش وصلنا لهاي النسب؟ وليش وصلنا لأنه صار الطلاق سهل؟
1: لأنه نحن صرنا بعصر الاختزال، بعصر عرفت أزمة قيم للأمانة. هو السبب الأساسي. قديش حلو أنه يكون العلاقة الزوجية مبنية أول شيء على الاحترام، على الحنان. بتشوف بكل الاستبيانات اللي بنعملها نحن كأشخاص بنشتغل بالتنمية البشرية أو حتى بمهارات التواصل، ما بتسأل أنثى إلا بتقلك بدي حنان، بدي احترام، بدي حدا يكون سندي، بدي حدا مثل أبي.
0: ليش كلمة بدي لحالة على فكرة كلمة بدي، هاي كلمة بدي بسمعها كتير من الزوجة والزوجة، بدي وبدي.
1: أنا لأنه نحن عايشين بحالة نقص أصلاً.
0: ما هي يعني عليك قديش حلو يا ميلاد وقت اليوم نحول كلمة بدي لبدنا، يعني بحكي
1: بس
0: حكمة بدنا. وبرجع بقول لك ليك يمكن بسيطة الناس بتشوفها، بس بتقول هذا فنجاننا، هي قعدتنا، هي روحتنا، وهي طلعتنا، صدقني
1: هي سيارتنا،
0: هي سيارتنا. لا لحظة والله جد عيد ميلاد فكر فيها.
1: الفكرة أنه نحن لما بنعمل توعية مجتمعية في ظل العمل اللي بنقوم فيه، دائما العلاقة الزوجية هي تشاركية بكل مناحي الحياة.
0: 100%.
1: هي منا بس انه نجيب اولاد ونعيش ببيت واحد
0: وناكل ونشرب.
1: القصة اكبر من هيك، وهي مؤسسة جدا مقدسة. يعني قديش الكلمة ضخمة وقديش بحاجة لشرح. احمد بهنيكم كتير. كل يوم من يومين كان في هيك الفقرة كتير حلوة مع الصبايا، انه لو شفت حالك بالشارع شو بتقول له؟ قلت له بس بقول له احترم الناس، كون خير، كون معطاء.
0: انت هيك بتقول لحالك اذا شفت حالك بالشارع؟
1: وبقول لحالي يلا روح زور اذاعه دمشق وشوف الشباب وقول لهم يعطيكم العافيه.
0: حبيبي يا ميلاد كثير مبسوط فيك والله، وشكرا على هالاتصالك وهي الغنيه لك اللي عندك الشباب.

يا صباح الخير من سوريا لكل العالم. بدي وجه تحية شكر للدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر لأنه بعث رسالة طويلة راح حذفها وبعث رسالة مختصرة بيقول طبعا نسبة الطلاق بالجزائر كبيرة. ليس كل ارتفاع بالطلاق دليل على سهولة التخلي، فقد أصبح بعض الأشخاص أكثر قدرة على رفض العنف والإهانة والعلاقات المؤذية بعد أن كانوا مضطرين إلى الصمت لأسباب اجتماعية واقتصادية. صباح الخير دكتور. أيضا عبد الدملخي، بسبب الوضع الاقتصادي جلوس الزوج بالبيت وبلشوا ينكشوا سيئات بعض، وبهي المناسبة بدي أغنية أوراس ستار حنين إذا موجودة تكرم عينك. هشام

0: بيقول أحد المشاركين معي عبر الواتساب: كيفك أحمد؟ أنا روى النسبة الكبيرة للطلاق أنه البنت الصبية ببيت أهلها بتفكر أنه الشاب اللي جاي يتزوجها هو عبارة عن صندوق لتحقيق الأمنيات، وبتكون بعيدة كل البعد عن قصة المسؤولية اللي قدامها. الرجل لازم يأخذ دوره ويكون على بينة، مو يبني له قصور بالأحلام. معنا اتصال هشام، نقول ألو.
1: ألو، يستعدني صباحك.
0: يا صباح الخير،
1: كيف أحوالك؟
0: كتر خير الله. مين معي؟
1: أبو طلال.
0: حي الله عمي أبو طلال، شو الأخبار؟
1: أنت طمني شلونك؟
0: والله ما دامك بخير أنا بخير، الفضل لرب العالمين.
1: خلي لي إياك. هلا شوف، طول ما الزوج والزوجة في احترام بين بعضهم، فاهمين على كل شيء، الطلاق يكون بعيد كتير. هلا أنا صار لي 50 سنة متجوز تقريبا، وعندي أولاد وعندي أحفاد، إنه أي مشكلة بتصير معي بالبيت، أنا كانت مشكلة كبيرة، أنا عندي طريقة دغري بهروب من البيت. إذا كانت كبيرة المشكلة، وإن كانت صغيرة ممكن يتم التفاهم بيني وبين زوجتي، محلها بأرضها، يعني ما بخلي حدا يتم.
0: الله يديم المحبة والوفاء بيناتكم. بس عمي أبو طلال، برأيك اليوم وقت بتسمع أنه اليوم الطلاق بنسب كبيرة بالبلد صايرة، يعني شو السبب؟ ليش الطلاق؟ هل لأنه الشباب اللي عم يتزوجوا اليوم أولاد صغار ما عم يتحملوا مسؤولية، ما عم يعرفوا شوية معنى الأسرة أو العائلة أو تكوين عائلة، أو ما بعرف بالضبط، بسمع تعليقك أو رأيك.
1: ألا بالنسبة للزواج المبكر معلم، هذا أكثر غلط، إن كان بالنسبة للبنت ولا للشاب. لازم يكون في، يعني شلون بيكون، يعني البنت مثلا عندها خبرة بالحياة، مثلا توصل ل 18 ل 20 سنة مثلا، يكون عندها خبرة مثلا بمدرسة الحياة اللي عايشتها هي، والشاب كمان بيكون مثلا عايش مدرسة الحياة، يعني يعرف الصح من الغلط. هون ساعتها بيتم التجاوز بين بعضهم البعض، بتكون مدرسة الحياة تبعهم علمتهم شيء، انه هن يكون في تفاهم بين بعضهم البعض.
0: نعم ابو طلال. يا ابو طلال
1: حبيبي
0: نورتني،
1: يخلي لي اياك.
0: يسعد صباحك.
1: تحية الى هشام الغالي.
0: هشام حيرد عليك بغنية، يلا. طلعت فيه وطلع فيها، قال لها حتكوني مشكلة، قالت له خايفة تكون انت المشكلة. آخر شيء سكتوا وطلعوا ببعض، قالوا أنا وإنتي على المشكلة. حياكم الله.

0: يلا حنروح لرسائل واتساب سريعا لأنه معنا كمان ضغط كبير بالرسائل على الواتساب. شكرا لك الرسالة عم توصل. يسعد صباحكم من نبيل مصطفى. من أهم أسباب الطلاق يا أخ أحمد هو الاختيار الخاطئ والمتسرع، فيجب أن لا يندفع الإنسان وراء المظاهر والدوافع المادية. تحية لحنان والدكتور نوري وعلي مسلم في أبي ياسر. يسعد صباحكم من عهد من حمص. اليوم جو عنا كتير حلو بجنن. أسباب الطلاق طبعا المعاملة السيئة، وثانيا ارتفاع جار البيوت. ما فهمت شو دخل ارتفاع جار البيوت بالطلاق؟ فالرجال بيصير يخلق المشاكل بإلا روحي على بيت أهلك. صباح الخير أحمد وهشام. هدائي لعلي وحنان وانتصار وأبو موفى أبو ياسر أم علاء والسلطان مسامة. يلا أوكي. أسرة صباح سوري أحمد وهشام، أسعد الله صباحكم بكل خير. إشارة لموضوعكم كثرة ظاهرة الطلاق منا غياب التفاهم الأسري، عدم الوعي الاجتماعي، عدم تحمل عبء الحياة المعيشية وعطاء آذان الزوجين للغير. مع خالص تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن من حماة صوران مقيم في هولندا. هلا هلا به عبد الناصر. ومعنا اتصال. ألو
1: الو
0: يا صباح الورد.
1: حياك الله.
0: حياك وبياك. مين معي؟
1: علي معكم.
0: هلا يا علي، شو الاخبار؟
1: نعم الحمد لله.
0: هلا يا علي، اعطيني رايك بالموضوع، ليش اليوم الطلاق صار هيك سهل؟
1: شوف والله كل الحكو كله كمل بعضه،
0: بيكمل بعضه
1: حسب كل مين حسب الفراغ وهو حكت فيه. بس في كلمه انت قلتها هي المضبوطه،
0: اللي هي
1: لما نقول نحن شو بدنا مو أنا شو بدي.
0: بالضبط.
1: يوم أنا بدي أقول أنا إيش بدي ما بتتكلم.
0: وقت
1: يوم يدخل يوم نحن ندور
0: صح.
1: يوم نحن ندور كشكل إنه مين يكسر رأس الثاني. هذا مو زواج.
0: أبدا مو زواج. ما أنا بحلبة مصارعة اليوم مين بيكسر رأس الثاني.
1: تمام.
0: صح يعني.
1: والرضا كبير النقص.
0: شوف هي شغلتين، انه نحن واحد بس بالعلاقة الزوجية نحن واحد، يعني هذا مشروعنا مش مشروعك ومشروعي. وقت يفشل هذا المشروع ما بنحمل مسؤولية للطرف الثاني. ما سمعتك. لا، نتحمل الحلو نتحمل المر. النقطة الثانية علي اسمح لي فيها كمان، برأيي لا تنجح العلاقة الزوجية غير انه نحس نحن صرنا كتلة وحدة بعد الزواج. ايضا هو انه كيف ممكن فعلا نفكر سوا انه نقسم المسؤوليات، انت كذا وانا كذا، وما منمنن بعض لانه هي مسؤولية مشتركة. عرفت كيف نستمتع بمهامنا؟
1: نحن نكمل بعض.
0: صح صحيح.
1: لا انت خارج تعيش لحالك طول ما أنا بدي أبني الأسرة ولا أخذ جعش. هذا نحن ما كملنا بعض ما مش حال.
0: علي حبيت تاكو. شكرا لاتصالك.
1: شكرا لك.
0: هلا يا علي. يسعد صباحك يا محمد من الحيبة. بتقول بالنسبة لبلدنا أكثر طلاق سببه الجوالات وقلة الدين. أوكي.

يقول عامر أبو عامر من السويد أنه 90% هو يعود للسبب الاقتصادي المعيشي والمادي، وأنا بفسره وبسميه هذا كلام أبو عامر طبعا أنه جهل واستسلام وعدم مسؤولية إن كان الحق على الزوج أو الزوجة، عندما يكون الرابط بينهم الاحترام المتبادل والخوف من رب العالمين فالعلاقة ناجحة ومتينة بإذن الله، وكل شيء له حل ورب العالمين يقف معهم. تحياتي إليك يا أبو عامر من السويد. بعت لي هدية شو لنشوف. شكرا شكرا شكرا أستاذ أحمد. هذه هدية في مثل بيقول إذا أكلت كول وشبع وإذا ضربت ضرب وجع. شكرا جزيلا. صباح الخير. أوكي اللي ربحتها. صباح الخير أيضا. نهاية الرقم 631. صباحكم خير. بيقول أسباب الطلاق بكافة الأصعدة هو قلة الوعي وعدم فهم العلاقة الزوجية. متابعكم محمد. هلا يا محمد. المستمع محمد بشير من دير الزور المحسن. أسباب الطلاق بالنسبة إلي والله ما فهمت شو يعني هاي الكلمة، ما فهمت للأمانة. يتطور إلى نقاش، ثم هو نقاش نقاش بيقول العناد. والله أنا برأيي أكثر مشكلة بين الزوجين وتؤدي إلى نتائج كارثية هو العناد. العناد وإياكم أنكم أنه تعاندوا بعض، شيلوا بعض.

0: آخر اتصال بحلقة اليوم معي طبعا الفترة الصباحية بكاملة لليل 11:30. ألو
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: أستاذ أحمد، تحياتي.
0: حياك الله.
1: إلى مر رجل على سيدنا عمر بن الخطاب.
0: نعم.
1: اللهم أرضى عنه وراضي وعلى كافة الأنبياء والرسول.
0: نعم بالله. نعم.
1: رجل هم بطلاق امرأته، يعني بده يطلق امرأته.
0: نعم.
1: عم يسأله لماذا تطلقها؟ قال لا أحبها. قال وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ وأين الرعاية والحفظ؟ يعني إذا كل واحد بده يطلق زوجته وين العشرة؟ وين الرعاية؟
0: جميل.
1: وين
0: طيب الحب يعني؟ أتعرف على حضرتك بالأول. أنا أبو إبراهيم. حي الله عمي أبو إبراهيم، إن شاء الله الله يطول بعمرك. الله يسعدك. نصيحة للمتزوجين اليوم عمي إبراهيم، إذا بتعطيني إياه لحتى نحافظ على علاقة أسرية وعلاقة زوجية صحيحة وسليمة. نعم.
1: العشرة والاحترام المتبادل والوفاء والوفاء، لأنه أنا ساعت اللي مثلا أخذتني على وضعي اللي بجوز أنا يعني كان وضعي بجوز أنا يعني صعب كتير،
0: تحملت معك كل شيء،
1: تحملت الحلوة والمرة. يعني هي الإنسانة بدها تكون عظيمة جدا ونبيلة وأخلاق عالية.
0: أبو إبراهيم
1: حياك الله.
0: الله يديم عليك الصحة والعافية. نورتني والله.
1: الله ينور درب.
0: حياك الله. آخر جولة بالميكس واتساب.

0: فيها لي.
1: أبو ممدوح من حما بيقول خذوا هذا المكس من أسباب الطلاق: تدخلات عائلية، زواج مبكر، إدمان على التواصل الاجتماعي، هجرة، اغتراب، عنف منزلي. أنا رح طلع نفسي من وراء الأسباب. تحياتي أبو ممدوح. صباح الخير لك الكادر إذاعة دمشق. اللي بيدمر الزواج الإهمال من الطرفين، ولما بينظروا على غير ناس كيف عايشة وبتبنى العلاقة الزوجية السعيدة على الاحترام والتقدير المتبادل. آيات، مرحبا آيات. وسعيد بمشاركة من محافظة القنيطرة، صباح الخير. بدي أصبح على جوزة وأهلها، صباح النور، هلا.

0: بتقولي وبش قلبي جوزي سليم، نحن أكثر ثنائي متفاهمين ومحترمين، وأهم شيء اللقمة الطيبة. صحيح، وين الغنية لأختي روان على الطريق؟
1: غني غني بغني.

0: طبعا كمان معنا مشاركة سريعة. أسباب الطلاق، المادة وضعف الشخصية وتدخل الأهل والأصدقاء. ما حدا بيعترف بغلطه. المشكلة كما وجهة نظر من عبده الجبلي. رح تخلص فقرة فترة معكم على الهواء، والمقطع ما بعرف إذا البث مقطوع ولا ما بعرف، عم تليم أنس إنه في مشكلة بالبث. معك أبو العبد، مرحبا، يسعد صباحك. هناك عدة أسباب لزيادة الطلاق: عمل المرأة، بالتالي استقلالية المرأة ماليا، التطور الذي أمن للرجل والمرأة الرفاهية الكافية للعيش وحيدا، تدليل البنات والأولاد بشكل مفرط. أبو العبد تحياتي. صباح الخير بنت الكلخ أبو علي محمود، صباح الخير يا أبو علي وتحياتي لأهلنا بحمص جميعا. بدي أيضا أروح لمشاركة لأن الوقت داهمني بما تبقى معي من وقت. أسباب الطلاق: استقلال اقتصادي، كسل أحد الزوجين، إهمال وتجاهل. الدكتور علي من دمر. بذرة الطلاق موجودة موجودة. اوكي بسام يعقوب، يعني برجع بقول يا بسام اتمنى هيك تبعت لي رساله مختصره، بتمنى منك حتى اقدر اخذ المشاركه لانه ما عندي وقت بنوب. ابو حميد الحبيب: الحياه الزوجيه شراكه راس مال الحب والقناعه والاحترام. ابو محمد من عرطوز. رساله قبل الاخيره: يسعد صباحكم احمد وهشام، سوسن سليمان من دويلعه. بدها لكارول سماحه، بتقول شو بدي اقول هي لكارول سماحه، الاغنيه متعلقه بموضوع اليوم. اهم شيء يا احمد بين الزوجين الاحترام المتبادل، هي بداية موفقة لمشوار العمر، وإذا انتهت العلاقة بينهم لسبب ما يبقى الاحترام هو الرابط بينهم حتى بعد الانفصال. آخر رسالة بدي أخذها من نهاية الرقم 3265، مرحبا، بيقول حابب شارك. للأسف ما فينا نأخذ اتصالات عبر الواتساب. هشام أنا خلصت الرسائل.
1: بقول لك طلعني يا بني آدم، طلعني يا مغرب، طلعني طلعني طلعني.
2: والله ما أنا مطلعت، أنت زهقتيني في عيشة يا شيخة. العيشة معاك بقى.

0: مش بالكلام
1: مش بالكلام بالأفعال. حلقتنا قبل ما أنهي موضوع الطلاق بدي أقول مستمعينا، البيوت لا تبنى بوعود الرخاء بل بالقدرة على الصمود معا في وجه العواصف. خلونا نفهم الرومانسية، في ناس تفهم فهمان الرومانسية أنه دلال وحكي فوق الريح، أبدا لا. الرومانسية أنك تعيش على الأرض، الرومانسية أنك تكون قريبة من أولادك، أنك تنبسط بكل جزء وكل تفصيل، أو تنبسطي إذا أيتها الزوجة أو أيها الزوج تنبسطوا بكل تفصيل بكل نعمة أنعم الله بها عليكم. بدي أذكركم دائما أن الطلاق في اليوم للأسف يعتبر هو الرصاصة الأخيرة لحرب طالت بين جدران البيوت. بتمنى أنه هاي الطلقة ما بتطلع أبدا. وتذكروا دائما أنه الأرقام اللي حكيناها من شوي هي أرقام وأحصائيات جافة باردة بتخوف، ولكن صدقوني صدقا أنه أكثر حدا بيدفع هذا الثمن هم الأطفال. يا رب نتمنى بيوتكم عامرة بالخير والحب والمحبة. أحمد الشامي من داخل الاستوديو.

زاوية صحية من صباح سوري. صباح الخير. يمكن كتير منا مر بهالمشهد، من في الصبح ومنطلع بالمراية ومنحس أنه ملامح وجهنا مختلفة شوي، العيون وحوالين العين منفخين، وأيضا الخدود منفوخة، وبعد فترة من الاستيقاظ بيرجع الوجه تقريبا لطبيعته. غالباً هالانتفاخ الصباحي بيكون مؤقت وبسيط وما بيعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، بس ليش هالانتفاخ بيصير؟ هادي اللي حنخبركن عنه اليوم بالزاوية الصحية من إذاعة دمشق. خلال النوم الجسم بيكون لساعات بوضعية أفقية، ومع قلة الحركة مقارنة بالنهار ممكن تتغير طريقة توزيع السوائل بالجسم، وهذا الشيء ممكن يؤدي عند بعض الأشخاص لتجمع كمية بسيطة من السوائل بأنسجة الوجه خصوصا حول العيون، فبتظهر النفخة بشكل أوضح عند الاستيقاظ، ومع بدء الحركة والوقوف والمشي خلال النهار بيرجع توزيع السوائل بشكل طبيعي تدريجياً. ولهذا السبب كتير من حالات الانتفاخ الصباحي بتخف خلال ساعات. لكن مو كل انتفاخ وجه سبب النوم فقط، وهون منبلش نفهم العوامل يلي ممكن تزيد من الانتفاخ الصباحي أو يلي منسميه مجتمعياً بجبجة الوش. أول وأهم المسببات الملح والسوائل يلي إلها علاقة مباشرة مع الانتفاخ، فواحد من الأسباب الشائعة لزيادة الانتفاخ هو تناول كمية كبيرة من الصوديوم، يعني الملح، فالصوديوم عنصر أساسي بيحتاجه الجسم، لكن تناول كميات كبيرة منه ممكن يزيد احتفاظ الجسم بالماء، وعند بعض الأشخاص بيظهر هذا الاحتباس بشكل واضح بمناطق مثل الوجه وحول العيون، لهيك ممكن نلاحظ بعد وجبة مالحة جدا المساء موالح ومكسرات والمخللات أو الوجبات السريعة أنه بيصير تاني نهار منعاني من انتفاخ الصبح، وبهالحالة مهم نشرب كمية مناسبة من السوائل لنحافظ على توازن السوائل بالجسم. وهون في معلومة فيها لغط، كتير أشخاص بيفكروا أنه من كتر شرب السوائل بيصير الانتفاخ، ولكن الصحيح من الموالح بصير الانتفاخ معنا، ففي أشخاص بيقللوا من شرب الماء بهدف يتخلصوا من الانتفاخ، وهذا الشيء موضوع أبداً ما له صحي. ثاني عامل بيؤدي ل انتفاخ الوجه عند الصباح قلة النوم، فالنوم مو بس فترة راحة للجسم، هو وقت مهم لكتير من عمليات التنظيم والإصلاح داخل الجسم. قلة النوم أو اضطراب مواعيد النوم ممكن يأثر على توازن السوائل وعلى مظهر المنطقة المحيطة بالعيون، وممكن يخلي الانتفاخ والهالات أكثر وضوحاً. يعني النوم المتقطع أو عدم الحصول على نوم كافي ممكن يسبب احتقان أو تغيرات بالأوعية الدموية حول العيون، فبتظهر المنطقة بشكل أكثر انتفاخاً أو إرهاقاً، لهيك أحياناً ما بيكون الحل كريم جديد أو وصفة سحرية منشوفها على السوشيال ميديا، وإنما ببساطة نوم أفضل وأكثر انتظاماً. تخيلوا أنه كمان وضعية النوم لها دور، فطريقة النوم ممكن تأثر على شكل الانتفاخ الصباحي. لما ننام لفترة طويلة بشكل أفقي تتغير حركة السوائل مقارنة بفترة الوقوف والمشي خلال النهار، وبعض الأشخاص بيلاحظوا أن النوم على البطن أو على أحد الجانبين بيخلي الانتفاخ أوضح بجهة معينة من الوجه، والحل ارتفاع الرأس بشكل بسيط أثناء النوم، لأنه ممكن يساعد بعض الأشخاص يلي بيعانوا من الانتفاخ الصباحي حول العيون خصوصي إذا كان مرتبط بتجمع السوائل. لكن هذا ما بيعني أنه بحاجة للنوم بزاوية كبيرة أو استخدام عدة وسائل بشكل مبالغ فيه، بس نلاقي طريقة مناسبة إلنا نجربها على عدة مرات ونلاحظ
هل وضعية النوم هي عم تسبب انتفاخ ولا في مسببات تانية عم تأدي للانتفاخ الوجه الصباحي خصوصي حوالين العيون؟ لهون منكون عرفنا أنه انتفاخ الوجه الصباحي بينتج من عدة أسباب، مشرط يعني عد السوائل أو الموالح أو النوم، فهي بتضافر مجموعة من السوائل وبتأدي لانتفاخ الوجه الصباحي. لهون بتكون خلصت الزاوية الصحية لليوم من إذاعة دمشق. كانت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج هشام حليمة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني يؤكد أن الوثائق التي سلمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكشف آليات عمل البرنامج الكيميائي الذي خلفه النظام البائد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد مواصلة العمل ضمن مسار وطني شامل بقيادة وزارة الخارجية للتخلص من إرث برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام البائد ودعم جهود تحقيق العدالة للضحايا. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع وفد من كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي الآليات الممكنة لتسوية المستحقات المالية المترتبة لصالح البنك. وزير الصحة مصعب العلي يترأس افتتاح الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا ينعي استشهاد 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تنتشل جثمان الطفل الذي سقط في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرق الحسكة فجر اليوم. نهاية هذا الموجز، دمتم بأمان الله.
0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: البركة بساطة مو بالفشخرة.
2: هلا هيكلك صابي، طراتني كل هالمشوار وجبتني على هالمكتبة بنص العجقة بس لحتى تشتري هذا الكتاب وتقعد تقرأ فيه. يا زلمي والله هلكت وأنا عم بفتل معك. شو هاد؟
1: طول بالك يا راضي، القراءة بتغذي الروح مثل ما الأكل بيغذي الجسم. شوف هذا الكتاب، شوف شو كاتبين فيه عن تاريخ الشام وأيام البركة وبساطة الأعراس زمان. شي بيرد الروح والله.
2: صلى يا سيدي صلى، بس أيام جدي وجدك راحت وما بقى ترجعوا لك صابير. هذا زمان ومضي، هلأ الوقت تغير والناس تغيرت. لك هلأ إذا الواحد ما عمل عرس بأفخم صالة ونزل على الطاولات طبخ أشكال ألوان بكفي حارة بمقفلة، بيقولوا عنه جلدي وبخيل وما طلع بواجب ضيوفه. لك لا برستيج صار إله ناسه يا صاحبي. شو عم تحكي أنت؟
1: برستيج؟ شو هذا اللي عم تحكي عنه على حساب النعمة يا راضي؟ لك أنا لساتني غاصص باللقمة من وراء عرس ابن أبو فهد الأسبوع الماضي. شفت بعينك كمية الأكل اللي انكبت بالزبالة وراء الصالة. لك حرام والله العظيم حرام، وشي ببكي.
2: ليك يا صابر، صاحبنا هذا الله عاطيه وبده يفرح بابنه الوحيد. شو يعني بدك يا يوزع سندويشات فلافل بالعرس لحتى يرضيك؟ إيه الناس شو بدها تقول؟ أفهد قصر بضيافة ضيوفه؟ الفشخرة أوقات بتنجبر عليها، لك بدها تصير عادات وتقاليد أو صارت.
1: لك يا راضي، الكرم شروطه مو هيك أبدا. الكرم أنك تطعم الجوعان، مو تتبروز بالبوفيهات المفتوحة لتصور الناس على الموبايلات وتنزلها على السوري وبعدين ينكبوا بالحاويات. هذا مانو كرم، هاي فشخرة زايدة ومباهاة فاضية ما بيرضاها لا عقل ولا دين. النعمة زوالة يا صاحبي، وإذا ما احترمناها وحافظنا عليها بدها تزول عنا.
2: طيب والحل؟ يعني إذا صاحب العرس حسب على القد وطلع الأكل ناقص فيما بعد، يا أخي شي ضيف اشتهاله صحن وما لقى، وقتها ما بتصير فضيحة؟ شبنا بتعرف الناس، إيه ما بتصدق تلقط شغلة لحتى تضل تحكي فيها شهور.
1: كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. إذا كنت عم ترضي ربك وتحفظ نعمته، رب العزة قال بكتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: وصف المبذرين إنهم إخوان الشياطين، بعدين في ميت حل وحل يبيض الوش ومن دون تبذير. ليش ما نرجع لنظام السكب أو الوجبات المحدودة الأنيقة؟ كل ضيف بينزل له صحنه المعتبر بياكل حاجته والزيادة بتضل بالمطبخ نظيفة وما حدا لمسها.
2: والله ليش لا؟

0: بس هلا لقيت انه حفظ النعمة والستر احسن بمليون مرة من حكي الناس اللي بلا طعمة.
1: النعمة يا صاحبي بدها شكر لحتى تدوم، والشكر بيبدأ من وعينا وتصرفاتنا.
0: هذا هو الكلام الجواهر. لهيك سيدي بهالمناسبة انا عازمك على صندويشة فلافل، بس صندويشة عادية مو دبل، بتكفينا والحمد لله، ما بدنا نتفشخر زيادة، يعني أبو 4-5 أراس بزيادة بالصندويشة.
1: كفو والله يا راضي كفو. يلا تفضل.
0: ليك ريحتهم ما شاء الله تفتح النفس.
1: الله.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

ونحن معكم كمان رح نميل على معظم أجزاء بلدنا الجميلة والحبيبة والغالية على قلوبنا. صباح التفاؤل والأمل بأن القادم أجمل إن شاء الباري عز وجل.

0: دائما من نوافذ قلوبنا إلى أبواب مسامعكم وأرواحكم نرسل تحية تقدير لكل مخلص في عمله يسعى جاهدا لأداء واجبه على أكمل وجه. يسعد صباحكم وين ما كنتم عم تسمعونا. ومثل ما عودناكم مستمعينا الأحبة في برنامج نوافذ نلغي المسافات ونتجاوز الحدود الجغرافية لنسافر سوية في رحلة جديدة عبر المحافظات السورية لنشرع نوافذها على آخر المستجدات من أنشطة وفعاليات. فأهلا ومرحبا بكم. ومن دمشق الفيحاء ننطلق مع الزميلة عبير فارس. يسعد صباحك عبير.
1: صباحك سعيد زميلة سمية وصباحات الأجمل دائما لمستمعي إذاعة دمشق.
0: إن شاء الله صباحك دائما مثل ما تعودنا عليك مليء بالنشاط والحيوية إليك ولكل أهالي دمشق. زميلة عبير اليوم رح نطل بهمتك على شريان الحياة ببيئتنا التعليمية وعلى عين الرعاية التي تحرس خطانا وهي الصحة المدرسية. فالمدرسة ليست مكانا لتلقي العلوم والمعارف فقط، وإنما هي واحة متكاملة تنمو فيها عقولنا وأجسامنا معا في بيئة آمنة وصحية. كيف تترجم المدارس هذا الكلام زميلة عبير؟ لا شك بأن الإجابة لديك ولضيفتك الكريمة اللي طبعا بدنا نصبح عليها الدكتورة ميسون دشاش مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية. يسعد صباحكم، الهواء لكما، تفضلا.
1: وصباحك بالخير زميلة سمية. طبعا زميلة سمية، نحن أول ما بنسمع الصحة المدرسية أول شيء بيخطر ببالنا أنه أنا مرضت بدي روح جيب تقرير طبي وإثبت أني أنا سليم صحيا، لكن دور الصحة المدرسية هو أكبر وأشمل من هالمفهوم. الصحة المدرسية منظومة متكاملة تهدف إلى المحافظة على صحة أبنائنا الطلاب. طبعا لحتى نسلط الضوء على الدور الحقيقي ونتعرف على الخدمات يلي عم تقدمها اليوم الصحة المدرسية، الجهود المبذولة في سبيل توفير بيئة صحية آمنة لأبنائنا الطلاب، رح نكون مع ضيفتنا العزيزة اليوم دكتورة ميسون دشاش. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، أهلا أستاذة وشكرا لكم على هاللقاء الجميل.
1: دكتورة ميسون، خلينا نبدأ يعني من الفكرة يلي منتشرة بشكل خاطئ عن دور الصحة المدرسية بإعطاء التقارير الطبية لغياب أبنائنا الطلاب، شو رأيك؟
2: الحقيقة نحن بوزارة التربية والتعليم بعد التحرير عم نسعى جاهدين لتغيير هاي الصورة الذهنية عن الصحة المدرسية. وطبعا الصحة المدرسية هي بتقوم بثلاث جوانب، مو بس والله هي مجرد أنه تعطي إجازات، هي بتساهم بتقديم بالمحافظة على بيئة آمنة وسليمة وصحية لأبنائنا الطلاب في الحلقة الأولى وفي من وقت ما بيدخلوا المدرسة لحتى يتخرجوا أو يخلصوا البكالوريا. طبعا الصحة المدرسية بتقوم بعدة جوانب، جانب تثقيف صحي إضافة لتقديم الخدمات الصحية، وإضافة لهذا الأمر هي بتساهم بكثير من الأمور والقيام بالمسوح الصحية للكشف المبكر عن الأمراض وأي حالات صحية غير طبيعية.
1: نحكي عن أبرز الإنجازات يلي حققتها إدارة الصحة المدرسية من بداية العام الدراسي.
2: أهم إجراء يلي هو الحقيقة هلأ عامل صدى كتير كبير هو تنفيذ والعمل والتجديد على تطبيق الخطة الصحية لعام 2026-2027. ففي كل عام بمطلع العام الدراسي دائما إدارة الصحة المدرسية بوزارة التربية بتحط مثل تعليمات بتطلب من كافة مدراء التربية وتطلب من كافة المدارس الالتزام بها بما يتعلق بالجوانب الصحية وهي الخطة الصحية. ولهذا العام الحقيقة تم التوسع في ضوء الواقع وفي ضوء الدراسات والمعطيات يلي بين إيدينا والبيانات والإحصائيات، فتوسعنا بالتجديد بالخطة الصحية على 19 نقطة أساسية. على سبيل المثال من هاي النقاط الأساسية وهي التركيز على الحالة الصحية للبنية التحتية للمدارس، وركزنا أيضا على موضوع المقصف الصحي وهلأ ممكن نحكي كتير عليه. ركزنا على موضوع المياه والإصحاح وتحقق من سلامة وجودة المياه وجودة الصرف الصحي في هذه المدارس. حكينا على موضوع النفايات، حكينا على أنه تأكيد على أن تكون هذه المدارس خالية من التدخين، وهذا أمر الحقيقة جدا في ضوء المعطيات، نسبة انتشار التدخين عنا في لدى الأطفال المدارس وفي الحلقة الأولى والثانية وصل ل 62% وفق معطيات وزارة الصحة. حاولنا نعزز دور النظافة الشخصية، حاولنا نعزز موضوع التثقيف والترصد الوبائي من خلال التركيز على تطبيق المنهج الصحي خاصة لأطفال الحلقة الأولى وفق أفضل المعايير ووفق أفضل المعطيات. حاولنا نعزز الصحة النفسية للأطفال وركزنا عليها بالخطة الصحية بعام 2026-27. إضافة لهذا الأمر حاولنا العمل على إشراك المجتمع المحلي والتنسيق مع أولياء الأمور، وذلك من خلال هلأ ممكن نحكي عليها موضوع الثلاثاء العلمي في كل المحافظات السورية. في كل يوم ثلاثاء في عنا جلسة علمية، هي الجلسة العلمية الحقيقة هي بتركز على مواضيع مختلفة عبر العام الدراسي.
3: ذكرتي يعني عدة نقاط مهمة دكتورة ميسون، يعني خلينا نبلش يعني بالمقصف المدرسي. صح، وزارة التربية منعت بعض الأطعمة ضمن المقاصف المدرسية وسمحت ببعض الأغذية، طبعا خلينا نطمن الأهالي.
2: النقطة الأساسية اللي بدي أقولها عليها هي من خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها في وزارة التربية والتعليم إلى المدارس وخاصة بداية العام الدراسي، وإلى الجولات الميدانية التي قمنا فيها بالاطلاع على المقصف المدرسي، وجدنا أن بعض المقاصف المدرسية لا تحقق هذه الشروط. هذا الكلام كان في العام الفائت، فوضعنا بعض شددنا على أن يكون المقصف المدرسي وجميع المواد والأطعمة أن تكون صحية. مثال على ذلك السكريات منتشرة بشكل كثير كبير، نسبة انتشار السكريات لدى أطفال المدارس وصلت إلى 94% نسبة انتشار النخر السني، ونحن نركز في الصحة المدرسية على الجانب الوقائي أكثر من العلاجي، فوجود انتشار النخر السني نتيجة تناول السكريات والأطعمة المحلات والعصائر هذا أمر غير صحي ويشكل عبء كثير كبير على الدولة ولا يستطيع الأهل أصلا تحمله. فحاولنا أن نرشد استخدام السكريات وتناولها في المدرسة على الأقل. حاولنا أن نركز على بيع الأغذية الصحية والآمنة. مثال على ذلك ركزنا على أن يكون أي مادة غذائية أن يكون عليها تاريخ الصلاحية وتاريخ التعبئة. مثال على ذلك الكرواسان ليس ممنوع، ولكن نريد ونشدد أن يكون مغلف، فيجب أن تكون جميع الأطعمة مغلفة وعليها تاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية. مثال أيضا سمحنا ببيع اللبن، سمحنا ببيع الحليب المبستر والذي عليه أيضا تاريخ صلاحية، سمحنا بالفواكه المغلفة أو المجففة، سمحنا بالمكسرات، سمحنا بجميع المنتجات الصحية التي تحتوي على الشوفان أو العسل أو التمر. هذه صحية، يوجد فيها نسبة بسيطة من السكريات، ولكن إضافة لهذا الشيء هي تحقق وارد غذائي للطفل.
3: دكتورة ميسون أيضا بالنسبة للمياه المدرسية وأهمية نظافة المياه،
2: ركزنا أن يتم التحقق من سلامة الخزانات عند بداية العام الدراسي، وأن تكون المياه التي يشرب منها الأطفال أن تكون سليمة. فلذلك ركزنا بداية العام الدراسي على كلورة هذه الخزانات في حال شرب الأطفال منها، وركزنا عدم اختلاط هذه المياه أبدا بالصرف الصحي وأن تكون المياه سليمة. وقمنا بجولات ميدانية وأرسلنا كتب للتنسيق الحقيقة مع وحدات المياه الموجودة في المنطقة، وننسق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب، لأنه الحمد لله ما شاء الله يتم التنسيق مع وزارة الصحة، وهناك لجنة تشارك فيها وزارة التربية للتحقق من موضوع الإصحاح وعدم وجود أي ملوثات كيماوية أو بيولوجية لهذه المياه التي يشرب منها الأطفال في المدارس.
3: خلينا أيضا نضوي على دور الصحة المدرسية، يعني سمعنا هذا الأسبوع انتشار بق الفراش، ما مدى يعني صحة هذا الخبر؟
2: الحقيقة للتحقق من هذا الأمر نحن لا نحاول أن ننفي الشائعات لمجرد نفيها، وإنما ننزل ونقوم بجولات ميدانية للتحقق من هذا الأمر. وقد قمنا بزيارة هذه المدرسة والكشف عن وجود هذه الحشرة، وتبين لدينا أن هناك كانت قمنا بجولات ميدانية من قبل الأطباء والمساعدات الصحيات الموجودين في مدينة دمشق، ووجدنا أن هناك كانت حشرة لم يوجد أي خلال جولاتنا، لم نجد هذه الحشرة ولم يوجد أي لدغات كما تم التنويه عنه في صفحات الفيسبوك. ومع ذلك قمنا برش مبيدات، والحقيقة المديرة مشكورة والإدارة مشكورة، قاموا برش كافة المبيدات الحشرية ومتابعة هذا الأمر. ودائما نقوم بهذا الأمر، في حال السماع بوجود أي حشرة أو بوجود أي وباء أو عارض صحي نقوم بالتحقق بذلك والتنسيق مع شعبة الأمراض السارية الموجودة في وزارة الصحة، ويتم تتبع الحالة والتحقق تماما، وفي حال اكتشاف أي حالة أو عارض نقوم بتوجيه المدرسة بمثلا في حال أي بلاغ أو أي شيء تقديم التعليمات بشأن الغياب المدرسي وبشأن متابعة هذه الأمور بالتنسيق مع وزارة الصحة للحد من المرض ومنع انتشاره لبقية الأطفال.
3: أيضا دكتورة ميسون، يعني ذكرت يوم الأربعاء التوعوي، هل البرامج التوعوية تقتصر على الطلاب أم المدرسين أو أولياء الأمور؟ يوم الثلاثاء
2: على مدار 365 يوم تم وضع برنامج علمي، هو الحقيقة برنامج الثلاثاء العلمي، ولكافة المواضيع وفي كافة المحافظات وفي كافة مستوصفات الصحة المدرسية. حاليا يوجد ما يقارب 243 مستوصف للصحة المدرسية، فتقوم الأطباء والكوادر الطبية التابعة للصحة المدرسية إضافة للمساعدات الصحيات بالتنسيق مع المدرسة التي تتبع لهذا المستوصف وبالتنسيق مع أولياء الأمور، حيث يتم نشر مقدما بالتنسيق مع مديريات التربية على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الموضوع. مثال على ذلك، البارحة كان في الثلاثاء العلمي التدبير حالات الاختناق وتدبير مخلفات الحرب، وتم دعوة أولياء الأمور وتم دعوية الأطفال والمدارس ومدراء المدارس للمشاركة في هذا اليوم العلمي، وتم توعية الأطفال حول الوقاية من وطرق المتابعة وعدم في مثال على ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل كوادر المدرسة لتجنب الاختناق وتجنب التداعيات الناجمة عن مخلفات الحرب.
3: دكتورة ميسون، يعني هالجهود المبذولة هالتعب، كيف عم يتم قياس نجاح البرامج الصحية والتوعوية التي تقدم في المدارس؟
2: دائما يتم تقديم بيانات وأحصائيات لنا بنسبة الأشخاص الذين تمت تنمية مقدراتهم، يصلنا أسبوعيا. إضافة لهذا الأمر أركز جدا على البيانات والأحصائيات، عدد الأطفال الذين تمت وقايتهم أو عدد الأطفال الذين تمت معالجتهم وعدد الأطفال الذين تمت توعيتهم. مثال على ذلك، الأسبوع الماضي كنا في منطقة الغوطة وتم فحص 5000 طفل بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعية الطبية الأمريكية، حيث تم تقديم التثقيف الصحي للأطفال ل 5000 طفل، إضافة لتوعيتهم من والوقاية من النخور الأسنان، وتم فحص القدرات البصرية الآن في هذا العام. وبتوجيه من السيد وزير التربية نركز على موضوع فحص القدرة البصرية لدى كافة أطفال الجمهورية العربية السورية، وتم فحص القدرة البصرية ل 5000 طفل، وتم تقديم إحالات لهؤلاء الأطفال، يتم تقديم فحص معمق ولتدارك حالتهم وتقديم العلاجات الأساسية لهم إن شاء الله بالتنسيق مع مديرية الصحة المدرسية. فما نقوم به هو التنسيق من أجل تقديم الخدمات، ونرتكز على الأرقام والمعطيات التي نصل لها. على سبيل المثال، عدد الأطفال الذين تم فحصهم، عدد الأطفال المحالين لتقديم العلاج لهم، عدد الأطفال الذين تم تقديم التوعية لهم من نخور الأسنان أو تقديم الصحة الفموية لهم، وعدد الأطفال الذين تمت معالجتهم. على سبيل المثال، في شهر 7 و8 و9 استطاعت مديرية الصحة المدرسية من تقديم خدمات للكوادر التربوية الصحية والأطفال ما يقارب حوالي 1000 طفل وكادر طبي، وتقديم العلاجات الصحة الفموية لهم بشكل مجاني تماما، بشكل مجاني تماما بتمويل طبعا من وزارة التربية والتعليم.
3: دكتورة ميسون، يعني أهم النصائح يلي بتتمني اليوم طلابنا الحلوين التزموا فيها، وأكيد هي رسالة لكل شخص عم يحاول اليوم الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.
2: الحقيقة أهم رسالة بوصلها للأطفال زائد لأولياء الأمور، وهي أنه دائما نحن بنعرف أنه الوقاية أفضل من العلاج، فالوقاية أفضل من العلاج، والحمد لله التعليمات التي أصدرناها بما يتعلق بالخطة الصحية والمقصف المدرسي لقت قبول كبير من أولياء الأمور ولقت شكر، الحقيقة تصلنا بطاقات شكر لأن الأهل يستطيعوا الآن أن يضعوا ضوابط معنا، وهذا أمر جدا جميل. فالحقيقة نشكر الأهل ونشكر الأطفال الذين يساعدونا بموضوع السلامة الغذائية وموضوع الإصحاح المدرسي وخاصة بسلامة مياه الشرب. فما نطلبه الحقيقة أن نركز جميعا على الوقاية أن تكون هي أفضل من العلاج ومساعدتنا في وزارة التربية والتعليم.
3: نعم أكيد دكتورة ميسون، صحة أبنائنا الطلاب هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، من الأسرة وبتتكامل طبعا مع دور المدرسة والجهات الصحية. رح نتذكر اليوم وجودك معنا والمعلومات القيمة يلي قدمتيها.
2: شكرا كثير ويعطيكم العافية بإذاعة دمشق، وإن شاء الله هيك نحن وياكم الله يقدرنا أنه نحن نساهم بمصلحة وصحة طلابنا بالمدارس.
3: شكرا زميلة سمية، وشكرا
0: لمستمعي إذاعة دمشق. طبعا نحن بدورنا زميلة عبير بدنا نتشكر الدكتورة ميسون دشاش مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية على الاهتمام المنقطع النظير بصحة أبنائنا الطلبة وعلى كافة الأصعدة الصحية، طبعا من المراحل الأولى للدراسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية. طبعا كتير بدنا نأكد على أنه الصحة المدرسية لها دور كبير توعوي حاسم في نشر العادات الغذائية السليمة وأهمية ممارسة النشاط البدني وكيفية الحفاظ على السلامة البدنية والنفسية لبناء جيل واعي وقادر على العطاء في بيئة تعليمية آمنة وصحية وسليمة. يعطيك ألف عافية زميلة عبير وشكرا لك.
3: صحيح
0: تجاوزنا الوقت لكن الموضوع كتير مهم وفي أخبار كتير جديدة بمدارسنا،
3: يعني هو الموضوع كرمال الوقت أكيد.
0: يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا زميلة عبير، يعطيك العافية. ومن دمشق إلى ساحلنا الجميل في محافظة طرطوس مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
4: وصباحك وصباح الأخوة المستمعين. نعم
0: زميل سابح، أولى نوافذ طرطوس سنشرعها على سلامة شوارعنا وجمال حاراتنا وأمان عائلاتنا في موسم الأمطار الذي تتحول فيه المدن والبلدات إلى خلايا نحل لا تهدأ، لكي لا يتحول خير السماء إلى قلق المواطنين. بماذا تتجسد هذه الأفكار في طرطوس؟ تفضل.
4: نعم، يعني في هذه الزاوية الهامة والخدمية تواصل ورشات ومديريات مجلس مدينة طرطوس تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية والتجميلية في مختلف أنحاء المدينة في إطار خطة المجلس طبعا للحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء وتحسين المظهر العام للشوارع بالتوازي مع الاستعداد لموسم الأمطار. وتنفذ مديرية الحدائق أعمال تشذيب وتكريب أشجار النخيل في المنصفات الوسطية للشوارع إلى جانب أعمال التقليم الدوري والتشكيل الهندسي للأشجار في الشوارع الرئيسية والمنصفات العامة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأشجار وتحسين نموها وأزهارها بصورة متناسقة تعزز المظهر الجمالي والهوية البصرية الخضراء للمدينة. أيضا في الجانب الخدمي تواصل ورشات مديرية الخدمات والصيانة أعمال تعزيل المصارف المطرية في شوارع المدينة.
0: طبعا وهي إجراء كتير هام زميل سابق.
4: نعم نعم، بالتوازي مع تنفيذ شوايات مطرية ومعالجة عدد من المواقع التي تشهد اختناقات مائية، بهدف تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها في الشوارع. طبعا هذه الإجراءات كلها طبعا من أجل عدم تجمع أيضا المياه في الشوارع، واستدراك ما كان ما كنا قد يعني بعض شوارع محافظة طرطوس نعاني منها سابقا.
0: بكل تأكيد. ومن متابعة الإجراءات الاحترازية لموسم الأمطار إلى العين الساهرة لحماية المستهلك والجهود المستمرة لقطع الطريق على كل من يحاول التكسب على حساب سلامة المواطنين.
4: نعم، يعني في هذه الزاوية كما تفضلت وذكرت، حيث ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة خلال جولة رقابية استهدفت منشآت ومحال بيع اللحوم في المدينة. كما ضبطت المديرية أيضا لحوما غير صالحة للاستهلاك البشري داخل أحد البرادات. تم تنظيم الضبط العدلي اللازم بحق المخالف، وأيضا تم إتلاف الكمية فورا وفق الأصول القانونية. شملت الجولة التحقق من التزام المنشآت باشتراطات النظافة العامة وسلامة التخزين والعرض، إضافة إلى مراقبة الأسعار والتقيد بالتعليمات الناظمة لتجارة اللحوم.
0: نعم، بدنا نختم رحلتنا بطرطوس ليس بفتح نافذة خدمية فقط، بل بفتح عقولنا وأفئدتنا على إجراء لا يقتصر على كونه شأنا صحيا فحسب، بل هو مسؤولية وعي وحب للحياة، فهو السلاح الأقوى والأبسط الذي يمتلكه الإنسان لقهر المرض. عن أي مرض عم نحكي زميل سابح؟
4: نعم، يعني مرض طبعا سرطان الثدي، وفي هذا الشهر الوردي أو ما يسمى فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، يواصل مشفى التوليد والأطفال الوطني في طرطوس تقديم خدمات التوعية والكشف المبكر للسيدات عن هذا السرطان. طبعا يعني ضرورة أيضا يعني الهدف من ذلك تعزيز ثقافة الفحص الدوري والتأكيد على أهمية التشخيص المبكر. الخدمات المقدمة من قبل مشفى التوليد والأطفال هي تبدأ الرحلة من استقبال السيدات في العيادات النسائية لتقديم التثقيف الصحي حول أهمية الكشف الدوري عن سرطان الثدي، إلى جانب تعليم الطريقة الصحيحة للفحص الذاتي والتوقيت المناسب لإجرائه. أيضا من الإجراءات ومن يعني الخدمات التي يقدمها مشفى التوليد والأطفال، هناك الفحص السريري وتقييم كل حالة وفق العمر وعوامل الخطورة، حيث يتم تحديد الاستقصاء المناسب. في هذه الحالة تحول السيدات من عمر 40 وما فوق إلى المشفى الوطني في طرطوس لإجراء صورة ما تسمى بالماموغرام وفق الاستطباب. هذه الإجراءات المقدمة من قبل المشافي المختصة في محافظة طرطوس هي مستمرة طيلة الشهر الحالي الشهر الوردي. هناك إجراءات حقيقة ويعني لاقت هذه الإجراءات المقدمة من قبل المشافي المختصة في هذا المجال. جميل. كل الاهتمام والرعاية، السيدات يعاملن معاملة حقيقة رائعة ومعاملة ممتازة من بداية استقبال السيدات حتى الانتهاء من رحلة العلاج. نعم، يعني معلي إشارة فقط في هذا الجانب إلى أن الوعي والكشف المبكر يصنعان فرقا في رحلة العلاج، فكلما كان الفحص أبكر كان الأمل أكبر.
0: بكل تأكيد. وزميل سابح، لازم نهتم بالمعرفة والمعلومات التي تنشر خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، فهذه المعلومات ليست مجرد معلومات تحفظ، بل هي درع يحمي الأرواح، وحين وحيث ندرك أن اكتشاف هذا المرض طبعا نحكي عن سرطان الثدي في مراحله الأولى. لما منكتشف هذا المرض بمراحله الأولى منرفع نسبة الشفاء والنجاة لأكثر من 95%، وعندها ندرك أن الخطوة الصغيرة التي نقوم بها اليوم ستعني لنا حياة بإذن الله تعالى، حياة كاملة بالنسبة للغد. نرجو الصحة والسلامة للجميع والاهتمام بهذا الأمر. يعطيك ألف عافية زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من طرطوس، حماك الله.
4: نعم، كل الشكر لكم ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: أشكرك، إلى اللقاء. ومن طرطوس الساحلية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. أسعد الله صباحك زميل علاء.
5: صباح النور لك زميلة سمية، وصباح النور أيضا للأستاذة متابعي إذا عدت دمشق.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا بدنا نبدأ مع حضرتك بخطوة هامة لإنهاء سنوات من المعاناة ومشقة السفر، فما هي هذه الخطوة؟ تفضل.
5: نعم، بالفعل نتوجه إلى مدينة الرستن في شمال مدينة حمص، حيث سلمت منظمة الإغاثة الإسلامية الفرنسية مبنى استخراج البطاقات الشخصية في منطقة الرستن بريف حمص إلى الشركة المتعهدة، وذلك تمهيدا للبدء بأعمال إعادة تأهيله، وذلك بحضور مدير المنطقة المهندس إبراهيم مردود. وتشمل أعمال التأهيل زميلة السمية إعادة البناء والإكساء وتركيب التجهيزات الفنية اللازمة لتجهيز المبنى وتخصيصه لخدمة المواطنين. ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الرستن التي لم يتوفر فيها سابقا مبنى مخصصا لاستخراج البطاقات الشخصية. ويهدف المشروع كما أسلفت إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من مشقة التنقل إلى مناطق أخرى لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالبطاقات الشخصية.
0: نعم زميل علاء، طبعا الرستن منطقة لم تكن تضم سابقا أي مبنى مستقل أو مخصص لهذه الغاية، وهذا المركز لن يوفر الوقت والجهد فحسب، بل هو خطوة أساسية لتعزيز البنية التحتية الخدمية في المنطقة، خاصة مع التوجهات الرسمية الرامية للتحضير والتجهيز لمراكز الأحوال المدنية بمعدات جديدة تواكب الخطط القادمة بإذن الله تعالى.
5: جديدة قادمة يعني لمنطقة الرستن
0: بإذن الله. بدنا ننتقل مع حضرتك من الأحوال المدنية إلى الأحوال البيئية، وبالتحديد إلى شريان مائي وتاريخي عريق، ألا وهو
5: بحيرة قطينة.
0: بكل تأكيد، تفضل.
5: ولأول مرة يحذر مدير البيئة في حمص المهندس طلال علي حقيقة من تداعيات التلوث المتراكم وتراجع الغزارة المائية في بحيرة قطينة نتيجة المنصرفات الصناعية ومياه الصرف الصحي والجريان الزراعي. ويؤكد السيد العلي أن حماية البحيرة وثروتها المائية الثعفان السمكية يتطلب حقيقة معالجة مصادر التلوث وتنفيذ خطة بيئية متكاملة. وأيضا أوضح أن تداخل هذه العوامل أثر في خصائص مياه البحيرة وأثار مخاوف بشأن مستقبل الثروة السمكية والتنوع الحيوي في هذه البحيرة. أيضا لفت إلى أن ارتفاع المغذيات كالفوسفور والنيتروجين قد يؤدي إلى ظاهرة الإثراء الغذائي ونمو الطحالب بشكل كبير. وأيضا شدد مدير بيئة حمص على أن استعادة التوازن البيئي يتطلب خطة طويلة الأمد بالتعاون مع الجهات المعنية ولا سيما مديريات الموارد المائية والزراعة والثروة السمكية لحماية المياه والكائنات الحية. وأشار أخيرا إلى أهمية منع تصريف الملونات الصناعية الناتجة عن منشآت القطاع العام وتطوير حلول مستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي والمنصرفات الزراعية للحد من الضغوط البيئية على هذه البحيرة.
0: بكل تأكيد زميل علاء، كمان هذا التناقص الجاف في المياه بالتوازي مع تدفق المخلفات والصرف غير المعالج لا يهدد فقط التنوع الحيوي والأسماك داخل البحيرة، بل يمتد خطره ليزحف نحو الأراضي الزراعية المحيطة ويقوض سبل عيش آلاف العائلات. نختم نوافذ حمص بجسر للعبور نحو الأمان، تفضل.
5: نبقى في المنطقة الشمالية الريف الشمالي لمدينة حمص، حيث باشرت منظمة الأغاخان بالتنسيق مع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص أعمال إنشاء جسر مشابٍ في مدينة تلبيس بابيري في حمص الشمالي. وبدأت فرق العمل فعلياً أعمال الحفر في الموقع المحدد لإنشاء الجسر مقابل نقطة الهلال الأحمر في مدينة تلبيس. ويهدف المشروع إلى الحد من حوادث السير المتكررة وتوفير معبر آمن للمشاة بين طرفي الأستراد الدولي. ويسهم أيضا الجسر في تقليل مخاطر عبور الطريق بشكل مباشر وتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.
0: بكل تأكيد طبعا زميل علاء، الجسر ليس مجرد كتلة من الإسمنت والحديد، بل هو الحل كما ذكرت قبل قليل الذي طال انتظاره لإنهاء شبح الحوادث التي طالما خطفت أرواح العابرين والأطفال بين شطري المدينة. فهو جسر يصل بين الضرورة والحياة، ويؤكد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من حيث تكون حاجة الإنسان أولاً. يعطيك ألف عافية وأشكرك على كل ما تفضلت به زميل علاء، حماك الله.
5: كل الشكر، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: لما طبعا فعلا مثل ما قالت الأغنية، بلادي الخير، بلادي الحب، بلادي المحاسن، كلها أجمل وأطيب شعب بالدنيا بلادي وأهلها. بدنا ننتقل مباشرة كمان لمدينة من مدن الجمال اللي بيلتقي فيها السهل بالبحر والجبل بالنهر، محافظة اللاذقية، مع الزميل علي. علي يستعد صباحك زميل علي.
1: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل متابعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل أيضا.
0: يسعد صباحك وكل أوقاتك أنت وكل أهالي اللاذقية الكرام. وبدنا نبدأ معك بإطلالي على الضمان الحقيقية لحماية المال العام والعمود الفقري لاستقامة العمل الإداري والخدمي في مؤسساتنا الوطنية. تفضل.
1: صحيح، في هذا السياق الذي ذكرتيه الآن، استقبل محافظ اللاذقية رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأجرى الجانب زيارة ميدانية إلى فرع الهيئة في اللاذقية واطلع على سير العمل الرقابي وآليات متابعة أداء الجهات العامة والتجهيزات والتحديثات التي شهدها الفرع عقب إعادة تأهيله مؤخرا. طبعا ورافق الجانبين في جولة معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والمحامي العام في اللاذقية ورئيس فرع الهيئة في اللاذقية، وهذه الجولة أيضا اطلعوا من خلالها على مرافق الفرع وتجهيزاته وآلياته في المهام الرقابية واستقبال الشكوى ومتابعتها لتأكيد على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تسهم في تعزيز كفاءة الكوادر وتحسين الأداء.
0: نعم زميل علي، طبعا هاي الجولات كتير هامة لتطوير العمل الرقابي وحماية المال العام مثل ما ذكرنا، مكافحة الفساد كما ذكرت قبل قليل حضرتك، ولتحسين الخدمات الحكومية، وتسهم في تكامل الجهود المؤسسية والمساءلة الفورية أيضا. زميل علي، عندما نتحدث، طبعا ننتقل إلى محور آخر، عندما تتحدث الأرقام فإنها تترجم حجم العطاء وتضحيات الكوادر الطبية، عن أي أرقام نتحدث زميل علي؟
1: هنا سنتحدث فقط عن الشهر التاسع، يعني الشهر الماضي، وعن الخدمات الصحية التي قدمتها مديرية فرع اللاذقية والتي بلغت 500,059 و494 خدمة صحية خلال شهر واحد فقط. يعني هنا كما ذكرت يا سمية، عندما نتحدث بالأرقام فسنقول أن مستشفى اللاذقية الوطني قدم أكثر من 83,000 خدمة، ومستشفى جبل الوطني 64,000 خدمة، ومستشفى توليد الأطفال في اللاذقية 33,000 خدمة، بينما قدم مستشفى الفرداحة 28,000 خدمة، ومستشفى الحق الوطني 20,000 خدمة. وأنا هنا أهملت الأرقام ما بعد يعني عشرات الآلاف، يعني 154 و146 و577.
0: نحن نأخذ الأرقام بالمجمل. نعم.
1: نحن نتحدث هنا عن أرقام كبيرة جدا، يعني ليس لم تقتصر فقط على المراكز الثابتة، بل هناك أيضا العيادات المتنقلة التي قدمت حوالي 1500 خدمة، إلى جانب 5000 خدمة إسعافية و8000 خدمة مخبرية. طبعا كما ذكرت في البداية، هذه الأرقام تعكس حجم الخدمات الصحية المقدمة في اللاذقية عبر المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية وتوفير الرعاية الطبية لهم جميعا. ونتمنى للجميع، يعني المرضى، الشفاء، ولجميع الأصحاء عدم المرض إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا ومثل ما ذكرنا زميل علي، هالرقم اللي ذكرته حضرتك 500,000 خدمة طبية ليس مجرد إحصائية تضاف إلى السجلات، بل هو ملاذ آمن ولتخفيف الآلام عن مئات الآلاف من المرضى تم تقديمها، طبعا عم نحكي على الخدمات، عبر المشافي العامة والهيئات المتخصصة والمراكز الصحية بكفاءة، بكل تأكيد، بكل كفاءة والتفان وعطاء لا ينضب. بدنا ننتقل معك ونختم جولتنا باللاذقية مع موضوع يلامس سلامة أموالنا وقانونية مركباتنا ويحمينا من فخ التلاعب أو التزوير، ألا وهو
1: ضمن هذا الإطار دائرة فنية في مديرية نسل اللاذقية تواصل إجراء الكشوف الفنية على المركبات لتحقق من صحة البيانات التعريفية ومطابقتها للوثائق الرسمية، وذلك ضمن المعاملات المقدمة إلى المديرية. طبعا هذه الإجراءات لتأكد من صحة أرقام المركبات والمطابقة للبيانات والمعلومات الواردة في الوثائق الرسمية قبل استكمال المعاملات، وهذا يسهم في ضمان دقة السجلات والحد من الأخطاء وتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة. طبعا تندرج هذه الكشوف ضمن الإجراءات الفنية المتبعة في مديرية نقل اللاذقية، بما يعزز موثوقية السجلات والدقة في إنجاز المعاملات. إليك سمية.
0: جميل زميل علي، وهي خطوة أساسية لحماية الحقوق القانونية والمالية للمالك وللمشتري على حد سواء، ولضمان السلامة العامة، وللتأكد من شرعية المركبة، والكشف عن التلاعب بالهيكل، ولتحديث البيانات، ولتحقيق السلامة المرورية، والحد من التلوث أيضا. زميل علي، يعطيك ألف عافية وشكرا لحضرتك.
1: شكرا إلى اللقاء. لك يا سمية كل فريق العمل، شكرا لك،
0: حماك الله، إلى اللقاء. وآخر محطات رحلة اليوم من نوافذ في العروس الفراتية، محافظة دير الزور، مع زميل مالك الجاسم. يسعد صباحك زميل مالك.
2: يسعد صباحك زميلة سمية.
0: طبعا بدنا نبدأ معك من بسمة عم تطلع من بيت السعف، وحكاية عراقة تتجذر في تراب الفرات. عن ماذا نتحدث زميل مالك؟
2: أكيد زميلة سمية، بالفعل كما ذكرت يعني هذا الموضوع بغاية الأهمية، وتذكرين بدنا نتحدث عن هذا الأمر بكل
0: سابقا
2: عام، يعني في العام الماضي نعم. كنا نتحدث عن تمور ونخيل دير الزور ومدينة الجلاء، مدينة الجلاء من يعني التي تعتبر يعني من أهم المناطق زراعة النخيل في سوريا، لما تتميز به من أصناف عالية الجودة وخبرة لدى أبنائها في زراعة هذه الشجرة المباركة، شجرة النخيل. طبعا هذه المدينة تقع في ريف البوكمال، كان هناك معرض تمور نخيل دير الزور 2026. هذا المعرض تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة كما هو معروف الفاو، طبعا يقام تحت رعاية وزارة الزراعة وإشراف مديرية الزراعة في محافظة دير الزور. هذه أيضا يعني هدف هذا المعرض تشجيع المزارعين يعني المنتجين على تبادل الخبرات والتجارب، وفتح أفاق جديدة للتسويق والتعاون الزراعي. طبعا كان هناك مشاركة واسعة في هذا المعرض، طبعا أكثر من 60 جهة شاركت في هذا المعرض. كما ذكرت يعني هناك هدف معين من معرض التمور يتم من خلاله تعريف المزارعين وتزويدهم ببعض الأجهزة الحديثة المستخدمة في عمليات تلقيح النخيل، إلى جانب تقديم أيضا معلومات وخبرات تفيدهم في عملهم. طبعا كان هناك عرض لأصناف عدة زميلة سمية في هذا المعرض، دائما أركز على النوعيات التي يتم عرضها في هذا المعرض. طبعا أصناف معروفة هي المجهول، طبعا منها ليس على أكثر من 25 صنف تم عرضه، لكن يعني ما لفت نظرنا أصناف معينة، الصنف المجهول، القبقاب، الزغلول، الشهابي، اللولو، الخستة وغيرها من هذه الأصناف، وهي من الأصناف الأكثر جودة ومنتشرة بكثافة في محافظة دير الزور. كما ذكرت يعني التركيز على مركز إكثار النخيل في مدينة الجلاء، في كل عام يتم إقامة هذا المعرض، يتم عرض أصناف عدة للنخيل، إضافة أيضا يعني لم يقتصر فقط الأمر على شجرة النخيل والتمور، أيضا بعض المزارعين وجدوها فرصة من خلال عرض ويعني لتربية النحل، وأيضا ايضا اصناف الرمان، رمان السوسه وغيرها. هذه المناطق قريبه على هذه المنطقه، ايضا كان هناك عرض لبعض المنتجات في هذا الموضوع.
0: نعم زميل مالك، على هامش الخبر اللي خبرتنا اياه، يا ترى حضرتك تذوقت الاصناف اللي ذكرتها قبل قليل؟
2: أكيد زميلة سمية، يعني هذه
0: أيها الأطيب
2: يعني هو أكثر الأصناف ذكرته، اخترت أنا بعض الأنواع، يعني أكثر الأنواع يعني لذة في هذا الموضوع هو صنف المجهول، على تأتي في المرتبة الثانية صنف القبقاب. هذه الأصناف معروفة في محافظة دير الزور من خلال اللذة وأيضا الطراوة، وأيضا نسبة الحلاوة تختلف ما بين صنف وآخر بما يخص التمر،
0: وأكيد كل صنف له فوائده الخاصة فيه. طبعا زميل مالك، لما نتأمل امتداد النخيل على ضفاف نهرنا الخالد فإننا لا نرى مجرد أشجار، بل نرى شواهد صمود وذاكرة حية للخير والعطاء. وفي قلب ريف البوكمال بالذات تفتح الأرض ذراعيها لتعيد للتمور مكانتها وتعلن للعالم أن شجرة النخيل المباركة هي عمود فخر وأمن غذائي. بدنا ننتقل مع النافذة الثانية والأخيرة لنطل من خلالها على المساحات الخضراء والأرض المعطاءة التي وللأسف تواجه مخاضا عسيرا يهدد لقمة عيش المزارع. تفضل زميل مالي.
2: دائما يعني في كل نافذة أذكر أن محافظة دير الزور تعتمد على الجانب الزراعي، هذا الجانب كان موضع اهتمام ومتابعة من خلال اجتماع عقدته لجنة الأسرة الزراعية في مديرية الزراعة في محافظة دير الزور بحضور عدد من المسؤولين، تحديدا ممثل الزراعة وفي ممثل زراعة دير الزور يعني مدير الزراعة وأيضا عضو المكتب التنفيذي المختص وممثل من الوزارة طبعا، وايضا حضور اللجنه الزراعيه لجنه الزراعه والامن الغذائي في مجلس الشعب. هذا الاجتماع يعني تناول عده نقاط خصصة لبحث ومناقشه تحديات القطاع الزراعي بشكل عام وأيضا الحلول التي يتم العمل عليها لمعالجة بعض هذه العقبات التي تواجه القطاع الزراعي. أيضا هذا الاجتماع تناول تأمين مياه الري إضافة أيضا إلى تأمين مستلزمات الإنتاج من بزار وأسمدة ومحروقات ومعالجة التعديات على أراضي البادية وقضايا أملاك الدولة وأيضا يعني تسوية والعمل على تسوية أوضاع بعض هذه مساحات. طبعا كان هناك تأكيد زميلة سمية من خلال هذا الاجتماع كان هناك تأكيد على إيجاد حلول عاجلة تدعم الفلاحين وتحافظ على استقرار الموسم الزراعي وتحسن الإنتاج. يعني اليوم نتحدث عن مساحات واسعة في محافظة دير الزور، إن كان يعني حتى بامتداد محافظة الحسكة هناك مساحات بدأت تعود من خلال يعني حراسة وزراعة هذه الأراضي ليكون الموسم إن شاء الله خير مع الأمطار التي بدأت تهطل إن شاء في محافظة دير الزور. كنا نتحدث عن موسم خير منذ ثلاثة أيام تقريبا، أنا وأنت نتحدث عن موسم خير إن شاء الله يكون في سوريا ككل ومحافظة دير الزور على وجه الخصوص
0: بإذن الله تعالى. ودائما مثل ما نعرف نحن أنه لما منقول دير الزور فإننا نتحدث عن سلة سوريا الغذائية وعن الأرض التي تجود بخيراتها من قماح وقطن ومحاصيل استراتيجية. حمى الله هذه البلاد ومن فيها من عباد. يعطيك ألف عافية زميل مالك، كنت معنا من محافظة دير الزور عروس الفرات. حماك الله، أشكرك، إلى اللقاء. مستمعينا الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من نوافذ، وها نحن نلملم أوراق اللحظات الجميلة التي قضيناها برفقتكم لننثرها في الأسبوع القادم عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات. نودعكم على أمل لقاء قريب يجمعنا على دروب الخير والعطاء والمحبة في مختلف المحافظات الحبيبة. دمتم ودام الوطن ملتقى للنجاح والازدهار. كنت معكم وبكل التقدير والمودة إعدادا وتقديما سمية بلطة. السيمفونية الإخراجية عزفت على أوتار محبتكم بأنامل لما يوسف. شكرا لكرم المتابعة، نستودعكم بحفظ الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: من إذاعة دمشق أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. في يوم حافل بالإثارة والندية حسمت بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من دورة دمشق الدولية لكرة السلة بنسختها الجديدة المقامة في صالة الفيحاء بدمشق، وتمكن الاتحاد السكندري المصري من حجز مقعده في المربع الذهبي بعدما تجاوز الجيش السوري بفارق مريح بلغ 32 نقطة 95-63، مؤكدا حضوره القوي وقدرته على المنافسة على اللقب، فيما نجح الشارقة الإماراتي في عبور محطة NSA اللبناني بفوزه عليه بنتيجة 76-65 ليواصل مشواره في البطولة بثبات. في دوره حجز الأنترانيك اللبناني بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوزه على النصر الإماراتي 97-85، وطبعا في مباراة فرض خلالها الفريق اللبناني أفضليته ليضرب موعدا مع الاتحاد الليبي في مواجهة مرتقبة ضمن الدور المقبل. أما ختام مباريات الدور ربع النهائي فكان على موعد مع الحضور الجماهير الكبير الذي تابع مواجهة الوحدة السوري مع الاتحاد الليبي في لقاء انتهى بخروج أصحاب الأرض من سباق المنافسة على اللقب بعد خسارتهم بنتيجة 78-90. لتتواصل منافسات دورة دمشق الدولية غدا الخميس بمباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الشارقة الإماراتي مع الاتحاد السكندري عند 6:00 PM، وفي 9:00 PM سيلتقي الأنترانيك اللبناني مع الاتحاد الليبي. ودائما في أخبار كرة السلة، حيث نجح فريق حمص الفداء في تسجيل فوز ثمين ومهم في مشواره في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بنسختها 38 والمقام حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما تجاوز عقبة هوبس اللبناني بنتيجة 84-81. وكان حمص الفداء استهل مشاركته بالخسارة أمام بيروت اللبناني قبل أن يتلقى خسارة ثانية أمام العربي القطري، لكنه سرعان ما استعاد جزءا من توازنه بفوزه على سليبخات الكويتي 74-68 ليأتي انتصاره على هوبس اللبناني ليعزز حضوره في المنافسة. ويختتم حمص الفداء مبارياته غدا الخميس عندما يلتقي فريق شعب حضرموت اليمني عند 7:00 PM بتوقيت دمشق. من جانبه حقق فريق أهلي حلب فوزه الثاني في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، وجاء على حساب فريق المنام البحريني بواقع 98-73. ويستكمل الأهلي مبارياته في الدور الأول اليوم الأربعاء بلقاء فريق المركزية اللبناني عند 4:15 PM بتوقيت دمشق. وكان الأهلي فاز في أولى مبارياته على السيب العماني 89-74 قبل أن يخسر في مباراته الثانية أمام الحكمة اللبناني 71-88. في آسيا حسم الهلال السعودي قمة استاد جاسم بن حمد لمصلحته بفوزه على مضيفه السد القطري بثنائية نظيفة أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. وبادر الإنجليزي أولي ويتكنز بافتتاح التسجيل للفريق السعودي عند الدقيقة 40، وضاعف البرتغالي روبن نيفيش النتيجة لمصلحة الضيوف عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء ليرفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط بعد انتصاره في الجولة الافتتاحية على الغرافة القطري بهدفين لواحد، في حين واصل السد رحلة البحث عن أولى نقاطه في مرحلة الدوري بعد هزيمته في المرحلة الأولى أمام استقلال إيران بثلاثية نظيفة. وحقق شباب الأهلي الإمارات انتصارا ثمينا على مضيفه الاتحاد السعودي بهدفين لواحد، وبصم الإيراني سردار أزمون على هدفي الفريق الإماراتي في الدقيقتين 16:00 و16:00، فيما وقع الكولومبي ريتشارد ريوسا على هدف الاتحاد الوحيد عند الدقيقة 66. الفوز هو الثاني تواليا لشباب الأهلي بعد فوزه على تراكتور الإيراني بهدف نظيف في الجولة الأولى ليصبح في جعبته 6 نقاط. أما الاتحاد فتجمع رصيده عند نقطة واحدة مع تعادله في المرحلة الأولى مع الشمال القطري بهدفين لمثله. من دوري أبطال آسيا إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بلغت الإثارة والمتعة ذروتها في مباريات يوم الأمس وافتتاح الجولة الثانية. بداية، واصل برشلونة الإسباني سلسلة نتائجه الباهرة بفوزه الكبير على مضيفه جالاتا سراي التركي 4-1 ضمن الجولة الثانية. وتقدم الروسي أليكس باتراكوف لمصلحة الفريق التركي عند الدقيقة 28، لكن البرتغالي جواو كانسيلو عادل للفريق الإسباني عند الدقيقة 43 قبل أن يسجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني عند الدقيقة 50، وأنتوني جوردون الهدف الثالث عند الدقيقة 53، وليوقع الألماني كريم أديمي على رابع أهداف الضيوف عند الدقيقة 65، ليرفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على فاينورد الهولندي 5-1. أما جالاتا سراي فقد واصل رحلة البحث عن أولى نقاطه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سبورتينج البرتغالي 2-3. وتغلب أرسنال الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي 3-0 وتناوب على تسجيل أهداف الجانرز تيمبر عند الدقيقة 64 وإبريتشي إيزي عند الدقيقة 67 وبوكايو ساكا عند الدقيقة 71. الفوز هو الثاني تواليا لأرسنال في مرحلة الدوري بعد أن هزم نابولي الإيطالي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. أما ليل فبقي من دون رصيد بعد خسارته في المرحلة الأولى أمام ريال بيتيس الإسباني 2-3. وأكرم أتلتيكو مدريد الإسباني وفادة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بتفوقه عليه 2-0. بابلو ريوس سجل للروخ بلانكوز منذ الدقيقة الأولى وضعف النتيجة النيجيري إدمولا لوكمان عند الدقيقة 79 في مباراة شهدت طرد المدافع الفرنسي لفريق الشياطين الحمر لينيورو عند الدقيقة 74 ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ليفربول. أما اليونايتد فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على صباح الأذري برباعية نظيفة. وحقق فايكينغ النرويجي مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3 أهداف لمثلها في مباراة مثيرة. وسجل هاري كين عند الدقيقتين 54 من ركلة الجزاء وعند الدقيقة 60 ولويس دياز عند الدقيقة 71 أهداف البايرن، فيما سجل ستينسنس عند الدقيقة 2 وكريستانسن عند الدقيقة 38 وهيرمان يوهان هوغن عند الدقيقة 90 أهداف الفريق النرويجي. طبعا المباراة شهدت طرد نجم بايرن ميونخ الفرنسي مايكل أوليسي ببطاقتين صفراوين عند الدقيقة 74 ليرفع البايرن رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على بودو غليمت النرويجي بخماسية نظيفة. أما فايكينغ فقد حقق نقطته الأولى بعد هزيمته في المرحلة الأولى أمام شتوتغارت الألماني 2-3. وسقط انتر ميلانو الايطالي بشكل مفاجئ في معقله جوزيبي مياتزي امام ضيفه كلوب بروجا البلجيكي 3-4. وسجل للفريق البلجيكي نيكولو تريسولدي في الدقائق 30 من ركله الجزاء والدقيقه 63 والدقيقه 74 والروميو فيرمونت عند الدقيقه 97، بينما سجل للنيراتزوري لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 44 و81 وإنجي يوان بوني عند الدقيقة 93 ليتكبد الإنتر خسارته الثانية هذا الموسم بعد خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة الافتتاحية بهدف 2. أما كلوب بروج فقد حقق أول 3 نقاط بعد خسارته في المرحلة الأولى أمام أستون فيلا 2-3. وتخطى فياريال الإسباني عقبة ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف واحد، وسجل الفريق الإسباني كل من جورجوس ميكوتادزي عند الدقيقة 23 وسانتياغو مورينو عند الدقيقة 26 وأولواسي عند الدقيقة 86، في حين سجل أمير رحماني هدف الفريق الإيطالي الوحيد عند الدقيقة 8 ليرفع فياريال رصيده إلى 3 نقاط، بينما واصل نابولي رحلة البحث عن أولى نقاطه. وتجاوز لايبسغ الألماني عقبة ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بهدف دون مقابل ليرفع لايبسغ رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد أيندهوفن عند نقطة يتيمة. وعاد سبورتينغ البرتغالي إلى دياره بالنقاط 3 من أرض مضيفه لانس الفرنسي بفوزه عليه بثنائية نظيفة ليرفع سبورتينغ رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لانس عند 3 نقاط، بينما فاجأ صباح الأذري ضيفه سلافيا براغ التشيكي بتغلبه عليه بهدفين دون رد ليحقق فريق صباح انتصاره التاريخي الأول في مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا ويرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما واصل سلافيا براغ رحلة البحث عن أولى نقاطه. مواجهات كبيرة ومن العيار الثقيل أشبه بالنهائي ستكون اليوم، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي عند 10:00، وفي نفس التوقيت ريال مدريد الإسباني سيحل ضيفا على روما الإيطالي. وفي بقية المواجهات التي تقام عند 10:00 سيستقبل أستون فيلا الإنجليزي فنربخشي التركي، ويواجه بودو غليمت بروسيا دورتموند وريال بيتيس بورتو وشاختار دونيتسك أيك أثينا، وسلوفان براتسلافا سيستضيف شتوتغارت، بينما تقام مباراتان عند 8:45 ليفربول الإنجليزي سيحل ضيفا على لاسك وسيستقبل فاينورد كومو في مباريات هذا اليوم ضمن الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري. انتهت أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مع ختام فترتنا الصباحية لهذا اليوم متابعي إذاعة دمشق الكرام، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم عرضا لسلسلة البرامج التي ستأتيكم عبر أثير إذاعتكم خلال الساعة المقبلة. عند 12:00 تماما يأتيكم مسلسل حكاية من حارتنا، وعند 12:15 يأتيكم برنامج في الميزان. تمثيلية طريق الرجوع تأتيكم عند 1:30 ظهرا، وعند 2:15 تأتيكم نشرة الأخبار الرئيسية. برنامج ركائز يأتيكم عند 2:45. عند 3:15 يأتيكم برنامج خارج الخدمة، وعند 3:30 يأتيكم برنامج المستشار، عند 4:30 يأتيكم برنامج عالم رقمي. عند 5:30 يأتيكم برنامج مشروعي، وتأتيكم نشرة الأخبار المحلية عند 6:15. ومستمرون معكم في سلسلة برامج إذاعة دمشق، ويأتيكم برنامج حوار الاقتصاد عند 7:30 مساء، وعند 8:30 يأتيكم برنامج بانوراما الصحف. عند 9:00 يأتيكم برنامج أصوات الحرية، وعند 9:30 يأتيكم مسلسل أنا وزوجتي والحاسوب. إعادة برنامج خارج الخدمة تأتيكم عند 10:10 مساء، وعند 10:30 يأتيكم برنامج سلطنة. ذاكرة مكان برنامج يأتيكم عند 11:00 مساء، وعند 11:30 تأتيكم إعادة لبرنامج زوم على النجوم. عند 12:15 بعد منتصف الليل تأتيكم إعادة لبرنامج نغم مسافر، وعند 12:30 تأتيكم إعادة لبرنامج مشروعي. مسلسل يا ساتر يأتيكم عند 3:15 بعد منتصف الليل، وعند 4:15 بعد منتصف الليل يأتيكم مسلسل مدينة النور. وسيكون هناك إعادة افتتاح البث وإياكم أيها السادة عند 5:30 فجرا بذكر عطر للقرآن الكريم. هذه كانت سلسلة البرامج التي ستأتيكم خلال الساعات المقبلة عبر أثير إذاعة دمشق. لكم تحيات فريق العمل، وشكرا لكم على المتابعة أيها السادة، ونتمنى لكم متابعة طيبة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد، حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: أمور أنت الثاني
1: معلم، بدي شوية مصاري
0: يا حبيبي. شو قالوا لكم عني؟ بقرة حلابة؟ عمي ما بيكفي آكل شارب نايم مضروب على قامتك بهذا اللي عم تبلعه وتسممه، بدك كمان بوكيت موني يا حبيبي؟ إيه شو أنا أخذك تعهد؟
1: ليش هالحكي معلم؟ بعدين أنت ما عم تعطيني شيء إلا عم تسجله علي.
0: بالله إيه بقى، سلم لي على المشمش لما بيصير معك. إيه شو هذا يا؟
2: معلش يا وليد، روق لعيونك. قديش لازمك؟
1: سلامتك نمر، ما بدي شيء.
2: مسيك هاي النص اللي معي. مسيك والله ما برجع
1: نمر.
2: يلا بدك شيء تاني؟ أنا رايح
1: نمر. بدي تترك لي المفتاح معي اليوم، حابب اتمشى شوي قبل ما نام.
2: اي ماشي لعيونك، وهي المفتاح وليد. سلام،
1: مع السلامة.

0: إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك وعقبال ما تنجح باقي المواد.
1: تسلم عمي أبو وليد، إن شاء الله بتفرح بابنك وليد.
0: وليد؟ منين يا حسرة، لا فلح بمدرسة ولا بمصلحة.
1: وهلأ وين عم يشتغل عمي أبو وليد؟
0: والله يا ابني إذا بقولك إني لهلأ ما بعرف عنه شيء إلا إنه سافر ليشتغل تستغرب.
1: أوف، معقول ما بتعرف وين وبأنه بلد وشو عنوانه؟
0: لك يا ابني هالجيل هات صاير بيعتبر أهله أنتيكة وما له تمن، ناس متخلفين وهو سابقهم بزمن، فما بيقبل إنه يقولهن على أسراره لأنه عن زعمه إنهم ما رح يستوعبوه.
1: طيب عمي أبو وليد، ما سألت عنه رفقاته مثلا؟
0: ما عاد شفت حدا من رفقاته من قبل ما يسافر غير جمال ابن جيراننا، مرق مرة واحدة بعد ما سافر ابني وليد.
1: ايه ما بيعرف عنوانه؟
0: على علمي بده يلحقه لمطرح ما عم يشتغل، ووعدني انه يمر لعندي قبل ما يسافر لعنده، ولهلأ لا عاد شفته ولا سمعت عنه خبر. والتاني المنظوم لا بعت مكتوب ولا خطر على باله انه يسأل على ابوه لا على امه ولا على اخته. ايه الله يرضى عليه ويعمي عنه ولاد الحرام.
1: معناته ما في غير جمال بيعرف الحقيقة.

0: حاسب ذمرق من ناح بيتنا وشوفه ولو من بعيد. يا الله يا الله، قديش اشتريت له واشتريت لأهلي. أبي أكيد يكون زعل مني لأني ما خبرته، بس شو بساوي؟ كمان أنا عم بتعذب لأني ما قدرت حقق طموحي. هي بنايتنا. يا لطيف، شو اشتقت لها؟ كأنه صار لي 100 سنة. لأيدي من وقت ما تركتكم، هي جبتلكم إياه، بس ما رح أقدر أعطيكم إياه لأيدكم، رح زدتوا من الشباك، وأكيد قلبكم رح يقلكم إنه مو من غريب. هي أختي غادة.
1: مين أنت؟ ولك ليش عم تتناوى من الشباك؟ لك شو زدتك؟ شو زدت لهون؟ ظرف؟ ها، وفي مصاري كمان. طيب مين هذا؟ كأنه بيشبه وليد. معقول؟

0: والله يا بنتي لسه ما صار معي شيء، بس حكيت مع الرائد صاحبي ووعدني انه خلال يومين بفهم لي شو الموضوع ولا ايش كانوا طالبينه بفرع الامن.
1: طيب شكرا عمو، يلا خاطركم.
2: عدي بنتي عدي.
1: معلش يا خالي بدي روح على المدرسة.
3: استني بطلع انا وياكي.
1: ما بالحق عبير.
3: شو؟
1: مروا لعندي انتي ومحمود اليوم بعد الدوام، عاوزتكم في شي مهم مشان وليد.
3: طيب. يلا خاطركم، مع السلامة.

0: إن شاء الله ما عاد ضايقك هذا صاحب البيت أبو رمزي.
1: لا يا أبو جميل، أدفته بعد ما رحت أنت لعنده شي شهر لبين ما الله يفرج عليكي ويجيني مصاري من ابني وليد.
0: وبركي ما بعت وليد مصاري.
1: ساعتها يا بيكون اقتنع أبو وليد ببيع البيت عن جد، يا أما منلاقي طريقة تانية نقدفه فيها شهر تاني ليجينا الفرج. اللي شو قال لك المدير اليوم الصبح؟
0: ما بعرف شو صاير له، طلب مني روح لعن سامية وإلها تجي بكرة على الدوام، وإذا بدها تتأخر شي كم يوم كمان قال لي إلها بلا ما تجي أحسن.
1: يا لطيف، شو لئيم وأناني.
0: ليش كنت عم تتخانق وأنت وياه من يومين؟
1: ما في قدامه خيارين مالون تالت، يا أما أنا بلتزم بمسؤوليات المكتب ضمن الشركة كلها وبيجيب موظفة تانية للاستقبال ومرافقة الوفود تكون فاضية لهالشغلة، يا أما أنا ما عندي استعداد أني استمر بهالشكل ولا لحظة. بيتي أولى، وفعلا مثل ما قال في ألف وحدة بتقدر تحل محلي بالشركة ويمكن أحسن مني، بس نسي أنه ما في وحدة بهالكون بتحل محلي ببيتي بين زوجي وولادي.

0: طيب ليش وافق أبو وليد؟
1: كان عم يساير التطور غصب عنه، رغم إنه مو مقتنع باللي عم يصير، بس حس حاله مجبر يساير مشان ما يخلق منغصات بحياته.
0: قام خلق منغصات جديدة.
1: هذا قدره.
0: صحيح، بس هو المساهم فيه، وأم وليد مساهمة بنسبة أكبر، ووليد وغادة كمان.
1: أوف أوف أوف، بهالحالة أدنت الكل.
0: طبيعي إنه يكون الكل مدانين، لأنه الكل مشتركين بإيصال المركب لهالشط، وكل واحد مدان حسب نسبة اشتراكه.
1: شايفة، تحولنا لقضاة بدون ما نحس، وبلشنا نحكم على الناس ونسينا موضوعنا الأساسي.
0: أبداً يا عبير، أبداً ما نسيناه. وأنا برأيي يا ريت كل واحد يحاول يحاسب حاله ولو مرة بالسنة، مثل ما بيعمل جرد لأمواله وملابسه وممتلكاته، يعمل كمان جرد لتصرفاته وعلاقاته الإنسانية.
1: صحيح.
0: ويوازن فيها. يا هل ترى عم تنمو لما عم تموت وتختفي؟
1: كيف؟
0: يعني يسأل حاله شو عم يعمل لهالناس، للعالم، شو قدم شيء إنساني بدون مقابل مادي.
1: صحيح.
2: أيوة، كمشتكم بحالة تلبس وانسجام. شو عم تحكوا؟ سيطر عليكم جو المؤامرات.
0: أهلين غادة. عدي،
2: شو صار معكم؟
1: أنت اللي شو صار معك شي جديد؟
2: أنا قلبي قايل لي إنه وليد مو مسافر.
0: شو؟
2: مثل ما عم قلكم، واللي صار معي مبارح بالليل أكد لي شكوكي.
0: حكي لي غادة، شو صار معي؟
2: شخص ملتم كان عم يتناوق على بيتنا من شباك الحارة.
0: إيه؟
2: وزدت هذا الظرف وفي المصاري وهرب لما شافني طالعة من غرفتي.
1: إيه؟ وعرفتي مين هو؟
2: لا، أنا ما تأكدت من وشه، بس حجمه مثل أخي وليد.
1: شلون؟
0: طيب غدا، حكي لي شلون صارت القصة وبالتفصيل.

0: أبو خليل، إذا ما بتحكي شو فيه تحرم علي محاكاتك. لا تخليني أمرق من الحارة وما أسلم عليك.
1: لك أخي أنا شو دخلني؟ هو اللي قال لي.
0: مين هو؟
1: أبو رمزي البسكيداتي يلي كان فاتح براس حارة العز. حارتكم شو بنا؟
0: إيه شو قال لك؟
1: هذا كان مارق من هو من الحارة، أمت عزمته على كاس شاي، وانت بتعرفني معشراني وشي حامي
0: ولسانك طويل كمان.
1: الله يسامحك.
0: كمل.
1: فات من شاي يشرب كاس شاي.
0: اختصر.
1: عرض علي اشتري منه بيت على الخريطة من المحضر اللي عم يعمره.
0: وين؟
1: لسه ما بلش، عم يساوي المعاملة ورجاني اياها.
0: وانا شو دخلني بكل هالقصة؟
1: البناية اللي بده يعمرها بمحضر بيتكم، بده يهد بيتكم العربي ويطلع مطرح وبناية.
0: شو؟
1: شبك ابو ريد؟ شبك فنجرت عيونك فيه؟
0: وبأنه حق بده يعمر؟
1: قال انه راح يشتري بيتكم العربي.
0: ومين قال له انه بدنا نبيعه؟ اسمع كلمة ورد غطاها، بيتنا العربي مو عظمة لحتى كل كلب يعوي عليها على كيفه. بيتنا كان بيت العز ولساته، وبده يضل غصب عن راس الكل. عم تسمع؟ هيك فهم الكل. خاطرك

اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المخصوص. الإعداد ملك عبد السلام. التقديم والحوار علاء الدين فطراوي. الإخراج سناء أحمد. أيها السادة، مسارات عدة مضت بها الدولة السورية الجديدة للنهوض من ركام الماضي الأليم، مسارات حملت من الأمان ما يواكب حجم المسؤولية الوطنية في استعادة سوريا لمكانتها كدولة محورية في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، فاستطاعت خلال أقل من عامين الوصول إلى ضمائر المجتمع الدولي عبر حراك سياسي ودبلوماسي لا يكل نسج شراكات استراتيجية مع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة. أيها السادة، لا زالت سوريا تقطف ثمار الجهود المترامية الأطراف وتحظى بتصاعد في الدعم الدولي عبر خطابات سياسية تضرب أرجاء المحافل الأممية، ولكنها الآن تحتم في رؤيتها الاستراتيجية الوطنية ضرورة الارتقاء في مستويات الدعم السياسي إلى مراتب التفعيل، بما يجسد الغلبة على كل التحديات وقهر الصعوبات التي تمنع تحقيق تطلعات الشعب السوري في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. أيها السادة، في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين الدعم الدولي واستراتيجية التفعيل. ويسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات الدكتور أحمد هواس، الصحفي والأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: حياكم الله، يا مرحبا بكم.
1: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا مرة أخرى، وأيضا أجدد الترحيب بضيفي الدكتور أحمد هواس، الصحفي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور أحمد، استمعت قبل قليل للمقدمة التي قرأناها. بداية نود تقديم إحاطة بتفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع الإنساني في سوريا، والتي عقدت طبعا أول أمس. برأيك، هل لمست هذه الجلسة التحديات التي يواجهها الشعب السوري؟ تفضل.
2: حياكم الله، مرحبا بكم أخي العزيز. يعني حقيقة حين نستمع إلى كلمات هنا أو هناك في مجلس الأمن أو في أي مكان يتم الحديث فيه عن الواقع الذي في سوريا، نحن دائما ما ننظر بأمرين اثنين. يعني الأمر الأول من الناحية السياسية، التي تجد يعني هناك من ينصف السوريين وما تحصل، خاصة موضوع الاختراقات الصهيونية، هذه كلها يعني نقف ونتفق معها بعيدا أن هناك تطبيق أو غير ذلك، يعني على أرض الواقع لما يتحدثون عنه سواء بالاختراقات أو ما شابه. لكن أيضا في مقابل ذلك، يعني انظر إلى واقع السوري بعد إسقاط النظام البائد إلى اليوم، وهو تحدي الاقتصادي هو الذي يعني يقف عائقا أمام السوريين على كل المستويات. تجد بأنك دائما تصطدم بموضوع الاقتصاد، حيث إعادة الإعمار، عقد مؤتمرات خاصة لإعادة إعمار سوريا، مساعدات، كل هذا يعني لم يحصل. ويعني تجد فقط أن كلها تقوم على وعود وأنهم سوف، ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع. فبالتالي أي يعني أي حديث في هيئة أممية أو منظمة عالمية أو مجلس أمن أو ما شابه لا يتمخض عنهم واقع آخر للسوريين ودعم يغير الواقع الحالي للسوريين، أو يبقى حبرا على ورق أو كلام لا قيمة له.
1: نعم يعني دكتور أحمد، سنتوقف قليلا في هذا المحور بالتحديد. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان فضيلة الشيخ محمد منير عبد الجواد. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب أيضا بضيفي عبر الهاتف الدكتور أحمد هواس، الصحفي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور أحمد، يعني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كورني أكد أهمية تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرا إلى بعض المساهمات الدولية، يعني دعنا نقول في هذا السياق. السؤال هنا، لماذا لم ترقى تلك المساهمات إلى تلبية الاحتياجات ومتطلبات الحالة الإنسانية في سوريا، خصوصا أن دعنا نقول أن النوايا الحسنة لم تتحول بعد إلى فوائد يومية محسوسة دعنا نقول للمجتمعات المحلية؟
2: نعم، يعني طبعا بعيدا عن الكلام الذي تحدث به، هو كلام يعني إنساني ولكن الواقع ليس له أي تطبيق. دائما الدول التي تمر بمصائب وكوارث وحروب أهلية وإلى آخره وتعرض للدمار، فإن هناك ما يسمى بالمجتمع الدولي سارع إلى دعم هذه الدولة أو تلك. ورأينا طبعا تجارب مختلفة لإعادة الإعمار ومساعدة الدول في تجاوز مصائبها، سواء يعني ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية أو ما حصل في الحرب الكورية أو ما حصل في الحرب الأهلية اللبنانية أو رواندا أو إلى آخره. حتى هنالك الدول يعني تمت مساعدتها دون أن تدخل في حروب أو أزمات، وإنما كان هناك لديها فساد إداري وغياب شفافية، أو أنها انتقلت من نظام مثلا اشتراكي كما كان في دول أوروبا الشرقية إلى نظام رأسمالي ليبرالي، وبالتالي أيضا تم مساعدة هذه الدول. بالنسبة لسوريا العزيز، اليوم

0: يعني مضت سنتان تقريبا على التحرير ولم تقدم لسوريا أي مساعدات ولم تعقد مؤتمرات لإعادة إعمار ولم يحصل يعني بالمطلق هذا بالتركة يعني تركة سوريا لمصيرها وأيضا مع توجيه إعلامي يومي على مشكلات هنا وهناك وهي طبعا أساسيات في حياة المواطن ويجب دعم هذه الأمور والعمل عليها ولكن لاحظ أن الناس تنشغل بهذه الأمور وهي في الواقع يعني حياة الناس ولكن الأمور الكبيرة وعدم الدعم هذا لا أحد يتحدث عنه أنا برأيي أن غياب الدعم وعدم إزالة العقوبات لاحظ معي أن العقوبات تمت إزالتها شكلا وليس مضمونا حتى يعني الآن وحتى إزالة سوريا من قانون قيصر ومن الدول الراعية للإرهاب وما شابه أو العقوبات التي رفعتها الولايات المتحدة لم تنفذ إلى الآن لأن سوريا ما زالت على لماذا لا يتم دعم سوريا هنا السؤال الأهم ماذا لا يتم دعم سوريا الدعم أو إعادة الإعمار يعني يدور وجودا وعدما حول القرار الأمريكي أمريكا هي صاحبة القرار في ذلك وهي التي تمنع الدول من إعادة الإعمار وهي التي تؤمل السوريين دون العفو دون دعم حقيقي يقدم لهم السبب طبعا برأيي أولا هم لا يريدون لسوريا أن تكون دولة قوية على حدود الصهاينة أو على أمن الصهاينة ولا يريدونها أيضا يعني دولة ناهضة تشكل نموذج في المنطقة لذلك يريدون دولة ساكنة تحت السيطرة ويبقى الضغط عليها اقتصاديا حتى إما أن تسقط فيها الثورة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة أو أنها تتحول إلى دولة وظيفية تنفذ ما يملأ عليها
1: نعم دكتور أحمد في ذات السياق الأمين العام للأمم المتحدة المساعد عفوا للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق في الإغاثة منسق الإغاثة في حالات طوارئ محمد يحيى أعلن أن الاستجابة الإنسانية الطارئة في سوريا ممولة بنسبة 32% فقط مبينا أهمية الاستثمار في الحلول المستدامة نريد توضيح لهذا الأمر
0: يعني موضوع الحلول التي تكون مستدامة صدقني الآن نحن في سوريا يعني كل العمل الذي يتم هو تقريبا سوري من خلال فعل سوري ليس هنالك يعني برامج دولية طويلة الأمد مثلا أو قصيرة الأمد في دعم السوريين الخطط التي ممكن نتحدث عنها أنها في بناء سوريا هي في ذهن لا أقول لك فقط في ذهن الدولة والحكومة في ذهن كل سوري ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل أو صبر يعني أنت أمام إما أن تمول تمول بمليارات الدولارات وأنا هنا أحيلك إلى أرقام صندوق النقد الدولي الذي تقول بأن سوريا تحتاج إلى 216 مليار دولار حتى يعني تعود الدولة يعني معقولة وليست في البناء الكامل لأن الأرقام الاقتصادية تحدث من 400 إلى 600 مليار دولار أنت في الحالتين لن تنال مالا هذا واضح لا يوجد دول تضع لك مثلا في البنك إيداعات تقوي بها العملة وتعزز الثقة بالعملة الوطنية لا يوجد إذن أمامك إما أن تمول أو أن تصبر والصبر هنا يحتاج أيضا إلى شفافية يعني حديث يجب أن يكون حديث الدولة والمسؤول مليء بالشفافية أن تكون مثلا خطط التقشف التي تقوم بها الدولة فعلا تخص الحكومة ولا تخص المواطن أن يعمل على دعم المواطن في الأساسيات يعني التي لا تقترب من الدولة سواء الوقود أو الكهرباء أو الخبز يعني هذه أساسيات للمواطن
1: نعم الحاجة المعيشة نعم
0: وظروف وبالتالي أنت تستطيع أن تضع خططا سورية لنظر في أنك تحتاج إلى موارد وهذه الموارد توظف بشكل صحيح بإدارة الدولة لأنه كل ما هو يلوح أمامنا لا يوجد يعني مؤشر على أن الدول ستعمد إلى المساهمة في دعم الاقتصاد أو إعادة الإعمار كل هذا يعني غير موجود بالمطلق أما الحديث عن خطط مستدامة هذا يحتاج إلى قرار دولي بدعم سوريا بوضع يعني عقد مؤتمر كما شاهدنا في كثير من الدول التي دمرت، عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، ومن ثم يعني يكون ذلك ينعكس إيجابا على الواقع السوري. أنا أعتقد حتى أنه إذا تم هذا الأمر، أنا هكذا لدي يعني نوع من الاعتقاد وليس التأكيد، لأنه قد يحصل مؤتمر لإعادة الإعمار ولكن سيكون تحت إشراف منظمات دولية.
1: نعم، هنا يعني دكتور أحمد، ما هو ما هو الدور المنوط بالمجتمع الدولي اليوم وصولا إلى المستوى الأمثل للنهوض بواقع المجتمع السوري؟
0: لاحظت، قلت لك بأن ما حصل في العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى أحداث رواندا دائما كان هناك تدخل مما نطلق عليه المجتمع الدولي، هو طبعا ليس مجتمع دولي ونظام عالمي، لكن دعنا نقول بأنه مجتمع دولي، كان هناك تداعي للدول لدعم الدول المتضررة. ويعني أنت الآن انظر إلى الأموال التي مثلا، على سبيل المثال أنا أضرب لك مثالا،
1: تفضل.
0: حين وقعت أزمة وول ستريت، بعدها بقليل وقعت أزمة دول الأويرو. اليونان بسبب يعني وجود فساد في الدولة اليونانية إلى آخره، وهي مرتبطة بدول الأويرو، فإن هذا الشيء إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى يعني ضرر كبير بمنظومة اليورو والاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: ألمانيا سارعت إلى دفع مليارات من الدولارات لكي تنقذ الاقتصاد اليوناني حتى لا ينعكس سلبا على الاقتصاد الأوروبي، متمثلا بألمانيا قلب الاقتصاد الأوروبي الحقيقي. ثم دعمت البرتغال، ثم دعمت إيطاليا، ثم دعمت إسبانيا، ووقفت مع فرنسا، وتحملت من الأرقام يعني الشيء الكثير. اليونان ليس فيها بيت واحد مدمر، البرتغال ليس فيها شارع مدمر. طيب لماذا سارعت ألمانيا؟ لأنها تريد أن تنقذ منظومة اليورو، ولا تريد لهذه الدول يعني أن تصاب مثلاً بفساد قد يؤثر فيما بعد على محيطها، ويصل تصل رياح الفساد إلى قلب الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: في الحالة السورية الآن، أنا لا أريد أن أحدثك كيف تم بناء اليابان وألمانيا ومشروع مارشال والدول التي دمرت وإعمار لبنان، لن نتحدث فيها، لكن نتحدث بأمثلة عن دول لم تدمر ولكنها أصيبت بأزمات اقتصادية، فكيف سارعت الدول إلى مساندتها؟ طيب اليوم سوريا بعد عامين، الناس تتحدث لك الآن، ما هو لسان الناس؟ ما هو لسان الناس؟ لا أحد يتحدث عن غياب المساعدة أو عن الحصار الخانق الذي تعرض له سوريا وعدم رفع العقوبات بشكل فعلي، لا أحد يتحدث عن هذا، يتحدث لك أنه هنالك فساد وهنالك رشوة وهنالك تمايز وهنالك غياب مثلا يعني فرص العمل والشفاء، هذا الذي يتحدث به الناس، وهذا سوف يتحول إلى رأي عام فيما بعد.
1: نعم.
0: لأنه سوف يبقى الاستمرار الحديث بهذا الموضوع حتى تصبح حالة عامة.
1: نعم، ذكرت دكتور أحمد أن المجتمع الدولي سارع لي يعني لهذه الدول وساهم في يعني عدم تضخم الأزمة كما ذكرت في البرتغال وغيرها وذلك، لكن عندما تشاهد سوريا، تشاهد المدن المدمرة، ريف دمشق وريف إدلب وريف حما، تشاهد أن هذه النسبة الكبيرة من الدمار لم تقم إلا بعبر يعني كما ذكرت في البداية هو جهد سوري، سوري إن كان من أصحاب المبادرات الفردية أو أصحاب القرى والبلدات. اليوم جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع الإنساني في سوريا سجلت إجماعا دوليا على أهمية مواصلة دعم سوريا، كيف تقيم هذا الإجماع إذا لم نشاهد نتائج ملموسة على الأرض؟
0: طيب يعني أنا مع التوصيف قلت لك موجود، يعني العرب
1: دكتور أحمد سنحاول مرة أخرى الاتصال بالدكتور أحمد هواصل الصحفي والمحلل السياسي، يبدو أننا فقدنا الاتصال معه.

0: دكتور احمد تسمعوني؟
1: معك.
0: تفضل.
1: يعني قلت لك بان التوصيف الدولي جيد في محفل دولي مهم جيد، لكن ما النتائج؟ ما هو الفعل؟
0: يعني تماما، يعني هذا ما يطلع عليه كل سوري.
1: يعني يستطيع الان اي يعني هات اي خبير اقتصادي عالمي ودعه يبقى في سوريا شهرا وينظر الى ويعطى كل ما يطلبه من وثائق في الموارد في المصروفات في الى اخره، سيقول لك يعني الشعب السوري يحتاج كذا وكذا وكذا والدولة السورية تحتاج كذا وإعادة بناء كذا، يكون كلاما جميلا لطيفا وهذا، ولكن من الذي سيدفع؟ هذا السؤال. الذي سوف يساهم من؟ هذا السؤال الأهم.
0: نعم.
1: إذا أنت أنا أفهم شيء أن مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة في الوضع السوري ويصدر قرار في يعني دعوة إلى إعادة إعمار سوريا، هكذا أفهم. أو تأتي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وتقول سوف نعقد في مثلا جنيف مؤتمر إعادة إعمار سوريا، وتأتي الدول وهذا الدولة تقول 10 مليار دولار وهذه تقول 5 مليار وتوضع في تحت تصرف الدولة السورية أو توضع تحت تصرف مثلا هيئة دولية لإعادة الإعمار.
0: نعم.
1: بما يتطلب يعني ما يطلبه الشعب السوري، إذا كانوا يخشون أن هذه الأموال سوف تذهب مثلا إلى الصناعة العسكرية أو تقوية الجيش بما يؤثر على أمن الصهاينة مثلا. هنا أفهم الحالة، أفهم أن تأتي دولة وتقول أنا دولة شقيقة المصرف المركزي السوري 5 مليار دولار ليعطي ثقة للعملة السورية.
0: نعم.
1: تستطيع سوريا لا تمول على العجز، لا يكون الطبع والتمويل على العجز، هكذا أفهم الدعم. أفهم الدعم بهذا الشكل، بأنه حين انقلب السيسي على مرسي على حكم الديمقراطية 53 مليار دولار قدمت له.
0: نعم. تسمعون
1: الشحنات غير منقطعة من السولر والبنزين، هذا أفهم الدعم، هكذا أنا أفهم الدعم. أنا أفهم الدعم أني وأنا قلبي معك وأنا أتلم على وضعك ولا ولا ولا يوجد فعل مادي، هذا ليس دعم.
0: لابد أن يكون الدعم دعم فعلي.
1: هذا توصيف للحالة.
0: نعم.
1: والتوصيف سهل، التوصيف سهل، أما التطبيق هنا السؤال كيف يكون.
0: نعم، كيف يكون التطبيق؟ نعم، يعني دكتور أحمد، ملف الجنوب السوري هو دائما حاضرا في أي طاولة من الذي يجري أو في إن كانت في الدبلوماسية السورية بشكل عام. ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا كانت أيضا قضية محورية على طاولة مجلس الأمن. ما هي الرسائل السياسية التي أطلقها هذا المحفل الدولي للعالم أجمع ولإسرائيل يعني لهذا الكيان على وجه التحديد؟
1: الموضوع أنا تكلمت معك في البداية وقلت لك يعني ما تم من توصيفات سياسية ورفض بالتوهل الإسرائيلي كل هذا جميل، لكن ما هو التطبيق الحقيقي؟ يعني أنا اليوم أمامي قانون دولي يقول بأن القانون الدولي الحديث جرم فتح الأراضي بالقوة أو ضم الأراضي بالقوة.
0: نعم.
1: وأن الدول التي تقوم بهذا الفعل ينقلها هذا الفعل إلى الفصل السابع، يعني الفعل المادي العسكري وليس السادس الاقتصادي. وهذا يعني أمرين في القانون الدولي، إما أن توضع هذه الدول تحت الفصل السابع وأنها دول غازية والدول والاحتلال لا ينقل سيادة، وهذه قاعدة قانونية، وبالتالي يوجب على مجلس الأمن التصرف بالحل العسكري ويعطي حق المقاومة للدول التي تستباح أراضيها، لأنه فعل المقاومة هنا في القانون الدولي يقول بأنه لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي ولا مقاومة ضد فعل مباح. طيب إذا كانت هذه قواعد القانون الدولي وأنت تقول لي أنا أرفض وأستنكر ولا تحرك ساكنا بل تسمح لإسرائيل أن تعتدي علي وأن تحتل أراضي وتهددني وتقيم علاقات مع فصيل انفصالي خائن وتدعمه بالسلاح ودعمه بالمال وتحرض على الدولة السورية، فماذا أستفيد من توصيف مجلس الأمن؟
0: صحيح.
1: أو لا شيء.
0: يعني
1: لا شيء.
0: نعم.
1: وهذه القرارات التي صدرت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والجولان وسيناء ماذا كانت النتائج؟ ولا شيء.
0: يعني نعم، يعني هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، يعني إلى أي مدى تشكل عائقا أمام ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا ودوران يعني عجلة التنمية المستدامة؟
1: كيف لو سمحت لي؟
0: الانتهاكات الإسرائيلية
1: نعم.
0: دكتور المستمرة كما يعني نشاهد يوميا توغلات باتجاه
1: نعم.
0: بيجن ومناطق أخرى، إلى أي مدى تشكل عائقا أمام ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا ودوران عجلة التنمية المستدامة؟
1: هذا سؤال مهم جدا، أنا أجيبك ربما بطريقة مختلفة نوعا ما.
0: تفضل.
1: حين نجحت الثورة السورية بإسقاط النظام البائد قضت على أهم أسباب الثورات المضادة، الثورة المضادة داخل سوريا
0: تماماً. نعم.
1: وأسباب الدولة العميقة، يعني من جيش، من أمن، من منظمات، حزب بعث إلى آخره، كل هذا قضت عليه الثورة السورية. يعني لم تبقي ذراعا خشنا يستطيع أن يمارس خداعا استراتيجيا فينقلب على إرادة السوريين. هذا الشيء جعل الصهاينة يقومون بهذا الدور. هم منذ اللحظة الأولى للنظام قاموا بتدمير نحو 70-80% من سلاح الجيش الثقيل والنحي، لأنه حين كان بيد بشار الأسد كان بيد أمينة لقتل الشعب،
0: صحيح.
1: لكنه حين ينتقل إلى الشعب السوري شكل خطرا على الصهاينة، لذلك تم تدمير هذه السلاح مع مواقع عسكرية مع تقدم صهيوني للداخل. هم لاحظوا بأن يعني هذا الشعب الذي قادم من ثورة، يعني هذا الانتصار قادم من ثورة شعبية، وهذا الشعب قدم الكثير، فالتوغل في سوريا أو الاصطدام مع السوريين رغم حالة الضعف التي عليها سوريا قد لا تكون لمصلحة الصهاينة من حيث اتساع المساحة الجغرافية لسوريا وعدد السكان وقدرة عدد كبير من السوريين على استخدام السلاح نتيجة الثورة الطويلة. ماذا دفعهم؟ دفعهم إلى أن يعملوا يعني بديل عن الدولة العميقة والثورة المضادة. فهم تارة تحالفون مع الفلول، تارة يدعون الأقليات إلى اجتماع تحت بند المظلومية، وتارة هم يتقدمون على الأرض أو يستفزون السوريين، لأن لديهم الآن استراتيجية تقول ضرب الخطر قبل أن يبدأ، وبالتالي أنا لا يمكن أتعامل معك لأنك من الأكثرية ولأنك قادم من ثورة شعبية ولأنك من خلفية إسلامية جهادية. هذا الأمر لماذا تقوم به إسرائيل بهذا الشكل وهي لا تغامر إلى مرحلة التوغل الحقيقي في سوريا؟ لأنها لا تريد لسوريا أن تستقر. ما دامت سوريا بحالة عدم الاستقرار وبحالة ضعف اقتصادي وعدم دعم لا من العرب ولا من دول العالم، فبالتالي يمكن أن تكون هذه الأفعال الصهيونية معرقلة للنمو السوري حتى لو وضعت تحت خطط سورية. هذا هو كل الفعل الصهيوني، وهذا لم يخفه الكتاب الصهاينة ليس الآن أخي العزيز، بل من لحظة بدء الثورة السورية. لو عدت إلى ألف بن وبن دافيد وكل الذين أهم الكتاب الصحفيين والمفكرين الاستراتيجيين الصهاينة كانوا يتحدثون من البديل عن بشار الأسد.
0: نعم.
1: النتائج التي ستكون على إسرائيل بعد بشار الأسد، لذلك حين تحدث رامي مخلوف بمنطق أمنكم من أمننا، والصهاينة قالوا أيضا في صحيفة التايم لو قرأت إسرائيل تقول يجب أن يبقى بشار الأسد.
0: صحيح دكتور، يعني الخطاب السياسي اليوم الدولي دائما يسخر بدعم سوريا والإشادة بدورها المحوري في المنطقة والعالم، لكن برأيك هل هذا كافي؟
1: لا طبعا، يعني هو قلت لك يعني هو

0: حتى القرارات الملزمة التي خرجت من مجلس الأمن 2-4-2-3-8 والأخرى لم تنفذ، لأن القانون الدولي أو ما لا يوجد شيء اسمه قانون دولي. القانون الدولي الذي يعمل به جميل جدا، يعني لو قرأته وقرأت مثلا الفصل السادس والسابع وحقوق الدول وصيانة واستقلال الدول ومبدأ السيادة التي هي الأساس في الدولة، له حبر على ورق أمام إذا تعلق الأمر بإسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة لديها قدرة على فرض القوة، قانون القوة وليس قوة القانون. يعني تذكر حين حصل النزاع الأرجنتيني البريطاني على جزر الفوكلاند في عام 82، مباشرة تاتشر سارعت إلى استخدام الجيش وتدمير القوة الأرجنتينية، فقالوا لها يعني أنتم قوة في مجلس الأمن، لماذا لم تلجأوا إلى مجلس الأمن؟ قالت هذا العرب يلجؤون إلى مجلس الأمن، نحن نلجأ إلى القوة حين يتم الاعتداء على أراضينا. علما الفوكلاند تبعد عن بريطانيا 1000 كيلومترات وأقرب إلى الأرجنتين، ولكن قانون القوة الذي تملكه بريطانيا. كذلك حين أرادت أمريكا غزو العراق لم تذهب إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن لم يعطيها تفويضا، بالعكس تعلم المناكفات التي حصلت بينهم وبين فرنسا وقضية القارة العجوز وإلى آخره. ذهبت أمريكا واحتلت العراق، وهذا يدخلها في الفصل السابع، غزو هذا
1: صحيح
0: احتلالا، ومع ذلك دعت مجلس الأمن وشرعنت لنفسها القرار 1483 الذي يبيع لها أن تكون قوة احتلال في العراق. ومع أنها خرجت بقوة احتلال لم تلتزم بالمعايير التي يفرض عليها التكاليف التي تقع على القوة المحتلة، الحفاظ على الإقليم، يعني حولته من دولة بسيطة إلى دولة مركبة، أن تحافظ على قوانين الإقليم، ألغت القوانين كلها وتحملت القوانين قانون إدارة الدولة البريمر، أن يحافظ على دستور ألغته تماما، وأن يبيت لها حق المقاومة للدولة العراقية، عدتهم إرهابيين. يعني هذا قانون القوة يا أخي. أما القانون الذي تقرأه على الورق القانون الدولي جميل جدا، لكن سيطبق على الضعفاء،
1: سيطبق على الضعفاء. نعم دكتور أحمد، يعني ذكرت في البداية أنه ربما قد انعقد مؤتمر لإعادة الإعمار. كورني لفت إلى أن الأمم المتحدة تبحث مع الحكومة السورية عقد مؤتمر لإعادة الإعمار وفق طبعا الأولويات السورية. برأيك ما هي تلك الأولويات؟ لو عدنا قليلا يعني إلى
0: كل حديث عن اقتصاد أو دعم اقتصادي أو إعادة إعمار لسوريا لاحظ أنه يرتبط بشيء سياسي
1: صحيح،
0: أو أنه السياسة هي التي سوف ترسم مستقبل إعادة الإعمار. أنا أظن لأن يعني ما مطلوب من سوريا لكي يعاد إعمار سوريا مجموعة من الالتزامات ومن التفاهمات التي أظن أن الدولة السورية لن تمانع في الكثير منها. يعني سوريا الآن تبحث عن الدولة السورية تبحث عن صفر مشكلات، تريد أن تبني دولة بمستوى جيد، أن يعود اللاجئون إلى بيوتهم وليس إلى بلدهم، إلى ديارهم.
1: هكذا.
0: ويعني أن يكون المواطن السوري في وضع اقتصادي جيد، أن تكون الحالة الاقتصادية في سوريا بشكل جيد، لكن هذا لا يمنع أن تكون سوريا دولة ذات سيادة، لديها قوة تستطيع أن تحمي بها حدودها، تحمي بها أراضيها، ثرواتها. هذا كله في ذهن السوريين لا شك في ذلك.
1: نعم.
0: ما هو مطلوب من أوراق سياسية تقدم للسوريين؟ فأظن أنها يوميا يعني يومي نستطيع أن نقول أن هنالك طلبات تقدم للدولة السورية. واضح أن الدولة السورية لا تستجيب لكل هذه الطلبات، لأنها لو استجابت أو كما يقول المرجفون بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وروسيا وهم الذين وافقوا على إسقاط نظام بشار، لو كان هذا لتبعه في اليوم الثاني إعادة إعمار، لأنك أنت أتيت لمن ينفذ لك الأجندة التي تريد. لكن ويأبى المنافقون إلا أن يزدادوا نفاقا وكذبا
1: دكتور أحمد، يعني متى من المتوقع يعني برأيك قرار توقيت هذا المؤتمر؟
0: أنا لا أستطيع أن أحدد الوقت مطلقا،

0: ولكن نتيجة الظروف التي تحصل في المنطقة، لاحظ معي الآن سوريا جزء من إعادة إعمارها يتعلق بموقعها الجيوسياسي المؤسس.
1: نعم.
0: يعني كلمة السر هي الموقع الجيوسياسي لسوريا، موقع مهم جدا والجميع يحتاجه. أظن نتيجة الأحداث التي تحصل والخنق الذي حصل للخليج والتدمير الذي يحصل الآن في السعودية ومنع يعني مصادر الطاقة، كل هذا يأتي فيما بعد في صالح سوريا.
1: نعم.
0: من حيث تكون هي الممر والمعبر الآمن للعالم بسبب الموقع الجيوسياسي المؤثر، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنه قد، هنا أنا أقول قد لا أقول سيكون، أنه دول الخليج نتيجة الأذى الذي تتعرض له سواء من أذرع إيران أو من إيران وما حققه الشعب السوري من طرد إيران وأذرع إيران في سوريا وإضعاف هذه الأذرع في مناطق كثيرة، قد تسارع دول الخليج إلى دعم سوريا لتكون سوريا هي يعني الركيزة الأمنية الحقيقية لأمنهم بشكل عام، ليس أمن، لا أقول أمن القوم العربي، ولكن دعني أقول لك أمن الخليج والجزيرة العربية. إذا كانت سوريا قوية وسوريا متعافية فيصب ذلك في مصلحتهم، هذا إذا كانوا يفكرون على المستوى الاستراتيجي بعيدا عن الإملاءات الأمنية. هذا ما أتوقعه، لكن نتيجة الظروف التي نراها لا يوجد في الأفق، أستطيع أن أقول لك أنه خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، لأن قرار إعادة الإعمار أو مؤتمر لإعادة الإعمار سوف تراه يمر بأمرين اثنين. الأمر الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقرر ذلك، والأمر الثاني أن الأموال التي ستدفع لن يسمح بتسهيلها للدولة السورية، إنما ستكون تحت يعني سلطة صندوق يتمخض عن الأمم المتحدة أو يعني صيغة معينة، لكن لا أظن أنه يمكن دعم الدولة السورية بأموال بشكل مباشر أو مشاريع بشكل مباشر. أعتقد أن الدولة السورية لن تمانع بطريقة إعادة الإعمار، المهم أن يعاد إعمار
1: تمام سوريا. نعم دكتور، يعني ختاما في ظل ما سبق طبعا الحديث ممتع صراحة معك، كيف تقرأ ملامح الأيام المقبلة؟
0: الأيام المقبلة يعني نحن، أنا لست متشائما ولكني لست يعني في غاية التفاؤل. الأيام القادمة أيام صعبة على السوريين نتيجة الظروف الاقتصادية، ليس في سوريا، في العالم والحكام السوري. هنالك توجيه للرأي العام، توجيه الرأي العام بأن كل ما يحصل في سوريا نتيجة سوء الإدارة، نتيجة فساد، نتيجة محسوبيات، نتيجة كذا إلى آخره. هذه الأجندة التي ترتب بهذا الشكل قد يكون كثير من الصواب، لكن ليست هي الصواب بعينها.
1: صحيح.
0: أو الحقيقة بعينها. الغاية أن يصبح هنالك فصل بين السوريين والقيادة وعدم الثقة بالمسؤول السوري لأنه امتداد للمسؤول في الزمن السابق. هكذا
1: يصورون. نعم.
0: وللأسف هذا موضوع خطير، وهذا يعني يقع على عاتق الإعلام السوري وعلى عاتق أيضا الدولة السورية أن تنظر بهذا الأمر، لا سيما أن جل توجيه الرأي العام الآن لا يأتي من الإعلام المحترف بل يأتي من الإعلام الرخيص للسوشيال ميديا، ولكن هناك صفحات مصروف عليها وهنالك أقلام مدربة وهنالك من يقوم بنقل هذه القصص حتى تصبح حالة من تشكل رأيا عاما عند السوري.
1: نعم، يعني في النهاية نتمنى الخير إن شاء الله تعالى لبلدنا الحبيب سوريا، سوريا التي نهضت بعد 14 عاما. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني طبعا إلا نشكر ضيفي الذي رافقني ورافقكم في الحوار الدكتور أحمد هواس الصحفي الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
0: شكرا لكم.
1: وشكر موصول لكم مستمعين ومشاهدين الأحبة على كرم المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب التمنيات، دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين تبحث مع وفد برلماني كندي آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير قنوات التواصل المشترك. هيئة الاستثمار تبحث مع لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في سوريا. وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي يلتقيان مديرة معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. وزير التعليم العالي يؤكد أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط أقساط الجامعات الخاصة وخفضها إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية للأسر السورية. تشيع عناصر أمن الطرق الأربعة الذين استشهدوا مساء أمس أثناء أداء مهامهم على طريق السلامية أثريا بريف حماة. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بثمان آليات عسكرية انطلاقا من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه مزرعة الرزانية غربية صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبية. نهاية الموجز، بأمان الله.
3: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس، طريق الرجوع، الإخراج إياد سمنتر.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله ربي العظيم، استغفر الله ربي العظيم. يا أم أحمد، وينك يا أم أحمد؟
4: إيه يلا يلا، خير يا أبو أحمد؟ بدك شي؟
3: عم قول لحالي روح جيب هالكم غرض يلي لازمينا. إيه
4: ما بدك تشرب القهوة بالأول؟ ليكني حاططها على النار.
3: لا لا، خاف ما يضل خضرة ظريفة.
4: إيه إذا هيك الله يقويك ويرزقك.
3: شو جيب معي كمان؟
4: احفظ شو بدي إلك.
3: إيه؟
4: بدي بطاطا وكوسة وباذنجان وبقدونس وشي نوع من الفواكه، لأنه المسا جاي لعنا بنتك نهى وصهرك.
3: ماشي ماشي،
4: تقلت عليك بالطلبات ما هيك؟
3: ولا يهمك.
4: طيب شو رأيك روح معك مشان نساعدك بالتنقاية وبحمل الأغراض معك؟
3: لا لا، عندك شب قد اللوح ممكن يعمل كل هالشغلات عني وعنك. راح روح فيقه أحسن الشي.
4: لك ولي الله يستر، هلأ بده يتخانقوا. يا ريتني ما قلت له شي، شو كان بدي بكترة الغلبة هاي.
3: أحمد يا أحمد، لك أحمد، في صارت الدنيا الظهر.
5: أبي شو بدك مني؟ بالله تركني، والله نعسان خير الله.
3: وعم تتأفف، لك ما بتعرف أنه ربنا جل جلاله وصاك وقال لك فلا تقل لهما أفن؟ صدق الله العظيم.
5: وايفقت. نعم أمور، شو بدك مني؟
3: قوم بدنا نروح على السوق ونجيب شوية أغراض.
5: لك شو شايفيني عم بشتغل عتال عندكم؟ اتركوني.
3: عتال؟ هاد يلي طلع معك؟ والله مو طالع مني ادي عليك.
4: لا لا لا أبو رضاي، عليك لا تدري عليه. قوم ابني قوم، قوم روح مع أبوك الله يرضى عليك.
3: لك لك شلون رجع نام وعم يشخر كمان ولا كأنه في حدا عم يحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رح روح
4: أحمد.

0: السلام عليكم سمير بيك.
1: سمير بيك؟ لك قول سمير المشحار.
0: لك ايه سيدي، قد ما كنت مشحار مو قدي.
1: شوف يا احمد، شو صاير معك؟
0: لك اخ يا صاحبي اخ، تركني بهمي، إيه لازمني مصاري وما عم لاقي.
1: وانا متلاك شغل ما في.
0: لا هلا من جهه الشغل في شغل، بس نحنا بكوات بدنا شغل مرتب يكون مريح وبأجر عالي.
1: بزمتك إذا بدك أنت تشتغل عامل بمحل أو جرسون، شو بدك الراتب؟
0: راتب؟ إيه ما بيطلع حق جرعة من عند صاحبك فيصل. لك يخرب بيته شو نمس، شفته شلون بلش يقلعنا لأنه ما معنا مصاري؟
1: لك يخرب بيته، بلش يورجينا وشه التاني بعد ما ورطنا.
0: إشي طبيعي، ما هو لازم أول شي يورجيك الطيبة والحنان، وإنه بدأك تنسى همومك بالحشيش.
1: لك هس هس، وطي صوتك، فضحتنا يا زلمة. يلا مشي مشي.
0: بس شو حكينا، عملك حشيش هادي اللي بيأكلوا الخواري.
1: ولك مشي يا زلمة.

0: يا أهلا وسهلا. وين هالغيبة صهري؟ وإنتي بنتي إلنا زمان ما شفناكم.
1: حقك تحكي علينا شو ما بدك بابا.
2: مقصرين بحقكم إيه والله، بس الشغل وهم الأولاد ومدارسهم ما بيخلي الواحد يفضل حاله.
3: عمك أبو أحمد عم يعاتب عتاب محبة، هو مشتاق لكم كتير.
1: لك الله يخلي لنا ياكم يا رب. وينه أحمد؟ كأنه مو بالبيت.
0: أحمد لك آخ آخ من أحمد.
2: خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟
1: شغلت لنا بالنا بابا. شو أمي؟ أحكوا نطف قلبي، فيه شي أحمد؟
0: لك لا ما فيه شي، بيضرب الحيط بإيده بيهده، بس تنبل وما بده يشتغل، ومقضي نوم كل النهار وسهر بالليل ببيت رفيقه سمير.
2: ما بده يشتغل؟ معقول؟ الحياة صعبة بهالأيام، ولازم الواحد مو يشتغل شغل، لازم يشتغل شغلين كمان.
3: الله يهديه ويصلحه، كل النهار خنايق هو وأبوه.
1: إيه معك حق يا بابا، تضوج منه. هاد شلون بده يتزوج ويأسس بيت؟
0: يأسس بيت؟ قلتي لي أسس بيت ها؟ منين؟ إذا مصروفه عم ياخده مني ومن أمه. شو محمد؟ لو أنت شايفك يكون بعلمك أنا بعرف إنك عم تعطي من قفى ظهري.
2: وين عم بيروح بكل هالمصاري؟ انتبهوا عليه لا يكون لافي على شي شلة من إياهم ها؟
3: والله يا ابني ما يترح بعليه، وعم بدعي له مع كل أدان وصلاة إن ربنا يهدي. أخذنا الحديث وما شربنا شي، رايح أساوي عصير توت شامي.
1: وأنا جاي ساعدك أمي.
0: أخ يا غازي، جنني هالشب، جنني وطالعني عن طوري، لا عم أقدر أضربه ولا بيتقبل نصيحة.
2: لك لا يا عمي، شو تضربه؟ صار عمره قريب 25 سنة.
0: طيب شو ساوي؟ شو ساوي قلي؟
2: طولت البال عمي، طولت البال، وضلك عم تنصحه وفهمه إنه الحياة بدها جهد.
0: يا سيدي صامم أدني ومسكرن على الآخر عن سماع أي نصيحة ولا بيتقبل كلمة، وكل ما حاول أحكي معه بيقلي حياتي وبحب عيشها هيك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله رح تفرج إن شاء الله.
4: الله يا معلم فيصل، رح موت والله. هالمرة بس تكرم علينا، يعني هالمرة سايرنا وعطينا رجاعة اليوم، وبكرة بيكون حقه عندك.
5: ايه وعد مثل ما قالك أحمد، بكرة منعطيك المصاري. والله أنا رح جن، لك وجسمي عم بياكلني أكل.
6: اسمع أنت وياه، هديك المرة عطيتكم ووعدتوني تكون آخر مرة، أنا مو فاتح لكم سبيل، لك حلوا عني.
4: لا يا معلم فيصل، انت قلبك حنون وما بتعملها، اكيد ما بتعملها. يعني ليك كيف حالتنا، شفاء علينا كرمال الله. ليك اذا ما اخذنا الجرعة والله من جن.
6: اوف اوف اوف، وليش بقى حتى ما اعملها؟ حبيباتي يلي بيشتغل بهالطريق قلبه بيقسى، وخاصة مع صعاليك مثلكن جوعانين مملاقين ياكلوا.
4: بس مو هيك كان حكيك أول مرة اجينا لعندك، ولا نسيت كلامك؟
5: ليك معلم بوس إيدك،
4: عطينا هلأ أي شي وبكرة منحكي.
6: مشكلتكن ودبروا راسكن.
4: يا معلم فيصل شو مشكلتنا ودبروا راسكن؟ يعني عدم مؤاخذة، أنت اللي عودتنا وصرت تنقلنا من صنف لصنف لحتى تعلقنا فيه.
5: مزبوط.
4: بعدين يعني يكون بعلمك أنا صرت عم بسرق، ولك عم مد إيدي على جيبة أبي وصيغة أمي.
6: يا سلام، في صيغة؟ أوه عظيم، معناتها بوشك لعند أمك اهبش لك هبجة وتعال خد قد ما بدك.
4: يعني ما في أمل تعطينا هالمرة؟
5: فيصل بيك ولو كرمال المودة هات لك قطعتين وما مننسى لك هالمعروف بعمرنا.
6: اسمعوا لا أنت وياه، بشغلنا حبايبي لا في مودة ولا في رحمة، في مصاري وبس. يلا أحطوا، جايين ضيوف. يلا أنت وياه، يلا لبرا، طلعوا لبرا.
4: إيه لا تفضل.

0: العمل يا أحمد؟ لك يخرب بيته. شو العمل؟ والله رح جن. لك حاسس حالي لازم أضرب راسي بهالحيط؟
1: الله يوفقك يا فيصل. ورطتنا هالورطة الكبيرة ووصلنا لنص البير وقطع الحبل فينا ابن الحرام.
0: ولك هلأ مو وقت الندم.
1: خلصنا، بدنا حل. ما في حل غير قطعة من ذهبات أمي.
0: إيه؟ شو ناطير؟ يلا.
1: لك شو يلا؟ شلون بدي غافلون؟ شلون وأنا بهيك حالي؟
0: ليك هلأ قرب أذان العشاء وأبوك أكيد بيكون بالجامع، أنت بس غافل أمك ويلا.
1: إيه والله بهي معك حق، لازم اتصرف على حالك بس إن شاء الله تمرق عليها.
0: رح أنترك قبال بيتكم. لا تطول.
1: يلا يلا نحشي، يلا عشيل.

0: أحمد جيت يا مو؟
1: إيه يا مو جيت. كيفك؟ أعطيني إيدك لبوسة.
0: ما بدي تبوس إيدي، بدي تعال وتخلي أبوك رضيان عليك. والله مو حياتي اللي عايشة، سهر بالليل ونوم بالنهار ولا شغلة ولا عملة. لك أنا شلون بدي أطلب لك شي بنت وزوجك؟
1: ما بدي أتزوج أمي، أنا ما بدي أتزوج.
0: ليش بقى يا بعدي؟ حلك تأسس بيت، ليش ما بتسمع منا وبتشتغل وبتنسى هالسهر؟ ليك شلون وشك أصفر من قلة النوم؟ ليك حالتك شو صاير فيها؟
1: خلص أمي خلص، مثل ما بدك وحياتك، رح ساوي اللي بدكم إياه.
0: أحمد شبك لك ابني؟
1: آه؟
0: ليش هيك عم ترجف؟ أنت مرضان شي؟ سخنان شي؟ خليني شوف جبينك، خليني.
1: لا لا لا أمي، ما فيني شي، أنا منيح بس راسي تقلان. ساوي لي فنجان قهوة الله يوفقك.
0: سلامة قلبك وروحك، رح ساوي لك القهوة وجيب لك حبة مسكن.
1: إيه يسلموا إيديكي، بس عجلي قد ما فيك أمي عجلي. آخ يا راسي، آخ آخ منيح. هي ليك فاتت على المطبخ، لازم استغل الفرصة وقوم اتصرف. وينون؟ لك وين حط الذهبات؟ لك يخرب بيتك اللي وقتك ترن. الله يخرب بيتك يا سمير، فضحتني. العمى بقلبه شو بضل مستعجل. خلاص بقى خلاص، حطيت الموبايل صامت. لك وين حط صيغة أمي؟ ليك هي الصورة منيحة، بتكفينا كم جرعة هلأ.
2: عم تسرق يا أحمد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، منين طلعت لي أنت؟
2: وصلت معك لتسرق أمك يا مرضي الوالدين؟
1: بابا أنت مو بالجامع؟ شلون خلصت ورجعت؟
2: ليش ما بتعرف إنه ضغطي عليها من همك ونكدك علينا؟ وإلي يومين عم صلي بالبيت؟ ولا صحيح مانك فاضي إلا للنوم والسهر.
0: شوفي يا أبو أحمد، شو هذا أحمد؟ ليش حامل علبة الذهب تبعي بين إيديك؟
1: شايفة يا مو شايفة؟ أبي ما عم يروح يصلي في الجامع.
2: هات من إيدك، أنت لص وحرامي.
1: أنا
2: شفتي ابنك كان عم يسرقك
0: يا أمتي،
2: وصلت مواصيله ليسرقنا. شفتي تربايتنا؟ شفتي والله مو هيك ربيتك. لا والله
0: عم تسرق أمك يا أحمد. يا لطيف، ما أكبر هالذنب عند رب العالمين. لك يا خسارة تربيتي فيك وتعبي.
1: لك بس اسمعوني،
2: هالبيت ممنوع تفوت عليه، فهمان؟ هالبيت ما بيحوي حرامية وعواطلية.
1: بابا أنا
2: نقلع براته. يلا لشوف.
1: لا عم تقلعني من البيت بابا، عم تقلعني
2: لبرا. أنا ما عندي ولاد حرامية. لك أنت صلات مثل الخلق ما عدت صليت، المصحف ما عدت شفته بين إيديك.
1: لا بابا مو صح الحكي، أنا عم صلي بس أنت ما بتشوفني.
2: مو صحيح، أنت بعدت عن طريق الرحمن ودخلت أرض الشيطان وعم تزرع فيا الشر وغضب الوالدين. ولك ما بتخاف من نار جهنم يا ضلالي؟
1: بابا أنا
2: لبرا.
0: لا
2: لبرا.
0: الله يخليك، خلص بتوب. مو هيك يا ابني، مو بتوب.
2: أم أحمد أنت اسكتي ولا حرف. يلا لبرا لشوف، ما بدي ألمح خلقتك.
1: بابا
2: لبرا.
0: كرمال الله، لا دخيلك، لا تلعب أحمد. لا تروح، ما بقدر أعيش بلاك. تعال استسمح أبوك وبوس إيده، الله يرضى عليك.
2: لا بدي ألعه، خليه يتربى هالحرامي.
1: يا سيدي، وبالناقص من هيك بيت.
0: لا يا أحمد،
1: شو هالبيت اللي كله أوامر وانتقادات وبهذا الكل الوقت؟ ولك كرهتوني عيشتي داخل منكم ومن بيتكم. خفيا
0: لك حلو. لا تروح.
2: لك اتركي يروح ولا تضال عاك. والله من وقت ما فات على هالبيت وأنا عيني عليه، حاسه بده يعمل شي عاطل.
0: آخ يا أحمد آخ.
2: أم أحمد، ابنك تمادى وصار بده ترباية، صوتك ما بدي أسمعه، فهمتي؟

0: شوفي أحمد، ليش هيك وشك مكمود؟
1: شو شوفي؟ تقلعت من البيت.
0: مو مهم، المهم الذهب. رح جني يا أحمد. وين الذهبات؟ هاتون يلا يلا. شو ناطر؟
1: لك ما في لا ذهب ولا بطيخ.
0: شو؟
1: كمشوني أهلي وأنا عم بسرقهم، وأبي قلعني من البيت بدون ما يخليني أخذ ثيابي حتى.
0: إيه لا، كرمال الله لا تقول هالحكي. وين بدنا نروح بحالنا؟ ولك أنت ليش ما جبت الذهب يا حقير؟
1: لك لك كل عم بقلبك وعم تضربني كمان يا واطي. ولك أنت اللي وصلنا لهون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: كرمال الله يا أمي روقي روقي شوي.
1: وأنت عمي استهدي بالرحمن وصلي على النبي بقى.
2: أخ يا ابني أخ وينك يا أحمد وينك؟
3: ولسه عم تنوح وتبكي عليه. لك خلصنا خلصنا بقى، هاد حرامي وكان بده يسرقك، فرحاني فيه يعني.
0: يا بابا طول بالك، بضل ضناها شو ما عمل فيها ما بتقدر ما تزعل عليه. قلب الأم يا بابا، وأكيد أنت ما بيهون عليه.
1: بيضلوا ابنه ما؟ لكن يسرق أمه يا نهى؟ أي والله هي كبيرة، الله العليم عم يسرقها كرمال شي منكر.
3: أكيد يا صهري أكيد أكيد كرمال منكر. لكن شو؟ أحمد تغير كتير وصار مدودخ كل الوقت وما له حيل يقوم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يا أما مشروب والعياذ بالله يا أما مخدرات.
2: لك بكفي بكفي مشان الله خلاص.
0: عن جد يا غازي قدر وضع أمي، ما بيصير تحكوا هيك، هاد ابنها. تعالي ماما تعالي، لازم ترتاحي بأوضتك، أنا رح ساوي لك كاسة بابونج تهدي أعصابك.

اصفيت بالشارع يا احمد، خسرت كل الناس لك، حتى اختي الوحيده رحت دقيت على بابها ما فتحت لي. اكيد بتكون عرفت بتقليتي من البيت، وبيكون هذا جوز الغليظ ما خلاها تفتح لي. ايه شو بدي اعمل هلا؟ لك شو بدي ساوي بحالي؟ راسي رح ينفجر، لازم اخذ جرعه، وما معي ولا ليره. يا الله دخيلك، شو ساوي بحالي؟ معقول انا هيك صفيت بالشارع؟

0: نهى نهى انتي هون؟
1: فقتي امي؟
0: انتي ليش نايمة جنبي؟ ليش ما رحتي على بيتك؟ قديش الساعة؟
1: الساعة 2 بعد نص الليل ماما.
0: شو؟ شو عم تعملي هون؟ ليش ما رحتي على بيتك؟
1: كنتي كتير تعبانة، شربتي البابونج بالزور وقضيتيها بكي لوقت طويل، فما إجا من قلبي اتركك.
0: يا قلبي انتي حنونة من يوم يومك.
1: ارتاحي امي ارتاحي، اهم شي ترتاحي.
0: ارتاح ارتاح يا نوح، واخوكي وحيدي بهالدنيا نايم برات البيت لاول مرة بحياته. اخ يا احمد، وينك وينك يا حبيب قلبي وينك؟
1: مشان الله لا تبكي امي، روقي الله يخليكي، بكرة بيرجع.
0: ما بقدر اتخيل هالبيت بلا، يا ريتو اخذ ذهبي واخذ عمري ولا ترك هالبيت، اكفي ده كل شيء، المهم انه يرجع. يا رب يا رب ترجع لي ولدي يا رب.
1: ماما بس احمد عن جد غلط غلطة كبيرة، ما لازم يرجع لحتى يعرف غلطه ويعتذر كمان.
0: مزبوط، كان يتنتور بوشنا انا وابوه وما يقبل يشتغل ويسهر كتير برات البيت، وحاول انه يسرقني، بس رغم هيك ما بقدر اقسى عليه. اخ يا ابني اخ، انت وينك؟ اخ الله يوقف لك ولاد الحلال بطريقك يا رب.
1: لازم يعرف غلطه ويندم عليه.
0: الله يهديك يا ابني، الله يهديك.
1: دعي له بقلبك وحاولي تنامي، تسطحي يا روحي. ايه
0: ماشي،
1: نوم العوافي ان شاء الله.
0: يا عافية.

لك شو عملت بحالك يا أحمد؟ أنا نام بالجنينة، أنا أقضي الليل على العشب البارد، يا حرام شو سويت بحالي؟ كان عندي بيت دافي وأب تقي بخاف الله وأم ما في طيبتها وأخلاقها، الله طعمني أهل حناهي وغرفة فيها تخت ووطن ولقمة طيبة من تحت إيدين أمي. آخ يا جوعي آخ، حاسس حالي صرت بالهاوية منبوز وكأني شي كلب جربان، والله أنا اللي ضيعت حالي، أنا غلطت برفقتي مع سمير وليكم أول واحد تخلى عني وضربني، كمان ضربني لأني ما جبت له حق السم الهاري اللي هو ورطني فيه، هو وهذاك الثاني الكلب فيصل. أنا شو عملت بحالي؟ ضيعت الجنة من إيدي ورحت برجلي على الجحيم، لك الله يكسر إيدي، لأن ما غلطت بحالي.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله أصبح وأصبح الملك لله.
1: يسعد صباحك بابا.
0: يسعد صباحك يا بنتي ويرضى عليك. شلون أمك؟
1: منيحة أحسن.
0: إيه الحمد لله. عن إذنك بنتي بدي صلي الفجر.
1: بابا دعي له لأحمد.
0: ليش الأب يقدر ما يدعي لابنه يا بنتي؟ الله يهديه ويصلحه.
1: آمين يا رب.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: يا رب يا رب.
0: أشهد أن
2: قوم يا أحمد، قوم يا أبني صلي للشهاب يا رب، استغفر ربك. بلش بأول خطوة بالفلاح، الركض بالدنيا واتباع ملذاتها، نساك ما عن هالفلاح يا أحمد. الفلاح مثل ما كان يقول شيخنا إنه هو الفوز والظفر بالسعادة الأبدية يا أبني، والخير بالدنيا والآخرة. قوم يا خاطي، قوم وصلي وانسى طريق المخدرات يلي وصلك لهون. استغفر ربك يا ابني، عسى انه يغفر لك.
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه.

تقبل الله صلاتكم وأعمالكم الخالصة لوجه الله عز وجل. يا إخوان، إنما هذه الدنيا دار اختبار، فاعبروها ولا تعمروها، اعبروها بالتقوى ومخافة الواحد الأحد، لا تعمروها بالأموال والسعي وراء الشهوات. ومن سلك منكم هذا الطريق وشعر أنه أخطأ وأذنب فباب الله مفتوح لعباده الخطائين. الله لا يغلق رحمته عن أحد يا إخوان. انبذوا هذه الدنيا فوالله إنها تضر وتغر وتمر، وليبقى عملكم الخالص لربكم الأعلى. قد أفلح من زكاها. زكوا أنفسكم بالعلم والفضيلة والإحسان للناس. ألا أخبركم عن أفضل الأعمال إلى الله؟ إنما هو بر الوالدين ثم بر الوالدين ثم بر الوالدين. ألا وإن ثاني أحب الأعمال إلى الله الاستغفار والتوبة النصوح. فتوبوا إلى الله ولا تقولوا فاتنا الوقت. لم يفت شيء والعمر ماض يا إخوان. فلما نصر على الذنوب لنمحها بالاستغفار والتوبة النصوح؟ بعدوا عن الأخ المصلي يا إخوان، بعدوا عنه. تعال يا ابن، اتركونا لحالنا إذا بتريد.

0: صرتي منيحة أمي؟
1: الحمد لله، نشكر ونحمده على طول.
0: إيه معناتها أنا رايحة أطلع أولادي والظهر برجع لعندك.
1: لا يا بنتي، خليكي ببيتك، أنا صرت منيحة.
0: عم تقولي هيك مشان ما تعذبيني ما؟ بعرفك أمي، بعرفك ما في مثل قلبك الأبيض.
1: آه يا قلبي ويا وجعه، آه وينك يا أحمد؟ وينك؟
0: ماما شو صار لك؟ لا تبكي كرمال الله.
1: وين بكون دايم هلا؟ وين؟
0: معقول مر لعندي وقت اجينا لهون؟
1: ايه بجوز يكون مرق ولادك نايمين.
0: ايه ممكن، لانه انا موصيتهم انه قد ما ندق الباب ما يفتحوا لحدا.
1: روحي لعندهم يا بنتي، خطي هن صغار ومو متعودين انك تغيبي عنهم، وجوزك في عنده شغله.
0: بروح بس بشرط
1: تشوفيني منيحه، ما هيك؟
0: صح، واشرب قهوتي معك وبعدها بروح.
1: ولو ورجيكي اني منيحه انا قايمه ساوي القهوه.
0: لا والله ما حدا بيعملها غيري. ارتاحي يا غالي ارتاحي.
1: الله يرضى عليكي، الله يوفقك ويوفق اخوكي ويرجع لي اياه بخير وسلامه يا رب.

0: هاي قصتي كلها يا شيخنا، من بداية انحرافي ومشي بطريق الغلط لحد هذا اليوم.
1: يعني بفهم من كلامك انه وقت كنت عم تبكي من شوي كان بكاء ندم خالص؟
0: اي والله يا شيخي، ندمان وعم ببكي من جوات قلبي. الله وكيلك، بكيت على ايامي اللي ضيعتها بالسهر والتعاطي. اندمت لاني عصيت ابي وامي وكنت رد بوشهم وما لبي لهم طلب. يا رب تسامحي وتغفر لي ذنبي يا رب. بعرف انه ذنبي كبير، بس بعرف انه رحمتك يا رب اوسع من كل شيء واكبر من كل شيء. سامحني يا ربي، سامحني.
1: المخدرات يا ابني ما بتخلي عقل بالانسان، بتضر بالصحة وبالاموال وبتذهب العقل وبتبعده عن ذكر الله.
0: صحيح صحيح يا شيخي، وبتخليه بترقب كل الوقت شلون بده يجيب مصاري ليدفع حق الجرعة الغالي. بالأول صرت أسرق شوية مصاري، يعني مبالغ صغيرة من أهلي، بس بعدين كبر الموضوع أكتر وصار هذا ابن الحرام يدلني على أصناف تانية وأغلى، فصرت بحاجة مبالغ أكبر وصرت بدي أسرق ذهبات أمي.
1: محظوظ الإنسان يلي بيلاقي مين يردعه ويصحح له مسار حياته من البداية.
0: كيف يعني شيخي؟ أنا مذنب وعاق وحرامي كمان، كيف طلع معك إني محظوظ؟
1: طبعا محظوظ، الحظ إجاك وقت حسوا عليك أهلك، وأبوك اتخذ خطوة جيدة نوعا ما لأنه يخليك تجرب أهوال الشارع، إنه تفتقد الحنية ودفى العيلة كرمال توعى على حالك.
0: إيه والله صح يا شيخي، فعلاً وقت صفيت بالشارع حسيت بقيمة النعمة اللي كنت متعود عليها ومو حاسس بقيمتها.
1: وهون مشكلة الكم الأكبر من الناس، التعود على النعم والسسالة، بصيروا حسوها عادية وبيوقفوا الشكر لربنا على نعمة الصحة والعافية ونعمة الطعام والشراب وغيرهم كتار.
0: يا شيخي، أنا تكبرت على أهلي ورفضت أسمع نصائحهم بإني أشتغل وبطل سهر.
1: يعني كنت تتخانق كتير أنت وأهلك؟
0: والله بشكل يومي يا شيخي، كانوا يجوا ليفيقوني كرمال أضيلهم شي غرض، فكنت ما رد عليهم وارجع نام، وأبي بلش يصرخ وأمي تبكي. ورغم هيك أمي على قد ما حنونة كانت تضل تدعي لي يا شيخي.
1: إيه، وبيجوز من ورا دعاها ربنا هداك بهالسرعة.
0: معقول؟
1: لا تستقل أنت بدعاء أحد الوالدين أو كليهما يا ابني.
0: يا رب يا رب بخيلك تسامحني، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. حاسس حالي كنت أعمى ومو شايف قدامي، ما كنت شايف إلا ملذات الحياة. شيخي، أنا بعرف إنه ذنبي كبير، بس يعني ربنا معقول يغفر لي بهالسهولة؟ أكيد رح يغفر لي، مو هيك؟
1: ربنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
0: صدق الله العظيم.
1: لاحظ يا ابني، أنت بعد ما ظلمت نفسك تنبهت ووعيت من غفلتك وذكرت الله أولا ثم استغفرت واندمت، فبيجي وقت وعد رب العالمين بالغفران.
0: بإذن الله يا شيخي، توبة نصوحة خالصة لوجه رب العالمين، وبعمري ما بقى أغضب أهلي ولا أسهر ولا أمشي بطريق ما له صح مثل طريق المخدرات.
1: الله السميع العليم يتقبل توبتك
0: يا رب.
1: وهلأ قوم معي لنروح ونصالحك مع أهلك.
0: عن جد شيخي بدك تروح معي؟
1: أكيد، لمست ببكائك وأنا عم أخطب بالمصلين حرقة قلب حقيقية. وشفت بعيونك الندم على ما اغترفته، لذلك اقتنعت انك شاب نويت التوبة ومشيت بطريقة طريق الرجوع عن المعاصي، بده عزم ودموع حرقة وتوبة لا رجع فيها.
0: والله اني تبت، والله اني تبت، اللهم فاشهد، استغفر الله العظيم، يا رب تغفر لي ذنبي وتقبل توبتي يا أرحم الراحمين يا رب.
1: اللهم آمين.

0: يلا يلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أنا شيخ أبو خالد إمام الجامع اللي بساحة البلدية.
2: يا أهلا وسهلا، شرفنا يا شيخ، تفضل.
1: للحقيقة وقبل ما فوت جايب معي شاب ضل الطريق وغلط وتاب بعدها. إذا بتأذن لابنك أحمد التائب يرجع لكم ندمان على سوء ما فعل.
2: ابني أحمد، أحمد اللي عمله مو قليل يا شيخ.
1: باب التوبة مفتوح، وانت رجل متدين وبتعرف ان الله تواب رحيم. تعا يا احمد بوس ايد ابوك يا ابني واستسمحه. انت غلطت غلط كبير بحق اهلك.
3: اعطيني ايدك بابا، سامحني كرمال الله، سامحني.
2: احمد انت اندمت؟
3: اي والله يا بابا
2: اندمت وتبت كمان.
3: الله وكيلك ندمان وتبت توبة نصوح.
2: ما بصدق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
3: بابا أنا بعرف إني غلطت وغلطي كبير كتير، بس أنا تبت على إيدين شيخنا، والله تبت من جوات قلبي. حسيت إنه ذنبي كبير، بعرف إنه اللي عملته بحقك وحق أمي وحق حالي كان كبير كتير. بابا أنا تعبت، أنا بحاجة تكون أنت وأمي، والله بحاجة تكون.
2: تفضل شيخنا تفضل، ما تواخذنا، أخذنا الحكي على الباب
1: ولا يهمك. تفضل. الحمد لله رب.

0: أصريه جيبه لأني شفت القهر والندم بعيونه وقت كان عم يصلي معنا بالجامع، وبكي بكاء مرير خلانا نقطع الخطبة ونشوف حالته.
1: يا الله والله ما عم صدق يلي عم اسمعه.
2: أحمد ما عم صدق، الحمد لله على سلامتك.
1: سامحيني ماما، ما هو تسامحيني
2: بك يا عيون أمك، أنت سامحتك من قلبي وفرحتي فيك كبير. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله.

0: بابا صار وقت صلاة العصر.
1: إذا تعبان من شغلك يا ابني صلي بالبيت.
0: لا لا بابا مالي تعبان، بعدين أنا وقت بصلي جماعة بتذكر شلون ربنا هداني، شلون بكيت ندم وحسرة على كل شي عملته.
2: الله يرضى عليك يا أحمد. تعرف يا أمي وقت إجيت على هالدنيا كانت فرحتي فيك كبيرة، بس طلعت هالفرحة ولا شي قدام فرحتي برجوعك لطريق الحق.
0: أمي ارضى علي دائما.
2: الله يرضى عليك.
0: وانت بابا بترجاك ضل اذكرني بأدعيتك وارضى علي. أنا حسيت بالبركة من دعاكم من وقت ما صح لي هذا الشغل، وصار في بركة بالبيت، وهذا كله بفضل رضاكم علي.
1: الله يرضى عليك ويوفقك دائما. احمد الله على كل هالخيرات والنعم، ومن ضمنها توبتك انت يا ابني.
0: الحمد لله. ماما
2: حبيبي
0: شو رأيك بعد ما نرجع من الصلاة نروح نزور بيت اختي نهى؟ والله مشتاق لهم كتير لأولادها.
2: ايه ليش لا؟ ايه والله لا يطير عقلها من الفرحة. هلأ بتصل فيها وبخبرها.
0: ماشي
1: انا يلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا الله يا احمد شو جايب؟ ليش كل هاد لك اخي؟
0: ايه اسمعوا على هالحكي، أولادك وولادي، وحبيت فرحهم بشوية أكلات طيبة. شو فيها؟
4: لك عم تخجلنا هيك يا أحمد، دير بالك على مصاريك، لازم بقى تفكر بالزواج.
3: يوم المنى والله.
1: لو تعرفوا قديش تغير أحمد من بعد توبته.
0: أهم شيء أني بطلت هذا السم الهاري، وبدي أعمل كل جهدي أني أنصح كل شاب ما يمشي بهذا الطريق.
4: فعلا هذا الطريق مو منيح. الحمد لله اللي خلصت منه.
0: ألف الحمد لله.
5: أنا طول الوقت عم حاول وعي ولادي لخطر المخدرات على العقول والأجسام.
2: إيه بنتي إيه، وعيهم قد ما فيك.
0: مو بس ولادك أختي، كل ولد وشاب لازم يوعى على هذا الخطر ويحاول إنه ما يفكر فيه مجرد تفكير حتى قد ما كانت المغريات. الله يوفقه الشيخ أبو خالد، بكل خطبة إله بيوم الجمعة بيحكي عن موضوع المخدرات وضررها الكبير.
5: صحيح أخي صحيح، ضروري كتير الوعي، والإعلام عنا ما بيقصر، دائما بيحذر من خطورة التعاطي، وفي كتير صفحات على السوشيال ميديا بتحذر منه.
0: ولسه الأخطر من التعاطي المروجين وتجار المخدرات، هدول هن أساس البلا كله، وعقوبتهم لازم تكون كبيرة كتير.
1: والله مزبوط يا أحمد.
0: لهيك أنا قررت أني أحكي للشرطة عن فيصل وضل على مكانه كمان.
4: عين العقل ابن حماي، عين العقل.
6: بصفتي مسؤول بقسم الشرطة هون بحب اتشكرك باسمي واسم زملائي يا أحمد.
0: على شو يا سيادة النقيب؟ أنا ما عملت غير واجبي.
1: ابني كان ضحية والحمد لله ربنا هداه بأول الطريق قبل ما توقع الفاس بالرأس.
6: جيتك مبارح لهون وإبلاغك عن فيصل وتحديد سكنه خلانا نكمشه بسرعة، وضبطنا عنده كمية من المخدرات والتهمة حيازة وإتجار.
0: ألف الحمد لله يا رب. الحقيقة اليوم أجيت مخصوص لأعرف إذا قدرتوا تلقطوه ولا لا.
6: مو بس لقطناه، وتحت الضغط أقر واعترف بجريمته بترويج المخدرات بين الشباب وخاصة الأعمار الصغيرة. يا لطيف كانوا عم يستهدفوا طلاب بعمر 15 سنة وما فوق.
1: يا ويل من الله، هذا العمر بالذات خطير كتير يا سيدنا.
6: أكيد، ويلي بيفرح أكتر أنه فيصل اعترف على شركائه وطلع فيه شي 6 ممولين، يعني شبكة كاملة.
0: والله كنت عارفان أنه في وراء ناس بيجيبوا له المخدرات لحتى يبيعها.
6: جرأتك وشجاعتك يا أحمد هن السبب. أنت أنقذت كتير شباب بإبلاغك عن فيصل.
0: ألف حمد وشكر لك يا رب. ومثل ما قلت لك يا سيدي أنا كنت واحد من هالضحايا، بس رب العالمين تابع لي وصرت إنسان نظيف وعم بشتغل لآخرتي.
6: الحمد لله على السلامة، وهذا هو الفوز الكبير يا أحمد. الله يسعدك ويوفقك بحياتك كلها يا ابني.
0: تسلم.
1: شكرا شكرا يا سيدنا. بتمنى تضلوا صاحين لكل مين بتسول له نفسه لبيع
7: أو الأتجار بالمخدرات. هي مسؤوليتكم أمام الله وأمام المجتمع لتحموا هالجيل من ضرر المخدرات الكبير كتير.
6: بإذن الله.
8: كنتم مع التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس. الإخراج إياد سمندر.
9: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
10: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
9: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى فترتنا الإخبارية لهذا اليوم، نبدأها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: سوريا تؤكد مواصلة التعاون لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي.
0: سوريا تشارك في الدورة 63 للجنة الإقليمية للصحة العالمية بالقاهرة وتبحث في بانكوك مع مؤسسات دولية تعزيز الدعم الاقتصادي.
1: استشهاد 4 عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة.
0: وفي نشرتنا أيضا إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية إثر سقوط شظايا لصاروخين في الرياض. أيها السادة الأكارم، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد زريق وفرح الشوفي. وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. تفاصيل هذه العناوين وأكثر بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن سوريا تمضي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نحو الإغلاق النهائي للملف الكيميائي، مشددا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبرينا دلافيور في دمشق على التزام سوريا بالتعاون مع المنظمة واستكمال معالجة الملفات العالقة بما يضمن عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية. تفاصيل أكثر عن أبرز ما قدمته سوريا لملف الكيميائي وكما أوردها الوزير الشيباني خلال المؤتمر يرصدها التقرير الآتي.
2: ملف الأسلحة الكيميائية وجرائمها وصل اليوم إلى مرحلة المحاسبة والإغلاق من خلال خارطة طريق واضحة تهدف للوصول إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا. هذا ما أكده وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبرينا دالافيور. الوزير الشيباني بيّن أن سوريا وفي إطار تعاونها لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية وضعت بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة خارطة طريق تتضمن تحديد المواقع بدقة وجدولا زمنيا واضحا ومعايير شفافة وخطة عمل مشتركة، وأتاحت في الوقت ذاته لفرق المنظمة الوصول إلى المواقع والسجلات والشهود، وقدمت أكثر من 100,000 وثيقة رسمية، كما صححت في حزيران الماضي الإعلان الموروث عن النظام البائد، مضيفة إليه منشأة إنتاج ومنشأتي تخزين وذخائر كان قد أخفاها.
3: هذا المسار الصادق أثمر في 9 تموز عن استعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة في محطة تاريخية حظيت بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء.
2: وأيضا في إطار تعاونها لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية استطاعت سوريا تدمير 42 قنبلة جوية كيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكانت هذه أول عملية تدمير متحقق منها على الأراضي السورية منذ عام 2014، وجاءت بعد أن استعادت سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة بإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء. إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يبدأ بإنصاف ضحايا المجازر الكيميائية وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. وضمن هذا السياق كشف الوزير الشيباني عن وجود 18 متهما قيد التوقيف بينهم ضباط كبار أمام قضاء تحقيق مختص، مؤكداً أن محاسبة مرتكبي الجرائم الكيميائية حق أصيل لا يسقط بالتقادم. خطوات عدة خطتها سوريا من أجل إنهاء ملف الكيميائي وتحقيق العدالة، خطوات عكست من بين ما عكسته جدية الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
1: نعم، للحديث أكثر عن المراحل التي قطعها ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا ينضم إلينا من باريس المحامي والباحث السياسي فراس حاج يحيى. مساء الخير أستاذ فراس.
4: مساء النور، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين جميعا.
1: حياك الله. بداية بشكل عام، كيف تقيم التطورات التي وصل إليها اليوم ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا؟
4: نعم، يعني الملف باعتقادي دخل مرحلة جديدة من التعاون والتحقق العملي، لا مجرد التعهدات. بالتالي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عادت إلى سوريا وجرى يعني قامت بالتحقق من تدمير تقريبا حوالي 42 قنبلة جوية غير معبأة. أيضا يعني الإعلان السوري الأخير للحكومة السورية عن البرنامج وأنه تم اكتشاف مواقع مواد لم تكن معلنة مسبقا، كل ذلك يعني يؤكد أن الملف ما زال مفتوحا ولم يغلق. كذلك يعني لا تزال حتى الآن هناك 19 مسألة عالقة من أصل 26، يعني بينها يوجد مخاوف طبعا من وجود مواد أو ذخائر لم يتم التحقق منها بشكل كامل. لذلك باعتقاد نحن أمام تقدم مهم، لكنه بداية يعني بداية استكمال التحقق وليس نهايته.
1: نعم أستاذ فراس، هل من تحديات يواجهها اليوم استكمال إنهاء الملف الكيميائي، وكيف يتم التعامل معها؟
4: نعم، حقيقة هناك مجموعة من التحديات. التحدي الأول هو معرفة الحجم الكامل للبرنامج السابق عبر تفتيش المواقع ذات الأولوية وأيضا استكمال وفحص للوثائق والعينات، ومن ثم تدمير كل ما يعثر عليه تحت إشراف المنظمة. أيضا هناك تحديات تتعلق بأمن المواقع وسلامة فرق التفتيش ووجود يعني والحاجة لخبرات ومعدات لازمة لتأمين المواد وحفظ الأدلة. يضاف إلى ذلك يعني نقص تمويل المنظمة، يعني فقد حذرت مديرتها فيما يتعلق بسوريا في 26 الأول من احتمال تقليص بعض الأنشطة بما فيها بعثات سورية إذا استمرت أزمة التمويل. بالتالي نعم، هناك عديد من يعني التحديات أمام هذا الملف لاستكماله أو لإنهائه.
1: نعم، طيب سؤال أخير أستاذ فراس، كيف تقرأ الموقف الدولي من موضوع معالجة الملف الكيميائي في سوريا؟
4: نعم، يعني حتى الآن الموقف الدولي يعني يجمع اليوم بين الترحيب بالتعاون السوري الجديد لسوريا الجديدة وأيضا على الإصرار على استمرار التحقق والمحاسبة. وهنا يعني لابد أن نشير إلى إعادة حقوق سوريا وعضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقرار توافقي في شهر تموز الماضي. هذا يعكس تقديرا يعني للمجتمع الدولي ومن المنظمة للتعاون الحكومي السوري وتقديرا لما تحقق بالتالي خلال الفترة الماضية.

0: هذه ايضا العداله للضحايا، ليس فقط اغلاق هذا الملف من الناحيه اللوجستيه، ايضا من يعني استكمال العداله ومحاسبه المسؤولين المتورطين في استخدام الاسلحه الكيميائيه ضد الشعب السوري.
1: نعم، من باريس المحامي والباحث السياسي فراس حاج يحيى، شكرا جزيلا لك.
2: عقدت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعاً موسعاً مع وفد برلماني كندي بمشاركة وزيري الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات وحضور سفير كندا في سوريا غريكوري غاليكان. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير قنوات التواصل المشترك، إلى جانب اطلاع الوفد الكندي على الأولويات الوطنية في المجالات الصحية والإنسانية والتنموية.
1: بمشاركة سورية انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وذكرت وزارة الصحة أن أعمال الدورة تستمر 3 أيام وتتضمن مناقشة أبرز التحديات الصحية في الإقليم وبحث سبل تعزيز النظم الصحية وضمان استدامة الخدمات والرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. وفي كلمة له خلال ترأس افتتاح الدورة أكد وزير الصحة مصعب العلي أهمية تحويل الالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في البلدان التي تواجه أزمات وتحديات تؤثر في استمرارية الرعاية الصحية، موضحا أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يشكل جزءا أساسيا من جهود استعادة ثقة المجتمع وتعزيز قدرته على الصمود. وبين الوزير العلي تطلع سوريا إلى مواصلة التعاون الصحي الإقليمي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المستدامة بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحسين الوصول إلى الخدمات وصولا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول كل محتاج على الرعاية المناسبة.
2: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر مقترح تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه البنك والتوافق على عناصر التسوية المقبولة، مع تأكيدهما على ضرورة الإسراع في معالجة الملف بما يخدم معاودة البنك تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا. وأوضحت وزارة المالية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك تحديد القطاعات ذات الأولوية المشتركة ووضع إطار لمعالجة المشاريع السابقة واستكمالها، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في قطاعات الصرف الصحي والنقل والصحة والطاقة. هذا وكان الوزير برنية قد أكد خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة G24 التي شاركت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والمدير العام لمجموعة البنك الدولي أن التحديات والتطورات الجيوسياسية غير المواتية تفرض ضغوطا متزايدة على الدول النامية، لا سيما الدول الخارجة من صراعات مثل سوريا.
1: نفى رئيس فرع أمن الطرق في حماة رجب ناقوح صحة الأنباء المتداولة عن وقوع استهدافات أخرى واندلاع اشتباكات في المنطقة التي استشهد فيها 4 من عناصر أمن الطرق يوم أمس إثر استهداف دوريتين تابعتين للفرع من قبل مجهولين بريف حماة، موضحا أن ما يتم تداوله عن وقوع استهدافات أخرى أو اشتباكات في المنطقة غير صحيح، ولا بد من تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. هذا وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد نعى استشهاد 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم على طريق سلامية أفريا في ريف حماة. بدورها أكدت قوى الأمن الداخلي أنها ماضية في ملاحقة جميع المتورطين في الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
2: أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. وفي وقت سابق اليوم كان قد أعلن التحالف أيضا عن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه محافظة

0: الخرج في المملكة العربية السعودية. وفي السياق، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص ووقوع أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في العاصمة السعودية الرياض. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق أمس عن تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران، مما أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات.
1: ختام هذه النشرة الرئيسية تذكير بأبرز العناوين. سوريا تؤكد مواصلة التعاون لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي. سوريا تشارك في الدورة 73 للجنة الإقليمية للصحة العالمية بالقاهرة، وتبحث في بانكوك مع مؤسسات دولية تعزيز الدعم الاقتصادي. استشهاد 4 عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة. إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية إثر سقوط شظايا لصاروخين في الرياض.
0: أيها السادة الأكارم، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذه تحية من فريق إعداد الأخبار في إذاعة دمشق. كان معكم في تقديمها مؤيد زريق وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. شكراً لطيب المتابعة. هذه إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
3: في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي، ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات، وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 33 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
1: شو المطلوب حتى ندعم صناعتنا الوطنية؟ شو المطلوب؟ ويكون المنتج السوري أكثر جودة، منافسة وأمان. شو المطلوب؟ من أرض الواقع، من داخل المعامل والمنشآت، نفتح الملفات، نستمع للمنتج، للعامل، للخبير، وننقل الملاحظات والتحديات إلى الجهات المعنية. هدفنا صناعة سورية أقوى ومنتج محلي أفضل. شو المطلوب؟ يأتيكم كل خميس السابعة والنصف مساءً، والإعادة كل ثلاثاء الحادية عشرة والنصف ليلة. شو المطلوب؟
2: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: التدخين السلبي ليس اختياراً، فلا تفرضه على الآخرين.

0: ركائز.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي ركائز. متابعينا، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تعزيز نموذج العناقيد الصناعية بوصفه أحد مسارات تطوير الإنتاج المحلي ورفع قدرته التنافسية عبر تحقيق التكامل بين المنشآت وتوزيع مراحل الإنتاج وفق الاختصاص وتوفير الخدمات والبنية التحتية المشتركة. وتعرف العناقيد الصناعية بأنها تجمعات جغرافية تضم شركات ومؤسسات مترابطة تعمل في قطاع صناعي واحد أو قطاعات متكاملة، وذلك بهدف رفع الإنتاجية ودعم الابتكار من خلال الاستفادة المشتركة من الخبرات والإمكانات وسلاسل الإنتاج. متابعينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ عبدالله منيني، مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الاقتصاد والصناعة. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله جميعا ومساعدكم.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. يعني كما تحدثنا أن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تعزيز نموذج العناقيد الصناعية، يعني لو تضعنا في فكرة نظام العناقيد الصناعية.
2: صراحة إذا بدنا نقرب الفكرة للمستمع، فنظام العناقيد الصناعية هو عبارة عن تجمع عدد من المنشآت والورش الصناعية المتخصصة والمترابطة، بصير في بيناتهم تكامل ضمن نشاط صناعي معين أو مجموعة أنشطة مرتبطة للاستفادة طبعا من جميع الخبرات والإمكانات والخدمات المشتركة. فكرة العناقيد الصناعية هي مالها فكرة جديدة، هو نموذج اقتصادي معتمد صراحة تعتمد جميع مؤسسات ودول مثل منظمة الأمم المتحدة اليوني دول التنمية الصناعية. مثل ما تكلمنا، هو قائم على مبدأ التخصص والتكامل الإنتاجي. يعني بمعنى إذا بنقرب الفكرة، ليس بالضرورة كل منشأة صناعية تمتلك جميع الآلات وتنفذ كامل مراحل التصنيع، وإنما ممكن تتكامل عدة منشآت كل منشأة حسب اختصاصها للوصول إلى منتج نهائي متكامل. فموضوع العناقيد الصناعية مو مجرد صراحة هي تجميع مصانع أو ورش، وإنما بناء منظومة إنتاجية مترابطة هدفها الأساسي إحنا بالنهاية تخفيض التكاليف ورفع الإنتاجية والجودة وتعزيز القدرة التنافسية.
1: ما هي أولى الخطوات التي يعتمد عليها هذا النظام؟
2: صراحة أولى الخطوات اللي نتكلم بشكل أساسي هي فتبدأ من دراسة الواقع الصناعي للصناعة السورية. فتبدأ من خلال حصر المنشآت والورش والآلات والتجهيزات، تحديد العمليات الإنتاجية والطاقة الفعلية، ودراسة الحد الأدنى من الآلات المطلوبة لكل نشاط صناعي. يعني نحن صراحة ندرس سلسلة القيمة، تحديد مراحل التصنيع والاختصاصات المتكاملة، وأي عمليات يمكن تنفيذها بالتعاون بين جميع المنشآت. وهذا صراحة اللي اعتمدناه وطبقناه بوزارة الاقتصاد والصناعة، وبدأنا بأول نموذج تم تطبيق نموذج العناقيد في صناعة المقطورات وأنصاف المقطورات.
1: يعني أستاذ عبدالله، البيئة الصناعية في سوريا اليوم تحتاج إلى أفكار ملهمة وتحفيز للصناعيين. يعني اليوم إلى أي مدى يعني يساهم نظام العناقيد الصناعية في تلبية هذه الاحتياجات؟
2: صراحة الصناعة السورية اليوم تمتلك خبرات وكفاءات صناعية مهمة، وخاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتأمين، بس جزء منها بواجه تحديات تتعلق بمحدودية الإمكانيات وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوسع. فإذا نظام العناقيد بساعدنا نستثمر هذه الخبرات والطاقات كاملة ضمن منظومة متكاملة، يعني إحنا بدل ما تتحمل كل منشأة تكاليف جميع مراحل التصنيع بصورة منفردة، فبصير في أنا عندي نظام متكامل ضمن ما يسمى بالعنقود. وهذا صراحة بيسمى بالاستخدام الأمثل للموارد صراحة والإمكانيات المتاحة. طبعا هو هذا النظام ما له بديل عن معالجة تحديات الطاقة والتمويل والبنية التحتية، بس هو مهمة أساسية صراحة لرفع كفاءة الإنتاج. فكرة الأساسية إنه نحول إحنا الإمكانات الفردية المحدودة لقدرة إنتاجية جماعية بيكون فيها بنحصل على منتج أكثر تنافسية، ونستفيد صراحة من المنشآت الموجودة بدل ما نحن نبلش من الصفر. يعني
1: يعني هذا يطبق على المنشآت الخاضعة للدولة، يمكن أن تتحكم في الإدارة، ولكن ماذا عن يعني بالنسبة للملكية الخاصة؟ يعني كيف نتعامل مع ثقافة التنافس الفردي بين الصناعيين؟ يعني كل صناعي لديه ثقافة معينة بأنه سيتغلب على المنافس. اليوم كيف يعني تتعاملون مع ثقافة التنافس الفردي لتحويلها إلى ثقافة تكامل وتعاون يستفيد منها الجميع ضمن هذه المنظومة؟
2: حتى النظام هو ماله خاص بالصناعة، هو أكيد للمنشآت الصناعية الخاصة، بس مثل ما تفضلت حضرتك هو بيحتاج لتعاون وتفاهم من جميع الصناعيين. يعني اليوم نحن لما طبقناه بالنظام المقصورة على سبيل المثال، فأنا عندي صراحة اليوم مصانع مصغرة، فينا نقول صغيرة، ما بتمتلك جميع الآلات لتصنيع المقصورة كاملة، بس هي متخصصة بتصنيع جزء من هذه المقصورة. فنحن لما عملنا هذا التكامل صراحة هذا بيعزز، يعني نحن بنزيد الطاقة الإنتاجية ونستفيد من جميع هاي المنشآت. ولكن دور الوزارة اليوم هو دور تنظيمي فقط، يعني نحن بندرس موضوع تطبيق نظام الأناقيد الصناعية وآلية تطبيقه. طبعا مثل ما تفضلتي طبعا أكيد يحتاج لتعاون من جميع الصناعيين.
1: يعني اليوم كما تتفضل أستاذ بأن دور الوزارة هو تنظيم وتحفيز منظومة التعاون بين المنشآت، اليوم كيف تقوم الوزارة بهذا الدور يعني تحفيز المنشآت على الدخول في هذا النظام؟
2: صراحة مثل ما ذكرت لك مسبقا، دور الوزارة الأساسي هو بوضع الإطار التنظيمي يسمح بالتكامل بين جميع المنشآت، تحديد المسؤولية الفنية والإنتاجية وضمان الالتزام بالمواصفات. تجربة المقصورات وأنصاف المقصورات اللي قمنا فيها، نظمنا عمل الورش المتخصصة، حددنا مسؤولية كل منشأة، وألقينا مسؤولية التجميع النهائي ومطابقة المواصفات على العنقود الأخير اللي هي اللي حتصل على السجل الصناعي. الوزارة دور صراحة لازم يكون فيه إلى دور، إحنا طبعا نحن نصح مع غرف الصناعة والجهات المعنية لمعالجة المعوقات كاملة، تشجيع التعاون وتطوير الخدمات الصناعية المشتركة. يعني إحنا بالنهاية ما بنتدخل بإدارة المنشآت، نعمل على تهيئة بيئة تنظيمية تسمح لها بالتكامل وتحقيق المرونة بالإنتاج، طبعا دون التنازل عن الجهود أو الاشتراطات الفنية للمنتج النهائي.
1: يعني تفضلت أستاذ عبد الله بأن نظام العناقيد يعني يساعد على تجاوز بعض المعوقات التي يعاني منها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم هذه المعوقات هي محدودية الإنتاج أو صغر حجم هذه المنشأة، ويعني هنالك الكثير من الصعوبات التي تعانيها هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كيف يساعدها هذا النظام في تجاوز هذه العقبات؟
2: ما هي صراحة ميزة هذا النظام أنه بيسمح للمنشأة الصغيرة تكون جزء من شبكة إنتاج ضخمة، هي هذا الجزء أكبر من إمكانياتها الفردية، فبدل يعني ما تضطر للاستثمار بجميع الآلات والتجهيزات وتتخصص المرحلة اللي هي المنشأة أو الورشة تتميز فيها وتتكامل مع منشآت أخرى لاستكمال المنتج النهائي. هذا صراحة بساعد على استغلال الطاقات الإنتاجية، تخفيض التكاليف والاستفادة من الخدمات المشتركة، وبالنهاية الوصول لفرص إنتاج تصوير أكبر. احنا ما عم نطلب من المنشأة الصغيرة ان تتحول صراحة بالنظام العقيد لمصنع ضخم حتى تستطيع المنافسة، صراحة احنا عم نمكن هاي المنشأة من انه تكون جزء اساسي من منظومة انتاجية اكبر، مع الحفاظ طبعا على استقلاليتها واختصاصها.
1: يعني نحن لا نتحدث هنا اليوم عن مجرد معمل بجانب معمل، بل عن شبكة متكاملة تستند فيها المنشآت الى بعضها البعض.
2: أكيد طبعا.
1: أستاذ عبد الله، يعني من أهم تطلعات الصناعيين اليوم هي كيفية الوصول إلى الأسواق الخارجية، يعني إلى أي مدى يساعد هذا النظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى الأسواق الخارجية وعمليات التصدير؟
2: صراحة مثل ما كل الأخوة المستمعين بيعرفوا، التصدير ما بيعتمد فقط على وجود منتج جيد، هو بيحتاج لمواصفات الجودة والسعر والقدرة على توفير جميع الكميات المطلوبة واستمرارية التوريد والالتزام بالمواصفات والمواعيد. العنقود الصناعي صراحة بيساعد المنشآت على تحقيق هذه المتطلبات من خلال إحنا عم ننسق الإنتاج لأنه التخصص، وعم يتم تخفيض بعض التكاليف وتحسين الجودة والتسويق المشترك للمنتج النهائي، وهذا بيعزز صراحة الجاهزية التصديرية. يعني يمكن أن يهيئ المنشآت لدخول ضمن سلاسل القيمة العالمية. بصراحة وجود العنقود لوحده ما بيكفي، لابد يعني احنا من اتفاق متطلبات الاسواق المستهدفه. يعني نحن لا نريد فقط ايصال المنتج السوري الى الاسواق الخارجيه، وانما بناء قدره انتاجيه تضمن استمرار رقيه ومنافسه على اساس الجوده والسعر والمنطقيه.
1: أستاذ، كيف يعني اليوم تساعدون في ربط المنشآت ببعضها البعض لتكون ضمن هذا النظام؟
2: صراحة نحن وجود منشآت صناعية قائمة واختصاصات متنوعة هو نقطة الانطلاق الأساسية لنجاح هذا النظام، لأنه بيوفر قاعدة إنتاجية يمكن البناء عليها. من يعني مثل ما تفضلنا، نحن ما عم نشتغل من الصفر، نعمل من الصفر. احنا موجود، انا عندي خبره، موجود المنشات موجوده، مهاره التصنيع موجوده، بس الاهم احنا اليوم دورنا هو مدى التكامل الفردي بيناتهم، بين هاي المنشات من حيث العمليات الانتاجيه والمواصفات والطاقه المتاحه. فمن خلال دراسه صراحه تراسل الانتاج نقدر احنا نحدد الحلقات الناقصه ونحولها لفرص استثماريه جديده، بما يسهم صراحه في توطين تراسل الانتاج، وقت يكون طبعا هذا الشيء مجدي اقتصاديا. وهون نحن صراحة بنظام العناقيد ننتقل من دراسة كل مشروع صناعي بشكل منفرد إلى دراسة دوره ضمن منظومة الإنتاج الوطني ككل، يعني والقيمة المضافة اللي يمكن أن يحققها.
1: أود السؤال عن نقطة وهي التكتل الجغرافي، يعني كيف يؤثر تكتل المنشآت الجغرافي ضمن العنقود على تخفيض تكاليف الإنتاج والشحن، وهل تؤخذ بالحسبان أثناء تنظيم العنقود الإنتاجي؟
2: أكيد بالطبع، نحن ما عم نحكي مثل ما تفضلنا، يعني مو هو مختص في صناعة محددة، وإنما نحن عم نحكي عن موضوع العناقيد الصناعية كسلسلة إنتاج كاملة. فنحن اليوم دورنا بالوزارة مثل ما قلت لك بيبدأ من دراسة الحد الأدنى للآلات، دراسة الواقع الإنتاجي، وهدفنا نحن تحقيق المرونة بين جميع هذه المنشآت.
1: هذا النظام، نظام العناقيد، هو جديد في سوريا وتم تجربته كما تفضلت على موضوع القاطرات، لكن أود السؤال، هل البيئة التشريعية يعني جاهزة لهذا المشروع؟ هل هنالك إعاقات أم أن هنالك عمل بما يتعلق بالبيئة التشريعية لهذا النظام؟
2: نحن صراحة دائما من بداية تحرير وحتى الآن، يعني نحن عم نعمل على إدارة كافة العوائق المتعلقة، إن كانت موضوع التشاريع السابقة اللي هي معيقة لموضوع الصناعة. فالسعودية صراحة تمتلك مقومات مهمة لجذب الاستثمار الصناعي، نحن بنملك الخبرات الصناعية، بنملك الكفاءات الفنية، وبنملك أيضا موقع جغرافي صراحة مميز وقاعدة إنتاجية متنوعة. بس صراحة بدنا نكون واقعيين، بنفس الوقت في تحديات تتعلق بالطاقة والتمويل والبنية التحتية، هي الأمور اللي نحن إن شاء الله اليوم أكيد عم نشتغل عليها بالتوازي. فلهيك تطوير البيئة الاستثمارية وتخصيص الإجراءات وتحسين الخدمات الصناعية هو أولوية أكيد مهمة. وهون نحن يعني من خلال هذا الشيء كله هذا تبرز أهمية العناقيد الصناعية، تمنح المستثمر صراحة فرصة للدخول ضمن منظومة إنتاج قائمة أو الاستثمار بالحلقات الناقصة ضمن تراسل الإنتاج.
1: يعني هل يتم العمل على إيجاد بيئة تشريعية لنظام العناقيد اليوم في سوريا؟
2: أكيد أكيد طبعاً، نحن طبقناه بموضوع المقطورات والتريلات والصناعات، واليوم نحن نتوجه لأحداث بيئة كاملة، دراسة كاملة لنفس التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، وإن شاء الله يتم أقراره بقانون الصناعة رقم 21 اليوم نحن نشتغل على تحديده.
1: طب اليوم في حال طرح يعني مشاريع للاستثمار ضمن العناقيد الصناعية، هل هنالك حوافز أو تسهيلات خاصة يقدمها قطاع الاستثمار الصناعي للمنشآت التي تود أن تنضم للعناقيد الصناعية؟
2: هي صراحة الحوافز بتتم إحنا من دراسة، إحنا لما ندرس السلسلة كاملة، لما أي استثمار بموضوع العناقيد فنحن عم نسهل على المستثمر انه الدخول باي حلقه، او ممكن نحن يكون انه نحن عندنا من ضمن العقود حلقه ناقصه، فبنوجه المستثمر الاستثمار باي حلقه، فهذا الشيء اكيد رح يعمل تكامل كامل ويعزز يعني فكره العقود وجذب المستثمر باتجاه الاستثمار موضوع العقود الصناعي.
1: يعني يساهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال الشابة والمشاريع الناشئة التي تمتلك أفكار مبتكرة لكنها تفتقد التمويل وبحاجة إلى بيئة مشجعة تقومون يعني توفير هذه البيئة المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين.
2: أكيد طبعاً أكيد، يعني إحنا مثل ما ذكرنا سابقاً إنه نحن ما عاد بحاجة نمتلك صراحة يعني منشأة ضخمة تمتلك جميع الآلات اللي هي لازم تكون لإنتاج المنتج النهائي. نحن عبارة عن عناقيد صغيرة بيحدث تكامل فيما بينها، فنحن ما يعني بحاجة لنستثنى برؤوس أموال كبيرة جدا.
1: يعني هذه العناقيد هل بالضرورة أن تكون ضمن مدن صناعية أم على أطراف المدن؟ هل هنالك أماكن مخصصة لها؟
2: هي صراحة اليوم نحن عم نحاول نتكيف ونكون في مرونة مع واقع المدن الصناعية الموجودة حاليا، ولكن بالمدن إن شاء الله اللي عم تم استحداثها حديثا فأكيد نحن فكرة العناقيد الصناعية موضوعة من ضمن يعني تصميم المدينة نفسها.
1: أستاذ عبد الله، يعني فكرة قد توفر الكثير على المنتج، سلسلة متكاملة تبدأ من A to Z يقوم بها العدد من المنشآت، لكن هل هنالك قطاعات صناعية معينة في سوريا تعد الأكثر جاهزية اليوم لتطبيق نظام العناقيد الصناعية، مثلا كالصناعات النسيجية أو الغذائية أو الهندسية؟
2: أكيد طبعا، نحن اليوم نحن عم ندرس كامل الاشتراطات والآلات الموجودة لأي نوع صناعة، بس نحن اليوم صراحة في أمور يعني جاهزة للتنفيذ فورا، مثل ما ذكرت سابقا موضوع المقطورات والتريلات فورا نحن أقررنا. اليوم نحن عم نتوجه باتجاه مثلا صناعة السيارات وكذا، فممكن تطبيقه كمان فورا وبيعمل نجاح في هذه الصناعة، وعم تم دراسة إن شاء الله الاشتراطات كافة لجميع أنواع الصناعة الأخرى يتم إقرار اتباعها.
1: بكلمة ختامية أستاذ عبد الله، يعني ما هي الرسالة اليوم الموجهة للصناعيين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليبادروا بالبدء بهذه الخطوة؟
2: نحن صراحة مثل ما ذكرت عم نشتغل يعني على موضوع المرونة بالصناعة. اليوم صراحة الصناعة السورية يعني ما بيكفيها إنه نحن نعود إلى ما كانت عليه. اليوم نحن لدينا صراحة تحدي كبير وتحدي الزمان. يعني نحن ما بنملك صراحة طرق التأخير أو إضاعة الوقت. اليوم الصناعة السورية بحاجة إلى قفزات نوعية لحتى تواكب صراحة على مستوى الصناعة الموجودة ببقية الدول الصناعية المتقدمة، وهذا الشيء اللي نحن بنشتغل عليه واللي بجسد أحد أموره بموضوع العناقيد. فنحن صراحة بالصناعة السورية مثل ما نحن ما بنكتفي بس إنه تعود إلى ما كانت عليه، وإنما بحاجة إلى إدخال التكنولوجيا تقنيات الذكاء الصناعي، وهذا الصراحة كان جري يعني بالمرسوم الأخير اللي أصدره السيد الرئيس بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة. فهو في تقاطع مع الشيء اللي نحن عم نحكي عليه بالنهاية. يعني بالنهاية إن شاء الله نحن عم نبذل جميع الجهود والنتائج يعني موكلة إلى الله.
1: كل التوفيق لكم ولجميع العاملين في وزارة الاقتصاد والصناعة، كل الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله منيني مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الاقتصاد والصناعة على هذا الحوار، شكرا جزيلا.
2: شكرا لحضركم وكل الشكر لأداء المشروع وفكرة برنامج الركائز على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك.

متابعينا الأكارم، كان هذا ملف حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاقتصادي ركائز، سلطنا فيها الضوء على نظام العناقيد الصناعية كركيزة أساسية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تنهض بالمنشآت الوطنية وتفتح لها أفاق التصدير والنمو. كل الشكر لكم على طيب المتابعة، دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
0: جرن الكبة الحجري. قبل أن تدخل الكهرباء إلى كل مطبخ، وقبل أن تصبح الفرامة الكهربائية جزءاً أساسياً من أدوات إعداد الطعام، كانت هناك أدوات بسيطة تعتمد على قوة اليد والصبر والخبرة. ومن بين تلك الأدوات يقف جرن الكبة الحجري، قطعة من الحجر ارتبطت برائحة البرغل واللحم وبمواسم إعداد الكبة، وبأيدي الأمهات والجدات اللواتي كن يعرفن كيف يحولن مكونات بسيطة إلى طبق يحمل طعماً وذاكرة. لم يكن الجرن مجرد وعاء حجري، بل كان جزءاً من طقوس إعداد الطعام في البيت، وصوت ضرباته المنتظمة كان إعلاناً بأن وجبة مميزة تستعد للوصول إلى المائدة. كان إعداد الكبة يحتاج إلى وقت وجهد أكبر بكثير مما نعرفه اليوم، فبعد تجهيز البرغل واللحم تبدأ مرحلة الدق داخل الجرن الحجري باستخدام أداة ثقيلة من الخشب أو الحجر تعرف في بعض المناطق باسم المدق. ضربة تلو الأخرى يدق اللحم والبرغل حتى تمتزج المكونات ويتحول الخليط تدريجياً إلى عجينة متماسكة وناعمة. وهكذا كان الجرن يجمع أكثر من وظيفة، فهو أداة للمطبخ وفي الوقت نفسه نقطة تلتقي حولها الأيدي والحكايات. مع توسع استخدام الكهرباء وانتشار الأجهزة المنزلية خلال القرن العشرين، أصبحت عملية فرم اللحم أسرع وأسهل، وبدأ الاعتماد على اليد والجهد يتراجع تدريجياً. وبالنسبة إلى إعداد الكبة تحديداً، وفرت الفرامة وسيلة أسرع لتجهيز اللحم والبرغل، بينما بقي الجرن الحجري مستخدماً، خصوصاً عندما كانوا يرون أن الدقة التقليدية يمنح الكبة قواماً مختلفاً. وهكذا بدأ جرن الكبة الحجري يفقد مكانه شيئاً فشيئاً، من أداة أساسية في المطبخ إلى قطعة نادرة، ثم إلى ذكرى محفوظة في بيت قديم أو مستودع أو متحف. صوت المدق، اجتماع أفراد العائلة، تجهيز البرغل واللحم، وانتظار اللحظة التي تصبح فيها العجينة جاهزة لتشكيل حبات الكبة. اليوم قد يبدو جرن الكبة الحجري غريباً على مطبخ حديث، فلا أحد تقريباً يريد أن يقضي وقتاً طويلاً في دق اللحم والبرغل، بينما يمكن لآلة كهربائية أن تنجز المهمة خلال دقائق. لكن عندما يظهر ذلك الجرن أمام أبناء ذلك الجيل، فإن الأمر لا يتعلق بحجر قديم فقط، إنه يعيد إلى الذاكرة مطبخاً كان العمل فيه أبطأ، لكنه كان يجمع الأيدي حول مهمة واحدة. كانت الكبة تبدأ من الجرن، وكان إعدادها مناسبة بحد ذاته. ثم جاءت الكهرباء واختصرت الوقت والجهد، وتغيرت أدوات المطبخ، وتغير معها شكل الحياة اليومية. وهكذا خرج جرن الكبة الحجري من الخدمة، لكن صوته بقي في الذاكرة، صوت ضربات كانت تتكرر داخل مطبخ قديم قبل أن يحل محلها أزيز الفرامة الكهربائية. جرن من حجر خرج من المطبخ وبقي جزءاً من حكاية المائدة.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: هناك من يحبك ويتمنى أن يراك بصحة أفضل. أقلع عن التدخين من أجلك ومن أجلك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. حيث نقترب من القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونبحث في القانون عن إجابات واضحة تحمي الحقوق وتساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح. للبيت مكانة تتجاوز الجدران والمساحات، فهو الأمان الذي نبحث عنه والاستقرار الذي نبنيه وثمرة سنوات من التعب والعمل. لكن ماذا يحدث عندما يتحول هذا المكان الذي يفترض أن يمنحنا الطمأنينة إلى مصدر نزاع لا نعرف كيف نضع له نهاية؟ قد يسمح الإنسان لأحد أقاربه بالسكن في منزله بدافع المحبة، أو يمنح صديقا فرصة للإقامة فيه، أو يؤجر عقاره وفق اتفاق يظن أن تفاصيله واضحة، ثم تتغير الظروف ويطلب صاحب العقار استرداد منزله ليجد نفسه أمام رفض ومماطلة، وربما أمام عبارة تختصر حجم المشكلة: ما رح أطلع، اعمل اللي بدك يا. هنا لا تعود المسألة مجرد خلاف بين شخصين، بل تصبح قضية تتعلق بالملكية والحيازة والالتزامات القانونية وبالحدود التي يرسمها القانون لكل طرف. هل تكفي ملكية العقار لمنح صاحبه الحق في استرداده فورا؟ وهل تختلف الإجراءات إذا كان الشاغل مستأجرا أو قريبا سمحنا له بالإقامة، أو شخص يدعي أنه له حق في المنزل؟ ومتى يصبح اللجوء إلى القضاء ضرورة لا يمكن تجاوزها؟ في حلقتنا لليوم سنضع هذه الأسئلة أمام القانون السوري، نناقش الحالات الواقعية قد يجد فيها صاحب العقار نفسه عاجزا على الانتفاع بملكه، لأن معرفة الحق لا تكفي وحدها، بل لابد من معرفة الطريق الصحيح لحمايته واسترداده. يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ فادي هارون، مختص في الشؤون القانونية. وأبدأ معك السؤال الأساسي أولا، أهلا وسهلا بك في إذاعة دمشق.
2: استشار وبكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
1: يخلي لك أستاذ، يعني نحن دائما متعودين أنه أنت دائما يعني هيك تجاوبنا من أروقة المحاكم، يعني من خلال دائما الأسئلة التي تطرح عليك، الاستشارات القانونية، وأيضا من المشاكل اللي أنت بتكون ما رح نقول طرف، بتكون أنت واقف موقف استرداد الحق للشخص أو للأشخاص أصحاب الأطراف. متى يحق لصاحب العقار المطالبة باسترداد العقار، وما هي الخطوة القانونية الأساسية أو الأولى التي ينبغي اتخاذها عندما يواجه الرفض من الشاغل؟
2: طبعا هلأ نحن بدنا نميز بالبداية بين نوعين من الشاغلين. في عنا شاغل بيكون بناء على شيء قانوني أو على مستند قانوني أو على أساس قانوني،
1: نعم.
2: وفي عنا شاغل بدون أساس قانوني،
1: نعم.
2: فالشاغل اللي بيكون على أساس قانوني مثل مثلا عقد الإيجار أو عقد العارية، هي كلهم هدول شاغلين بناء على أساس قانوني،
1: نعم.
2: بينما في عنا الشاغل اللي بيفوت بيقتحم العقار وبيقعد فيه، فهذا شاغل بدون أساس قانوني. هي بالبداية بدنا نميز. طبعا بالحالتين، في حال انتهاء الأساس القانوني بالنسبة للحالة الأولى اللي هي عقد الإيجار أو عقد العارية أو العقود الأخرى مثلا، فهون المالك العقار يحق له المطالبة بالعقار. لكن في بعض الأحيان لا يرغب الشخص الموجود ضمن العقار بالخروج طبعا، وإنما يرغب بالخروج كرها. هاي حالات موجودة بالقضاء، هون بيلجأ الشخص المالك للاحتكام للقضاء لإزالة هذا الخلاف بين المالك والشخص الشاغل للعقار.
1: نعم أستاذ فادي، يعني رح نفتح باب الاتصال على 225-3446 في حال في استشارة قانونية، وعلى 225-3446 7 أيضا. قبل أن نتحدثك بشكل يعني عن تفصيلي عن إخلاء العقار، علينا أن نفهم طبيعة العلاقة التي سمحت للشخص بالإقامة فيه. في فرق بين مستأجر مربوط بعقد أجار وقريب أذن له بالسكن وشخص يدعي وجود حق مستقل له في العقار. هون ما الفرق قانونيا بين مالك العقار ومستأجر العقار والشخص الذي يقيم فيه بإذن المالك دون وجود عقد إيجار؟
2: تماما، مثل ما حكينا بالبداية، هون هدول أنواع الشاغلين. أنواع الشاغلين إما بيكون إلى مستند قانوني أو بدون مستند قانوني. اليوم نحن المستأجر وقت بيكون قاعد بالعقار فهو حائز للعقار بمستند قانوني أو موجود بالعقار بمستند قانوني. الشخص اللي سمح له المالك أنه يسكن بهذا العقار كمان عبارة عن عقد عارية، أنا عرتك هذا العقار أو سكنتك
1: ما في شيء ثابت.
2: شفهي ما بالضروره نحن نروح باتجاه شيء مكتوب.
1: نعم،
2: يعني نحن ما دائما في كل شيء مكتوب، في عقد ايجار مكتوب بس
1: حلو.
2: عقد العاريه ما بالضروره يكون مكتوب. يعني
1: هذا رح نحكي عنه بعد ما ناخذ الاتصال استاذ فادي لنشوف شو فحوى هالاتصال او شو الاستشاره. الو،
2: طيب
1: تفضل.
3: يسعدني ربي هاي المساء.
1: الله يسلمك. الو،
3: يسلمك ويحميك يا رب.
1: خلينا يا
3: حبيب قلبي، هلا اذا واحد هلا السفرة يسمعنا الحكي بين ما يقتحم الواحد بو
1: ايه تفضل. بين ما يقتحم شو؟
3: يكون الواحد اللي يقتحم البيت يسكنه بشكل بين ما يلاقي بيت ويسكن فيه بدون ايجار ولا معه مصاري ولا عنده املاك وعاجز عن الشغل وعنده ولدين ومرأة، شو يساوي حاله؟
1: قصدك انه يستأجر العقار، هو ما عنده مأوى
3: ولا اقتحم البيت ولا شيء، في بيت فاضي فاتكنوا بس ما اقتحم البيت. يعني هو
1: قصدك انه لقى بيت غير مشغول. ايوه، وما حدا قال له ليش قاعد فيه؟
3: ما حدا قال له ليش قاعد.
1: ايوه،
3: يعني شو الوضع هون؟
1: تكرم عينك، رح نخلي الاستاذ فادي يجاوبك عن هذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. هون الاخ عم يسال سؤال، يعني يمكن كمان فينا نعتبره هيك يعني ما كتير مطروق، يعني هذا الموضوع انه هو مقتحم، هو لقى بيت فاضي فات قعد فيه، يعني كأنه في حديقة، يعني
2: ما في شيء اسمه مقتحم.
1: في مقعد
2: هو
1: فاضي،
2: هو اقتحم، هو فعليا اقتحم. ليش؟
1: لأنه قانونا
2: تماما، يعني ما في شيء اسمه مقتحم، هو اقتحم. يعني نحن الحالة الاجتماعية،
1: يعني اذا بيتي مسكر هلا فات واحد فتحه وقعد فيه بس هو ما عمل شيء،
2: ما كسره
1: بس فات، يعني قعد وشغله. فهون شو
2: هو ما عم بقول لك ما في شيء اسمه مقتحم، هو اقتحم البيت وفات وقعد فيه، لانه بالنهايه هذا البيت اللي هو فات عليه، طبعا مع احترامنا للحجي ولعمره ولوضعه الاجتماعي ووضعه الصحي وكل شيء،
1: هو يمكن ما هو قاعد بس بده يعرف انه في
2: وكل شيء هو ممكن يمر فيه اي شخص، وخصوصا بهي الظروف الصعبه اللي نحن عم نمر فيها بظل انه نحن اليوم في ازمه سكن بسوريا بشكل عام. مع احترامنا لهذا الحكي، لكن القانون هو بضل قانون، القانون ما هو حالة اجتماعية إنما هو حالة قانونية.
1: طيب هلا هي هون،
2: يعني ما بينظر القانون لضعف الأسرة أو وضعها.
1: طب إذا ما حدا اشتكى عليه، طب شو
2: بضل؟ إذا ما حدا اشتكى عليه بضل قاعد، لأنه أنت الأساس، القضاء لا يتحرك إلا بناء على ادعاء المدعي. بهذه الجرائم التي نتحدث عنها اللي هي جريمة غصب العقار أو دعوة طرد الغاصب، هذه الجرائم
1: فينا نفرق بيناتهم، لكن بعد ما كمان
2: نحكي
1: نحكي خلينا كمان الفرق. ما شاء الله اتصالات عندك
2: بهدول يعني. الدعوتين بس تكة واحدة صغيرة، نحن بهدول الدعوتين القضاء لا يتحرك إلا بناء ادعاء، بده يكون في ادعاء. فإذا إذا ما كان في ادعاء القضاء لا يتحرك، وبالتالي هو بإمكانه الإقامة، لكن هل يستطيع أن يتحمل وبال ما بعد الادعاء؟
1: حلو،
2: مثل المطالبة بأجر المثل، مثل دعوة طرد الغاصب والتعويض.
1: ممكن يكون في سرقة صارت،
2: ممكن ادعاء بالسرقة أنه في كان في أغراض ضمن المنزل. وبال ما بعد الادعاء، هل هل هل الشخص الشاغل يستطيع تحمل هذه الادعاء؟ هون هذا السؤال الأساسي.
1: نعم، اتصال جديد أكيد مع الأستاذ فادي هارون اليوم في حلقة المستشار. ألو.
4: ألو،
1: تفضل.
4: الله يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا.
4: الله يخليك لي عافية.
1: تفضل.
4: أنت والأستاذ.
1: أهلا وسهلا.
4: يخلي لك عيونك يا أستاذ، بدي تنصفني وتعطيني الحل لمشكلتي. أنا مالك عقار فروغ، فندق عبارة عن فندق 3 طوابق حاليا، وزارة السياحة عم تلزمنا بالترميم لمواصفات عالية جدا. وأنا اليوم ما عندي قدرة أني أنا رمم بمبلغ بكلفني مليارات، مو ملايين، مليارات. وآخر الشيء لا صاحب الملك عم يتعرف علي ولا القانون نحن لقدام أنه شو وضعنا نحن كمالكين فرو، شو وضعنا. أنا بدي أعرف هون، بيقولوا لي أنه أخي خد قرض. طيب أنا بروح لأخذ قرض، بيقولوا لي نحن بدنا المالك. المالك هو ما بده ياخذ قرض، المالك هو انا مالك فرو، هو هذاك المالك الرسمي. طيب انا اليوم هون لا بدي اخذ قرض ولا معي رمم للمواصفات اللي هن بدهم اياها. اخي انا بدي بطل مصلحه الاوتيل كلياتها، انا بدي بطل لمصلحته. شو بدي اعمل اجراء قانوني لحتى انا اساوي مثلا تجاري ومن دون ما يكون علي ترتبات مع المالك كمان يعمل لي مشكله انه والله يخليني انه كرمال انه والله غيرت المواصفات او غيرت الشروط اللي أنا بيني وبينه. شو الحل لهالموضوع؟
1: هلا أول شيء بدنا نعرف منك إنه هذا مفروض عليك الترميم.
4: فرض 100%، مو بس أنا، كل فنادق دمشق.
2: طيب بالبداية نحن التعليمات التنفيذية المتعلقة بمواضيع السياحة هي مختلفة تماماً عن التعليمات العقارية. يعني أنت كمالك فروغ، نحن بنعرف كلياتنا الفروغ مو بس موجود بسوريا، موجود بالعديد من الدول العربية.
4: يقدرني ربا.
2: تماماً. وبالتالي مالك الفروغ هو له جزء من هذا العقار، يتراوح هذا الجزء بين الثلثين لحدود 90% حسب قيمة المبلغ الذي دفعه الشخص الذي دفعه للمالك الأساسي، مقابل وبقي جزء من الثمن مقابل أنه يدفع له أجار ثانوي. فإذا مالك الفروغ هو يعتبر بالقانون السوري هو شخص مالك، لكن بقي معاملة صغيرة لحتى يتمم هي الملكية. هلا انا النصيحه لك، انت بامكانك اليوم انك تلجا للمالك بشكل اساسي باحد خيارين. هي نصيحه طبعا خارج القانون، خلينا نقول نحن او ما في الا بند قانوني، هو عباره عن بند اجتماعي. اما تروح تشتري منه كامل العقار للمالك بحيث انه انت تقدر تصير مالك للعقار ويفرغ لك اياه بقلب الطابو وتصير انت مالك بالطابو، وبالتالي تقدر تحصل على قرض لحتى تقدر ترميم، أو بدك تفاوض المالك على جزء من المرابح السنوية. ممكن تقول له أخي أنا بتفق معك اتفاق جديد، بعطيك مثلا جزء من المرابح السنوية اللي أنا عم بخضع على مقابل أنك أنت تسحب هذا القرض. فأنت بدك توقع بحالة المفاوضات لحتى تقدر ترمم هذا العقار. لكن نحن نقول أنه أنا مثلا اليوم وزارة السياحة عم تفرض علينا هذا الحكي، مو مفروض عليك أنت بشكل خاص، إنما مفروض على الفنادق بشكل عام، مفروض على المحلات بشكل عام. يعني حتى مثلا هلأ محافظة دمشق فارض على بعض المحلات بدمشق القديمة إجراء عمليات تحسين نتيجة الوضع العام، يعني أنه أنت حسن هذا الشارع، حسن محلك، حسن واجهة المحل، فهذا شيء تجميلي مفروض من المحافظة أو من إدارات الدولة. ما فينا نحن نقول والله أنه إدارة الدولة فارضة على شخص، لا، هي فارضة على مجموع الأشخاص، وبالتالي هي تعليمات تنفيذية. هي التعليمات ما فينا نقول لا وإيه ونلجأ، ممكن نلجأ للقضاء، لأنه هي التعليمات دائما إلى المبرر تبعها، وخصوصا أنه اليوم دمشق هي عاصمة عم إلى التوجهات من خلال السياح، من خلال الناس اللي عم تجي إلى. لكن مثل ما قلت لك، موضوع ممكن تفوت بمرحلة مفاوضات مع هذا المالك لحتى تقدر تحصل على هذا القرض.
4: تازي أنا بالنسبة لموضوع القرض، القرض عم يطلبوا أنه أخي نحن إذا نأخذ قرض نحن بدنا نعرف أنه أنت شو اشتريت فيه. نحن بنشتري لك يا وأنت هدول عليك.
2: هذا البنك الإسلامي، هذا البنك الإسلامي، هذا البنك الإسلامي هو بيشتري لك اياه، وبعدين في بنوك، في بنوك اخرى.
4: انا فندقي شغال
2: تمام
4: وماشي حالي، ولا الدراويش اللي مثله. طيب انا شو ذنبي يعني؟ لا انا معي ولا لي، انا مالي ادران ركب على حالي مليارات اني انا لك ما احسن اخذها من الزبون. انا اليوم زبوني عم يجي احيانا معه 50,000 بده ينام، بقول له طلعنا، هذا بيقول لي معي 75 طلعنا. انا بس قل له لزبون ب 500,000 و700,000 وبمليون، هذا بده يروح ينام بالشارع.
1: هلا هذا من لازم تحت الهواء يكون هيك، خلينا يكون استشاره خاصه شوي مشان يقدر الاستاذ فادي يتوسع معك بالحكي. واكيد يمكن هلا اخذت هيك رؤوس اقلام، لكن اذا بتحب تحت الهواء تاخذ رقم الاستاذ وتحاول تاخذ منه استشاره او تشوفه وتعطي الاوراق، يقدر يعطيك هيك فائده. فنحن اكيد بيشرفنا هذا الموضوع.
4: شاكر فضلكم،
1: تكرم عينك يا استاذ.
2: فإذا نحن بنرجع لبنود حلقتنا اليوم، في فرق تام بين الشخص اللي مقيم أو موجود بالعقار بشكل قانوني والشخص اللي ما موجود بشكل قانوني. الشخص اللي ما موجود بشكل قانوني فهو غاصب للعقار. الشخص اللي موجود بشكل قانوني بمجرد انتهاء الإذن القانوني، سواء كان مستأجر، بمجرد انتهاء عقد الإيجار تبعه، شو صار اسمه بعد انتهاء عقد الإيجار؟ صار اسمه أيضا غاصب للعقار.
1: نعم.
2: لأنه هو قاعد بدون إذن للمالك. أيضا الشخص المستعير، الشخص اللي أنا عرضته العقار تبعي لإقامته أو لمكتبه أو لأي شيء آخر، لمسك مسبح مثلا، عرضته مزرعة يقعد فيها يومين ثلاثة هو وعائلته، بعدين استعصى بهي المزرعة قعد فيها. طيب أنا عرضتك إياها يومين ثلاثة أو عرضتك إياها أسبوع أو ما اتفقنا عن مدة، قلت لك تعال خدها، ما قلت له لا يومين لا ثلاثة، بمجرد أنا مطالبتي إلى فهون انتهت المدة، لأنه عقد الإعارة هو عقد اتفاق بين شخصين، المالك هو له الأولوية بإنهاء هاي المدة في حال لم يتم الاتفاق عليها. طبعا نحن عم نحكي، فإذا هاي كلياتها بمجرد انتهاء العقد الأساسي يصبح الشخص الموجود بالعقار هو عبارة عن شخص غاصب لهذا العقار، وبالتالي يحق للمالك اللجوء إلى القضاء سواء بدعوى طرد الغاصب أو بدعوى غصب عقار.
1: يعني دائما كنا عم نحكي أنه أحيانا في شيء اسمه عقد إعارة، إذا كان الاتفاق شفهي فكيف يتم إثبات طبيعة العلاقة هم بين الطرفين؟ طيب هل تمنح الإقامة الطويلة وحدها الشاغل حق بالبقاء، أم أن الأمر هنا يتوقف على طبيعة الإشغال وعلى السند القانوني؟ لأن حكينا أن العقد الإعارة هو مو شرط يكون.
2: تمام، هون فتنا بباب آخر اللي هو موضوع الحيازة. الحيازة هي نوعان دائما، الحيازة إما أن تكون مستندة إلى سبب قانوني أو أن تكون غير مستندة إلى سبب قانوني. مثل المستأجر، المستأجر هو حائز لكن هو حائز بسبب قانوني. الشخص الذي يدخل إلى العقار مثل العم اللي اتصل فينا قبل شوي وطرح المثال، أيضا هو حائز.
1: مثال قوي جدا.
2: تمام، أيضا هو حائز لكن هو حائز بدون سبب قانوني. طيب أنا اليوم إذا فتت لقيت شخص موجود بقلب بيتي، بعد مثلا طلعت ببداية الثورة ورجعت هلأ حاليا ولقيت في شخص موجود بقلب بيتي، شو عم تساوي؟ ضربت أنا وياه وقلعته. طيب أنا بيصير أني ألعه؟ قانونا ما بيصير. قانونا ما بيصير أني ألعه، أنا ما بيصير أنا ألجأ للقوة لحتى ألعه، أنا بدي ألجأ للقانون. أنا بدي ألجأ للقانون لحتى هو
1: فيك تطلعه فورا بالقانون
2: حسب الدعوة وحسب القصة اللي
1: إذا
2: هي.
1: إذا كان أنت المالك مفروغ، مالك بطابه أخضر،
2: مالك بطابه أخضر بحصة مفرزة، فيني تطالعه سواء عن دعوة طرد الغاصب أو عن
1: ضروري دعوة، ولا فيك تجيب الشرطة وتطلعه؟
2: لا ما فينا نجيب الشرطة، أكيد بدنا نقدم معروض للنيابة. إذا رجعنا لدعوة غصب العقار بدنا نقدم معروض للنيابة، النيابة بدها تحولني للشرطة، قسم الشرطة، قسم الشرطة بيجيبوني.
1: طب هذا الموضوع ما فيه شوي ضياع للحقوق بنعتبره أو مماطلة؟ يعني معقول واحد كان مسافر يجي لاقي واحد ببيته قاعد، وصارت كثير قبل التحرير، يعني عالم قاعدة ببيوت ما نلقلها. طيب معقول نحن فوق ما أنه هو مأخوذ بيته مثلا يجي والله ينطر أستاذ معروض ودعوة؟
2: يعني أنا بالمقابل ما بتخيل أنه فيها الوقت كثير طويل، كونه أنه هو غير مالك يعني ممكن خلال يومين أو ثلاثة يطالعه.
1: دعوة بتاكلها يومين، هي دعوة المستعجلة فينا نعتبرها؟
2: هلأ دعوة شو اسمه طرد الغاصب هي دعوة مستعجلة، ممكن فورا تروح باتجاه
1: الفرق بيناتهم، واحدة مدنية واحدة جزائية.
2: واحدة جزائية بالضبط، دعوة غصب العقار هي دعوة جزائية.

0: بيتم إحالة المعروض عن طريق النيابة إلى قسم الشرطة. قسم الشرطة بياخد أقوال الشخص الشاكي وبيستدعي الشخص المشكو منه، وبيتم تقرير هذا الوضع عن طريق رئيس النيابة اللي تابع له المنطقة، فممكن يمهلوا يومين أو ثلاثة لإخلاء هذا العقار بناء طبعا على طلب الشخص المالك بشكل أساسي. ممكن ما يمهلوا هاي الفترة كلياتها، يمكن أقل من هيك. فهي الفكرة الأساسية. أيضا بدعوى طرد الغاصب كذلك الأمر، اللي هي دعوى مدنية ممكن ترفع أمام قاضي الأمور المستعجلة وإثبات هاي الدعوة، وممكن يحكم فيها بشكل مباشر قاضي الأمور المستعجلة.
1: ما عم نقدر ناخد المحاور كاملة لأنه عم يورد اتصالات في اتصال. يلا رح ناخد اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بدنا نسأل الأستاذ الله يوفقه السؤال.
1: تفضل. معك الأستاذ، معك على الهواء.
2: نعم أستاذ، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ، في بيت العيلة، بيت العيلة الله يصلي على النبي، يعني كنا ساكنين فيه أنا وأمي وأختيني وأخي لي. فوالدتي توفيت وأختي الثانية كمان توفيت وأختي الثالثة تجوزت.
1: نعم.
2: في أخي الكبير هذا البيت، إنه أخونا الكبير ما عليش خليه إلا قاعد مدبرين حالنا. فهون أخي كمان توفى الكبير. فأجوا أولاده أستاذ، أجوا أولاده وباعوا البيت لمين؟ لمرت أبوه.
1: شلون باعوا حصة أبوهم؟ لأنه تورث بالبيت.
2: لكل واحد 5,000 دولار، أربعة هن.
1: دقيقة.
2: البيت.
1: البيت هو مورثة، أنتم مورثة؟
2: يعني شلون نباع البيت؟ طب لا في طابو، لا في أوراق.
1: كيف
2: يعني شلون بعد البيت أستاذ؟ والله ما بعرف يعني.
0: شلون ما في طابو البيت؟
2: يعني
0: شلون ما في طابو البيت؟
2: ثمانية، أنا عندي 8 أولاد الله.
0: بس عم بسألك سؤال، يا ريت تجاوبني.
2: يعني بنزلهم كلهم على البيت.
1: معك الأستاذ، بس أستاذي يا أستاذي.
2: ولا شو ساي يعني أنا؟
1: هلا رح نقول لك شو تساوي، بس ما عادش تقول لي شغلة.
0: شلون بس؟
2: هذا البيت هيك بدون أي أوراق، بدون أي.
1: حق معك. الحق معك أستاذي، بس دقيقة، في أسئلة عمية.

عقاري لمده 15 سنه بعدين ممكن تثبت هي الملكيه، وبالتالي هن المفروض كانوا بفتره تواجدهم يثبتوا هي الملكيه، لكن هي المناطق الحدوديه سابقا ايام نظام البائد كان تثبيت الملكيه فيها او عمليه نقل الملكيه جدا كان صعب، لانه كانت تعتبر مناطق حدوديه هي، وخصوصا منطقه الحدوديه مع اسرائيل كونه القنيطره، فهي فيها نقل الملكيه جدا صعب. هلا هي الحاله بصراحه نحن من الصعب جاوب

0: هلا الله يسعد مساك يا رب.
1: جوز الوالدة الله يخلينا والدتك ووالد الجميع. شاريها أرض بالألفين وستة تمام؟
0: تماما.
1: بتعهد اللي باعنا الأرض إنه هو بس يضبط أرضه ويطوبها إنه يفرغ لنا هالأرض يصير بس الوالدة طابو دلمه 200 متر. إيه هون صارت الأحداث وصارت هالمعمعة هاي وإحنا تعرف شدتنا بالبلاد مثل ما بيقولوا وهلا كل مين رجع له رجع بلاده.
2: نعم.
1: هون وكلنا احنا اللي عند النوشان تفرغنا قال ما بفرغ لكم ارض روحوا دبروا حالكم. حطينا محامي حط محامي ضدنا. المهم صارت دعوة الشلف كل ما بيأجلها بالمحامي الثاني يأجل المحامي الثاني يأجل. هون بهالموضوع هذا رحنا يعني نحن تعرف عرب حطينا واسطة لهالزلم انه ليش ما بدك تفرغ؟ قال انا بعطيكم نص ظلم ملكية نص ظلم. يعني طيب انا منين بدي اجيب السبعمية الثانية شو اساوي فعالي؟ بدل المحامي اللي معي اللي شو بدي اساوي بيقول لي طول بالك لحتى القاضية تفصلنا الدعوة يعني تاخذ جزائها. وصارت صار لها 7-8 سنين 9 سنين وما كانت تنتهي.
0: تمام. هلا
2: شو طبيعة الدعوة هي؟
0: إذا أنت عندك مشكلة ضمن الدعوة طبعا نحن كوزارة عدل مشكورين كثير وزير العدل أسس شيء اسمه قسم العلاقات العامة بوزارة العدل ومن خلاله ممكن الاستفسار أو ممكن زيارة هذا القسم اللي هو ممكن يساعد كافة المواطنين بصراحة وبالفعل عم يقوم بعمليات يعني كثير عم يساعد الناس اللي هن أحيانا عم يحسوا حالهم أن هن عم يتعرضوا لظلم ضمن القضاء أو ضمن إجراءات معينة وهذا القسم بصراحة عم يساعد الوزارة على كشف الثغرات اللي موجودة ضمن القانون اللي هي عم تعيق مسار القانون. فأنا بنصح أي شخص عنده أي ثغرة قانونية أو عنده أي مشكلة قانونية يراجع هذا القسم لأنه بيكون هيك الناس أو المواطنين عم تساعد الوزارة على ترميم القوانين بشكل عام مو بس قانون واحد. هي نصيحة طبعا لك بشكل عام. نحن بالنسبة لنا دعوة أنت عم تقلي أنه هذا الشخص المتعهد نقل العقار لاسمه مو هيك؟
1: تماما هو كان كبير حتى فرهول الجماعة يعني الأساسين هو
0: تمام. شلون نقل العقار؟ أنتوا عملتوا له وكالات لحتى ينقل العقار؟
1: لا نحن اشترينا منه هو شاري من جماعة فرهول نظامي عم يجي عمل لي أنا ما بعطيك عندي نقص ملكية أنا بعطيك.
2: نعم.
0: شو بيعطيك؟
1: يعطيني وكالة يعني ملكية بنص دلم بقيمة يعني شو بدي أقول لك يعني ب 500 متر.
0: أنت وقت كان لك دنم و 200 متر.
1: تمام.
0: شلون صاروا هدول الدنم و 200 متر باسمه للمتعهد؟
1: هلا هن اشتريناهم منه تمام؟
0: اشتريتوهم منه أنتوا ما نقلتوهم بهذيك الفترة.
1: تمام أنهم
0: تمام.
2: طيب.
0: فأنت عم ترفع دعوة تثبيت بيع لإثبات البيع أنه أنت شاري منه وعاطيه مصاري لكن هو ما فارغ لك
1: لأنه معطيه قابل حقوقه وفي شهود وفي تمام كل شيء يعني أمور.
2: خلينا نحن هيك كمان نجاوب على هذا السؤال يعني بهالحالة شو فيه هو يتصرف.
0: هلأ أنا كمجرى حديث مثل ما حكى الأخ أكيد الأستاذ المحامي أكيد رافع له دعوة تثبيت بيع.
2: نعم.
0: من منطلق أنه الشخص البائع مستلم مصاري لكن ما قام بعملية البيع وطبعا طالما أنه في إجاب وقبول بعقد البيع فإذا العقد تم لكن نقله للصحيفة العقارية هو الأساس القانوني اللي موجود فهذا ما بيلغي العقد. هاي طبيعة الدعاوي هي دائما تأخذ هذا الوقت كتير طويل لأنه مثل ما حكى نتيجة الأوضاع اللي كانت عم تمر فيها البلد بشكل عام موضوع التبليغ موضوع الوصول للشخص
2: هذا صار في شيء اسمه تبليغ إلكتروني
0: تماما. نعم. موضوع الوصول للشخص المدعى عليه.
2: نعم.
0: بالإضافة لموضوع إثبات عملية البيع وعملية قبض المصاري هذا موضوع ممكن يأكل وقت. هاي الدعاوي كانت سابقا تأكل وقت بظن بالوقت الحالي ممكن يكون في عنا شيء أسرع لذلك برجع بنصحك تروح لقسم العلاقات العامة بوزارة الداخلية أعتقد أنه هنن ممكن يساعدوك بكتير مواضيع طبعا نحن بدنا نأكد على موضوع هاي الدعاوي.
2: نعم.
0: بتمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي هي البداية المرحلة الثانية اللي هي الاستئناف والمرحلة الثالثة اللي هي النقض وبالتالي أيضا ممكن تأكل وقت أكبر من هيك.
2: أكيد نحتاج لحلقة تانية أستاذ فادي دائما بحلقتك في اتصالات كتير وكثيفة يعني فبدي أتشكرك وصلنا للختام
0: وأنت بتكتري الأسئلة
2: والمستمعين والمشاهدين عندهم استشارات طويلة.

0: فبحضورك معنا
1: أنا بتشرف الأستاذ. فيكم جميعا وبتشرف بجميع المستمعين وإن شاء الله نكون عم نقدر نفيد هالناس اللي هي فعلا بحاجة لمعلومة قانونية. قبل ما تختمي أنا بقول لهم القانون هو مثله مثل الطب، دائما بعض الأشخاص عندهم ألف باء طب،
0: صحيح.
1: فنحن دائما لازم يكون في عنا ألف باء قانون. هذا الحكي ممكن يكون في عنا مواد قانونية لطلاب مثلا ثانوي أو للطلاب الجامعيين مواد اسمها ألف باء القانون، مشان دائما يكون حذر بتعاملاته القانونية. شكرا كثير لك.
0: شكرا أستاذ فادي هارون المحامي والأستاذ والمختص بالشؤون القانونية، شكرا لك، شكرا للمعلومات القيمة. مستمعينا ومشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج المستشار التي حاولنا فيها الإجابة عن سؤال يشغل كثيرين: ماذا أفعل عندما يكون العقار ملكي لكني لا أستطيع استرداد من يشغله؟ تبين لنا أن الحل يبدأ بفهم طبيعة العلاقة القانونية وليس باتخاذ قرار متسرع، فهناك فرق بين المستأجر والشخص الذي سمحنا له بالإقامة والشريك ومن يدعي حقا مستقلا في العقار. لا تجعلوا الغضب يقودكم إلى تصرف يضاعف المشكلة، ولا تتخلوا عن حقوقكم لمجرد استرداده يحتاج إلى إجراءات. اطلبوا المشورة القانونية المناسبة ووثقوا الوقائع واسلكوا الطريق الذي يحمي حقوقكم. شكر جزيل لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات القانونية، والشكر لكم على حسن المتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم سالي شهر، وفي الإخراج براء برهوم. إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: مرحبا بحضراتكم، ودونكم موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين تبحث مع وفد برلماني كندي آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير قنوات التواصل المشترك. هيئة الاستثمار تبحث مع لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في سوريا. سوريا تشارك في الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. وزارة الصحة تحذر من ممارسة مهن التغذية والتجميل دون ترخيص رسمي. دورية لقوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غربية قرية صيد الجولان بريف القنيطرة وتطرد رعاة الأغنام وتطلق النار على صهريج مياه قبل انسحابها من المنطقة. وفي خبرنا الأخير، وفد شبابي من مختلف المحافظات يزور مجلس الشعب لمناقشة قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل التشريعي. كان هذا هو موجزنا لأهم وآخر الأخبار، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: كل نفس تستنشقه من سيجارة يذكرك بأن الرئتين خلقتا للحياة لا للدخان. امنحهما فرصة، وامنح نفسك فرصة، واتخذ القرار الذي قد يغير سنواتك القادمة.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب.

0: في سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى
1: يا دفتر الأيام والأشعار قديش حملتك قصص وخبار
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة
2: سمعت صوتا هاتفا السحر
0: سلطنة الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

إذاعة دمشق تقدم الإعداد دعاء قنطار. التقديم وليد يونس. الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى.

0: بدي رحب فيكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج عالم رقمي. مثل ما عودناكم عنا مجموعة من الأخبار التقنية المحلية العربية والدولية، وأيضا في عنا موضوع رح نطرحه اليوم وهو موضوع الطاقة البديلة وكيف يمكن أن يتم ترشيد الاستهلاك لضمان استدامة أطول. طبعا مثل ما عودناكم رح نبدأ بأخبارنا التقنية والخبر التقني المحلي الأول. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع خبراء سوريين فرص تطوير قطاع التكنولوجيا ودعم الابتكار في سوريا. إذن استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع وفد من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار، ضم عدد من العاملين في شركات التكنولوجيا العالمية إلى جانب رواد أعمال ومستثمرين وباحثين في المجالات التقنية بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل. ركز اللقاء على فرص تطوير قطاع التكنولوجيا في سوريا والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأيضا دعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الشركات والمؤسسات التقنية العالمية. الخبر الثاني من سوريا، ومذكرة تفاهم لإنشاء مدينة للابتكار والتكنولوجيا في حسياء. إذن وقعت إدارة المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص وشركة مدينة الابتكار والتكنولوجيا مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة تخصصية بالصناعات التقنية بهدف توطين التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي. مدير عام المدينة الصناعية في حسياء طلال زغيب قال إن التصور يتضمن قسم صناعي بمساحة 990 هكتار وآخر سكني بمساحة 550 هكتار، ويشمل القسم الصناعي مركز البيانات تتجاوز مساحته 100 هكتار، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما تضم المنطقة السكنية معاهد وجامعات متخصصة بالإضافة إلى مرافق خدمية. وإلى خبرنا المحلي الثالث، حيث تبحث الاتصالات مع ميتا عودة الخدمات التجارية لفيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى سوريا. إذن عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل مع الرئيس الإقليمي لشركة ميتا في الشرق الأوسط وإفريقيا فارس عقاد اجتماع بحثا فيه الخطوات اللازمة لعودة الخدمات التجارية لمنصات فيسبوك إنستغرام وواتساب إلى سوريا بما يشمل أدوات الإعلان وخدمات الأعمال. وأيضا تطرق الاجتماع لمشروع سيلك لينك والفرص التي تتيحها شركة ميتا لتنويع مسارات الربط ونقل البلاد أو نقل البيانات عبر البلاد، كما لفتت الوزارة طبعا إلى أن هناك اتفاق على خطوات عملية لمتابعة ملفات مطروحة وأيضا تذليل عقبات أمام عودة الخدمات التجارية للمنصات العالمية، بالإضافة إلى تجاوز أثر العزلة الرقمية اللي امتدت على مدى 15 سنة. فورا ننتقل إلى الأخبار التقنية العربية، وشركة ناشئة تطلق ساعة ذكية للسيارات في مصر لتوقع الأخطاء والأعطال قبل أن تحدث. إذن أعلنت سلسلة متاجر تريدلاين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أوتو بلاس متخصصة في تكنولوجيا السيارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتوفير جهاز أوتو بلاس وتطبيقاته واشتراكاته رسميا داخل شبكة فروع تريدلاين. طبعا بموجب هي الاتفاقية رح يتم طرح الجهاز كمرحلة أولى ب13 فرع من فروع تريدلاين داخل مدينة القاهرة، على أن يمتد النطاق التوزيعي بالأشهر القادمة ليصل إلى 30 فرع تضم جميع فروع تريدلاين وشبكة إكسبرس. وفورا إلى الأخبار العالمية، وشركة سوني يلي تطلق مايكروفون جديد للصوت الثلاثي الأبعاد في المملكة العربية السعودية. إذن طالما نحن في السعودية، إذن هذا الخبر هو خبر عالمي عربي مشترك، حيث أطلقت سوني مايكروفون مخصص لتسجيل الصوت الثلاثي الأبعاد باستخدام الهواتف الذكية، ويستهدف مدوني الفيديو وصناع الأفلام والمحتوى باستخدام الهواتف المحمولة. وبحسب الشركة، هذا المايكروفون يتميز بضم وحدة كروية تحتوي على 4 كبسولات لالتقاط الصوت من اتجاهات متعددة لدعم تسجيل أمبيسونيكس والتقاط الأصوات من أنحاء المشهد. هذا الجهاز يزن 24 غرام فقط، ويتصل مباشرة بالهواتف المتوافقة مع منفذ USB-C دون الحاجة إلى مسجل منفصل. وإلى أبل التي تكشف عن جهاز جديد للمنزل الذكي. شركة أبل تكشف عن جهاز جديد كليا للتحكم بالمنزل الذكي ضمن حدث إطلاق منتجات يحمل اسم Welcome Home. التسريبات تشير إلى أن الجهاز الجديد صمم للتحكم في ملحقات المنزل الذكي باستخدام تطبيق أبل هوم ومراقبة أمن المنزل، وطبعا عرض معارض الصور الرقمية ومواعيد التقويم وتشغيل الموسيقى وإجراء مكالمات الفيديو عبر فيس تايم. وطبعا رح نضل مع أبل يلي أيضا تستعد لإطلاق ماك بوك برو بشاشة لمس وآيباد ميني بشاشة OLED. طبعا بتميز جديد لشركة أبل، تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تستعد للكشف عن مجموعة من منتجاتها الجديدة ب 27 من هذا الشهر الجاري. يتقدمها حاسوب ماك بوك برو بشاشة لمس إلى جانب جهاز آيباد ميني بشاشة OLED في حدث جديد يتوقع أن يشهد أيضا تحديثات على أجهزة ماك. طبعا هيك بنكون انتهينا من مجموعة الأخبار المحلية العربية والعالمية. بعد الفاصل رح نكون مع موضوع هذا اليوم. طبعا بعالم أصبحت فيه الحاجة أم الاختراع، طبعا بات ابتكار أسلوب حياة مستدام ضرورة ملحة، خاصة مع تحديات انقطاع الكهرباء. اليوم رح نفتح معكم ملف إدارة الطاقة الذكية، ونبحث معكم طرق إدارة طاقة المنازل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتغلب على الظلام بأقل التكاليف. طروحات ومحاور متنوعة رح نناقشها اليوم برفقة ضيفنا الكريم الأستاذ المهندس محمد جحا، مستشار الطاقة البديلة، ويمكن صار معنا على الهاتف. ألو.
1: أيوة.
0: يسعد مساك أستاذ محمد.
1: الله يسعدك يا رب.
0: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك يا أخي.
0: طبعا مثل ما حكينا بمقدمة موضوعنا لليوم، مجال الطاقة البديلة صار مجال مهم وصار يعني جزء أساسي من حياتنا. الجميع عم يفكر أنه يستخدم الطاقة البديلة، سواء مع ارتفاع أسعار الكهرباء وأيضا انقطاعات الكهرباء في بعض الأحيان ممكن تكون طويلة حسب ما يكون في عنا تقنين، في أعطال، في عنا أزمة وقود إلى آخره. وبالتالي موضوع الطاقة البديلة صار موضوع مهم جدا، لازم نأخذ فكرة عن تفاصيله التقنية بالإضافة طبعا لموضوع استخدامه بأفضل وسيلة وبأفضل طريقة، وخاصة نحن عم نحكي عن موضوع استخدام الطاقة البديلة بشكل يكون في يعني ترشيد لاستخدام هاي الطاقة البديلة باستخدام مجموعة من التجهيزات. طبعا رح نبدأ معك أستاذ محمد بالحديث عن البطاريات يلي هي جزء أساسي من منظومة الطاقة البديلة. المدخرات، وخلينا نبلش بالبطاريات العادية سواء كانت البطاريات الجافة أو حتى البطاريات السائلة، برأيك شو هي معايير الحفاظ على هذه البطاريات وأيضا استخدام هذه البطاريات بشكل سليم وآمن من قبل المواطن العادي اللي ما بيعرف كتير عن مواضيع تقنية؟
1: لا شك، أول شيء مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. موضوع البطاريات يعني يؤثر بشكل كبير على منظومة الطاقة البديلة، لأن البطاريات غالبا تكون الكلفة الكبرى في المنظومة. في كافة أحوالها، إن كانت منظومة قديمة تحتوي على بطاريات مثل ما تفضلت سائلة أو جافة، أو إن كانت تستخدم منظومة بطاريات ليثيوم. طبعا أنا رح أحاول قدر الإمكان أن يبسط يعني الصراحات والمعلومات لحتى جميع المستمعين يكونوا على بينة من الأمر. العنصر الأساسي في الحفاظ على البطارية إن كانت رصاصية بنوعيها الجافة أو السائلة هو عمق التفريغ وشدة التفريغ. عمق التفريغ، لو فرضنا البطارية نقدر نحن دائما نعمل شيء اسمه تشبيه الماء بين الكهرباء وبين المياه أو السوائل.
0: شو المصطلح بس عفوا ما سمعت؟
1: التشبيه المائي.
0: التشبيه؟
1: لا، إن نحن دائما نشبه الكهرباء التيار الكهربائي بالماء.
0: بالماء، نعم.
1: وبالتيار المائي.
0: تمام.
1: أنا البطارية هي خزان. أنا عندي خزان في متر مكعب، في متر مكعب مي. نفس الشيء أنا عندي بطارية فيها كيلو وات ساعي، فيها 2 كيلو وات ساعي، فيها 5 كيلو وات ساعي. فتقاس البطاريات كوحدات تخزين الكهرباء بالكيلو وات أو كيلو وات ساعي. هلا نحن البطارية مثلا لو افترضنا عم نحكي عن البطاريات السائلة، البطارية عادة بتكون هي 200 أمبير بيسموها بالسوق 12 فولت. نحن إذا عملنا حسبة بسيطة بيطلع معنا نضرب 200 ب 12 بيطلع تقريبا عنا 2.4 كيلو وات ساعي سعر هذه البطارية. لكن عنا مشكلة أساسية في البطاريات الرصاصية، أنك يجب أن لا تستخدمها أكثر من 50% تفرغ منها
0: الرصاصية.
1: بالضبط. فبالتالي أنت يعني عندك الساعة الإسمية لهذه البطارية 2.4 كيلو وات ساعي، لكن لا تستطيع أن تستخدم سوى 1.2 كيلو وات ساعي. متى ما تجاوزت 50% من مخزون البطارية تدخل بتفريغ عميق يؤثر على عمر البطارية. هذه المشكلة غير موجودة في بطاريات الليثيوم. بطاريات الليثيوم بإمكانك تفرغها 90% وتحافظ على عمرها. فلذلك نحن دائما نقول أخي إن بطارية الليثيوم لو كانت القيمة الإسمية تبعها تشابه القيمة الإسمية للبطارية الرصاصية، لكن يا أخي هي بالحقيقة تقريبا ضعف البطارية الرصاصية. فإن كانت جافة نحن عم نحكي أو سائل البطارية الرصاصية تعاني من نفس الأمر، التفريغ تحت 50% هو مؤذي للبطارية وعمرها. هاي النقطة عمق التفريغ. لا، موضوع شدة التفريغ كمان عنا مشكلة في البطاريات الرصاصية إن كانت سائلة أو جافة، أن شدة التفريغ تؤثر أيضا في عمر البطارية. فالاستهلاك الطبيعي النومينال أو الاسمي للبطارية الرصاصية يجب أن يكون 1/10 سي نحن نسميه.
0: واحد يعني على عشرة.
1: واحد على عشرة سي يعني.
0: واحد على عشرة من السيارة يعني.
1: واحد على عشرة سي هيك اللفظ العلمي تبعها. ما معنى هذا اللفظ؟ يعني البطارية إن كانت 100 أمبير يجب أن تفرغها حتى تحافظ على عمرها بعشر هذا الرقم. إن كانت 100 أمبير ساعي يجب أن تفرغها على 10 أمبير ساعي. 10 أمبير ساعة يعني أنت إذا تحكي بطارية 12 عم تحكي على 120 واط، يعني هي شيء بسيط جدا.
0: يعني تيار الحمل 10 أمبير لازم يكون.
1: تمام. فهي إن كانت 200 أمبير بإمكانك أنك تستخدم منها 20 أمبير دون أن تضيع. هلا على فرض أنك أنت حافظت على هذه القيم، وهذا صعب لأنه أحيانا في البيت أو الأولاد
0: ما حينتبهوا
1: ورح يستهلكوا أكثر من هذا الرقم. لكن على فرض أن حافظوا على هذا الرقم، عمر عدد دورات البطارية الرصاصية ما يتجاوز عمليا 400 دورة 500 دورة.
0: 400 دورة شحن وتفريغ.
1: نعم. شحن وتفريغ. الدورة هي شحن كامل وتفريغ بالنسبة للرصاصي 50%.
0: تمام. 400 دورة بس.
1: عفوا؟
0: 400 دورة فقط.
1: 400 دورة إلى 500 دورة. وبالتالي أنت عم تحكي إذا عندك كل يوم تفريغ وشحن بهذه القيمة عم تحكي تقريبا على 2.5. وغالبا الناس بتعرفني عم تسمع بأنه ما تعيش البطارية أكثر من 2 سنة فما بيكون في حرص في استخدامها. بينما البطاريات الليثيوم لا، عندك عدد دورات ممكن يوصل ل 5000 دورة، وفي بطاريات نسميها إبلوم توصل ل 8000 دورة.
0: 8000
1: وقسم 8000 على 360 بيطلع معك الرقم.
0: 360 شو قصدك 360؟
1: عدد أيام السنة.
0: عدد أيام السنة إنه كم سنة بتقعد قصدك؟
1: نعم. إذا كنت أنت كل يوم عم تعمل دورة شحن وتفريغ.
0: طيب
1: يعني هذا يعني أهم محددات استخدام البطارية وعمرها.
0: هلا نقطة ممكن الناس ما يعرفوها، تيار الشحن أستاذ. يعني تيار الشحن بعض الأحيان مشان الشحن السريع ممكن إنه يرفع قيمة الشحن أو الشاحن إلى قيم كبيرة، وبالتالي قديش ممكن هذا الشيء يأثر على عمر البطارية؟
1: أحسن. هلا هذا ملاحظة جيدة. نحن حكينا عن تفريغ، شفت المعادلة قلت لك إياها اللي هي 1/10 سي. هي نفسها في تيار الشحن، يعني أنت يجب أن تشحن البطارية كمان بواحد
0: 10%.
1: وبالتالي أنت إذا مخطبي 50% من البطارية بدك 5 ساعات كهرباء متواصلة حتى تشحنها. بينما نحن في بطارية الليثيوم نقدر نشحن على 1.
0: ما هو هون المشكلة. يعني بعض الأحيان يمكن مثلا ببعض المناطق أو حسب الظروف ما تجي 5 ساعات الكهرباء، وبالتالي
1: تماما خاصة في الفترة الماضية يعني النظام الباقي كانت
0: تجي ساعة من 8 ساعات. ساعة من 8 ساعات.
1: نعم. هلا عند حتى الوقتين الكهربائي ما عليك مشكلة كبيرة، لأنه حقيقة عبد الكهرباء في أغلب
0: طيب. قبل ما يسرقنا الوقت بدي ركز بموضوع الطاقة الشمسية. عنا منظومة الطاقة الشمسية، العلاقة ما بين المدخرات الليثيوم يلي حكينا عنها هلا، ويلي مثل ما قلت حضرتك انه هي افضل بكتير من الرصاصية سواء الجافة او السائلة، بموضوع عدد الدورات الاكبر، عمق التفريغ بيكون اكبر، وايضا يعني قديش ممكن أنه تخدمنا كذا سنة يعني مثل ما حكينا. ولكن إذا نحن بدنا نختار هلأ منظومة طاقة شمسية مناسبة لبيت، خلينا نقول في مجموعة من التجهيزات البسيطة، يعني ما بدنا نحن نقول والله بدي شغل براد وبدي شغل أسهل، يعني شيء يخدم بالحد الأدنى متطلبات الحياة اللي ممكن تخفف أعباء الفاتورة الكهربائية. وهذا بطبيعة الحال يعني لما الطاقة الشمسية بتحمل كتف أيضا، يعني حتى عن وزارة الكهرباء لما بتكون عم تتكلف أرقام كبيرة بموضوع توليد الكهرباء، وأيضا بالصيانة الدورية، صيانة خطوط النقل بالإضافة لمحطات التوليد. برأيك الحد المقبول أو المنظومة المقبولة سعريا وأيضا من ناحية المواصفات، شو فينا ننصح السادة المستمعين؟
1: لا نحن انت حكيت عن نقطتين بس اعتقد انهم يعني معاكس بعضهم. يعني انا لما بدي خفف عبء عن فاتوره الكهرباء أنا بدي منظومة الطاقة تشيل الأحمال الكبيرة.
0: إيه بس بركي ما عندنا إمكانية التكاليف كبيرة، نحن عم نحكي.
1: تمام، أنا ليش عملك بس عم جاوبك بدقة. أنت عم تقول لتخفيف عبء الفاتورة، الفاتورة ما هو أكبر عامل استهلك في البيت؟ غالبا هو البراد، لأن البراد يعمل تقريبا خاصة في الصيف
0: دائما
1: ممكن يشتغل أكثر من 15-16 ساعة و20 ساعة في النهار، فهذا أكبر عنصر بيستهلك كهرباء عندك في البيت الطبيعي. يجي بعد منه حسب الإنارة قديش أنت عندك أجهزة إنارة. طبعا نحن عم نحكي على السخان نهائيا، السخان الكهربائي.
0: طبعا
1: نحن الآن استثنينا السخان. عندك مثلا الشاشات الحديثة ما بتستهلك الـ LED أكثر من 30-40 واط، بينما القديمة كانت تستهلك 200 واط أحيانا. فلذلك نحن الآن إذا بدنا نشيل عدو بدنا نشغل البراد من منظومة الطاقة البديلة، وهو أمر متاح يعني. إن كانك شغل البراد
0: ممكن نستبدله ببراد إنفرتر، يعني بهيك حالة ممكن.
1: البراد إنفرتر بيهمك بالأقلاعات.
0: بالأقلاعات.
1: استهلاك لكن كاستهلاك مستمر الطاقة واحدة تقريبا. إنفرتر براد إنفرتر هو بيخفف الأقلاع. وبالتالي أنت ما عندك زل بالصيف البراد خلاص.
0: أما استهلاكه استهلاكه العادي هو نفس الشيء.
1: تقريبا
0: نفس الشيء. معلومه مهمه لانه الناس اثناء تسويق التجهيزات انه الانفرتر ما بيصرف مثل ما بيصرف البراد العادي.
1: هلا هي في نقطه بس تفرق معه في موضوع عامل استطاعه، انا ما بدي ابعد شوي عن الموضوع. عامل استطاعه في البراد الانفرتر افضل من البراد غير الانفرتر،
0: وبالتالي يعني قصدك المردود يعني.
1: وبالتالي بيفرق معك بالفاتوره شوي. لكن هو البراد العادي ما بيرفع فاتوره لانه عم ياخذ الردي ببلاش من الحكومه، ما عم تسجل عليه ساعه في المنزل. نعم، لكن نعم يوجد فوائد للبراد الانفرتر افضل من ناحيه الشبكه بشكل عام والاستهلاك. افضل من البراد العادي.
0: طيب
1: هلا انت عم تقول لي انه اذا بدك منظومه طاقه كلفتها صغيره بتكفي لمنزل، في ممكن اذا كنا نحن عم نحكي على اناره فقط ممكن توصل في المنظومة إلى 2.5 كيلو وات ساعي، وحتى أقل في بعض المنظومات 1.5 كيلو وات ساعي البطارية تبعها. فهي كلفتها يعني أنت بدك رقم ككلفة تقديرية ولا خليني أعرف شو
0: يعني كلفة تقديرية؟ طبعا نحن بس للفائدة مو أكثر يعني.
1: نعم يعني كلفة تقديرية للمنظومات الصغيرة ممكن ما توصل إلى 1000 دولار. في هيك في هيك حالات، لكن نحن إذا بدنا نحكي على منظومة بتشغل براد وبدك تحط لها مثلا 4 ألواح وبدك تحط لها مدد لها بدنا السطح للمنزل، يعني بدك تحكي هون بدك توصل لفول 2000.
0: طيب خليني انتقل لموضوع تاني مهم، موضوع ممكن يعني يفيد الناس بموضوع الحماية من الصدمات الكهربائية عند عودة التيار الكهربائي. خليني أحكي عن يعني خلينا نقول شو ممكن نحن ننصح الناس بما موضوع يعني حماية الأشخاص بموضوع عودة التيار الكهربائي. لبعض الأحيان ما بيكون هو ما له استبيلايز يعني ما له منظم أو ما له ثابت، فبهي الحالة شلون نحن ممكن نشغل تجهيزات بدون ما يعني تتعرض للتلف بسبب عدم تذبذب أو عدم استقرار التيار، وأيضا حماية الأشخاص المستخدمين لهي الأجهزة؟
1: نحن عندنا مشكلة في لحظة جيء التيار قد يصير عندك بسبب عوامل تحددية على الخطوط ارتفاع أو سبايك أو حالة عابرة نسميها، لكن هي زمنها قصير جدا جدا. غالبا الأجهزة اللي يعني اللي مبنية على الستاندرات العالمية تتحملها، لكن قد يكون في تجهيزات ضعيفة أمامها فممكن أن تنأذى. هلا في طرق لحماية، أبسط طريقة هي أنك تحط أنت حماية مثل تايمر حماية إلكترونية بتقوم بتأخير، يعني لو إجت كهرباء هلا لكن هي ما توصل كهرباء فورا إلى التجهيزات، التأخير تقدر تعملها 10 ثواني 5 ثواني 15 ثانية إلى حين استقرار الشبكة الكهربائية، ثم تقوم هذه الحماية بوصل التيار الكهربائي إلى المنزل أو التجهيزات المرغوب فيها.
0: طب برأيك إذا استخدمنا يعني التطبيقات الحديثة والمواقع المجانية، خلينا نحكي هلأ بموضوع حساب الأحمال واختيارات المنظومات الصحيحة، إذا رجعنا نحكي عن الطاقة البديلة، كيف ممكن نحن نختار الأجهزة الكهربائية باستخدام تطبيقات ومواقع مجانية لحساب استهلاك الأجهزة، سواء كانت مربوطة بالطاقة الشمسية أو سواء مربوطة بالشبكة العامة، لنعرف نحن الأحمال تبعنا قديش عم تسحب؟
1: هلا طبعا الشيء المجاني الحالي بعد ما شارك العقوبات عن سوريا صار هلا الجيميناي مباشر على جوجل كير، ان كانك انت تساله فورا انه اخي انا عندي الحمولات التاليه، ما هي التيار المطلوب او ما هو القطاع المطلوب، فبيقوم بحسابه مباشره بيعطيك اياها كجواب، وهي معادله بسيطه جدا، ان القطاع تساوي الى التيار
0: في ضرب الجهد،
1: يعني ما هي عباره عن جداء مباشر يعني. طبعا في عامل استطاعه، على القطاع تراوح بين 8 بالعشرة وترفع بالعشرة حسب التجهيزات، بالحرارية واحد، لكن تقريبا إذا قلنا التيار بالبند التيار بالجهد يعني بيكون رقم قريب جدا من الواقع.
0: طيب بدي روح هيك كمان سؤال سريع، يعني ممكن له علاقة باستخدام الطرق الصحيحة لشحن الهاتف. شحن الهاتف يعني بعض الأحيان ممكن يكون سريع، ممكن ناخد نحن كمان شاحن مثل ما حكينا قبل شوي تياره عالي، يعني تيار الشحن فيه عالي، قديش ممكن هذا يأثر على بطارية الهاتف المحمول على المدى الطويل؟
1: لا نحن بس يمكن ما غطينا كثير، بس نقطة قبل شوي لما سألتني على الشحن، الشحن مثل ما قلت انه لازم يكون عشر الساعة البطارية،
0: تمام،
1: واذا زدته ممكن تسحب البطارية، لكن الحكي بيأثر دراماتيكيا في عمر البطارية، وممكن حتى يؤدي في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، ويكون في خطر حقيقي على البطارية في الشحن السريع.
0: ممكن تغلي مثل ما بيقولوا بعض الأحيان.
1: نعم تغلي، هذا حكي حقيقي، بتلاقي السائل عم يغلي جواتها، وممكن يصير عندي احتباس ضغط إذا ما كانت هي العيون اللي حنسميها فتحاتها، يعني إذا كانت مغلقة لسبب أو لآخر، هذا الحكي حتى ممكن يؤدي إلى أنه يعني مو سيجارا لكن طق ضغطا بسبب تراكم طق جواتها، فبطق الغلاف تبعها، فبتظهر كأنها انفجرت، لكن هي طبعا مو انفجرت لأنها ما بقابل الانفجار.
0: طب
1: يعني نرجع لموضوع الهاتف اللي حكيت لي هلا عليه.
0: نعم.
1: هلا الهاتف في بقلب منظم داخلي للشحن، يعني الموبايلات اللي احنا نقدر نحط الشاحن فيها لا يصل الجهد الموجود في الشاحن بشكل مباشر الى البطارية، يوجد دائرة وسيطة داخل كل جهاز حديث يقوم بتنظيم هذا الجهد وهذا التيار كما يراه مناسبا لشحن البطارية، حفاظا على حرارتها، حفاظا على عمرها، حتى في بعض يعني الأجهزة تحدد له مشحنة بس لحد 80% وفرغها مثلا لحد 10% فقط، يعني تقدر تحافظ على الدورة يعني الذهبية إذا نسميها، لو تحصل على أكبر عدد ممكن من دورات الشحن والتفريغ للبطارية.
0: طيب.
1: هذا
0: بتنصح أنه يكون الشحن ل 80% مو ل 100%؟
1: لا لا شك، مو أنا اللي بنصح، شركات الهواتف العالمية كلها بتنصح. هي نحن نرجع، بطارية الهاتف هي بطارية ليثيوم أيون، تختلف عن بطاريات ليثيوم الفوسفات الحديد اللي نحن نستخدمها بطاقات بمجموعات الطاقات البديلة.
0: تمام.
1: فليثيوم أيون عدد دوراتها أقل لكن كثافة الطاقة فيها أعلى، أنت بهمك بالهاتف الوزن، فبالتالي هن بيضحوا بعدد الدورات الكبير مقابل خفة وزن الجهاز، فبيستخدموا ليثيوم أيون. ليثيوم أيون كمان دوراتها ما توصل للألف دورات، لذلك إذا بدك توصله فعلا 1000 دورة يعني الجهاز يخدم معك 3-4 سنين بطاريته تخدم هذه المدة، فبدك نعم ما تشحنها على الأخير على 80% على 100% يعني تكتفي ب80
0: والتفريغ،
1: وما تفرغها على الأخير، حاول أنك 15% تشحنها.
0: طيب ونحن عم نحكي عن بطاريات الليثيوم، خطر لي سؤال ممكن انه سمعنا كثير عنه بس بدي اتاكد من حضرتك بما يتعلق بالبطاريات الخاصه بالطاقه البديله او البطاريات المستخدمه الشحن عن طريق الشبكه العامه واستخدامها فيما بعد، هي فعلا ممكن ان تتعرض للانفجار ان اسيء استخدامها؟
1: طبعا شو بسموها هذا يعني الإشاعة وبسميها ما بعرف يعني الخبر اللي يتناقل بين الناس للأسف خاصة في بداية دخول المطارات لكم إلى السوق فكان في حرب ضدها باعتبارها منتج جديد فكانوا يقولوا أخي البطارية تنفجر وشغلة خطيرة وكأنك حاطط قنبلة موقوتة في البيت هي مشكلة الليثيوم أنه إن لم يكن متحكم بشحنه وتفريغه قد يحصل فيه أوفر شارج الأوفر شارج قد يؤدي إلى الاشتعال وليس انفجار في فرق الاشتعال والانفجار الآن هذا الكلام شو بدنا نحله نحن بدنا بطارية كثافة الطاقة وطاقتها النوعية عالية بوزن محدد تحصل على تخزين كهربائي عالي بنفس الوقت تكون آمنة فاخترعوا شيء اسمه البي ام اس اللي هو باتري مانجمنت سيستم يقوم هذا البي ام اس بمراقبة جهد الخلايا في هذه البطارية وحرارتها بشكل مستمر يعني هذا البي ام اس بقلبه معالج بقلبه حساسات ما بيوصل التيار دخولا او خروجا من البطارية يعني شحن او تفريغ الا ان كان في المجال الرينج المقبول متى ما تجاوزنا المجال حرارة او جهدا او امبلانس احيانا بصير عندك فرق جهد بين الخلايا في فرق مسموح فيه بعد منها يفصل تماما يقوم بفصل ترانزستورات الخارج او الدخل وتتوقف البطارية عنه
0: عن الشحن
1: عن الشحن او التفريغ
0: تمام يعني في عمليه مراقبه على مدار خلينا نقول
1: تمام الثانيه لا بطاريه ليثيوم من اي معمل في العالم في ادنى مواصفه في الكره الارضيه لو كان المعمل وين ما بدك الا ما يكون فيها هذا الجهاز لمراقبه حتى بطاريه الجوال هي النشطيه الصغيره اللي بالسوق بالبرج في بقلبها دائرة صغيرة حتى لو جبت لهي البطارية وعن طريق هي الدائرة عطيت على أقطابها جهد عالي بتوقف فرغت منها تفريغ عالي بتوقف في الحالة يعني بفصل الوصل موجود بها الدائرة الصغيرة اللي بي على البطارية عند التماسات اللي هو ذهبي
0: تمام طيب هلا بدي اسال بخصوص اليو بي اسات طالما انه هي جزء اساسي من المنظومه الكهربائيه خاصه بالمكاتب والشركات وحتى بالبيوت يعني
1: في عندنا
0: نعم
1: والمشافي
0: والمشافي طبعا اكيد مشافي الاجهزه الطبيه اكيد يعني هذا شيء اساسي هلا موضوع اليو بي اسات موضوع بما يتعلق اذا كان سكوير ويف ولا ساين ويف ولا يعني هاي التوليد الموجي خلينا نقول تبعه يلي بعض الأحيان ممكن تعمل ضجيج عند بعض الأجهزة ممكن تعمل مشاكل بأداء عمل الأجهزة إذا كانت الموجة مو صحيحة يلي عم يولدها اليو بي اس بدي أسأل بالنسبة للمواصفة بما يتعلق بحماية الأجهزة يعني أنا بيهمني أنه شو اليو بي اس الصحيح الاستخدام هل هو اليو بي اس العادي يلي بيستخدم بطارية وفي عنا تشينج أوفر بيقلم ما بين الشبكة وما بين البطارية الانتر اكتيف والترو اونلاين يلي هو البطاريه بتعطي الانفرتر وبالتالي بيشحن كانه نحن قدام يعني منظومه الكهرباء فيها مقطوعه الشبكه العامه مقطوعه والبطاريه حاضره برايك ايهما الافضل
1: نحن المشكله وين المشكله انك انت ما تقدر تعرف القيمه المطلوبه لهذا التجهيز يعني انا عندي اجهزه بسيطة منزلية أو عندي باور سبلاي لشاشة باور سبلاي لكمبيوتر موجود بعد هذا اليو بي اس باور سبلاي عادة بيكون فيها مكثفات تخزين وإن كانها متعوض هذا الانقطاع اللحظي اللي بيصير لمدة مثلا 10 ملي ثانية أو 15
0: إذا في باور سبلاي أكيد يعني طالما عم نحكي
1: بعد اليو بي اس
0: بعد اليو بي اس أنا عم أقول ما في باور سبلاي موصول مباشرة مع اليو بي اس
1: نعم الأحمال موصولة مباشرة مع اليو بي اس في عنا مشكلة خاصة من الأحمال اللي فيها مثل براد أو فيها عناصر دوارة لو ما تتوافق موجة دوران المحرك اللي عم يدور مع الموجة اللي تولدت هلأ لحظيا أثناء الانقطاع فتصير عندك خضة تسمع أحيانا البراد عم ياخذ ويعطي أو الجهاز دوران اختلف أحيانا بيعمل مشكلة بيوقف أحيانا لا بيتابع بتلاقي خلاص تستمر هالحالة وبيتابع دوران فلذلك نحن إذا عندك حمل أمي ما في مشكلة نهائيا حبلو مش
0: حمل يعني حرارة ما بيعنى
1: لمبات حرارية فلوريسان إذا هدول ما بتفرق معهم شو ناجته الموجة الموضوع فيها تفرق معك بالأجهزة اللي غالبا فيها سينكرونايزيشن ما بين الموجة الداخلي وحركة العناصر داخل الجهاز.
0: من قصدك يكون فرق طور بين عمل هاد والموجة المتولدة هلا بالإنتر أكتيف يو بي إس.
1: تمام تمام لأن الموجة اللي بولدها اليو بي إس اللاين إنتر أكتيف ما بيولدها متزامنة مع الموجة اللي انتهت من الدولة. فما بي ما بي أنا عارف إنك عليك المصطلحات شوي اختصاصية في الكهرباء بس يعني هيك ما فيها ما عارفين
0: ما فينا نحكيها غير هيك أي صحيح.
1: أبسط من هيك يعني. يعني عدم توافق الموجة ما بين الموجة التي ولدها اليو بي اس مع ما ينتظره الجهاز هذا في بعض الأجهزات حساسة مشكلة لذلك نستخدم شيء اسمه الترو اون لاين مثل ما قلت حضرتك بأنه أن البطارية دائما ستاند باي دائما اليو بي اس عم يعرج من البطارية وعم يشحنها بنفس الوقت وبالتالي لما بينختفي مقدر التوريد من الدولة هو جاهز أصلاً هو عم يولد وتابع الموجة كما كان.
0: صحيح.
1: في نقطة ثانية هو على شكل الموجة مثل ما تفضل موجة مربعة أو جيدية. اللاين إنتر أكتيف بتكون غالباً موجته مربعة أو موبيسايد ساندويتش بنسميها تلاقيها فيها يعني كسرتين أثناء التوريد. فهي يعني في تجهيزات كثير بعض المراوح كانت تحترق على فكرة. خاصة إذا كانت فلساتها نحاء ألمنيوم أو مو كثير نوعيتها جيدة. فكانت تتعاني كثير بيعرفوها الناس اكيد عم يسمعوني بانه كانت تحترق المراوح لما تشتغل على اليو بي اس انتر اكتيف فنعم الموجه الجديده لا شك هي الموجه الافضل لكن هذا الحكي على حساب الكل شيء.
0: طب بهالحاله نحن اذا ما معنا ترو اون لاين لانه غالي ومعنا بس الانتر اكتيف يو بي اس بهالحاله فينا نحط مثل ما قلت وسيط ما بين الاجهزه وما بين اليو بي اس او الانتر اكتيف يو بي اس مثل ما حكينا الباور سبلا او الباور بانك او اي شيء ممكن يكون في مكثفات تعوض خلينا نقول موضوع الزمن لبينما الموجه يتم توليدها باليو بي اس وبالتالي يكون في عنا توافق بالطور ما بين هي الموجه والموجه اللي كانت شغاله عليها الشبكه العامه.
1: خلينا نقول مو توافق بالطور عشان نكون دقيقين. غالبا التجهيزات اللي بتستخدم الباور سبلاي في مرحلتها الاولى يكون الجهد اللي بتكون الباور سبلاي تنظم الجهد الداخل وتحوله تيار دي سي ومن ثم ترسله بشكل اخر مره ثانيه الى الخارج بشكل ان كان شكل متناوب او شكل مستمر.
0: تمام.
1: فانت بالنهايه على خارج الباور سبلاي حصلت على تيار وان كانت في موجه اي سي او دي سي مستمر كونتينوس.
0: صحيح.
1: فهي هون الفكره. ما انت كمستخدم شخصي يعني صعب انك تختار هنا باور سبلاي وهنا طريقه يعني هذا الكلام صعب يعني يكون بتجاوزه المواطن العادي او الشخص العادي عم يستخدم البيت.
0: تمام. شكرا طبعا لوجودك معنا الأستاذ المهندس محمد جحا مستشار الطاقة البديلة. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية.
1: أهلا بك.
0: أهلا فيك. ولهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج عالم رقمي. بالختام تحيات الزميلة دعاء قنطار في الإعداد ومني وليد يونس في التقديم. تحيات الإخراج من براء برهوم وخديجة مصطفى. نلتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من عالم رقمي. تحية وإلى اللقاء.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
1: بعالم المشاريع.

0: مو كل فكرة حلوة بتبلش برأس مال كبير أو بخطوات ضخمة. أحياناً بتبلش بشغف صغير، بموهبة منحبها، أو بتفصيل بسيط منكتشف أنه ممكن يكون بداية لشيء أكبر. وهيك من فكرة لفكرة ومن تجربة لتجربة ممكن يتحول الشغف لمشروع خاص يحمل بصمة صاحبه ويكون مصدر إبداع ورزق بنفس الوقت. من الصبايا عندهم مواهب وأفكار مميزة، بس أحياناً بيضلوا مترددات بخطوة البداية أو ما بيعرفوا كيف يحولوا موهبتهم لشي ملموس. والحقيقة أنه المشروع مو شرط يبلش كبير، المهم يكون في رغبة بالتعلم وإصرار على التطور واستعداد لتجربة الطريق بكل تفاصيله. ضيفتنا لليوم بحلقة مشروعي اختارت تحول موهبتها بالفن والتطريز اليدوي لبداية مشروع خاص وتقدم من خلاله اكسسوارات بتجمع بين جمال الحرفة وأناقة التفاصيل ولمستها الإبداعية الخاصة. أهلا وسهلا فيك يا نهى الخطيب بإذاعة دمشق ببرنامج مشروعي.
1: أهلا وسهلا فيكم. مشروعي نهى الخطيب.
0: نحن سعيدين أنه حنتعرف أكثر على مشروعك وتخبرينا هيك عن التفاصيل، فخلينا نعرف نحن والمتابعين أكثر عن مشروعك. شو المنتجات يلي بتقدميها؟
1: مشروعي عبارة عن تطريز يدوي بيشمل كل شيء أنواع تطريز. هلأ هي الفكرة بلشت أنه أنا عندي قطعة تياب صار فيها عطل، فأنه ما عاد قدرت ألبسها، اخترعت فكرة أنه أنا أطرز عليها شغلة لحتى أنه رجعت قطعة جديدة يعني. ومن هون بلشت الفكرة، يعني أنا كانت فكرة صغيرة ما كان ببالي المشروع أبدا، بلشت شوي شوي، بعدين صرت أعمل طارات للأشخاص اللي بحبون أسماءهم كذا هدايا، كبرت الشغلة معي، بعدين صرت أعمل إكسسوارات وهالقصص، وصرت شارك ببازارات وأسوق لمنتجي.
0: ما شاء الله، يعني يمكن كتير صبايا أو نساء بيعملوا هيك شيء بحياتنا اليومية، بيصلحوا قطعة بالبيت، بيصلحوا قطعة تيابه، لكن مو الكل اللي بيخطر له هاي أنه يحول هاي المهارة لمشروع. فكيف طلعت هاي الفكرة؟
1: والله هاي الفكرة، هي الأفكار هاي بتجي من الفراغ أحيانا. يعني أنا تخرجت من الجامعة، كان عندي فترة هيك قاعدة شوي أنه لبين ما أشتغل وكذا، فأنا ما بحسن يعني حدا ما فينه أنه وقت فاضي لازم دائما عبيه بشي.
0: حلو.
1: فطلعت الفكرة انه لما اشتغلت هاي القطعة رحت عجبتني، رحت جبت خيطان، جبت ادوات، بلشت اتعلم شوي شوي، يوم عن يوم صار عندي شغف اكتر، صرت شوف فيديوهات شوف كذا، وكبرت يعني المشروع.
0: ما شاء الله، قدي حلو انه تكوني هيك صبية ما بتحبي يكون في فراغ، بتحبي يكون دائما وقتك مليان
1: تماما.
0: طيب شو بتحسي المميز بالأعمال يلي بتصنعيها؟
1: إنه كل عمل بحط فيه بصمة خاصة، يعني بتحسي القطعة عم تطلع من روحك. يعني أنا كل مرة بشتغل شغلة بحسها مميزة عن القطعة اللي قبلها، برجع بشتغل شغلة جديدة بقول لا هي يمكن أحلى، بحس إنه القطعة عم تطلع مني من جوا.
0: حلو.
1: يعني بتعبري فيها، بتفرغي طاقتك، بتعبري فيها عن الشغلات اللي جواتك.
0: كتير حلو ما شاء الله. بتحسي إنه صار في خلينا نقول لمسة خاصة لنهى، يعني هيك لما الأشخاص يشوفوا القطع بيقولوا يمكن هاي من عند نهى.
1: تماما صح
0: صار في بصمة.
1: صار في بصمة صح.
0: حلو. ما شاء الله. طيب احكي لنا شوي أكتر عن مراحل صناعة القطعة من أول ما تبلجي فيها لحد ما تصير جاهزة للبيع، يعني خدينا معك بهالرحلة الإبداعية.
1: تمام. هلأ أول شيء بتبلش مرحلة الشغل، أول شيء من الأدوات بدي أجيب الطارات، بدي أجيب القماش المناسب، مو كل القماش بيمشي حاله، بدور كتير لحتى لاقي القماش المميزة، قطع الإكسسوارات بجيب قطع كمان مميزة. فأول شغلة بدي بلش رسم، بعدين بدي بلش أطرز، بعدها بدك تقصي الرسمات كل واحدة عقياس الشغلة اللي عاملتيها، يعني الإكسسوار اللي عاملتيه، بعدها بدك تخيطيها، وفي إلى مرحلة إنه بدك تلزقيها بالقماش، وآخر شي بدك تشيكي عليها، بدك تشيلي الكتابة اللي حطيتيها، وهون بقى بتلمعي القطعة وبتغلفيها.
0: ما شاء الله. يمكن الناس بيشوفوا أو الزباين بيشوفوا النتيجة النهائية
1: تماماً.
0: ما بيعرفوا
1: المراحل والتعب يلي أنت واصلتي له. يعني أحياناً العالم بتستغلي القطعة اللي أنت مشتغلتيها يدوياً فبيقولوا لك إنه لا هي غالية، هلا هن ما بيعرفوا قديش أخذت مني وقت وجهد.
0: صحيح،
1: يعني هي كتير القصة بتاخد وقت،
0: بتاخد وقت وبتاخد يعني بتاخد من جهدك، بتاخد من
1: طوعي. وخاصة القطعة الصغيرة، القطعة الصغيرة بتكون كتير بدها صبر وبدها طولة بال وبدها شغل كتير لتطلع،
0: وبدها تعب عيون.
1: تماما
0: يعني
1: صح.
0: يمكن هلأ شوي بلشوا العالم يقدروا أكتر الأعمال اليدوية شوي.
1: هلأ عم ينتشر كتير، يعني هلأ كتير حاسة إنه صار في وعي، صار في توعية لهاي القصص. صرت أسمع إنه إيه هذا الشغل اليدوي بيكون مميز.
0: حلو.
1: بيكون قبل ما كان فيه، قبل مثلا ايه لا انا بروح بجيب قطعه جاهزه، هلا لا العالم عم تركض على الشيء اليدوي، يعني صاروا يلاقوا الفرق بالقطعه،
0: صاروا يقدروا اكثر.
1: أيوة
0: القطعه اليدويه. كونه ذكرتي موضوع انه غاليه هي القطعه وبيناقشوا شوي بالسعر، فخبرينا كيف بتسعري القطع تبعك؟ هل في عرف بالسوق؟
1: لا هلا هي الصراحة بدك تحسبي المواد الخام قدي عندك، بدك تحسبي كم ساعة شغل انت اشتغلتي، بدك تحسبي هاي الشغلات يعني. وبعدين بقى وبحاول انه انا ما احط اسعار كتير غالية لحتى العالم تضل شوي رغباني يعني.
0: صح، ممكن تراعي شوي بالسعر.
1: ايوه بس ما فيك كمان كتير تنزلي، انه بالنهاية هاد تعبك وشغلك يعني، جهد انت حطيتي فيه.
0: صحيح. طيب التسعير بالبداية كان موضوع صعب عليك، يمكن اللي ببلشوا مشروعهم بيكونوا محتارين، يا ترى حط الحق اللي بيستاهله بس ما حيجيني زباين، ولا شو ساوي؟ فكيف كان الموضوع؟
1: لا هلا بداية والله البداية بلشت انه لا انا حط السعر يلي خلص بناسبني، بيرضيني الي، بيرضي تعبي انا، العالم يستفلوا، حبوا يشتروا يشتروا، ما حبوا انه خلص في شغلات تانية. فبتفاجئ انه العالم لا بترجع بتاخذ من عندي الحمد
0: شاء الله.
1: الله.
0: وهذا الشيء حلو انه انت حطيتي حالك بالمكان اللي انت بدك اياه من الاول.
1: تماما.
0: لو حطيتي سعر رخيص وبعدين غليتي
1: العالم تعودت فصارت تقول طمعت مشي حالها خلص، صار بده سعر أغلى. لا خلص بالبداية الواحد بيقدر تعبه بيحطه وخلص.
0: صحيح، حلوة هي العقلية. ويمكن يمكن لما يكون الشخص شوي أصغر بالعمر بيكون يعني صبايا الصغار هيك بيقولوا لا أنا حخفت سعري مشان يجيني زباين،
1: بيكونوا مندفعين لأنه عندهم شوية أنه أنا بدي أوصل فورا. هي القصة بهيك مشاريع بدها صبر. يعني مستحيل أنت تبلشي بمشروع ويمشي من أول سنة. أول سنة أنا قضيتها أنه أعمل هدايا، أعمل كذا، رفيقتي مثلا عندها مناسبة حتى العالم تشوف شغلي وتقتنع. صح. فيه بعدين بقى بلشت شوي شوي، فالقصة بدها صبر.
0: حلو، وحلو أنه أعطيتي هدايا بالفترة الأولى، يعني هاي طريقة من طرق التسويق
1: لكم.
0: أصلاً بالبداية هل كنتي قادرة تتحملي خسارة المواد إذا تجربة مثلاً ما زبطت أو لوحة ما زبطت معك أو فن؟
1: صراحة مو كتير، يعني أنا كنت حاول أنه لا بدي قطعة تطلع زابطة لأنه هي مواد شوي غالية ويعني الأوضاع كانت شوي هيك ما كتير، فيعني حاول كتير. يعني أنا مثلاً أحياناً أعطي درس شيل منه لروح أجيب قطع إيش أشتغل فيها. فهي أنا مهنتي الأساسية مدرسة، وبعد الدروس أرجع أنه خلص شيل من أجار الدروس، لازم روح جيب، لازم كذا. فالقطع كانت تاخد، يعني كانت الخسارة يعني محسوبة.
0: صحيح، لأنه كمان الخسارة عم تكون على حساب تعبك كمدرسة.
1: تمام.

0: انه انا ما اكون بايعه قطع وكذا، بس خلص هي المشاركه حلوه. اجت الناس تفرجت على المنتج، لو ما اخذت هن تعرفوا اخذوا افكار كذا. شوي شوي اول بازار، ثاني الحمد لله مشيت الامور اكثر، الثالث كان ممتاز يعني ما شاء الله.
1: شو اللي صار حتى كان الثالث احسن؟
0: العالم عم لك العالم صار عنده وعي بالقطع اللي انت مشتغلتيها، فانا عم حس انه يوم عن يوم عم يزيد وعي العالم لهي الشغله، انه هي قطعه مشغوله بالايد، فهي قطعه غاليه، هي قطعه مو مين ما كان بيحصل عليها. اي فصار في تقدير لهذا الموضوع. اي لهيك انه صار يمشي الحمد لله السوق.
1: الحمد لله يا رب دائما بالتوفيق، وتضلي عم تشاركي بالبازارات.
0: الله يسلمك
1: كل مره
0: يا
1: رب. عم يكون
0: ان شاء الله
1: الوضع احسن ان شاء الله. طيب لما بلشتي انت كنتي بتعرفي اساسيات عن التطريز او عن الاكسسوارات، يعني من وين تعلمتي هاي المهارات؟
0: الصراحه لا ما كنت بعرف ابدا اساسيات، شغلات بسيطه من ايام المدرسه بالاعدادي لما كانوا يعطونا، بس كنت دائما احب يعني انا حدا طلع لي فرع علمي بس كان بدي ادخل فنون. بس هون بيلعب موضوع الاهل انه لا انت طلع لك علمي انت كذا، فظلت عندي الفكرة. وحتى بعد ما خلصت الدراسة صرت أشوف على اليوتيوب، هي بلشت القصة أنه أتفرج فيديوهات، حلو الشغل، حلو ممتع، وخلص وقررت أنه لازم، فجبت القماش وصرت بلش أنا لحالي أتدرب أتدرب أتدرب، شوف فيديو من هون كذا، قصة من هون، بعدين صرت أسأل اللي مثلا بيعرفوا هيك. أي بعد سجلت دورة واحدة سجلتها وتعلمت فيها أتقنت، وبعدين الحمد لله مشيت
1: ما شاء الله. كمان هذا دليل على أنه أنت في عندك يعني حب لهي المهارات، شوي شوي كنت عم تنمي.
0: هلأ هو إذا ما في حب للقصة ما بتطلع القطعة حلوة، مستحيل يعني. أنت إذا بس عم تشتغليها كشغل هيك يعني بتطلع القطعة ما بتحسي أنه فيها روح، أما لما تكوني عم تشتغليها بحب بتحسي هاي القطعة أخذي منك، أخذي يعني شغفك، أخذي حبك، حتى اللي بيشوفها بحس أنه قطعة مميزة، مبين أنها مميزة.
1: القطعة عم تحكي.
0: تماما القطعة عم تحكي، صح.
1: حلو كتير.
0: مشروعي نهى الخطيب،
1: بتتذكري أول قطعة عملتيها كبيع؟ أول قطعة بعتيها بتتذكري شو كانت؟
0: أول قطعة كبيع إيه كانت طارة لعروس وعريس، وكتير كتير كانت حلوة ومميزة يعني، هذيك فعلا أني ما بنساها أبدا. وحتى كانت مميزة لأنه هي أول قطعة مباعت.
1: صحيح.
0: واشتغلت عليها يعني، حسيت كل تعبي فيها وجهدي،
1: لأنه كانت هيك أول مرة. أيوة حتبيع
0: يعني. أول مرة أنه حدا يعني بلشت حس أنه أنا ها رح أمشي، أنه حدا وصاني عليك شغلة، فلازم بيّن فيها قديش أنه القصعة حلوة ومرتبة.
1: والحلو بهاي المشاريع أنه هالقطعة يعني الله يخليهم لبعض يا رب، يكونوا العرسان حتمر سنين وهالقطعة حتضل ببيتهم،
0: حتضل ذكرى ببيتهم. صح.
1: فأنت يمكن بكتير بيوت في هيك قطعة منها موجودة.
0: مزبوط مزبوط.
1: حكيتي انه قديش الاعمال اليدويه بدها مشاعر وبدها حب وبدها رواء فعليا.
0: تماما.
1: فبتحسي بايام لما تكوني مو رايقه او مالك، صاير معك مشكله معينه، بياثر هذا الشيء على الشغل؟
0: ما بشتغل لما بيكون صاير معي مشكله معينه، لانه بحس انه اي شغله رح تنزع لي القصه اللي عم بشتغلها.
1: خلص ما بتشتغل.
0: خلص لا خلص، بشيل الشغل على جنب، بهدي، بروق، يعني لتنحل المشكله شوي بعدين برجع.
1: لا حتى ما يتأثر.
0: ما بشتغل حتى ما اثر على شغلي، انه تطلع شغلي ما انا ظابطه، انا عم ابني سمعه ارجع لورا، لا انا بدي على طول لقدام.
1: حلو كتير هذا الوعي عن جد ما شاء الله. قديش حلو انه انت فهمانه البزنس كيف بيندار، فهمانه انه انا مو كرمال قطعه بيع زياده.
0: تماما تماما صح.
1: حكينا كتير عن أمور حلوة، عن شغلات نجحتي فيها ما شاء الله بالمشروع، عن عقلية امرأة عم تفكر بالمشروع كبزنس. وأي بزنس بيتعرض أكيد لتحديات بالبداية، ويمكن يعني بتضل عم تستمر هالتحديات. خبرينا شو التحديات اللي واجهتيها بمشروعك فضفضيلنا.
0: التحديات يعني مثلا كان كل حدا يجي يشوفني عم طرز، طب انتي مدرسة شو بدك بيعلت هالقلب، شو بدك بهالقصص، انتي قديش يعني هاي القصص بدها صبر. ايه طيب انا حدا صبور، انا حدا بتحمل، حدا بحب اني اشتغل. ايه فصرت بالبداية يعني صرت خبي شغلي عن العالم، انا اشتغل لحالي آخر الليل، ما بدي حدا يشوفني يعطيني مواعيد، ما بدي اسمع. بعدين بلشوا يعني حدا مثلا عم يشتغل مثل شغل، لا شفنا فلانة ايه شغله أزبط شغله كذا، فأنا ما أنزعج قلن ايه أنا لساتني بالبدايات، الله يوفقها يعني، هي قطعت شوط منيح، أنا أكيد رح أوصل مثل ما هي وصلت، بس أنا لسه يعني

0: ببدايتي. فإنه إيه هاي الشغلات اللي بتحسي فيها عالم بتحبطك كتير، إيه أنا بكب ورا ظهري خلاص، أنا مستمرة، أنا بعرف حالي إني رح أنجح.
1: ما بتسمعي؟
0: لا
1: ولا هيك بيأثر
0: ولا بتأثر
1: ولا بينك وبين حالك؟
0: لا لا لا لا لا أبدا أبدا، يعني بسمع بقول خلاص يستفلوا هن رأيهم وحن الحرين فيه، بس أنا بدي أكمل.
1: حلو. خصوصا كمان الأعمال اليدوية هي ذوق بالأخير.
0: تماما ذوق،
1: كل واحد صح.
0: له كل واحد وإله نظرته. مزبوط.
1: حلو كتير. شي يوم حسيتي أنه خلص أنا بدي وقف، أنا مو قادرة أنا أكمل؟
0: لا الحمد لله لا،
1: ما شاء الله.
0: وعندي شغف أي شي بحب أتعلمه، يعني أي شي بشوفه بحب أتعلمه. مثلا بقول انه خلص رب العالمين عاطينا عقل، فليش انا، ليش مثلا فلاني بتعرف تشتغل هالشغله وانا لا؟ بحاول بجرب، هي قدرات سبحان الله. بس يعني لحد الان ما حطيت حالي بموقف الا والحمد لله مشيت فيه.
1: ان شاء الله دائما يا رب تكون هيك امورك ميسره، يعني الطاقه الحلوه اصلا يلي عندك هي اللي بتخليكي دائما قدرانه.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: تكملي دائما. اي مشروع بحاجه ل خلينا نقول دعم، قد ما كان الشخص قوي وقد ما كان متمكن بحاجة لدعم صح. من المحيط، يا بيكون محبط يا بيكون داعم هالمحيط. فخبرينا عن دور المحيط اللي حواليك كعائلة كأصدقاء، كيف كان دعمهم لإلك؟
0: العائلة الحمد لله، أنا دائما أهلي دائما معي، دائما معي، بيشجعوني بهيك قصص. إخواتي دائما يعني بس يشوفوني عملت شغلة حلوة والله برافو حلو كذا. رفقاتي المقربين، حتى أنه أنا من فترة شي سنة انضميت لجمعية تطوعية هي التجمع المدني السوري، فهن بيعملوا دورات هيك للمرأة، كتير بيهتموا بالمرأة، عندهم سجلت أنا دورة التطريز، فصاروا يشوفوا أنه أنا قدي بحب هاي الشغل وأنا كذا. المديرة صارت تقلي أنه بتشتغلي عنا بتعملي كذا، فأنا بعد فترة صرت أنا أعمل دورات التطريز وعلم.
1: ما شاء الله. من دورة أنت تعلمتها
0: تماما. فهدول الأشخاص هن دعموني كتير، يعني بتحسي الشخص لما بيعطيك كلمة حلوة أنت بتعطي أضعاف من الشغل اللي عندك.
1: صحيح. بتحسي لو ما كانت العائلة داعمة قديش كان هالشي حيكون مؤثر عليك؟
0: هلأ لأنه محيطك اللي أنت قاعدة فيه إذا جوا بيتك أنت ما في حدا عم يدعمك كتير صعب كتير، يعني وين بده يروح الواحد بحاله؟ لو مثلا انت مثل مثلا بلاد برا انت عايشه لحالك ما بتتاثري بعتقد، بس هون كمحيط نحن جو عيله، جو يعني مثلا احيانا اهلي بيقدروا انه انا ما قمت عملت هالشغل لانه انا عندي شغل، عندي تسليم قطع، عندي كذا، فهن مراعين وضعي. يعني هاي الشغله اجباري لازم يكون انه الاهل لازم يكون عندهم انه دعم شوي لهي القصه.
1: صحيح. والحمد لله انه المحيط اللي حواليك
0: الحمد لله
1: داعم. مثل ما ذكرتي انه اوقات ممكن انا ما اقوم ساوي هالمهمه يلي علي لانه في علي شغل، قديش صعب الواحد يوازن بين عمله وبين حياته الشخصيه؟
0: صح كتير صعب. يعني انا احيانا بيكون عندي قطع بخلصها، بخلص احيانا مثلا الساعه 12 بالليل، فبتطلع انه انا علي شغلي متراكمه فلازم اقوم اشتغلها، إيه ما بتركها، لازم أقوم أشتغلها مشان أنا تاني يوم لسه عندي مواصلة شغل.
1: صحيح.
0: إيه يعني بتعب شوي. يعني أنا وصلت لمرحلة أحيانا كنت نام بس 3 أو 4 ساعات، بس الحمد لله كنت مبسوطة إنه أنا عم أنتج، يعني بالنهاية أنا عم أشتغل عم أعمل شيء بحبه، فما كنت حس كتير بالتعب.
1: صحيح. لأنه كمان الشغف يلي عندك ما عم يحسسك أنه بيقولوا أنه اشتغل الشيء اللي بتحبه وما حتشتغل طول عمرك.
0: تماما صح.
1: فأنت
0: صح.
1: بتحسي أنه هالشغف مكمل كشغف مو كعمل.
0: تماما. أي. مشروعي نهى الخطيب.
1: إذا بدنا نحكي عن نرجع هيك نفكر أكثر بالمشروع كوقت قديش بياخد، تقريباً القطعة قديش بتاخد منك وقت؟
0: على حسب حجم القطعة. هلأ في عندك قطعة كبيرة، في عندك اكسسوار صغير، هلأ هو الاكسسوار الصغير حتى بياخد يعني كمان وقت، بس يعني أحياناً في قطعة بتاخد شي تقريباً 2 أو 3 شغل متواصل. يعني بدها باليوم مثلاً 6-7 ساعات أعداد متواصلة لتخلص القطعة. في قطعة بتاخد ساعة اكسسوار صغير كذا، في قطعة بتاخد ساعتين، يعني على حسب حجم القطعة اللي عم تشتغل.
1: وكل ما عم تتطوري أكتر كل ما عم يقل الوقت.
0: طبعا أكيد أخذت إيدي بصير أسرع، بصير فورا عم بشتغل القطعة لكن.
1: حلو. قديش بتحسي فرق هيك يعني إتقانك للقطع بين أول ما بلشتي وبين هلأ؟ بتشوفي الفرق بين القطع عن جد؟
0: أيه طبعاً، أنا دائماً مصورة ودائماً برجع على القطع الأولى وبرجع على القطع الجديدة، فإنه بتطلع بقول لي هون كان في عندي هذا الخطأ، هون كان في عندي هذا الكذا، صرت لحالي اكتشف الأخطاء اللي أنا كنت عاملتها.
1: حلو.
0: مع أنه هي ما كانت تبين أخطاء بالبداية، كانت تبين شيء كتير حلو، إيه بس شوي شوي أنت لما بتطوري عملك بتعرفي أنه أنت كان عندك غلطة صغيرة مثلاً بكذا، كان عندك كذا. إيه
1: ويمكن الزبون ما بيلاحظ هي التفاصيل.
0: لا لا لا، بس صاحب الشغل هو اللي بيلاحظ، الزبون ابدا، الزبون بتكون عاجبته ومليون بالمليون. يعني انا احيانا مثلا حتى بعيد القطعه اكثر من مره، بيكون حدا عم يتفرج بايدي حلوه بيقولون لا في شيء ما نو ظابط.
1: انت شايفه؟
0: ايوه انا شايفه العطل، يعني هن ما بيحسوا انه هي الشغله لا كتير حلو، ليش عم تشيريها، ليش كذا، لا لا انا في شيء شايفته ما نو ظابط، لازم تطلع احسن.
1: ما شاء الله قديش يعني دقيقة حتى بشغلك، ممكن تعيدي القطعة مرة واثنين لتوصل
0: بعيد للنتيجة. أحياناً 4 أو 5 مرات
1: حلو
0: لأوصل للنتيجة اللي أنا ترضيني،
1: يلي أنت بدك ياها، الدقة والتفاصيل اللي أنت عم تدوري عليهم. تحت الهوى كنت عم تخبريني أنه المنطقة اللي أنت منها كتير نساء فيها بيشتغلوا ك يعني بيعملوا مشاريعهم، فحكينا شوي أكتر عن هالجزئية، كونه مش يعني برنامجنا مختص بأنه نحكي ونسلط الضوء عن المشاريع وعن دور المرأة أيضا بخلق مشروع خاص لها.
0: تمام. هلأ هي الأوضاع الأخيرة، الأزمة خلقت عنا يعني كتير مشاكل مادية بالبيوت، فصار الرجل عبء عليه أنه هو لحاله يتحمل هاي المسؤولية، فالنساء صار يتفكر أنه شو ممكن تعمل. يعني هلأ نحن عنا نساء بالريف، شي عامل مطبخ ضمن بيته، طلبيات، وشي بيشتغل بالخياطة، ورشات، تطريز، يعني هاي المهن رجعت، يعني في شغلات رجعت عم تنحيها من أول وجديد. يعني كل تقريبا كل بيت في حدا عم يشتغل، في مرأة عم تنتج لجانب الرجل، لحتى ليش؟ لحتى يقدروا يمشوا مع ظروف الحياة يعني.
1: صحيح.
0: فنحن كمنطقة هلأ بالريف تقريبا ما في بيت بيخلى من أنه في عنا مرأة عم تشتغل.
1: ما شاء الله.
0: يعني من فترة عملنا بازار خاص عنا بالرحيبة، ما شاء الله كان المشاركات فيه أعداد كبيرة جدا. اتفاجأنا بكمية الصبايا وحتى الكبار، وحتى يعني اللي عندهم شغف، ناس بتشتغل قطع بيبي، ناس بتشتغل هدايا، ناس بتشتغل قطع للعرايس، يعني بكل المجالات ما شاء الله
1: كله عم يبدع. كل حدا بالمهارة اللي عنده،
0: كل حدا بمجال.
1: طيب كونه عم نناقش هيك هالمواضيع، فحابة أخذ رأيك ب هالنقطة. مثل ما ذكرتي أنه ما في بيت إلا في امرأة عم تشتغل، ما في منطقة إلا فيها كتير نساء عم يشتغلوا، قديش بهذا الوقت عن جد المرأة مطالب منها أنه تكون بتأنجز، أو قديش مطالب منها تكون عم تشتغل؟
0: هلأ والله مطالب منها كتير، خاصة أنه المرأة بدها تشتغل الشغل مشروعة وعندها شغل بيتها الخاص. يعني الرجل خلص طلع على شغله، خلص شغلته ورجع على البيت، أما هي لا، هي بتعرف أنه أنا عندي هذا الشغل وعندي مهام تانية بالبيت وعندي الأولاد وعندي كذا وعندي كذا وعندي، فبدها تحاول ترتب وقتها وتوفق بهذا الشغل، فالمرأة عليها كتير ضغط، ورغم هيك الحمد لله عم تنجح وعم تأنتج،
1: قدرانة تنجح. دائما المرأة السورية قادرة تتحدى
0: كل يعني تتحدى كل الظروف، وين ما حطيتيها بتجي واقفة الحمد لله.
1: سبحان الله. بدنا نحكي هون عن تنوع أدوارك أنت ضمن المشروع، أنت المسؤولة عن أنه تعملي هي التطريز، بالنسبة لأنك تجيبي الأغراض أو بالنسبة للتصوير على السوشيال ميديا، في أشخاص بيساعدوك بهاي المهام؟
0: هلأ أني جيب الأغراض أنا لحالي بجيب أغراضي، بحب أني أنزل أنا أنقي الأغراضي لحالي وأعرف شو بدي أعمل. أما بالنسبة للسوشيال ميديا، هلأ الصراحة أنا شوي ماني نشيطة على السوشيال ميديا، حتى أحياناً بسلم قطعة بنسى أني صورها، بعد ما بسلمها بصير قلوا لأصحاب الشغلة بالله صوروها وبعتوا لي الصور لشوفها،
1: ودايماً بيكونوا متعاونين
0: تماماً. فبعدين صرت أنه لأ، اختي صارت تساعدني بموضوع التصوير وموضوع انه هالقصص. ايه
1: حلو. هون هيك رساله لك عن جد، السوشيال ميديا اليوم رغم انه لها سلبياته، لكن هي لها دور كتير كبير بانه
0: صح بانه يشتهر الشخص وتنتشر شغلته.
1: حلو، فان شاء الله منشوف قطعك اكثر عم تنتشر وتعملي تسويق اكثر
0: يا رب،
1: لانه الاصرار يلي عندك والدقه والابداع عن جد لازم الكل يكون عم يشوفه.
0: شكرا حبيبه قلبي. مشروعي نهى الخطيب.
1: وصلنا هلأ لفقرة اسمها بكل صراحة، رح أسألك أسئلة وبكل صراحة جاوبيني عليها.
0: تمام.
1: بصراحة، بتفضلي تبيعي قطعة واحدة بسعر عالي ولا 10 قطع بسعر أقل؟
0: بفضل بيع قطعة واحدة بالسعر يلي أنا تعباني فيه، وما بتنازل عن السعر، اللي ما بحط سعر إنه رخيص بس لمشي بضاعتي، لا بحب بحط خلص تعبي اللي هو تعبي، إنه أنا ما بحس إنه أنت نازل عن تعبي يعني.
1: حلو. بصراحة، بتفضلي زبونة بتحب شغلك بس ميزانيتها محدودة، ولا زبونة ميزانيتها كتير عالية بس طلباتها يعني صعبة؟
0: لا، بفضل زبونة اللي بتحب شغلي أكيد.
1: حلوة هي العلاقة اللي بتخلق مع الزبائن.
0: كتير كتير علاقة، يعني كتير علاقة حلوة.
1: الزبائن بيرجعوا بيطلبوا أكثر من مرة. حلو. يعني أنت قدرانة تبني قاعدة من الزبائن فعليا.
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله. بصراحة، بتفضلي تنتجي كمية كبيرة من تصميم واحد ولا تصنعي قطع متنوعة وكل قطعة تكون مميزة؟
0: لا، بحب قطع متنوعة ومميزة.
1: حلو.
0: ما بحب الشيء المتكرر أكثر من مرة،
1: إنه خلص بصير في الكل قدران يعمل،
0: وبصير ملل فيه بالقطعة، إنه أنا عندي هي نفسها، أنا عندي لا، كل قطعة تكون مميزة عن الثانية،
1: كل قطعة ما بتشبه الثانية، كل قطعة إلى روحها. خلينا
0: تماما. مشروعي نهى الخطيب.
1: هلأ بدنا ننتقل لفقرة اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقليلي شو بتتصرفي بهاي الحالة.
0: تمام.
1: بتفضلي تشتري معدات توفر وقتك ولا توفري المصاري وتكملي بالطريقة الحالية؟
0: لا، حاليا عم وفر المصاري وكمل بالطريقة الحالية.
1: حلو. في معدات بتساعد بالتطريز؟
0: في معدات بتساعد، بس بحسها صارت أقرب للصناعي أكثر. يعني صارت بين القصة مثل كأنك أنت عاملتيها بمعمل أو مصنع أو كذا، ما بتعطي الروح تبع اليدوي.
1: تماما. هذا اللي بدي لك، يا حتفقد هاي اللمسة.
0: أيوة، بتفقد اللمسة.
1: حلو. بتفضلي تفتحي محل خاص فيكي أم تضلي عم تبيعي هيك قطع؟
0: لا، إن شاء الله ناوي أني أفتح محل خاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يا رب يا رب، هيك منشوف محل كبير وفيه قطعك اللي عم تعمليها
0: بي إن شاء الله.
1: فن. آخر سؤال بهالفقرة، بتفضلي توقفي مشروعك فترة كرمال عائلتك إذا لا سمح الله صار ظرف أو ما كانوا داعمين، ولا بتكملي مهما كانت الظروف؟
0: لا، هلأ إذا كان في ظرف بيستدعي، ظرف مثلا لا سمح الله مرض أو كذا، ممكن وقف أكيد، بالنهاية العائلة أهم. وبرجع بكمل
1: إن شاء الله. يا رب ما بتمروا بأي ظرف إلا الفرح والسعادة.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله يا رب. لو في صبية عندها موهبة بإيدها بس خايفة أنه تبلش مشروعها، شو القرار يلي بتنصحيها تاخده اليوم مباشرة؟
0: تبلش، لأنه ما في حدا خلق بيعرف كل شيء. إذا ضليت بخاف مستحيل أقرب، يعني لازم دائما غامر وقرب. إذا عندي أنا موهبة ليش حتى ما بلش فيها؟ يعني دائما أنا بشجع أي حدا بشوفه هيك أنه متردد كذا، لا لا لا ترددوا، امشوا بهذا الطريق. إذا ما خسرتي، إذا ما نجحتي، فأنت ما رح تخسري، أنت خطي تجربة بالنهاية.
1: حلو كتير هذا الإصرار اللي عندك، وإن شاء الله يا رب الصبايا اللي عم يتابعونا اليوم يكونوا تعلموا من هالشغف والصبر يلي عندك. قبل الختام بدنا منك رسالة من القلب من وراء ميكروفون إذاعة دمشق، بس لمين بدك تقولي هالرسالة؟ يمكن لإلك، لنفسك، لحدا آمن فيكي، أو اختاري لمين بدك توجهي الرسالة.
0: هلأ بوجه الرسالة أول شيء لأمي، لأنه هي حدا دائما جنبي بكل خطوة الحمد لله. وفي حدا تاني كتير شخص بحبه وداعم لإلي، هي الأستاذة تبارك طيارة. هاي المخلوقة يعني أنا إذا حاولت إني شوي أفقدها شوي من شغفي، هي بتعطيني، بتدفعني، بتقلي لا لا توقفي، لا كذا لا كذا، فهي دائما معي، هي مديرة التجمع المدني.
1: الله يخلي لك المحيط يا رب دائما اللي عم يدعمك، وتكوني كمان أنت بدورك عم تدعمي أشخاص تانيين.
0: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله.
1: نهى الخطيب، مؤسسة مشروع فن تطريز يدوي، كتير شكرا لك، شكرا لأنك شاركتينا حكاية مشروعك وعرفتينا على عالم التطريز والإكسسوارات والجمال، وعرفتينا على هالإصرار والدقة اللي عندك. شكرا لك.
0: شكرا لكم على هاللفتة الحلوة، وإن شاء الله يا رب عقبال كل الصبايا وكل البنات اللي عندهم شغف ومشروع مميز يوصلوا للحلم اللي هن بالدنيا.
1: إن شاء الله يا رب. أكيد. قصة نهى بتذكرنا أنه كل موهبة ممكن تكون بداية لمشروع، وأنه الأفكار يلي منآمن فيها تستحق نعطيها فرصة لتكبر وتصير حقيقة. من برنامج مشروعي نتمنى لكل التوفيق والنجاح بمشروعها، ولكل صبية عندها موهبة أو فكرة عم تفكر تحولها لمشروع يمكن تكون خطوتك الأولى هي أصعب خطوة، ولكن ما تخلي الخوف من البداية يوقفك. بلشي بالإمكانيات المتاحة، اتعلمي مع كل تجربة وطوري فكرتك خطوة بخطوة. كنت معكم ببرنامج مشروعي بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. نلتقى بحكاية جديدة ومشروع جديد وتجربة بتثبت أنه وراء كل مشروع حكاية تستحق تنحكى.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، اللهم أعطني نورا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، نبدأها بالعناوين بعد الفاصل.
1: سوريا تبحث مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية أولويات التعافي الاقتصادي.
0: نائب وزير الاقتصاد والصناعة يستعرض خلال مؤتمر صحفي آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنشاء صوامع وصويمعات الحبوب.
1: وزارة الصحة تحذر من ممارسة مهن التغذية والتجميل دون ترخيص رسمي.
0: تشيع شهداء أمن الطرق الأربعة الذين استشهدوا في اعتداء على طريق سلمية الثرية. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم يسرى السيد عيسى ووليد يونس، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى.
1: أهلا بكم من جديد. ترأس وزير المالية محمد يسر برنية بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان وممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين اجتماع الطاولة المستديرة مع عدد من شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية لبحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة. وأوضحت وزارة المالية أن الجانب السوري استعرض خلال الاجتماع رؤية الحكومة وأولوياتها للتعافي، وفي مقدمتها استعادة الخدمات والبنية التحتية الأساسية وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة ومواصلة الإصلاحات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
0: وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك والتي تستمر حتى 18 من الشهر الجاري، عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان سلسلة مباحثات واجتماعات هدفها تعزيز قدرات المؤسسات السورية على الإدارة الاقتصادية السليمة. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: تواصل الحكومة السورية تحركاتها الاقتصادية لتعزيز قدرات المؤسسات المالية وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد. وفي هذا السياق عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان لقاءات مع مسؤولين في المؤسسات المالية الدولية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 من تشرين الأول الجاري. واستعرض اللقاء آليات العمل المنجزة لتطوير التنبؤات الاقتصادية والخطوات اللازمة لتحسينها، إضافة إلى مناقشة تنظيم دورات تدريبية في دمشق ضمن مجالات السياستين المالية والنقدية وتطوير القدرات الإحصائية، إلى جانب زيادة أعداد السوريين المقبولين في دورات الصندوق. هذا وبحث وزير المالية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر وكبار المسؤولين في البنك مقترحا شاملا لتسوية الالتزامات المالية القائمة المترتبة على سوريا لصالح البنك. وأكد الجانبان على التوافق حول العناصر الأساسية المكونة لصيغة التسوية المقبولة، مع التشديد على أهمية الإسراع في إغلاق هذا الملف بما يمهد الطريق أمام استئناف البنك لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد بعد فترة من التوقف. وتعكس هذه اللقاءات الخارجية المكثفة توجه الحكومة لتهيئة الأرضية التشريعية والبشرية لتطوير النظام المصرفي والمالي بالتوازي مع السعي لتأمين خطوط تمويل خارجية تدعم مشاريع إعادة الإعمار والتعافي المستدام. وتستمر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 التي بدأت في 12 من الشهر الجاري في بانكوك بتايلاند حتى 18 منه، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي عبد الحميد صباغ الأكاديمي والمحلل الاقتصادي. أستاذ عبد الحميد يسعد مساك.
3: يسعد مساك أستاذ الكريم.
0: إذن كيف يمكن لهذه المشاركات أن تساعد في الانفتاح المالي على سوريا؟
3: لا بالتأكيد، يعني قبل أن نتحدث عن هذه المشاركات بحد ذاتها، مجرد حضور سوريا في اجتماع بانكوك لمجموعة 24 هذا يعطي طباعا وإشارة قوية للدول العالم بأن الدول الاقتصادية الكبرى هي راغبة وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من أجل مساعدة الوضع في سوريا، تهيئة المناخ بشكل عام. لذلك نقول أن يعني من الناحية العملية مشاركة وزير المالية والحاكم المصرف السوري المركزي في اجتماعات بانكوك وما أنتجت على هامش الاجتماعات السنوية من لقاءات مع مؤسسات مالية خاصة صندوق النقد الدولي وخاصة مع المديرة العامة كريستالينا جورجيفا، فيعني هذا يعطي مكاسب كثيرة ومن أهمها يعني أثار مباشرة إيجابية. أنا برأيي ثلاث نقاط أساسية. أولا، النقطة الأولى إعادة الشرعية الدولية لسوريا باتجاه دول العالم، وكذلك ما تم التداول الحديث فيها عن إصلاحات سوريا، هذه ترسل إشارة قوية للمستثمرين الدوليين بأن سوريا عادت إلى طاولة صنع القرار المالي. النقطة الثانية، فتح قنوات التمويل الميسر وما تحتاجه، لذلك نحن نقول أن نحن بهذه المرحلة بأحوج إلى التمويل، وهذا عنصر أساسي ينقص عملية إعادة الأعمار. فلذلك من خلال الطروحات التي تم تداولها هو فتح قنوات التمويل المستثمر الميسر الذي طالب فيها وزير المالية بتمويلات كافية لإعادة الأعمار. كذلك النقطة الثالثة هو بناء الثقة مع المؤسسات المالية، وخاصة أنا أحدد يعني اللقاءات التي جرت مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA والتي هي تابعة للبنك الدولي، والتي هي عبارة عن وحدة الوكالة التي تقدم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية، وبذلك هذه لأن هذه الضمانات تطلبها الشركات العالمية التي تبدي رغبتها في الاستثمار والتي تنتظر مثل هذه الضمانات. عندما نحصل على هذه الضمانات سوف نحصل على إقبال من شركات عالمية للاستثمار في سوريا.
0: الضمانات من من يعني أستاذ؟
3: يعني نحن نتحدث عن بلد خارج من مخاطر حرب خلال 15 عاما ومخاطر جيوسياسية في المنطقة، تمام، وما لها من تداعيات كثيرة وفجوة. فبالتالي هناك مؤسسات دولية، مؤسسة من أهم المؤسسات الدولية التابعة للبنك الدولي هي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تابعة للبنك الدولي، هي التي تقدم ضمانات يعني لجانب الحكومة، تمام، خاصة المشاريع التي تقوم فيها الحكومة.
0: كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تقدم الضمانات على الرغم من الضغوطات التي تواجهها سوريا وطبعا ضمن يعني تطورات جيوسياسية كما ذكرت؟
3: هذه الضمانات يعني يتم خلال اتفاقيات متبادلة مع المصرف المركزي ووزارة المالية. يعني هي ضمانات مالية، هي ضمانات تقنية، خلال يعني ممكن أن ينتج عنها كما لاحظنا يعني من ضمن الحديث أنه المطالبة بتدريب كفاءات سورية بالتقنيات والبرمجيات الحديثة بالإضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية مع ليس فقط مع المصارف الدولية إنما المصارف المركزية، وبالتالي هذه نوعا من التسهيلات التي تعطي يعني سهولة القنوات المصرفية، وبالتالي هذه تعطي مؤشرات إيجابية إلى المؤسسات المالية العالمية لعودة التحويلات ولعودة القنوات المالية والمصرفية إلى سوريا. طيب. هذه بحد ذاتها يعني نوع من أنواع الضمانات، بالإضافة إلى ضمانات هي يعني كمصرف تمام يضمن أو كوكالة للضمانات تضمن الاستثمارات عن طريق مثلا ممكن نقول عن طريق الرقابة، عن طريق متابعة أعمال تنفيذ البنية التحتية إلى آخره.
0: طيب يعني ما أبرز برأيك القطاعات التي تحتاج إلى دعم حقيقي في سوريا مقابل قطاعات ربما تكون جاذبة للمستثمرين في الخارج؟
3: هلا بالنسبة لأهم القطاعات التي تحتاج إلى إصلاحات، يعني والكل أصبح يعي هذه القطاعات بشكل عام، هي قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل أساسي، لأنها هي المحفز الأساسي لأي استثمار في سوريا تمام، وحاجة منزلية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والزراعية، لأنها هذه تعتبر صناعات محفزة لصناعات أخرى تمام، تولد دخل تولد طلب وهي مطلوبة حاليا في سوريا، بالإضافة للصناعات الزراعية أو الزراعة قطاع الزراعة بشكل عام، يعني لأن الاقتصاد السوري يعني كما نعلم بأن 23% نحن نتحدث قبل 2011 23% من القوى العاملة تعمل في الزراعة، وتقريبا 24% من الناتج المحلي كان زراعي.
0: طب وبالتالي ماذا عن قطاع النفط؟
3: آتي بهذه القطاعات بالإضافة لقطاعات البنية التحتية. قطاع النفط هو من القطاعات الجاذبة تمام، نحن نتحدث عن قطاعات لها أولوية وقطاعات جاذبة. قطاع النفط قطاع جاذب يعتبر، النفط بشكل عام والغاز تمام، لأن هناك حقول نفط وخاصة النفط الموجود في سوريا لا يحتاج إلى تكلفة اقتصادية عالية لاستخراجه، فهي قطاعات جاذبة ونوعا ما فيها لدينا بنية تحتية إلى حد ما مؤهلة تحتاج إلى إعادة تأهيل فيها، وبالتالي هو قطاع

0: في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية والمندوب الدائم لسوريا لدى وكالات الأمم المتحدة في روما السفير حسين الصباغ. وألقى معاون وزير الزراعة كلمة سوريا خلال المنتدى مؤكدا أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق الأمن المائي والغذائي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
1: أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن أن رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل من أولويات الوزارة بالتوازي مع تحديث البنية التحتية وإدخال الأنظمة الإلكترونية الرقمية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بدمشق لاستعراض أبرز إنجازات الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنشاء صوامع وصويمعات الحبوب، بيّن الحسن أنه تم البدء بإطلاق برنامج متكامل يربط بين منصة استلام الحبوب وتسجيل الدور والقبان وبرنامج الشراء بما يضمن تكامل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل. كما تحدث الحسن عن برنامج إلكتروني حديث لمديرية حماية الملكية الفكرية سيتم وضعه خلال الأيام القادمة بهدف تطوير الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
0: أطلقت وزارة الزراعة ورشة عمل حول حوكمة إدارة وتكامل البيانات الزراعية وذلك في مبنى مركز السياسات الزراعية بريف دمشق. وتناقش الورشة إنشاء منظومة وطنية متكاملة للبيانات الزراعية وتنظيم جمع وإدارة وتبادل هذه البيانات ضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة.
1: أكدت وزارة الصحة أن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالات التغذية والتجميل لا تمنح أصحابها أي حق في ممارسة المهنة الطبية أو الصحية أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية، مبينة أن الترخيص الإلزامي الصادر عن الوزارة يعد الشرط الوحيد والأساسي للعمل في هذه المجالات ويقتصر حصرا على الحاصلين على إجازة جامعية متخصصة من الكليات المعترف بها أو المعادلة رسميا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع استبعاد تام للدورات والدبلومات التدريبية والمعاهد الخاصة غير الأكاديمية من شرط ترخيص مزاولة المهنة. وحذرت الوزارة من أن أي شخص يمارس المهنة أو يفتتح مركزا أو عيادة دون ترخيص رسمي سيتعرض للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري للمنشأة تحت طائلة الملاحقة القضائية.
0: وفي خبرنا الأخير، شهدت حماة اليوم مراسم تشييع عناصر أمن الطرق الأربعة الذين استشهدوا مساء أمس إثر استهداف دوريتين لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية أثرية في ريف المحافظة، وذلك انطلاقا من مشفى حماة الوطني وبحضور رسمي وشعبي. لتفاصيل أكثر معنا مراسلنا في حماة محمود العابد. أهلا وسهلا بك محمود.
2: أهلا وسهلا
0: محمود، ماذا لديك من تفاصيل عن مراسم تشييع عناصر أمن الطرق الأربعة الذين استشهدوا مساء أمس؟
2: أولا الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والصبر لأهالي الشهداء من قوى الأمن الداخلي وأمن الطرق في محافظة حماة. مدينة حماة شهدت اليوم صباح اليوم مراسم تشييع رسمية وشعبية مهيبة للشهداء الأربعة انطلاقا من مشفى حماة الوطني، حيث تجمع المسؤولون والمواطنون لتوديع جثامين العناصر الذين قضوا أثناء أداء واجبهم الوطني فيما لم تعلم أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية. مراسم التشييع حضرها ممثلون عن الجهات الرسمية والأمنية إلى جانب حشد شعبي كبير في مشهد يجسد التضامن الأهلي مع قوى الأمن الداخلي. وتحركت سيارات التشييع وسيارات الإسعاف وقوى الأمن والمشيعون من مشفى حماة الوطني انطلاقا إلى القرى التي ينحدر منها الشهداء الأربعة. أما بالنسبة لردود الفعل التصريحات الرسمية حول العملية الغادرة، فقد نعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الشهداء الأربعة في بيان رسمي على منصات التواصل

0: اجتماعي مؤكدا أن هذه الجريمة لن تثني القوى الأمنية عن مواصلة ملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة أيا كانت الجهة التي يتبعون لها، بل ستزيد من الإصرار على أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين وحماية الأرواح. وأيضا أكدت قوى الأمن الداخلي أنها ماضية في ملاحقة جميع المتورطين في هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جانب آخر، تداولت بعض الصفحات الغير رسمية والمصادر حدوث اشتباكات على في المنطقة التي تم فيها استهداف قوى أمن الطرق. أما بالنسبة للرد الحكومي على هذه الأنباء وهذه الأخبار، فقد نفى رئيس فرع أمن الطرق في حماة رجب ناقوح صحة الأنباء المتداولة عن وقوع استهدافات أخرى أو اندلاع اشتباكات في المنطقة التي استشهد فيها العناصر، داعيا الجميع إلى تحري الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية كي لا يتسبب تتسبب هذه الشائعات بنشر أخبار غير صادقة أو بلبلة أو توجيه اتهامات إلى جهات معينة. ومن شأنها هذه أن تضيع حق المواطنين أو حتى حق الشهداء.
1: نعم، الرحمة لشهدائنا والصبر لذويهم، ونتمنى أن يكون الجناة في أيدي العدالة عما قريب. مراسلنا في حماة محمود العابد، شكرا لك.
2: أيها السادة، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. سوريا تبحث مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية أولويات التعافي الاقتصادي. نائب وزير الاقتصاد والصناعة يستعرض خلال مؤتمر صحفي آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنشاء صوامع وصويمعات الحبوب. وزارة الصحة تحذر من ممارسة مهن التغذية والتجميل دون ترخيص رسمي. وكان في نشرتنا أيضا تشيع شهداء أمن الطرق الأربعة الذين استشهدوا في اعتداء على طريق سلمية أثرية.
1: إلى هنا نأتي لختام فترتنا المحلية لهذا اليوم، لكم تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم وليد يونس ويسرى السيد عيسى. وفي الإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
4: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
5: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: من المضمار.
2: من المضمار برنامج أسبوعي ميداني يسلط الضوء على أهم الأنشطة الرياضية وواقع منشآتها. على أرض التاريخ نصنع المستقبل. تستضيف محافظة دمشق وريفها حاليا البطولة العربية للدراجات الهوائية لعام 2026، والتي تشهد عودة منافساتها إلى سوريا بعد غياب دام 19 عاما. للحديث عن البطولة يسعدنا أن نرحب بالكابتن عبد اللطيف السمان، أحد الخبرات الوطنية المميزة في رياضة الدراجات. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على إذاعة دمشق.
3: أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا كتير لكم لإذاعة دمشق لتغطيه هيك حدث مهم بعد 19 سنة من غيبة البطولة العربية على أرض سوريا الحبيبي.
2: كابتن عبد اللطيف، لحنروح لأسئلة استطلاع الرأي مع الرسميين ورؤساء الوفود وأيضا اللاعبين العرب والسوريين، ولحن نرجع بعد استطلاع الرأي.
3: أكيد أكيد، أهلا وسهلا فيكم. نحن مثل ما شفتوا أنتوا البطولة كانت أغلب الدول العربية مشاركة. نحن كنا بغياب كتير طويل بمشارك الدول العربية. سوريا بحاجة لهيك بطولات، بحاجة لهيك فعاليات لحتى أن بالدرجة الأولى نفرج جمال سوريا. الحمد لله رب العالمين، بعد ما رجع الأمن والاستقرار على البلد، سوريا بحاجة لسباقات، بحاجة لماراثونات، بحاجة لكتير شغلات أنه نفرج لكل العالم أنه سوريا موجودة.
2: بالتأكيد رح نروح لأسئلة استطلاع الرأي مع الرسميين، مع رؤساء الوفود وإخواننا العرب، ورح نرجع لك كابتن عبد اللطيف.
3: أكيد أكيد، أهلا وسهلا فيكم.

0: دكتور ياسر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك في دمشق دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم، وأنا أسعد في تواجدي بين أهلنا في سوريا ووجودنا بتظاهرة رياضية تعكس رياضة الدراجات والدراجين في الوطن العربي.
0: أهلا وسهلا فيك، وأيضا بالوفد الإماراتي وبجميع الوفود العربية اللي شاركتنا بطولة الدراجات بعد انقطاع 19 عام. دكتور، انطباعك عن البطولة بشكل عام؟
1: طبعا البطولة لاقت استحسان الجميع وتفوق التوقعات، وتنظيم رائع وجمال مدينة دمشق، واختيارنا لمدينة دمشق للعراقة والتاريخ والحضارة، وكذلك وجود اهتمام القيادة والحكومة والمحافظين، محافظ ريف دمشق ومحافظ دمشق، وكذلك الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والرعاة، فهذا يعكس انطباع واهتمام الجمهورية العربية السورية في إقامة الأحداث الرياضية، وقادرة سوريا على استضافة أحداث عالمية في القريب العاجل.
0: دكتور، اليوم قديش مهم لم الشمل العربي، الشباب العربي برياضة الدراجات؟ اليوم عم نشوف 13 دولة عربية في دمشق العروبة، قديش مهم هذا الموضوع؟
1: طبعا يعكس الوحدة العربية وتواجد المنتخبات العربية هو ليس للتنافس، وإنما مشاركة سوريا في رجوعها والتعافي والحركة الاقتصادية والسياحية لجمهورية سوريا العربية.
0: دكتور، أهلا وسهلا فيكم ونتمنى طيب الإقامة في دمشق.
1: الله يسلمك، وشكرا لكم وشكرا للشعب السوري على تواجده ومشاركتنا هذا الحدث الرياضي.
0: طبعا مكملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي مع الدراجين وأيضا الأشقاء العرب. الدكتور عماد الدين محمد أحمد رئيس الوفد السوداني، أهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق وفي دمشق اللي عادت بعد 19 عام للدراجات العربية، ورأيك بالبطولة العربية. أهلا وسهلا بالوفد السوداني وبجميع أشقائنا العرب.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا للإذاعة السورية بدمشق على تغطيتها لهذه المناسبة الطيبة التي جمعت الإخوة العرب في هذه البطولة العربية. ونحن في بعثة السودان أسرنا على أنفسنا لازم أن نكون ضمن هذه الكوكبة من الدراجين، وأنا كرئيس للبعثة منذ أن وطأت أقدامنا لجمهورية سوريا ومدينة دمشق المقام فيها هذه البطولة، الحمد لله رب العالمين تجولنا وتحركنا في كل المواقع قبل المنافسات، والحمد لله نحمد الله كثيرا في أنه عادت الحياة الطبيعية في سوريا وفي العاصمة دمشق، ونسبة الأمان العالي بعد 19 عام من بطولات عربية كانت تقام في هذه الجمهورية. عادت الرياضة وعاد المواطن السوري وعادوا الإخوة أعضاء البطولة العربية المدعوين في هذه البطولة، والأمن يعني قيمة غالية جدا جدا توفرت في هذه، والانضباط والترتيب الجيد.
0: دكتور، المسابقة بشكل عام كيف شفت أجواء المسابقة والاستضافة بشكل عام في دمشق؟
2: الاستضافة جيدة جدا جدا وتصل إلى درجة الممتاز، الترتيب الجيد من كل الجهات وخاصة الإخوة في الإدارة العامة للمرور في ترتيب الحركة المرورية لإنسياب البطولة، وده أدى إلى سلامة كل الدراجين في كل المنافسات. واليوم في سباق كبير كان فردي للسيدات وانتهى بسلام، والآن الاستعداد للسباق للرجال، وإن شاء الله يعني أنا بعاين في يميني وفي يساري كل التغطية الأمنية والمرورية لسلامة ونجاح والإزعافات والمدربين والتفاعل الجيد جدا جدا من الشعب السوري واستضافتهم لإخوتهم العرب.
0: مشكور دكتور، أهلا وسهلا فيكم ببلدكم سوريا وبدمشق، ونتمنى لكم طيب الإقامة في دمشق.
2: شكرا جزيلا للإذاعة السورية في مدينة دمشق، ونتمنى أن تنتهي هذه البطولة بسلام وبتقديرات بنجاحات كبيرة جدا جدا، ولها ما بعدها نتمنى مزيدا من البطولات المرتبة على مدينة سوريا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: طبعا يواكب البطولة العربية للدراجات الهوائية الإخوة في المملكة العربية السعودية في الدراجات النارية. أهلا وسهلا فيكم أنتم باليوم الختامي لهي البطولة. نتعرف عن حضرتك وأيضا وجود معنا دراجات النارية إخواننا في المملكة العربية السعودية.
1: معك كابتن ريان محمد حسين من السعودية وتحديدا من مكة المكرمة. احنا سعيدين جدا بمشاركة اخواننا الرياضيين الدراجين البطولة العربية. نتمنى لهم التوفيق لجميع البلدان العربية, نتمنى لهم الفوز ونتمنى مشاهدة ممتعة للجمهور.
0: شعورك بوجودك مع الشباب العربي اليوم بالدراجات الهوائية ووجودكم ايضا في دمشق كدراجات نارية الوفد السعودي اللي جاء من أيام لدمشق, شعورك عن البطولة بشكل عام وعودة دمشق لرياضاتها؟
1: والله شعور جدا جميل, أنا مبسوط جدا بتواجدي هنا. الحمد لله يعني ربنا كتب لنا النصيب أنه إحنا نشارك في هذه البطولة. بخصوص أنه سماح ل السعوديين دخول دمشق, إن شاء الله بنتمنى هذا الشيء يصير في القريب العاجل. الوضع هنا الحمد لله أمن وأمان جدا عالي, الوضع السياحي ممتاز جدا, الوضع الرياضي فوق الممتاز, إحنا استمتعنا كثير هنا في سوريا والحمد لله ربنا كتب لنا زيارة للشام.
0: طبعا أنتوا بين أهلكم وناسكم في المملكة العربية السعودية هنا في دمشق, وأنتوا أكيد أهل لهذا الدار وبالأخوة العربية خاصة العربية اللي هي عم تحمل نشاطات رياضية. قديش رياضة مهمة اليوم للم شمل الرياضيين العرب؟
1: صحيح, احنا هنا للأمانة حاسين اننا مو في بلد, يعني حاسين نفسنا في بلدنا الثاني بين اهلنا واخواننا. احنا الحمد لله يعني الناس استقبلتنا بابتسامة وفرح. احنا كنا احنا موجودين عندنا رالي اسمه الرالي السعودي السوري, رالي يحمل رسالة اللي هي رسالة السلام, رسالة شعب واحد في بلدين. اسم الرالي حقنا من أرض الحرمين إلى بلاد الياسمين ومن جبال طويق إلى جبال قاسيون. يعني هذا شيء بيدل على أنه في محبة وفي حاجات مشتركة بين الدولتين, المملكة العربية السعودية والدولة السعودية السورية. هذا كل شيء, يعني الحمد لله احنا جدا سعيدين.
0: اهلا وسهلا فيكم, احنا اكيد سعيدين بوجودكم معنا ونتمنى لكم طيب الاقامه في دمشق.
1: اللهم امين يا رب, اللهم امين. اهلا وسهلا, تشرفت فيك. اهلا وسهلا.

0: معنا احد الابطال السوريين، نتعرف عن حضرتك ورايك بشكل عام بالبطوله.
1: الله يكرمك استاذ. انا عبد الله حمو، لاعب منتخب سوريا بعام 92 ل 96. كنا نشارك سباقات دوليه وبطولات عربيه هون عندنا في سباق جولان كان يصير، وهلا يعني بعد 19 سنه انقطاع الرياضه عنا، الله سبحانه وتعالى كرمنا بهالبطولة العربية واستضفنا هالدول العربية، يعني منهم الإمارات والبحرين والسودان وليبيا، وفي يعني 12 دولة عربية، وما شاء الله يعني في إقبال كويس كتير، وكتير مسرورين بمشاركتهم يعني، ودوما لهون عنا بلدنا سوريا بعد هالحرب اللي خلصت الحمد لله، والله سبحانه وتعالى كرمنا بالنصر والفرج الحمد لله، وكتير يعني الله سبحانه وتعالى فضل علينا بهالأمر هذا.
0: شعورك بعد انقطاع 19 عام الدراجات السورية عن العربية وعن محيطها، اليوم هي عم ترجع لواجهة رياضاتنا، واليوم بعد النصر والتحرير؟
1: والله فرحة كبيرة إنه يعني، وهيك فرج من رب العالمين كثير يعني بالمشاركة، إنه والله سبحانه وتعالى من علينا بهالشيء يعني كله، الحمد لله رب العالمين.
0: يعطيكم العافية ومشكورة جهودكم.
1: حياك الله أستاذ، الله يكرمك، الله يبارك فيك.

0: مكملين معكم بأسئلة استطلاع الرأي مع الدراجين العرب حول انطباعاتهم عن البطولة العربية التي تقام في دمشق وريفا. دمشق انقطعت 19 عاما عن بطولة الدراجات العربية. نتعرف عن حضرتك والمسابقة اللي مشارك فيها والإقامة كيف كانت؟
1: مرحبا، أنا محمد حجير، لاعب من المنتخب الأردني. إن شاء الله هاي أول مشاركة إلي بالبطولة العربية. كثير إشي مفرح وبجنن إنه سوريا رجعت بعد 19 سنة تعمل بطولات وأشياء حلوة. إن شاء الله إحنا اليوم عندنا رود ريس، مشاركين إن شاء الله في تحت 23، وإن شاء الله بنقدر نعمل أحسن ما عندنا. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم لنا.
0: كيف شايف أجواء الاستضافة الأيام اللي قضيتها بدمشق؟
1: بالعكس، الاستضافة كثير حلوة وكثير مبسوطين، يعني والله بودي إني أمدد وأقعد أكثر، وما شاء الله سوريا بتجنن وشكرا لكم.
0: هاي اللمة العربية بين الشباب العربي برياضة الدراجات قديش بتعني لك اليوم مع أخوانك العرب؟
1: أكيد بتعني لي كثير لما نشوف الرياضة هاي عم تتحسن عربيا، وإشي مفرح كيف نشوف التطور في هاي الرياضة.
0: يعطيك العافية، إن شاء الله موفق بمسابقة اللي مشارك فيها وأيضا بطيب الإقامة في دمشق.
1: الله يسعدك، شكرا لك وشكرا لاستضافتكم لنا.

0: طبعا كملين معكم باستطلاع الرأي مع الخبرات المميزة وأيضا أشقائنا العرب المشاركين معنا ببطولة الدراجات. طبعا معنا الكابتن محمود كاتبي بطل عرب وبطل الذهب العتي البطل الدولي. يعطيك العافية كابتن، شعورك بعودة رياضة الدراجات بعد 19 عام من الغياب وببطولة دمشق الدولية للدراجات؟ طبعا
1: السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرحة كبيرة، عادت سوريا لاستعادة لعبة الدراجات الهوائية بعد غياب 19 سنة، وكنت أنا مشارك عدة سباقات في سوريا ولعب دولي، والحمد لله نجاح كبير بالتنظيم والحكام، ونشكر الاتحاد السوري والوزارة السياحة والمحافظة دمشق اللي على هالتعب اللي تعبوه معنا كثير، وشي رائع رائع جدا. يعني الناس تتكلم شو هالتنظيم شو هالحلو، يتصورون هين وين كلهم.
0: كابتن، شعورك اليوم بعودة بطولة العربية للدراجات مع أشقائك العرب اللي كانوا معك أيام الذهب العتي وما زالوا مستمرين معك وبلم شمل هاي الرياضة على المستوى العربي؟
1: نحن انبسطنا كثير، شفنا رفقاتي كالجزائر كتونس كالإمارات كالأردن، كدول أشقائي من زمان من 30 سنة نلعب مع بعض، وهم أراضي سوريا والحمد لله رب العالمين جانا تقابلنا، وشي يعني هن اندهشوا على هالشي النظام والترتيب، وكله يعني مفكرين حالهم نازلين بسباق دولي عالمي على النظام الحلو كل شيء. شكرا للجميع كلهم اللي اشتغلوا بهالترتيب، ونتشكر اللجنة اللي تعبت واللي انتجت اللي ترتيب هذا السباق كله، هن اللي حطوا البصمة الأساسية، وشكرا لكم كلكم.
0: يعطيك العافية كابتن، وإن شاء الله جهودكم مباركة.
1: شكرا للجميع وألف شكر لك يا رب.

0: طبعا نجدد الترحيب بالكابتن عبد اللطيف. سمعنا أسئلة استطلاع الرأي للأمانة من الحضور الرسمي وأيضا رؤساء الوفود وأيضا المشاركين العرب والسوريين. طبعا الانطباعات الإيجابية كانت من الجميع، لكن لفتني الحقيقة الانطباع المميز للدكتور ياسر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، تحدث بالتنظيم الرائع والمستوى العالي من التنظيم وعلى مستوى الإقامة وأيضا المسابقة بشكل عام. سمعت معنا أكيد الآراء الوفود العربية وأيضا رئيس الاتحاد العربي. حدثنا كصاحب خبرة وبنعتز فيها أكيد عن شعورك بعودة رياضة الدراجات السورية للواجهة العربية من جديد طبعا بعد انقطاع 19 عام.
1: طبعا أكيد، أهلا وسهلا فيكم. نرجع منقول نحن منرحب بكل الوفود العربية. نحن كتير مننبسط وقت منلاقي شيء كتير حلو عاملته سوريا، لأنه سوريا بيلبق لأن تكون الأفضل وبيلبق لأن تنظم بطولات على مستوى العرب وعلى مستوى آسيا كمان. نحن نتأمل إن شاء الله ممكن بعد سنتين ثلاثة بإذن الله تعالى نحن نستضيف كمان غير بطولة العرب بطولة آسيا. أكيد بما أنه أشاد رئيس الاتحاد العربي بالتنظيم الرائع وبالبطولة، فهذا الشيء كتير بيفرحنا نحن كسوريين، لأنه شيء كتير مهم أنه رئيس الاتحاد العربي عم يحكي على بلد كانت تحت الصفر وهلأ إن شاء الله نحن عم نتعافى وعم كل العالم مبسوطة ورئيس الاتحاد العربي مبسوط. شكر كتير كبير أكيد الاتحاد السوري للدراجات، لوزارة الشباب والرياضة. هذا الشيء اللي أنتم شايفينه هلأ أو اللي أنتم عم تسمعوا فيه هو ما شغل شخص، شغل عدة أشخاص. نحن كاتحاد سوري للدراجات نحن عم تشغل خلية نحل متكاملة، كل إنسان عم يتقن شغله وعمله على أكمل وجه كرمال نوصل صورة عربية، صورة حلوة. الرسالة اللي أنا بدي أقولها من عن طريق إذاعتكم، الدراجة هي عبارة عن أداة، هاي الأداة بدنا نوصل رسالة لكل العالم، العالم العربي والعالم الآسيوي والعالم الأوروبي، إنه سوريا بتستاهل الأفضل وسوريا في أبطال دوليين، وسوريا مثل ما شفنا عنا أبطال على مستوى العرب وهلأ الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله قادرين نكون ننافس على مستوى آسيا. ناقصنا شوية دعم وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الأمور أفضل وأفضل.
0: حكينا كابتن عبد اللطيف عن البطولة بالعموم، المسابقات البطولة، عدد الدول العربية اللي شاركت معنا والمسابقات وعدد أيضا المشاركين في كل مسابقة.
1: طبعا أكيد هلأ بالمراحل الأولى كان نحن لعبة الدراجات بتنقسم لعدة مراحل، في عنا مراحل الفرق ضد ساعة وعنا مراحل الفردي عام وعنا مراحل الفرق المختلط زوجي يعني بيكونوا إناث وذكور وفي عنا مراحل الفردي عام. هلأ هي المراحل الأكثر إثارة والعالم اللي كتير بتحبها هي مراحل الفردي عام اللي هي كانت اليوم الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إلى سوريا حصة بالتتويج، نحن كمان جبنا فرق، جبنا نتائج الحمد لله رب العالمين على مستوى الزوجي المختلط، جبنا على مستوى الفرد ضد ساعة بالذكور وبالإناث. سوريا منبع الأبطال ما من هلأ، من عدة سنوات. وأكيد الأعداد كانت نحن مشاركين إجوا 13 دولة على سوريا وفي كتير دول إن شاء الله يعني اتأخرت بالجي بسبب تسكير المطارات وهالقصص. نتأمل السنة الجاي يكونوا موجودين.
0: كابتن، حضرتك كخبير في الدراجات الهوائية، برأيكم هاي المسابقات بتأمن فرص احتكاك مميزة للدراجين السوريين؟
1: طبعا اكيد نحن انا كلاعب او فيك تقول كلاعب ومدرب، انا كتير بيهمني اني انا ينزل لاعب عندي او انزل انا مع لاعب اماراتي او لاعب بحريني او لاعب أردني فينا نقول، لأنه أنت وقت بصير في عندك احتكاك بصير في رفع للمستوى، في خبرات بتتبادل، أنت جاي من برا، أنت جاي من بيئة، كان مثلا المنتخب الإماراتي معسكر بإسبانيا ولا معسكر بدولة ثانية، أخذ خبرة كتير كبيرة وعم يطبقها عندك بالبلد، فأنت وقت بصير في عندك هذا الاحتكاك ترفع سوية السباقات، بيرتفع سوية حتى التدريب. فهذا الشيء كتير مهم طبعا أكيد بموضوع الاحتكاك الخارجي، وهو شيء كتير مهم بالنسبة للاعب الدراجات. يعني أنت بتوصل لمرحلة أنت بتوقف مرحلة النمو عندك أو التطور كلاعب دراجات، فبدك احتكاك، بدك سباقات، بدك ستارتات دولي مع لاعبين أفضل منك لحتى أنت تقدر تتطور.
0: سابقا كانت الدراجات يعني نوعا ما مهملة، نوعا ما كانت بالشيء اللي عم نشوفه هلأ حاليا. اليوم هاي الرياضة رجعت للواجهة بتتوقع خلال البطولة العربية، وبلش شوي اتحاد الدراجات الجديد طبعا يعني خلال المراحل الماضية والبطولة اليوم انه يفكر بخطط استراتيجية مستقبلا برأيك؟
1: طبعا اكيد. هلأ الشيء الكتير مهم انه هي الدراجة ما بس رياضة مثل ما حكينا، هي وسيلة هي أسلوب حياة، هي أنت عن طريقة بتقدر توصل رسالتك بي بي بي بأسرع طريقة، رسالة حياة. الرياضة هي ما بس أنه نحن، أنت ممكن تشوف الدول العربية عم تجي لعندك، بس هاي أكيد فيها رسالة مبطنة، دولتنا عم تتعافى بإذن الله تعالى، ونحن كرياضيين ممكن نحن نشارك ببطولة ما نجي فيها نتيجة، بس بيكون في إن هدف لهاي المشاركة، وأكيد الدول العربية إلى هدف لحتى تشارك بهاي البطولة. ونحن أكيد الدراجة عنا هي رقم واحد للرياضة، رقم اثنين لإيصال رسالة ممكن تكون ثقافية، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون تنموية، عدة رسائل نحن بنقدر نوصلها عن طريق هالدراجة اللي موجودة عنا.
0: بتشوف اليوم الدراجات السورية بالمسار الصحيح؟
1: طبعا أكيد بشوف أنا بالمسار الصحيح، وإذا كان في بكل مكان وبكل وقت إذا ما كان في غلط ما في نجاح. في عنا عدة مطبات بصراحة، لكون صريح معك نحن في عنا نقص بالدراجات، نحن الدراجات اللي عنا آخر مرة جبنا دراجات موديل 2004، نحن بحاجة لسبونسرات. سوريا مانا قليلي إنه يكون في عنده أبطال عرب أو أبطال آسيا، في عنا الخامات، في عنا البنية، في عنا كل شيء أنت تتوقعه كلاعبين وبنية جسدية موجودة، ولكن ينقص والإرادة موجودة، بس شو بنقص؟ بنقص الدعم بس. هذا الدعم إذا تأمل للاعب، نحن بإذن الله تعالى نحن رقم واحد مثل ما كنا على مستوى العرب بال2012 أو بال2011، وعلى مستوى آسيا عنا لاعب عمر حسنين سنتين ورا بعض معه ذهبية وبرونزية آسيوية، فهذا الشيء كتير مهم. وقت بينزل معك لاعب محترف أوروبي وانت كسوري بتربحه، لأنه في عندك الإمكانيات لحتى انت تنافس بهاي الإمكانيات. فنحن بصراحة الدعم المادي والدراجة كأداة هي شيء كتير مهم، انك انت تنزل الدراجة موديل السنة ما موديل 2004 و2005، فهذا هاي صعوبة كتير كبيرة عم نعانيها. ان شاء الله يا رب بصير في دعم اكتر للاعب ولا وضع الدراجات بسوريا.
0: رغم التحديات اللي عم يواجهها اللاعب وايضا الكادر بشكل عام من نقص مستلزمات او نوعيه الدراجه، يعني يمكن شفنا الفوارق موجوده اليوم عن بعض الدراجين العرب، رغم ذلك لكن دراجينا للامانه اثبتوا بانه من العيار الثقيل، وفعلا عنا ابطال بهي الرياضات. خلينا نحكي عن نتائجنا بالمسابقه بالبطوله العربيه.
1: طبعا يعني هلا انت وقت بصراحه لنكون صريحين، انا بحب يعني يكون صريح بهذا الموضوع، انت وقت بتشوف لاعب نازل بدراجه موديل 2004 وعم ينافس لاعب دراجته موديل 2026 سعرها 14000 دولار والدراجه هديك ما سعرها 500 دولار، فانت يعني انت اذا بتكون ما بتعرف الرياضه بتشوف هاي الدراجه وبتشوف هاي الدراجه بتلاقي وجه الفرق بيناتهم. بس بتلاقي الشعب السوري، نحن شعب عنا ارادي وشعب قوي وشعب من تحت الارض بيعمل شيء، فانا كتير بنبسط، نحن ارادتنا كتير قويه، وحتى اغلب الاشخاص اللي عم تشتغل اللي انت هلا شايفها ولا اللي راح يشوفوها عم تشتغل ببلاش ما عم تاخذ مصاري، فانت متخيل قديش نحن بنحب اللعبه لحتى ننشر هاي اللعبه بشكل سوريا بكل سوريا.
0: الدراج السوري معروف للأمانة يعني ببطولاته القارية، معروف بإرادته القوية. اليوم كيف بتقيم المشاركة، بتقيم اللاعبين السوريين من خلال المسابقات في البطولة العربية؟
1: هلا بصراحة أنا ما فيني أعطيك تقييم عشان ما أظلم اللاعبين السوريين. اللاعبين السوريين مستواهم فوق الوسط بسبب قلة المعسكرات، نحن ما فينا ننكر، يعني نحن لاعبين اجوا تقريبا من بيوتهم 10 ايام احتكاك مع بعضهم، هذا ما اسمه معسكر، نحن اقل شيء بدنا معسكر 3 شهور لنقدر نحن او اقدر انا اعطيك توصيف منطقي لمستوى اللاعبين السوريين، ولكن الخامي موجودي، اللاعبين الابطال موجودين، الارادي موجودي، ما عندنا شيء، ما في شيء اسمه مستحيل، نقدر نحن نكون بالقمه.
0: لهيك كنا عم نحكي اليوم رياضة الدراجات، وسألنا قبل شوي أنه بتعتبر اليوم هاي البطولة هي لبينة أولى لأنه فعلا تتطور خلال السنوات القادمة، وخاصة أنه عنا الخامات مثل ما تفضلت اليوم. كابتن عبد اللطيف، برأيك لنتطور بهي الرياضة شو لازم نعمل، 1 2 3 لتكون فعلا الدراجات اليوم بأحسن حال؟
1: هلأ بصراحة رقم واحد أنه نحن يصير في إنا مسار مخصص لركوب الدراجة الهوائية، يعني أنت بتعرف هلأ نحن على مستوى دمشق نحن ما عنا مسار خاص بالدراجة الهوائية، ويعني لسه لحد الآن ما صار عنا هذا الموضوع. هذا هي أول لبنة أنت بتقدر تعملها لحتى أنت تقدر تنشر هاي اللعبة. هلأ بما أنه نحن صار في عنا وفود عربية وصارت بطولة العربية هون وصارت الركيز الأساسي هون، أنت بتقدر تشتغل عليها على الشق الإعلامي، بدل ما يجي سبونسر واحد بيجي أكثر من سبونسر بيدعمك، بيشتغل على العامل الإعلامي، بتصير العالم عندها ثقافة ركوب الدراجة، بصير عند العالم احترام اللي راكب على الدراجة في مسافة أمان لهذا الموضوع. بعدين بيتم انتشار رياضة الدراجات على مستوى ما بس سوريا، على مستوى العرب. فنحن إذا بدنا نطور اللعبة هون وبدها تكون البنية الأساسية هون، بدنا نحترم اللعبة وبدنا نقوم بنشرها إعلامياً. بعدين وقت بتشوفه انت، وقت بتشوفني انا طالع على دراجي، بتقول ايه انا بدي اطلع مثله، انا بدي غير منه، لانه هذا عم يلعب رياضه ولاعب بجر لاعب. والبطل ما بيكون البطل جاي لعندك بيقول لك انا ساويني بطل، لا، بيكون مثلا رفيقك قاعد بالبيت، ممكن اطلع العب معكم، لعب وحب اللعبه صار بطل. ما اصعب شيء انك انت تقدر تلاقي الخامي، هذا شيء كتير صعب مانو. ونحن انا كمدرب كتير بتعب، ممكن انا خلال سنه ما اقدر اطلع غير لاعب واحد، لانه البطل له سمات. فهذا الشيء صعب انك انت تلاقيه الا اذا عملت هاي القصص. كل فتره وفتره ممكن نعمل نحن ماراثون، ممكن نحن نعمل شيء خاص برياضه الدراجات الهوائيه، لانت تستقطب هدول اللاعبين وتقدر تضمهم لصفوف المنتخب الوطني لترفع سويه اللعبه.
0: اليوم لاحظت انا من بدايه انطلاقه المسابقات الحقيقه في كيمستري رائعه جدا بين اللاعبين العرب، الدراجين العرب، للامانه فرصه احتكاك جدا مميزه. قديش مهم اليوم الدراجات العربيه تكون موجوده بدمشق، واحتكاك لاعبينا اليوم مع عده، للامانه عده مدارس بالدراجات اللي هي دائما عنا عم نكون منتخبات عامله معسكرات باسبانيا وباوروبا وجاي لعنا للشام. قديش مهم هذا الامر للاعب؟
1: طبعا هذا الشيء قلت لك انا هو رقم واحد بالنسبه لنا كلاعبين وكمدربين، انك انت اليوم انت ما سافرت، ما تكلفت، ما صار عندك شيء، انت هني كل العالم اجت لعندك. هذا الشيء كتير مهم، انت احتكيت مع افضل لاعبين العرب. طبعا اكيد ما بننسى اخواتنا الجزائريه والمغاربه، نحن ما بننسى اكيد وبنقلل من اي فريق عربي، ولكن يعني لا يقل اهميه عن الفريق الاماراتي، يعني يعتبر من واحد من اهم الفرق العربيه الموجوده عنا. انت عم تحتك معه، عم يعطيك خبره ممكن تكون انت لعده سنوات انت كسبتها بعده ايام. هذا الشيء وبيرفع مستواك. يعني نحن مثل ما قلت لك موضوع المعسكرات هو موضوع جدا مهم، بتفضخضه البلد، لأنه نحن المعسكرات الخارجية بتكلف كتير مصاري، ونحن حاليا بمرحلة بناء للبلد. ممكن تكون الدولة بصراحة مهتمة بأكثر من شق، ولكن أكيد الشق الرياضي له جزء كتير كبير.
0: استحقاقاتنا الداخلية، بطولات اللي عم تصير دائما في الداخل، بطولات جمهورية والمناسبات الداخلية اللي عم تصير عنا، بتحقق عنا فعلا أو بتعطينا أنه لاعب على مستوى عالي وممكن ينسقل للبطولات الخارجية؟
1: بصراحة ما، يعني أنا ما بحب أني أنا اتخبى وراء اصبعتي. البطولات الداخلية ممكن تقدر تعمل شيء، بس ما بتعمل شيء كتير مهم، لانه نحن على مستوى سوريا اللاعب السوري بيوصل لمرحلة مثل ما قلت لك، يعني بدي اقول لك مصطلح انه يسقف. اما انا اذا بدي اطلع لبرا حتى نافس برا وانا موجود بقلب سوريا، بدي ارفع مستوى اللعبة. نحن مستوى اللعبة لحد الان ما ارتفع كتير، لانه نحن مشاركاتنا قليلة، ممكن بالسنة شارك تنتين ثلاثة او اربع بطولات. هذا الشيء ما بيقول انه انا بقدر ارفع مستوى اللاعبين السوريين خلال ثلاث اربع مشاركات. الله يعم الامن والامان على بلدنا وترجع سوريا للمنصات العربية والاسيوية عن قريب.
0: يعطيك العافية الكابتن عبد اللطيف سمان، أحد خبراتنا المميزة برياضة الدراجات الهوائية. طبعا كنت ضيف عزيز على إذاعة دمشق، ولنا لقاءات جديدة إن شاء الله تعالى.
1: الله يعطيكم ألف عافية، وشكرا كتير لكم لتغطية هيك حدث رائع، وإن شاء الله نشوفكم بألف خير.
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، على أمل اللقاء.

0: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى البرنامج الاقتصادي حوار الاقتصاد. في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم عفراء الجرف، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. تحول لافت يشهده القطاع المصرفي السوري مع إعلان البنك المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي للمرة الأولى منذ 14 عاما لصالح الشركة السورية للبترول، وبالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من عملاق الطاقة السعودي أرامكو، في مشهد يعكس اتساع نطاق التعاملات التجارية التي تدعمها القنوات المصرفية الرسمية، ويفتح مسارا جديدا لتأمين الإمدادات النفطية إلى السوق المحلية في ظل احتياجات تصل إلى نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته.

0: في المحور الثاني عفواً نفتح ملف السيارات الكهربائية والتي بدأت تنتشر بقوة في السوق السورية في ظل البحث عن وسائل بديلة للنقل أقل كلفة وأكثر استقراراً، كما نقف عند الجدوى الاقتصادية منها بالنسبة للمستهلك المحلي أمام السيارات التقليدية، ونسلط الضوء أيضا على تحديات البنية التحتية وشبكات الشحن في ظل أزمة الطاقة الحالية والاعتماد على الطاقات المتجددة، توازيا مع بحث التسهيلات الحكومية والتشريعية الأخيرة لاستقطاب الاستثمارات في القطاع. مستمعينا، نناقش هذه الملفات مع ضيفي الكريم عبر الهاتف، المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. حياك الله دكتور ياسر.
1: حياكم الله، شكرا لكم.
0: أهلا بك دكتور. دكتور أهلا بك دكتور. نبدأ معك بمناقشة موضوع تنفيذ الاعتماد المستند. قد يبدو المصطلح علينا وعلى المستمعين غريب قليلا، ماذا يعني اعتماد مستندي دكتور؟ لو نوضح هذا المصطلح.
1: نعم، الاعتماد المستند هو يعني صراحة علاقة بين البنكين، بنك في البلد المستورد وبنك في البلد المصدر.
0: نعم.
1: يقوم المستورد بفتح حساب في البنك في البلد المستورد، ثم يتولى الخطاب يعني يتولى الأمر المخاطبة، هو البنك في البلد المستورد يتخاطب مع البنك آخر في البلد المصدر، بحيث أنه يتم تسهيل يعني عملية الدفع وضمان عملية الدفع، ويعني كل إجراءات الدفع ويتعلق بتخليص البضاعة من البلد المصدر. يعني بالعربي هو العملية يعني تسهل عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي هي علاقة مصرفية يعني أتت في طبعا في سوريا بعد أن زيلت العقبات التي كانت موجودة في سوريا، وبالتالي نحن الآن نشهد يعني حركة سهلة جدا.
0: نعم.
1: بالنسبة للمصدرين والمستوردين من وإلى سوريا.
0: نعم.
1: عن طريق فتح اعتمادات مستندة، والاعتماد المستند المقصود فيه هو فتح حساب بالبنك. البنك سواء بنكين، طبعا بنك في البلد المستورد وبنك في البلد المصدر، وهذا البنكين هما يتوليان يعني العمليات المالية بالنيابة عن المصدر والمستورد.
0: نعم. دكتور، لو تضعنا بصورة أهمية هذه الخطوة وأبعاد المصرفية والمالية، يعني عندما أعلن البنك المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي للمرة الأولى منذ 14 عاما،
1: طبعا هذه العملية لها أبعاد كثيرة.
0: نعم.
1: يعني وأهميتها يمكن أخذها بالبعد التجاري كما ذكرت قبل قليل. يعني فتح مسار يعني أكثر تنظيما لتمويل استيراد السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية مثل النفط والسلع التي يحتاجها البلد، وهذا أمر يعني مهم جدا حتى تجنب الاختناقات التي قد تحدث في المستقبل.
0: نعم.
1: أيضا هناك أهمية في البعد المصرفي، يعني يعاد اختبار قدرة المصارف السورية على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، طبعا ضمن إجراءات الامتثال والتدقيق، يعني أنه الآن المصارف السورية أصبحت يعني جيدة من حيث إجراءات التدقيق وإجراءات الامتثال، وهذا أمر مهم جدا. يعني ساعد على تدفق الأموال في حال التأكد من الامتثال والتدقيق، ساعد تدفق الأموال إلى سوريا في محل إعادة الحالية في مرحلة إعادة الأعمار. أيضا هناك بعد اقتصادي.
0: نعم.
1: يعني من أجل تخفيف أو تقليل تكاليف الوساطة والتسوية المالية، نحن نعلم أن في حال عدم وجود هذه الاعتمادات المستندية يتم اللجوء إلى وساطات، والوساطات يعني كلها يعني مكلفة تضاف إلى التكلفة، وبالتالي هذا كله يعني ينعكس على المستهلك بشكل طبعا غير جيد. أما في حال وجود اعتمادات مستندية تم تخفيض التكاليف الوساطة.
0: نعم.
1: والتسوية المالية.
0: نعم. دكتور ياسر، تعلم بأنه هذا الاعتماد المستندي تم لصالح الشركة السورية للبترول وبالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من عملاق الطاقة السعودي أرامكو. يعني هذا التنسيق مع مصرف أمريكي رائد يطرح تساؤلات كثيرة وجوهرية حول دلالات انخراط بنك أمريكي في هذه الصفقة،

0: والإشارات الاستراتيجية التي تبعث بها إلى الأسواق والمجتمع المالي الدولي؟
1: طبعا هذه الصفقة التي تمت مع بنك أمريكي يعني مرموق وله يعني دلالة كبيرة جدا يعني
0: نعم.
1: خاصة أن يعني أمريكا هي التي يعني تضع العقوبات المصرفية على البلدان،
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني هذا يعطي مؤشر أن يعني الآن إذا كانت البنوك الأمريكية التي تقوم بفتح الاعتمادات المستندية مع البنوك السورية، هذا يعني أن أمرا مهم جدا قد حدث، أن يعني لا خوف من باقي بنوك العالم من أن تفتح وتحذو حذو البنوك الأمريكية في فتح اعتمادات مستندية في حال توفر يعني كثير من أو لزم الأمر من أجل يعني استيراد سلع استراتيجية ومن أجل القيام بعملية إعادة الأعمار، وبالتالي هذا الأمر يعني له مدلول كبير جدا يعطي مؤشر أنه يعني العقبات المالية المصرفية قد أزيلت تماما أمام من يريد أن يقوم بأي عمل مالي ومصرفي اقتصادي تجاري من وإلى سوريا.
0: يعني دخول قناة مصرفية أمريكية يعني رسمية تدعم هذه التعاملات التجارية مع سوريا قد يشجع ويفتح الباب أمام البنوك المصرفية العالمية أو الأوروبية للتعامل مع المصارف السورية دكتور.
1: يعني هذا يؤدي إلى أيضا يعني فيما بعد إلى أنه هناك سيكون يعني كما ذكرت قبل قليل أنه يعني ترسخ بشكل كبير جدا. أضف ذلك يعني أنه الإمدادات يعني وحاجة البلد من استراتيجية يعني لن يحدث فيها اختناقات بالمستقبل، كون الأمر يعني أصبح يعني لوجستيا شبه يعني ميسر. هذا كله له دلالات، ويعني أن يعني هناك أن انتظام التوريد والقدرة على توفير التمويل الأجنبي وأيضا كفاءة النقل والتخزين، كل هذا يعني يعطي مؤشرات على هذه الأوضاع الاقتصادية الصحية التي يعني نأمل أن تكون يعني إن شاء الله فيها قادم لي.
0: نعم. الجانب الهام من هذا الاعتماد المستند بأن الصفقة تمت مع عملاق الطاقة السعودي شركة أرامكو كما تعلم دكتور، يعني نريد تسليط الضوء على انعكاسات هذه الخطوة على استقرار إمدادات الطاقة، وهل سينتهي الاتفاق أو ينهي هذا الاتفاق أزمة المشتقات النفطية في سوريا؟
1: حقيقة يعني أرامكو أولا هي شركة يعني على مستوى يعني دولي وقديم جدا، معروف بتاريخها من أقدم شركات النفط العالمية. يعني التعاقد معها في مجال إمدادات النفط سواء من المازوت أو البنزين، ويعني معروف لها سمعتها الطيبة يعني عالميا من حيث الانتظام في توريد العقود في أوقاتها المحددة. وبالتالي يعني التشبيك مع هذه الشركة الكبرى في لا سيما في مواد المحروقات المازوت والبنزين وغيرها من المشتقات النفطية التي تحتاج البلد، يعني إن شاء الله أننا لن نشهد يعني في قادم الأيام أي اختناقات، التي شهدنا بعضها في الفترة الماضية بسبب أنها كان هناك عقوبات وكان هناك وساطات،
0: صحيح.
1: وساطات، هاي الوساطات التي كانت يعني، وحتى هذه الوساطات يعني أحيانا يعني تقييم الشفافية عن عملية عملها، وبالتالي قد يعني أثرت على سوق المشتقات النفطية في سوريا وسببت بعض المشاكل حقيقة. الآن نأمل أنه بعد هذه يعني الاتفاقية مع أرامكو وفتح اعتماد المستندي مع البنك الأمريكي ليكون وسيط يعني مالي كبير جدا وضامن لحقوق سيكون هناك التزام من قبل الشركة في يعني وصول إمدادات النفط ومشتقاته إلى الأسواق السورية في أوقات المحددة، وهذا إن شاء الله يعني أنها سوف تستقر إمدادات النفط، وبالتالي يعني نحن مقبلين إن شاء الله قادم الأيام على انتظام مشتقات. هذا من جانب. من جانب ثاني يعني أن شركة كبرى كشركة أرامكو معروف عنها أن هذه الشركات الكبرى تنخفض فيها التكاليف يعني، وبالتالي هذا ينعكس إيجاباً
0: على أسعار النفط في سوريا.
1: أسعار النفط سواء النفط والتخزين والتوزيع كله هذا يؤثر الناس.
0: نعم.
1: أضف إلى ذلك يعني من القدرة على تمويل القطاع الأجنبي من البنك الأمريكي، يعني هذا يعني أن هناك ثقة من طرف شركة أرامكو أن الأمور ستستقر، وهذا كله إن شاء الله له انعكاس جيد على أسواق مشتقات النفط في سوريا قادم الأيام.
0: نعم، حتى التعامل مع شركة كبيرة مثل شركة أرامكو سيشجع باقي الشركات للتعامل مع سوريا أيضا. دكتور، ما هي التكلفة الإجمالية للاعتماد المستندي؟
1: طبعا التكلفة هنا من الميز بين القيمة قيمة الصفقة النفطية وتكلفة الإصدار اعتماد، يعني
0: نعم.
1: قيمة الصفقة يعني هي ثمن المشتقات النفطية التي تم الاتفاق عليها.
0: نعم.
1: أما تكلفة الاعتماد يعني هون تشمل العمولات، عمولات الإصدار والتأكيد طبعا الوجد ورسوم المصارف المراسلة والتحويلات وأي تكاليف إضافية مرتبطة يعني بالامتثال والتسويق. يعني حتى الآن يعني لا يكون يعني هناك لم يكن هناك رقم رسمي معتمد في هذه العملية، لذلك يعني نقول أن هذه التكلفة الإجمالية لاعتماد المستندي تشمل قيمة الصفقة وتكلفة الإصدار الاعتماد المستندي حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الشركة السورية للنفط في سوريا.
0: نعم. دكتور، تحدثنا أيضا نحن أنه أهمية مساهمة هذه الخطوة في تعزيز ثقة المصارف الإقليمية والدولية بالمصارف السورية، وقد تفتح المجال واسع أمام وتمهد الطريق أمام البنوك السورية يعني لإقامة اتفاقيات اقتصادية مع باقي البنوك وباقي الشركات العالمية. لكن دكتور، استعادة العلاقات المصرفية بصورة أشمل ماذا يتطلب؟
1: حقيقة يعني استعادة العلاقات المصرفية بالشؤون الأسمر طلب يعني أمور كثيرة ذكرناها يعني أكثر مرة. أهم شيء القوانين التشريعية الواضحة ويعني يكون تشريعات مصرفية وأيضا رقابة على هذه التشريعات. طبعا هذه الرقابة يعني بما ينسجم أن هذه التشريعات تنسجم مع المعايير الدولية يعني المعتمدة، هذا واحد. اثنين، لازم يعني يتم تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال، يعني إذا كان هناك غسيل الأموال وهذا الأمر يعني أنظمتها يجب أن يعني وتحقق من العملاء والمستفيدين الحقيقيين. ثالثا، تعزيز الحوكم، لازم يجب أن يكون هناك حوكم وشفافية وإفصاح ويعني تدقيق مستقل. رابعا، تحسين أنظمة الدفع والتسوية، طبعا هنا وإدارة مخاطر السيولة والعملات الأجنبية. خامسا، بناء علاقات مراسلة مصرفية تدريجية تبدأ بالعمليات القابلة للامتثال والتدقيق ثم تتوسع وفق سجل الأداء. نعم،
0: يعني باختصار يعني حضرتك تشير بأنه الموضوع ليس مجرد شراء نفط، إنما يتعلق بقدرة المصارف السورية على تنفيذ عمليات تجارية ودولية بالتعاون مع مصارف خارجية وفق القوانين والتشريعات. ربما هذه التجربة إذا نجحت إن شاء الله ربما تتكرر من الممكن باستيراد سلع أخرى مثل الأدوية، القمح، مواد أولية. ما رأيك دكتور؟
1: نعم، يمكن توسيع يعني هذه التجربة لا سيما في السلع الاستراتيجية كمن الكرت، يعني مثل القمح والأدوية وطبعا المعدات الصناعية وقطع القيار ويعني مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. طبعا هذا الأمر يمكن توسيعه وهو أمر الآن يعني أصبح متاح، لا سيما نحن الآن في مرحلة هي إعادة تأهيل المدن الصناعية في سوريا.
0: نعم.
1: فالأمر يعني أصبح متاح وممكن يتم على نطاق واسع.
0: هل ممكن أن تؤثر على سعر صرف الليرة هذه الخطوة، الليرة السورية؟
1: هو عادة يعني بالنسبة للليرة السورية تعرف عليه أنه يعني عندما يتم سحب القطع الأجنبي من البلد أن كمية المعروض القطع الأجنبي من البلد تصبح يعني تنخفض قيمة العملة السورية، لكن هذا الأمر يعني إذا حدث يحدث بشكل مؤقت. لماذا؟ لأنه الهدف الأساسي الآن يعني في هذا الأمر أنه يعني يتم سحب عملات، ولكن يعني يتم استيراد مستوردات لسيما السلع الرأسمالية التي يعني هي التي ستنتج. قد يحدث بعض الانخفاض يعني طفيف في الصرف الليرة السورية نتيجة انخفاض المعروض من العملات الأجنبية الدولار، لكن إذا كان هناك يعني يعني اتفاقية مع البنوك أو إذا كان هناك يعني تعاون دولي بهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى أن هذا يعني التأثير لن يكون يعني كبير ويؤدي إلى حالة ملحوظة، إنما قد يكون يعني تذبذب يعني قصير الأجل إن شاء الله.
0: نعم دكتور، قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني أنا وأنت في حلقة الليلة من حوار الاقتصاد، سؤال أخير في هذا الملف، كيف نقيس نجاح هذه التجربة وعلى أي أساس؟
1: عدة مؤشرات، هناك مؤشرات يعني تدل على أن هذه التجربة نجحت، طبعا من خلال عدد الاعتمادات المستندية طبعا إضافة لقيمتها يعني خلال 6 أشهر أو سنة مثلا أو حتى شهر. ثانيا ممكن توصل تكلفة تمويل استيراد قبل التطبيق وبعده، يعني ممكن نعمل مقارنة قبل أن نجري الاعتماد المستندي كم يكلف الاستيراد وبعده كم يكلف. ممكن متوسط مدة إنجاز الاعتماد والتسوية قديش، يعني هل هناك اختصار بالزمن، هل هناك انتظام وصول الشحنات، إذا كان هناك انتظام وصول الشحنات وانخفاض حالات التأخير هذا كله مؤشر على النجاح. عدد المصارف المراسلة يعني للتعامل فعليا مع مصارف السورية هل زاد، إذا زاد عدد المصارف هذا كله مؤشر على نجاح التجربة.
0: نعم
1: في ذلك توسيع استخدام الأداة في القطاعات الإنتاجية وليس فقط استيراد الطاقة، يعني يعني نحن نأمل أن يكون هذا فتح اعتمادات مستندية من أجل استيراد سلع رأسمالية تنتج سلع في البلد وبالتالي حتى يكون تشغيل اليد العاملة في سوريا.
0: صحيح. دكتور ننتقل أنا وأنت إلى الملف الثاني ونتحدث فيه عن السيارات الكهربائية، يعني أنت تعلم دكتور وتلاحظ بأنه بدأت تظهر في السوق السورية سيارات كهربائية من علامات مختلفة وازدادت الخيارات أمام المستهلكين بالتزامن مع تغيرات في سوق استيراد السيارات. دكتور هل بدأت فعلا بشكل واسع هذه السيارات الكهربائية بالانتشار في سوريا، يعني ما انعكاسها على الشارع السوري اقتصاديا؟
1: المستهلك السوري هو مستهلك ذكي، يعني دائما على الخيارات التي تحقق له يعني استمرارية الديمومة ويضف إلى ذلك أن تحقق له يعني انخفاض التكلفة. لاحظنا ذلك يعني حقيقة في قطاع الكهرباء، يعني الآن في مدينة حلب الأسبوع الماضي ذهبت إلى مدينة حلب و من أحد من فندق الشهداء نظرت إلى مدينة حلب وجدت أن معظم الأبنية مغطاة بالألواح الشمسية. هذا يعني دليل أن هناك اعتماد تقريبا شبه كبير على الطاقة البديلة الطاقة الشمسية. هذا الأمر ممكن ينسحب على السيارات، يعني يعني الآن طالما هناك تكلفة منخفضة، طالما هناك يعني السيارة الكهربائية يعني سيارتها أقل وبالتالي ممكن يكون يعني المستهلك يفكر بالنواحي التي يعني تريحه. وحقيقة يعني العالم الآن يعني يتجه بشكل اتجاه كبير جدا، يعني شاهدنا في بعض الدول كثير يعني كثير من الدول ذهبت باتجاه استخدام السيارة الكهربائية، أخفض تكلفتها منخفضة، أيضا يعني سيارتها أقل، يعني انبعاثات غازات وما عدم انبعاثات الغازات منها كلها، يعني هذا يدل على انها يعني هي سيارة المستقبل التي يعني الان بدات تكتسح الاسواق العالميه. ما ينطبق على العالم ينطبق على سوريا، فسوريا حقيقه تتجه بهذا الاتجاه بشكل كبير. خاصه يعني الان يعني ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه، فالمستهلك راح يقارن هنا ما بين اسعار المشتقات النفطيه واسعار الكهرباء، واعتقد ان اسعار الكهرباء يعني افضل بكثير من اسعار المشتقات النفطيه، لذلك سنشهد في الاونه القريبه جدا اقبال كبير على السيارات الكهربائيه.
0: طيب الدكتور وكونك خبير اقتصادي، يعني اقبال المواطن السوري على السيارات الكهربائيه هل هو بديل ناجع وناجح بالنسبه له بدل السيارات التي تعمل على البنزين؟
1: أعتقد أن بالنسبة لل
0: يعني كل شيء له مساوئ وله محاسن.
1: أكيد. يعني هو بالنسبة لإذا يعني جرينا تحليل النقاط الإيجابية والنقاط السلبية. نجد أن السيارة الكهربائية الآن يعني خاصة في التنقلات ضمن المدينة، يعني ضمن المدينة والتنقلات يعني
0: المسافات يعني القصيرة، يعني
1: نعم المسافات القصيرة تفي بالقرض، بالتالي يعني المسافات التنقلات ضمن المدن الآن يعني تفي بالغرض. أما المسافات ما بين المدن يعني والمسافات التي تتطلب ممكن يعني خوف عدم وجود يعني الشاحن الكهربائي أو ما ذلك، كونه لم يتم الآن اعتماد مثلا
0: محطات شحن،
1: محطات توليد، محطات تزويد بالوقود بالكهرباء، يعني هذا الأمر الآن يعني في بدايته. فأعتقد الآن الطبقة الوسطى ويعني الوسطى وما دون ستذهب باتجاه السيارات الكهربائية، يعني تحلها مشكلة التنقلات، وأيضا يعني التكلفة منخفضة، تكلفة منخفضة، ويعني هذا الأمر يعني حتى حجم السيارات الكهربائية حجم يعني ليس بالحجم الكبير وكلها يعني مدروسة يعني، وبالتالي الآن وحتى أسعارها اقتصاديا صار اقتصاديا الآن هناك سباق أن تكون السيارات الكهربائية يعني منخفضة الأسعار، يعني سنشهد يعني في المرحلة المقبلة إقبال بالنسبة للمجتمع السوري على السيارات الكهربائية خاصة في المدن.
0: يعني ربما في ظل الصعوبات التي نواجهها في تأمين المشتقات النفطية قد تحل السيارات الكهربائية أزمة المحروقات، لكن من يستطيع اليوم شراء السيارة الكهربائية في سوريا دكتور؟ يعني ربما تكون حل بديل أو أرخص كشحن، كونها تشحن في الطاقة الكهربائية بدل من البنزين، لكن هي كسلعة قد تكون باهظة الثمن.
1: قد هنا يعني في بداية الأمر هي يعني قد تكون السيارات الكهربائية محصولة على فئات ذات الدخل المرتفع صراعة، لكن يعني بنفس الوقت يعني دائما ما نجده في هذه الأمور أن المجتمع يبحث على حلول، أحيانا إذا كان هناك إقبال على هذا النوع من السيارات يلجأ أصحاب الوكالات إلى تقسيط السيارات، وبالتالي يعني هناك دائما الذهاب باتجاه ما مقدار ما توفره هذه السيارة على يعني من دخل على يعني من مصاريف ونفقات مقارنة بالسيارات الأخرى التي تعمل بالمازوت والبنزين وغيره.
0: نعم.
1: قد يعني إذا هناك حدث إقبال نلجأ إلى ما تلجأ الوكالات إلى ما يسمى التخطيط، مثله مثل البيوت يعني تقسيط البيوت.
0: نعم صحيح. يعني أيضا موضوع متعلق بموضوع هذه السيارات محاسنها ومساوئها، متعلق موضوع قطع الغيار، يعني ما تحتاجه السيارات قد لا تكون متوفرة في البلد دكتور، قد يواجه المواطن صعوبات في هذا الموضوع، لكن لماذا تهيمن الصين على سوق السيارات الكهربائية في سوريا؟
1: طبعا هناك أسباب كثيرة بالنسبة للصين. يعني الصين لديها تنوع بالطرازات والفئات السعرية بما يتناسب الفئات الداخلية بالعربية.
0: نعم.
1: أيضا الشركات الصينية يعني لديها مرونة قادرة على إنتاج السيارات والبطاريات على نطاق واسع، يعني تلبي احتياجات العملاء تسيمة يعني مثل سوريا، إذا تم الطلب شركة مثلا أو يعني هنا حدث طلب على نوع محدد من السيارات فنجد أن الصين قادرة على ذلك. الصين تتطور بشكل سريع جدا يعني في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، وهذا أمر يعني مهم جدا بالنسبة لل يعني التوسيع يعني الارتباط مع الشركات الصينية. أيضا يعني هناك توفر خيارات من السيارات العجينة، يعني وأيضا هناك وجود شبكات توريد وعلاقات تجارية تسهل حقيقة الوصول بعض الطرازات إلى السوق بمرونة وسهولة.
0: دكتور بالنسبة للصين يعني وتحدثت عن السيارات الهجينة حضرتك، هل زيادة الإنتاج بالنسبة للصين يجعل من كلفة السيارة أقل، يعني تنتج أكثر فبتكون التكلفة أقل بتوزعها على المصنع أو؟
1: نعم، هو معروف في بعين الاقتصاد ما يسمى وفرات الحجم، بوفرات الحجم كلما كان هناك يعني المعمل كبير جدا فما الفرات تكون بالحجم. أضف لذلك يعني الصين اليد العاملة فيها رخيصة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى.
0: نعم.
1: بالتالي يعني نحن نجد أنه يعني منذ القدم يتم المقارنة ما بين يعني تكاليف إنتاج السلع بين الدول على أساس رخص اليد العاملة صراحة. الصين يعني لها قدرة كبيرة على يعني توفير يد عاملة رخيصة متناسبة مع يعني ما يتطلبه الافراد في المجتمعات الاخرى، لانه المجتمعات يعني في المجتمعات الاخرى الافراد يعني غالبا يعني الصين تذهب باتجاه الدول التي يعني اصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
0: نعم. نلاحظ دكتور يعني ظهور مبادرات لإنشاء محطات شحن خاصة وتكاسي عمومي كهربائي، يعني خاصة لشحن هذه السيارات مثل خدمة آي تاكسي. لكن تجاريا هل تعتمد هذه الاستثمارات بالكامل على حلول الطاقة الشمسية والبديل المستقل، أم أنها ستشكل ضغطا إضافيا غير مباشر على منظومة التغذية الحكومية؟ يعني بصير في ضغط على الكهرباء بالدولة، ما رأيك؟
1: والله أنا أعتقد يعني القطاع الخاص دائما يعني يبادر ويجد الحلول. يعني مصر السوري يبادر ويجد الحلول. أعتقد أنا في المدن السورية الآن يعني هناك مزارع للواح الطاقة الشمسية يعني. وبالتالي إذا أتيح لهذه الشركات الصغيرة من الواح الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، اليوم أمس صدر مرسوم جمهوري أعتقد بتخفيض الرسوم الجمركية على توربينات الرياح التي يعني مولدات الطاقة بالرياح. يعني في سوريا حقيقة هناك القطاع الخاص، وإذا ذهبنا أيضا يعني حقيقة إذا أن توفر الطاقة الشمسية على مدار العام في سوريا هو يعني يعتبر جيد جدا يعني لهذا الأمر. أعتقد أن الأمر قد يحل، لأنه إذا ذهب الأمر باتجاه القطاع الخاص، القطاع الخاص سيولد يعني يكون قدرة على توليد بناء يعني مزارع من ألواح الطاقة الشمسية، توفر طاقة شمسية ويبيعها يعني متى يعني طالما هناك ربح فقادر على ذلك.
0: نعم.
1: بالنسبة يعني الضغط على شركات الكهرباء، إذا يعني أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سيتم ضبط بالنسبة للكهرباء، يتم ضبط السرقات بالنسبة يعني أو هدر في الطاقة الكهربائية، وبالتالي الطاقة الكهربائية في سوريا يعني ستتجه نحو يعني
0: إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية قصدك دكتور؟
1: نعم، بالنسبة لمنظومة التأهيل الكهربائية في سوريا الآن يعني الملاحظ أن خطوط التوتر العالي في سوريا الآن كلها تعمل بشكل جيد جدا.
0: نعم. صراحة. نعم.
1: أيضا المدن الكبرى يعني المدن والنواحي أعتقد معظمها الآن يعني يتم فيه توفير الكهرباء بنسبة لا تقل عن 80% يعني يوميا. بقي الآن هو يعني يعني القرى التي تبعد عن مراكز المدن والأرياف التي فيها يعني هذه، وهذا الآن يتم العمل عليه.
0: صحيح.
1: يعني يتم العمل عليه بالتدريج، وبالتالي في بالنسبة لموضوع الطاقة الكهربائية في تجربة سوريا قبل التحرير في مناطق شمال سوريا وغرب إدلب.
0: نعم.
1: وجدنا القطاع الخاص يعني حل مشكلة الكهرباء.
0: نعم.
1: حقيقة حل مشكلة الكهرباء، فهم يعني عندما يعني قد حقق قطاع خاص عندما يعني يقومون بالتزام بتوفير الكهرباء يؤمنون يعني الشبكات ويؤمنون الطاقة الكهرباء بمدار 24 سنة.
0: نعم.
1: فالتوجه نحو اقتصاد السوق في سوريا حقيقة في توفير بعض السلع الأساسية مثل الكهرباء وغيرها من السلع الأخرى يحل كثير من المشاكل بالنسبة لسوريا، ومنها من ضمنها يعني شحن السيارات الكهربائية.
0: يعني أعتقد دخول السيارات الكهربائية لسوريا يعني موضوع مدروس من جميع النواحي دكتور ياسر.
1: هو حقيقة يعني مدروس، وطبيعة المرحلة المقبلة يعني تتطلب ذلك.
0: حضرتك دكتور قلت أنه الشارع السوري سيشهد في المستقبل دخول السيارات الكهربائية بشكل كثيف، لكن ما مدى جهوزية الكوادر الفنية المحلية للتعامل مع صيانة برمجيات السيارات الكهربائية الحديثة والذكية؟ هل موضوع صيانتها يقتصر على الوكالات الحصرية، وما تأثير هذا الاحتكار الفني على تسعير خدمات ما بعد البيع؟
1: حقيقة بالنسبة لل يعني الصيانة بالنسبة للفنية الكوادر الفنية كثير من الخبرات السورية يعني ذهبت إلى بلدان أخرى وعادت يعني ولديها يعني معرفة مسبقة. يعني كثير من الشباب الذين هاجروا إلى تركيا ثم عادوا الآن عملوا بهذا القطاع صراحة لديهم خبرة جيدة جدا يعني. والأمر الآن يعني بوجود الذكاء الصناعي ويعني توفر الخبرات الجيدة أعتقد، وأيضا لدينا الآن يعني أنه كليات كبيرة كثيرة من الكليات يعني تخرج مهندسين
0: ومخرج
1: لهم قدرة على التعامل مع الأسس العلمية لهذا الأمر. فبالعكس هذه يعني توفر السيارات الكهربائية يوفر فرص عمل لخريجين كليات نحن تخرجهم جامعات السورية سنويا. فهذا دخول هذا القطاع إلى البلد يعني يخلق فرص أيضا.
0: صحيح. قد يتيح الفرصة تبادل الخبرات أيضا مع دول لديها تجارب بهذا الموضوع. دكتور نعم، دعنا نتحدث دكتور عن التحديات التي قد تعيق انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع في سوريا. هل البنية التحتية وواقع الشبكة الكهرباء تحدثنا عنها ومحطات الشحن في سوريا جاهزة لانتشار أوسع لهذه السيارات؟ دعنا نتحدث أولا عن البنية التحتية.
1: صحيح، حقيقة بالنسبة للبنية التحتية يعني هناك عدة تحديات بالنسبة لسوريا. يعني محدودية محطات الشحن هذا أحد التحديات.
0: نعم.
1: ومتاحة فعلا يعني الآن ما في تغطية كاملة على الطرق. يعني الآن يعني الآن على مثلا ذهبنا من دمشق إلى حلب كم محطة تزويد للطاقة الكهربائية مثلا. هذا بالنسبة للصيانة هل هناك قطع قيار مثلا؟
0: نعم.
1: هل الكوادر كما ذكرنا يعني ممكن أهل؟ حقيقة هناك مخاطر تنظيمية بالنسبة للحاجة إلى قواعد مستقرة للاستيراد والفحص والتسجيل والسلامة والضمان.
0: صح.
1: هذا كله الكهرباء، هل الكهرباء يعني ستستقر دائما؟ هذا قد يعني كل أسئلة تثار. أهم تحدي هو القدرة الشرائية، هل ارتفاع كلفة الشراء مقارنة بدخل كثير من الأسر؟ كل هذا
0: صحيح. حتى سلامة الطرق دكتور، يعني تعبيد الطرق، سهولة سير هذه السيارات قد تكون يعني تلعب دور كبير في يعني الحفاظ على هذه السيارة.
1: نعم، الطرق في سوريا الآن يعني حقيقة يعني من يعني يسير في المدن يجد أن هناك حركة جيدة جدا بالنسبة لإعادة إلى الطرق في سوريا.
0: نعم.
1: المدن والأرياف يعني هذا الأمر جيد جدا يعني. يعني معظم الآن المدن يعني الطرق الرئيسية تم تأهيلها في الأرياف. أنا كشاهد يعني حقيقة كشاهد عيان يعني عندما أسير نحن الاقتصاديين يلفت انتظارنا يعني نظرنا ما يهم يعني نجد أن يعني هذا يعني تأهيل بنية تحتية يعني اقتصاد تأهيل الاقتصاد. فلفت انتظار يعني من خلال عام حاليا يعني هناك حقيقة يعني أول شيء في بعض المدن يعني مثل حلب على سبيل المثال تأهيل تم إطلاق مشروع صفر حفرة حقيقة يعني عملوا كثير من وتمت يعني وتم تعديل كثير من الطرق التي كان كنا نعاني منها صراحة يعني.
0: نعم صحيح.
1: ويعني الأمر بالنسبة للطرق إن شاء الله يصير إلى خير إن شاء الله.
0: صحيح، يعني بالحقيقة الحكومة لا توفر جهدا في هذا الموضوع. دكتور ختاما معك، التوقعات المستقبلية لموضوع السيارات الكهربائية، هل ستكون مرشحة لتصبح جزءا من أساسي طبعا من سوق السيارات في سوريا؟ ما المطلوب لتطوير هذا القطاع ليصبح يعني جزء من منظومة اقتصاد محلي قبل أن يكون عالمي؟ نعم،
1: أنا أتوقع يعني توقف على يعني انتشار السيارات يتوقف على مدى تطور القدرة الشرائية.
0: نعم.
1: تطورت القدرة الشرائية بشكل جيد وتوفرت الكهرباء بشكل يعني جيد أيضا والصيانة بشكل جيد. يعني هذا التوقع يعني سنشهد استمرار يعني زيادة كبيرة جدا في قطاع السيارات الكهربائية. ويمكن أن تتوسع يعني يعني يصبح لدينا أساطيل من الشركات والسيارات الأجرة وخدمات النقل كلها تقوم على يعني الطاقة الكهربائية يعني تستفيد من الطاقة الكهربائية
0: بناء
1: على تأهيل البنية التحتية والقدرة الشرائية للمواطن. يعني طبعا هذا أمر أعتقد أنه الآن يعني يتم العمل عليه رويدا رويدا. نعم
0: صحيح. المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والاستماع. كان معكم في الإعداد غزل إبراهيم، وفي إدارة الحوار عفراء الجرف، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، مرحبا بحضراتكم وهاكم موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة

0: الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب للاطلاع على أوضاع النازحين والاستماع إلى مطالبهم. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش أبرز التحديات الاقتصادية والخدمية في المحافظة وسبل تنسيق الجهود لدعم المشاريع وتلبية الاحتياجات. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تعلن تفعيل حاجز تفتيش لفرع أمن الطرقات عند مدخل جسر حميميم في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضبط الطريق والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية لمكافحة العمى تطلق حملة جراحية مجانية لعلاج المياه البيضاء في مشفى الجولان الوطني بمحافظة القنيطرة بهدف تحسين القدرة البصرية للمستفيدين. من الأخير، وفد شبابي من مختلف المحافظات يزور مجلس الشعب لمناقشة قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل التشريعي. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يوميا عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: طابت أوقاتكم متابعينا الكرام بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
3: مساء الخير، نبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الثورة السورية، ففي مقال حمل عنوان اجتماعات بانكوك 4 مسارات لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، تطرقت الصحيفة إلى مشاركة سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، وبحثها فرص توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من المنح والتمويل الميسر والخبرات الفنية لدعم الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار.
2: نعم، وبحسب الصحيفة تشمل المباحثات ملفات تمويل التجارة والمشروعات الاستثمارية وتطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب بحث مقترح إنشاء صندوق ائتماني لإعادة الإعمار. وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل الحاجة إلى توفير الموارد اللازمة للتعافي الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
3: في السياق الداخلي وضمن مانشيت، فعاليات أهلية تؤكد بسط سيادة الدولة ومكافحة نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في الحسكة. علقت صحيفة الوطن السورية على لقاء جمع وجهاء وأعيان مدينة الحسكة، خلال لقائهم محافظ الحسكة نور الدين أحمد بحضور المتحدث باسم الفريق الرئاسي ونائب المحافظ أحمد الهلالي ومدير منطقة الحسكة محمد ضرار العلاوي ومدير أمن منطقة الحسكة العميد محمود العليش.
2: ووفقا للصحيفة، طالب المجتمعون بتفعيل عدد من القضايا الأمنية ولا سيما تعزيز نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة ومنع تجوال السيارات والمركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل نظامية وحصر السلاح بيد الدولة ومنع حمل السلاح خارج إطار مؤسساتها الرسمية، ودعوا إلى المرونة في شروط الانتساب للقوى الأمنية بالنسبة لأبناء الحسكة وإتاحة الفرصة أمامهم للانضمام إليها وإلى مكافحة نشاط ما تسمى الشبيبة الثورية الخارجة عن القانون التي كانت تابعة لقسد المنحلة ضمن الإجراءات المطروحة لضبط الوضع الأمني في المدينة.

0: في صحيفة الثورة السورية أيضا نتوقف مع مقال موسوم به: من لبنان إلى إيران إلى اليمن، لماذا يستمر زج اسم سوريا ضمن خرائط الصراع في المنطقة؟ رأت فيه الصحيفة أن تكرار إدخال اسم دمشق في السيناريوهات العسكرية يرتبط بموقع سوريا داخل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، إذ يصعب فصل تطورات شرق المتوسط والعراق والخليج ولبنان عن بعضها في ظل تشابك المصالح والحدود الأمنية.
1: بالتأكيد فموقع سوريا هذا حسب الصحيفة لا يعني أنها ستتحول تلقائيا إلى طرف عسكري في كل مواجهة، كون دمشق تعمل حاليا على تحديد دورها من خلال الجمع بين استعادة الحضور العربي وحماية الأولويات الوطنية، غير أن كثافة التقارير المتعلقة بسوريا تعكس حقيقة أن موقعها الإقليمي تغير قياسا بالسنوات السابقة، فقد انتقلت دمشق من العزلة والتجاذب الدولي حول مستقبل الدولة إلى مرحلة تحاول فيها بناء علاقات متوازنة مع عدد من القوى العربية والإقليمية، ما يجعل خياراتها موضع متابعة لدى أطراف متعددة.
0: وفي ختام الملفات السورية، وتحت مانشيت تحرك حكومي لإعادة تدمر إلى خريطة السياحة الدولية، كشفت صحيفة الوطن السورية عن جولة حكومية موسعة في مدينة تدمر لبحث إعادة تفعيل وتشغيل مطار تدمر وتقييم احتياجات تأهيل المواقع الأثرية والفنادق والخدمات السياحية، تمهيدا لإعادة تقديم المدينة كوجهة سياحية متكاملة خلال الموسم المقبل.
1: كما شملت الجولة تقييما ميدانيا لعدد من المنشآت الفندقية والسياحية بهدف تحديد متطلبات إعادة التأهيل والتشغيل ورفع جاهزية الإقامة والضيافة والمرافق والخدمات استعدادا لاستقبال الحركة السياحية خلال المرحلة المقبلة.
0: نعم، وأكدت الصحيفة أن الجولة تندرج ضمن توجه حكومي مشترك لتطوير مقومات السياحة السورية من الربط الجوي والبنية التحتية إلى حماية المواقع الأثرية وتحفيز الاستثمار في الضيافة والخدمات بالتزامن مع نمو متسارع في الحركة السياحية، إذ استقبلت سوريا 3,052,000 زائر خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة بلغت 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 448% والعرب بنسبة 107%.
1: متابعينا الكرام، نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
0: وإلى اليمن، ومانشيت يحمل عنوان الحوثي ورقة إيران الأخيرة. رأت صحيفة إندبندنت عربية أن اليمن قد يصبح ساحة جانبية أساسا في مسار الحرب تدفعه إليها سياسات الحوثي المرتبطة كليا بطهران، لكن لا ينبغي افتراض أن حسم الجبهة اليمنية سيحسم الحرب مع إيران أو أن تصعيد الحوثي يعني بالضرورة اقتراب المعركة من نهايتها.
1: صحيح، وتقول الصحيفة إن استسهال الحوثيين توجيه ضربات ضد مطارات مدينة السعودية أدى إلى كشف نيات إيران وقادتها وعزمهم على استخدام كل الوسائل في حربهم الميؤوسة، خصوصا في مواجهات تخفف عنها الضغوط المباشرة، لكنه تصعيد يمكنه في الوقت ذاته أن يجر الإقليم إلى حروب أوسع.
0: ومن اليمن إلى لبنان، ومقال بعنوان: حين تتحول المعارضة إلى وظيفة لا إلى مشروع. تكشف صحيفة اللواء اللبنانية عن واقع المعارضة السياسية في لبنان في ضوء إعلان جبران باسيل توليه موقع رئيس المعارضة ومطالبته الحكومة بألا تختبئ خلف عبارة ما خلونا. وأوضحت الصحيفة أن حق المعارضة لا يسقطه الاشتراك السابق في السلطة، لكنه أنه يفرض على القوى السياسية مراجعة تجربتها ومساءلة نفسها عن أدائها.
1: وأضاف المقال في الختام بأن عبارة ما خلونا قد تفسر بعض العراقيل، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى تبرير شامل للإخفاقات، مشددا على أن المعارضة الحقيقية لا تقتصر على انتقاد الحكومة، بل تقوم على تقديم مشروع بديل واضح ومقنع يحدد ما يمكن إنجازه بصورة مختلفة.
0: ننتقل إلى صحيفة لكروا الفرنسية ومقال تحت عنوان تأجيل الانتخابات الفلسطينية انتكاسة للدبلوماسية الفرنسية. سلط الضوء على قرار أن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في أواخر شهر نوفمبر إلى عام 2027. وأضافت الصحيفة أن المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي الذي يعد المانح الأكبر للسلطة الفلسطينية كان يطالب بشدة بإجراء هذه الانتخابات التي كانت ستشكل الأولى من نوعها منذ عام 2026.
1: صحيح، فتأجيل الانتخابات بحسب الصحيفة لا يمثل مجرد انتكاسة للمسار الديمقراطي الفلسطيني، بل يشكل قبل كل شيء ضربة قوية للدبلوماسية الفرنسية، إذ كانت باريس قد جعلت من تنظيم هذه الانتخابات ركيزة أساسية في خارطة الطريق الداعمة لحل الدولتين، وهي الخارطة المرتبطة باعتراف فرنسا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025.
0: ننتقل إلى موقع أكسيوس فتحت عنوان ترامب ونتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران. ذكر الموقع الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران قبيل الانتخابات العامة في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
1: صحيح، وبحسب المصادر كشفت الصحيفة عن مخاوف نتنياهو من اتخاذ إيران خطوات مثيرة للقلق لإعادة بناء برنامجها النووي. ونقل الموقع عن مصدر أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن نتنياهو يريد التحرك مجددا. لقد تحدث مع ترامب بشأن هذا الأمر عدة مرات، وقال له ترامب الأمر متروك لك فلتستعد، لكن في الواقع لا يوجد التزام قاطع. فقوله فلتستعد قد يعني الآن أو لاحقا أو ربما لا يحدث الأمر إطلاقا.
0: وختام جولتنا بمقال تحليلي في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان وول ستريت جورنال إيران تحشد لجولة حرب جديدة تهدد بضربات أشد عدائية. كشفت فيه استعداد إيران لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، فعززت دفاعاتها وحصنت مواقعها النووية وحشدت أنصارها، وهددت برد أوسع وأكثر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة وفق تعبيرها.
1: وبحسب الصحيفة تأتي هذه التحركات تحسبا لضربات أمريكية محتملة عقب انتخابات التجديد النصفية المقبلة، في حين حذر مسؤولون إيرانيون علنا وفي محادثات خاصة مع مسؤولين إقليميين من أن الجمهورية الإسلامية ستلجأ إلى تصعيد إضافي في الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة.
0: الصحيفة أشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران بدأت في تحصين مواقع حساسة من بينها منشآت نووية ومناطق حدودية لجعلها أكثر قدرة على الصمود أمام أي هجوم بري. وتفتقر إيران وفقا للصحيفة إلى القدرة الكافية للتصدي لهجمات المقاتلات الأمريكية المتطورة أو القاذفات المرتفعة أو صواريخ كروز، وهو ما يدفعها إلى الاعتماد على التهديد وسيلة للردع.
1: نعم، وختمت الصحيفة بالإشارة إلى استعداد الجيش الأمريكي لاحتمال عودة القتال، إذ تتجه مجموعة حاملة طائرات ضاربة ثالثة ووحدة استكشافية أخرى من مشاة البحرية الأمريكية نحو الشرق الأوسط، بينما يدرس البنتاغون إرسال معدات دفاع جوي وذخائر إضافية إلى قواعد المنطقة.
0: وهكذا أيها السادة تنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة يوم غد الخميس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تزخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء والأدباء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد. وتتنوع بين مواقف ذكية ونوادر طريفة نسمعها ونبتسم معها. ابتسم مع الشعراء كل اثنين الثامن مساء عبر أثير إذاعة دمشق.
3: بعمر الورد من رافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.

يحلفوني يسألوني يحلفوني أنا عمري كم سنة، يسألوني يحلفوني.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: على مدار الزمن نسجت كتب التاريخ حكاية ثورات غيرت وجه العالم وقلبت كل الموازين. فهناك صفحات كتبت بمداد من نور ونار، وصفحات صنعتها إرادة شعوب قررت كسر قيود الظلم واستنشاق عبق الحرية.
1: في رحلة سريعة عبر الزمن يبحر برنامج أصوات الحرية ليستعيد حكاية المتاريس والساحات، ويستذكر أصوات الحق التي صدحت بها حناجر الأحرار طلباً للعدالة.
0: اليوم سنعود بالزمن إلى خريف عام 1989 ونحط رحالنا وسط أوروبا الشرقية لنروي قصة الثورة المخملية.
1: تلك الثورة التي اندلعت في تشيكوسلوفاكيا وأثبتت للعالم أن قوة الكلمة والإرادة الشعبية السلمية قد تكون أقوى من أعطى الأنظمة القمعية.
0: فما هي تفاصيل الحكاية؟ وكيف بدأت الثورة المخملية من ساحات الجامعات؟ وما الدور الذي لعبه المثقفون في هذه الثورة؟
1: هذا ما سنعرفه خلال الدقائق التالية، فابقوا معنا.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام أينما كنتم، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أصوات الحرية.
1: طاب مساؤكم بالخير متابعين الكرام. حتى نفهم كيف اندلعت الثورة المخملية عام 1989 يجب أولاً أن نعود بالذاكرة قليلاً إلى ما قبل هذا العام.
0: نعم، عندما كانت تشيكوسلوفاكيا ترزح تحت حكم شيوعي شمولي صارم تدعمه موسكو منذ أواخر الأربعينات.
1: صحيح، ووقتها حاولت بعض الشعوب التعبير عن رغبتها في الحرية في ظل نظام القمع السائد في المنطقة.
0: وهنا ظهر ما سمي بربيع براغ عام 1968، حين حاول الزعيم الشيوعي الإصلاحي ألكسندر دوبوتشيك تقديم ما أسماه اشتراكية ذات وجه إنساني تمنح حريات أكبر للتعبير والصحافة.
1: بالضبط، ولكن الرد السوفيتي على ربيع براغ كان عنيفاً وسريعاً، حيث اجتاحت دبابات حلف وارسو شوارع براغ وأجهضت الحلم في مهده، فدخلت البلاد في مرحلة قاسية استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، وتم خلالها قمع عنيف للحريات وتكميم للأفواه.
0: نعم، وقتها كان الوضع أشبه بمرجل يغلي تحت غطاء محكم. ففي ظل القمع العنيف للحريات السياسية كان الشعب التشيكوسلوفاكي يعاني صعوبات اقتصادية متزايدة، وباتت الفجوة بين ما يعيشه المواطن هناك وما يراه في الجارة الغربية تزداد اتساعا.
1: وإضافة إلى كل تلك العوامل، كانت رياح التغيير قد بدأت تهب من موسكو نفسها بعد وصول ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفيتي.
0: أجل، وعندما قام بطرح سياسات الشفافية الغلاسنوست وإعادة الهيكلة لبريسترويكا، بدأت الشعوب في تلك المنطقة تشعر بأن جدار الخوف بدأ يتشقق.
1: نعم، وجاءت تأكيدات غورباتشوف بأن موسكو لن تتدخل عسكرياً لحماية الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية كما فعلت سابقاً في ربيع براغ عام 1968 لتنذر باقتراب تهدم جدار الخوف عند شعوب المنطقة.
0: تماماً، فكل هذه الأجواء كانت مهيئة لاندلاع الثورة المخملية، ولم يكن ينقص مشهد الانطلاق سوى الشرارة. فكيف اتخذت تلك الشرارة؟
1: تروي المصادر التاريخية يا سالي بأن شرارة الثورة المخملية أو الثورة الناعمة كما يقال عنها قد انطلقت في 16 من تشرين الثاني عام 1989 بمظاهرة طلابية سلمية بلغ عدد المشاركين بها نحو 30,000 طالب في مدينة براتسلافا عاصمة سلوفاكيا حالياً.
0: نعم، وفي اليوم التالي والذي يوافق اليوم العالمي للطلاب خرجت مظاهرة طلابية أخرى تجاوز عدد المشاركين بها 80,000 طالب في مدينة براغ عاصمة التشيك حالياً، وذلك أحياء لذكرى وفاة طالب قتله النازيون في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939.
1: وفي البداية لم تكن المسيرات تهدف لإسقاط النظام، بل كانت تكريماً للشهداء ومطالبة ببعض الإصلاحات، حيث رفع الطلاب خلالها شعارات مطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية وبالمشاركة في السلطة وفي عملية صنع القرار.
0: لكن النظام الشيوعي بنظرته الأمنية الضيقة قمع تلك المظاهرات وواجه الطلاب العزل بقسوة مفرطة، فطوقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين في الشوارع وانهالت عليهم بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة المئات منهم.
1: صحيح، وفي تلك الليلة انتشرت شائعة كاذبة تفيد بمقتل أحد الطلاب أثناء قمع المظاهرات، ورغم عدم صحة الشائعة إلا أنها كانت الوقود الذي أشعل الغضب الشعبي العارم.
0: بالضبط، ووقتها انقلب السحر على الساحر، وبدلاً من أن يرعب العنف الناس كسر حاجز الخوف لديهم، فانضم آلاف المواطنين إلى المظاهرات الطلابية، وتجاوز عدد المشاركين بها 200,000 متظاهر، ليصل العدد بعدها بأيام قليلة إلى 800,000 متظاهر.
1: نعم، واللافت في أحداث الثورة المخملية يا سالي أن ردود الفعل على عنف السلطة لم يكن عنفاً مضاداً، ففي اليوم التالي الموافق للثامن عشر من شهر تشرين الثاني أضرب طلاب الجامعات والممثلون في المسارح عن العمل، وتحولت المسارح إلى مراكز للنقاش السياسي المفتوح وإصدار البيانات.
0: كما تم تأسيس حركة مماثلة في سلوفاكيا باسم العامة ضد العنف، وبعدها توحدت المعارضة تحت رؤية واضحة وهي رحيل النظام الشيوعي.
1: وبعدها بدأت ساحة فيتسلاف الشهيرة في براغ تمتلئ يومياً بمئات الآلاف من المواطنين الذين كانوا يحملون الشموع ويرنون مفاتيحهم في الهواء بهدف إرسال رسالة للنظام الشيوعي، مفادها دقت ساعتك وحان وقت رحيلك، خذوا مفاتيحكم واخرجوا من السلطة.
0: أجل، وهنا ظهر وعي المجتمع المدني للتشيكوسلوفاكي، فالشعب لم ينجر إلى الشغب والتكسير والتخريب، بل قام بتأسيس المنتدى المدني في تشيكيا برئاسة الكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل.
1: صحيح، وفي 22 من تشرين الثاني عام 1989 قام هافيل، وكان من أشهر المعارضين للشيوعية، بقراءة البيان التأسيسي لحركة المنتدى المدني، وذلك أمام مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع براغ.
0: وفي 24 من تشرين الثاني عاد ألكسندر دوبتشيك زعيم ربيع براغ لسنة 1968، وقد استقبله الحشد المجتمع في ساحة وينسيسلاس بحفاوة بالغة.
1: ثم طالب دوبتشيك جميع أعضاء الحكومة الشيوعية بالرحيل في وقت بات النظام الحاكم يعرف بالفعل أن ساعاته أصبحت معدودة.
0: وفي مساء اليوم نفسه أثار خبر استقالة جميع القادة الشيوعيين من مناصبهم الحكومية موجة من الفرح في أوساط الشعب التشيكوسلوفاكي، مما دفع بآلاف المتظاهرين للتجمع في ساحة ليتنا للاحتفال بهذا اليوم التاريخي.
1: في ظل هذه التطورات المهمة التي شهدتها تشيكوسلوفاكيا، ما الذي حصل بعد ذلك؟ ومن قاد هذا الحراك السلمي نحو الحرية؟
0: اللافت في الثورة المخملية يا آلاء كان وتيرتها المتسارعة، ففي غضون أيام قليلة وتحديداً في 27 من شهر تشرين الثاني حدث إضراب عام شمل البلاد بأكملها لمدة ساعتين، شل حركة الاقتصاد، مما أوصل رسالة للنظام بأن الشعب يرفضكم تماماً.
1: وكان هذا الإضراب بمثابة القشة الذي قسم ظهر النظام، وأظهر أن الثورة ليست مجرد حماس طلابي، بل هي إرادة طبقة عاملة وشعبية كاملة.
0: وهنا استسلم الحزب الشيوعي للواقع، بعدما أدرك بأنه بلا غطاء سوفيتي يحميه ولا تأييد شعبي يدعمه، فاضطر للتنازل عن السلطة التي كان يحتكرها، وبدأت المفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة ائتلافية.
1: هذه الأحداث المتسارعة توجت في شهر كانون الأول عام 1989 باستقالة الرئيس الشيوعي غوستاف هوساك وانتخاب زعيم ربيع براغ ألكسندر دوبيتشيك رئيساً للبرلمان.
0: وفي 29 من ذات الشهر انتخب البرلمان الذي كان شيوعياً بالأمس المعارضة فاسلاف هافيل رئيساً لتشيكوسلوفاكيا.
1: وهنا يمكن القول يا سالي إن ما يميز الثورة المخملية كانت قيادتها الفكرية، فلم يقودها جنرالات عسكريون ولا رجال سياسة أشداء، بل فنانون وكتاب ومثقفون، وعلى رأسهم هافيل، الرجل الذي سجن لسنوات بسبب كتاباته الجريئة ومطالبته بحقوق الإنسان.
0: نعم، وكان هافيل يملك كاريزما أخلاقية وفكرية استثنائية، والأهم من كل ذلك كانت الرحلة التي أوصلته إلى سدة الحكم سلمية بامتياز، والفضل يعود إلى وعي الشعب التشيكوسلوفاكي وسلميته
1: بدون شك. ولهذا سميت الثورة التي قادها هافيل بالثورة المخملية أو الثورة الناعمة، لأنها كانت رقيقة كالمخمل، ولم تطلق فيها رصاصة واحدة، ولم تهدم المنشآت، بل انتقلت السلطة بسلاسة وديمقراطية أبهرت العالم بأسره.
0: كيف تواترت الأحداث ما بعد نجاح الثورة المخملية في تحقيق مطالبها؟
1: قصة الثورة المخملية لم تنتهي هنا يا سالي، لأن هذه الثورة قد أسست لثقافة سياسية فريدة تجلت بكل وضوح عام 1993، عندما ظهرت نزعات قومية ورغبة في الانفصال بين المكونين التشيكي والسلوفاكي.
0: نعم، وقتها لم يلجأ الطرفان إلى الحرب الأهلية كما حدث في الدول المجاورة، بل جلس القادة على طاولة المفاوضات وقرروا تفكيك الدولة سلمياً فيما عرف بالطلاق المخملي، لتولد جمهوريتان مستقرتان وجارتان، هما جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا.
1: متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم، تعرفنا خلالها على الثورة المخملية التي لم تكن مجرد حدث تاريخي عابر، بل كانت درسا إنسانيا بليغا أثبت أن التغيير الجذري يمكن أن يتحقق بالوعي والتضامن والتمسك بالخيار السلمي.
0: وفي الختام ننقل لكم تحيات فريق العمل، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات الحرية. شكرا لطيب متابعتكم،
1: نلقاكم في الأسبوع المقبل لنطوي صفحة جديدة من صفحات التاريخ التي لا تنسى. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
0: برنامج أصوات الحرية من إعداد هيام طعمة،
1: وفي التقديم آلاء مقصوصة
0: وسالي شار،
1: وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وعز الشرق أوله لمشكو.
2: إذاعة دمشق تقدم

أنا وزوجتي والحاسوب. حلقات يكتبها وليد مارديني. إخراج رفيق سبيعي.

0: صابر صابر.
1: نعم.
0: شو صحيان؟
1: ليش أنا نمت حتى أصحى؟
0: وشو السبب إنك ما قدرت تنام صابر؟
1: هلأ بدون أسئلة ليقوموا يسمعونا مش الحال.
0: بس والله الفرشة مريحة ومدري كم رطل صوف فيها.
1: ما بعرف.
0: والحاف نظيف مثل النفجة.
1: كمان بعرف.
0: وهوايات الربيع بينعشوا القلب المكلوم.
1: كمان بعرف.
0: صابر.
1: لك نعم.
0: شو معنات مكلوم بتقديرها؟
1: معناها المجروح. والشغلة مو شغلة تقدير، شغلة لغة وقاموس.
0: بيرجع مرجعنا للنوم.
1: لك صحينا وخلصنا، انسي الموضوع بقى.
0: ما بيصير، لازم أعرف السبب وقول عنه لأختي من شان يتداركوا بالمستقبل. بدك عديلك يصير مضحك يا صابر.
1: لك لا يا بنت الحلال.
0: ليش حتى ما قدرت تنام مع أنه كل مستلزمات النوم مريحة؟
1: لك مالك شايفة المخدات؟
0: بلا شايفة شبههم.

0: بينام على القاعد؟
1: لا صابر.
0: تعال المخدات من كتر مكتار وعالين وصلوا لنقرتي، لك شلون بدي نام؟
1: يا ايه مزايدين ونام على مخدة واحدة، صعبة كتير يعني.
0: اي والله هي ما اجت ببالي. المهم
1: تستفيد من هالغلطة الحياتية الليلة الجاية.
0: إذا ضلينا طيبين والله أحيانا. دخليك هون إمتى بيصحوا؟
1: يا مثل كل العالم، ليش هالسؤال؟
0: يعني فكري يعني نفسي فنجان قوي. دخليك قهوتها طيبة أختي؟
1: لا ميتة.
0: هلا يمينا من المزح.
1: لا يطلع خلقك، قامت المستورة من بكير منشان تجهز لك القهوة. قمت أنا حلفت عليها وقلت لها جوزي مو ممكن يشرب قهوة إلا من تحدياتي.
0: ومين قال الكلام؟
1: بكفي ما قدرت تنام لأنه تغيرت عليك النومة، كمان تتغير عليك القهوة صابر.
0: طيب مثل ما بتريدي. إيه ستي وين القهوة هلا؟
1: عم بغلي لك ياها على الفحم. شلون الفروج المشوي طيب على الفحم؟ كمان القهوة هيك.
0: الله يطيب ايامك.

0: ايه رابوط؟
1: نعم معلم.
0: شلون شفت لي البستان؟ بس عزمي ها؟
1: ما بو شي، بل انما
0: شو استاذ؟
1: الزراعة جدا بدائية.
0: بدائية؟ وشلون؟
1: لاحظ معلم، مساحة الارض المشجرة اصغر بكتير من الشجرات يلي فيها.
0: كمان ما فهمت عليك.
1: يعني يلي زرع كان همه كتر الاشجار وبس، وفكره انه هالشي بيزيد المحصول، بس هذا غلط، بيقلل المحصول.
0: وكيف بقى؟
1: لازم يكون بين الشجرة والشجرة مسافة منيحة، وحسب نوع الشجر والعرايش وعمرها وحملها. أما طالما قراب من بعضهن ومعجوقين بهالشكل، فراح يأذوا بعضهن ويشغلوا مساحة ويقل إنتاجهن.
0: إيه نورتنا يا سيدي.
1: والقاعدة لازم يراعيها المزارعين بكل أنواع الزراعة، لازم يتركوا المسافات المطلوبة ويعتنوا بالتأليم وبالتطعيم وشقلبة التربة ومواعيد الري.
0: شكرا، بس إلي عندك رجاء حار الله يرضى عليك ربوط.
1: شو هو معلم؟
0: لا تحكي هيك كلام قدام مرتي أبدا أبدا أبدا.
1: وليش معلم؟
0: بعدين بتخلع نص الشجار وبتخرب البستان فوق رأسنا.

0: ايه اختي، بدي اسألك، ان شاء الله انبسط جوزك بقعدة البستان؟
1: والله انبسطوا، بس بعيوني من كتر ضحكته مو عرضانة، جوزة حلقه راح تبين.
0: تبريني والرجل قالي انبسط؟
1: ايه يقبر عظامي شو آدمي وخلوق. لك تصوري من تمساكت عنده كلمة حلوة حكاها، ما عنده بيسكت، مو بيلت على الطالعة والنازلة وبيلم الناس على صوته مثل جوزك وجوزي.
0: الله يهديهم ويصلحهم يعني.
1: بعيوني ليكي، بعيوني أنا عفكر ساوي لهم دورة كل يوم ساعتين مع الرابط، بلكي بتعلموا منه الهدوء والسام الظريف.
0: يلا أختي خلينا نجهز الفطور بقى.
1: ايه جوزك لسه ما رجع؟
0: منين يا حصرتي هداك؟ روح قلبه الانتخابات. ايه شو بيحب جوزك يفطر الصبح؟
1: شو من كان بحلفش؟ زيتونات زراف في عندي؟
0: في عندي عدة أنواع من الزيتون، وكل ليمون ظريف وزيت بلدي صاغ
1: كتير منيح. وجبنة ظريفة في عندي؟
0: طبعا في عندي جبنة ظريفة وشغل إيدي، وكلها مسكة ومحلب وحبة البركة.
1: كتير منيح. معود فيه؟
0: طبعا فيه، معود مشمش حاب وعصير، ومعود بتين، ومعود بيتنجان بينشه وشهوة.
1: ايه كتير منيح. بيض فيه؟
0: إذا هم ما في بيت أبريني وين بده يكون فيه؟ كله تازة وبلدي.
1: عال عال، اقلي شي 7-8 بيضات برشت، وحطي من يلي حكيتي عليهم صحن صحن لساوي أنا الشاي ونطلع على البستان، ننبسط ونتمتع بها الطبيعة الحلوة.
0: حاضر على عيون.

0: دايما إن شاء الله.
1: صحتين وألف هنا يا ميت. أهلين وسهلين بصهري
0: بالمهل.
1: بس الرابوت ما أكل شي، بعيوني مالوحة، ليكون ما حب أكلنا لك أختي.
2: أنا معدم يا مدام، والمعدم ما بيأكل.
0: هذا بيشتغل على البطاريات يا ست هدى،
3: عايش ومنظم على الكهرباء المسكين.
0: رابوت؟
2: نعم معلم.
0: لك روح شوف هالعياط منين، خايف ليكون هالولاد عم يلعبوا بالسيارة.
3: شو عليه؟ خليهم يتسلوا صعبة.
0: لك شو يتسلوا انت التانية؟ خمشة تتهان بتكلف ما فتح برزها.
3: خمشة بعيون الشيطان صعبة.
0: لك قطعة غيار حق هديك الحسبة. لك قوم رابوت، قوم شو فيه تعلي.
2: حاضر معلم.

0: ريح زراك بمحله معلم.
1: لك شو يعني؟ احكي بسرعة.
2: شوي شوي عليه، والله عم يتقلبه.
1: لك اسكتي لك شوي. ايه رابوط، شو مساويين بالسيارة؟
0: بصراحة يا معلم، خالعين باب السيارة الوراني يا معلم.
2: يبعت لك الهالك شو فساد ودقال حكي يا معلم. ضروري تنزع مرانة يعني؟
1: لك هذا الحساب اللي حاسبينه.
0: لا تزعلي مني يا معلمتي، أنا ما بعرف أكذب وغير الحقيقة.
1: رابوط، رو بعدهم عن السيارة قوام لتلاقي شي حل.
0: حاضر معلم.
1: على الحالة رح نرجع عالشام مشي.
2: ليش رح تبيع السيارة صابي؟
1: لك اسمعوا على السمعة، لك ما سمعتي شو قال الرابوط؟
2: شو بدنا نلاقي شي حل لنحفظ فيه السيارة يا أختي؟
3: شو رأيك تخبيها بزريبة الدوار؟
2: ما بيجوز تنعدى السيارة وتصير تعنفي.
1: هلأ بلا مزح رجاءً. ايه ست هدى؟
3: نعم.
1: والزريبة واسعة وأمينة؟
3: شو واسعة؟ بيقعد فيها باص.
1: لكان هذا أحسن، أعطيني لقلك هالمفتاح لروح حط السيارة هنيك وأرجع.
3: يلا صاري أنا بروح معك.
2: ما حدا أحسن من حدا، رجلي على رجلكم.

0: رجع رجع على اليمين على اليمين رجع رجع ايوا على اليمين على اليمين كسر شمال شوي ايوا كسر شمال شمال شمال ضغري ضغري ضغري ايوا سكري هالباب ولك اختي بسلي احسن ما تهرب السياره
1: يلا يلا ها
0: بالبلد ولك اختي
1: لا والله يا اختي بضيعه الثانيه فيه
0: معلش امشي بناخده نسقفه بسرعه
1: وبايش بدنا نركبه
0: على فرس الاسعاف ولك اختي
2: وغدا
3: انا وزوجتي
0: والحاسوب صابي
4: ضيوف الحلقة هدى شعراوي وهاني شاهين
2: هندسة الصوت والمونتاج عدنان دياب المخرج المساعد مازن لطفي

وشوشة وانا وانت لوحدنا احب الوشوشة وانا وانت لوحدنا ولا حدش في الهوى.

الكلام وجيت وشوشتني، جاوبتك في الغرام أول ما سألتني،

صار حوالين نار حبنا بيحاولوا للنهار يطولوا سرنا وانا وانت في جونا نوشوش بعدنا بعينينا وقلبنا والناس بصين لنا فاكرينها دردشة وتريها وشواشة فاكرينها دردشة وتريها وشواشة أحب أحب

0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
1: جرن الكبة الحجري. قبل أن تدخل الكهرباء إلى كل مطبخ، وقبل أن تصبح الفرامة الكهربائية جزءاً أساسياً من أدوات إعداد الطعام، كانت هناك أدوات بسيطة تعتمد على قوة اليد والصبر والخبرة. ومن بين تلك الأدوات يقف جرن الكبة الحجري، قطعة من الحجر ارتبطت برائحة البرغل واللحم وبمواسم إعداد الكبة، وبأيدي الأمهات والجدات اللواتي كن يعرفن كيف يحولن مكونات بسيطة إلى طبق يحمل طعماً وذاكرة. لم يكن الجرن مجرد وعاء حجري، بل كان جزءاً من طقوس إعداد الطعام في البيت، وصوت ضرباته المنتظمة كان إعلاناً بأن وجبة مميزة تستعد للوصول إلى المائدة. كان إعداد الكبة يحتاج إلى وقت وجهد أكبر بكثير مما نعرفه اليوم، فبعد تجهيز البرغل واللحم تبدأ مرحلة الدق داخل الجرن الحجري باستخدام أداة ثقيلة من الخشب أو الحجر تعرف في بعض المناطق باسم المدق. ضربة تلو الأخرى يدق اللحم والبرغل حتى تمتزج المكونات ويتحول الخليط تدريجياً إلى عجينة متماسكة وناعمة. وهكذا كان الجرن يجمع أكثر من وظيفة، فهو أداة للمطبخ وفي الوقت نفسه نقطة تلتقي حولها الأيدي والحكايات. مع توسع استخدام الكهرباء وانتشار الأجهزة المنزلية خلال القرن العشرين، أصبحت عملية فرم اللحم أسرع وأسهل، وبدأ الاعتماد على اليد والجهد يتراجع تدريجياً. وبالنسبة إلى إعداد الكبة تحديداً، وفرت الفرامة وسيلة أسرع لتجهيز اللحم والبرغل، بينما بقي الجرن الحجري مستخدماً خصوصاً عندمن كانوا يرون أن الدقة التقليدية يمنح الكبة قواماً مختلفاً. وهكذا بدأ جرن الكبة الحجري يفقد مكانه شيئاً فشيئاً، من أداة أساسية في المطبخ إلى قطعة نادرة، ثم إلى ذكرى محفوظة في بيت قديم أو مستودع أو متحف. صوت المدق، اجتماع أفراد العائلة، تجهيز البرغل واللحم، وانتظار اللحظة التي تصبح فيها العجينة جاهزة لتشكيل حبات الكبة. اليوم قد يبدو جرن الكبة الحجري غريباً على مطبخ حديث، فلا أحد تقريباً يريد أن يقضي وقتاً طويلاً في دق اللحم والبرغل، بينما يمكن لآلة كهربائية أن تنجز المهمة خلال دقائق. لكن عندما يظهر ذلك الجرن أمام أبناء ذلك الجيل، فإن الأمر لا يتعلق بحجر قديم فقط، إنه يعيد إلى الذاكرة مطبخاً كان العمل فيه أبطأ، لكنه كان يجمع الأيدي حول مهمة واحدة. كانت الكبة تبدأ من الجرن، وكان إعدادها مناسبة بحد ذاته. ثم جاءت الكهرباء واختصرت الوقت والجهد، وتغيرت أدوات المطبخ، وتغير معها شكل الحياة اليومية. وهكذا خرج جرن الكبة الحجري من الخدمة، لكن صوته بقي في الذاكرة، صوت ضربات كانت تتكرر داخل مطبخ قديم قبل أن يحل محلها أزيز الفرامة الكهربائية. جرن من حجر خرج من المطبخ وبقي جزءاً من حكاية المائدة.
0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

0: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.
1: العاشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يبحث مع سفير كندا في سوريا آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وزارة الخارجية الهولندية تعلن تخصيص مبلغ 15 مليون يورو لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار ميجا تسريع مباشرة الوكالة تقديم خدمات ضمان المخاطر للمستثمرين في سوريا. وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان يعقدان اجتماعا مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تبحث مع وفد سويدي تعزيز التعاون في ملف العودة الطوعية وإعادة إدماج السوريين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية محيطة للأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي. وفي خبرنا الأخير، وحدة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر مواطني محافظة طرطوس من أمطار غزيرة وعواصف رعدية من مساء الأربعاء إلى مساء الخميس. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق، معكم أينما كنتم.
3: يوميات من بلدنا.
4: محمد خاوندي
3: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
4: البركة بساطة، مو بالفشخرة.
5: هلا هيك ولك صابي، طراتني كل هالمشوار وجبتني على هالمكتبة بنص العجقة بس لحتى تشتري هذا الكتاب وتقعد تقرأ فيه. يا زلمي والله هلكت وأنا عم بفتل معك. شو هاد؟
4: طول بالك يا راضي، القراءة بتغذي الروح مثل ما الأكل بيغذي الجسم. شوف هذا الكتاب، شوف شو كاتبين فيه عن تاريخ الشام وأيام البركة وبساطة الأعراس زمان. شي بيرد الروح والله.
5: صلى يا سيدي صلى، بس أيام جدي وجدك راحت وما بقى ترجعوا لك صابير. هذا زمان ومضي، هلأ الوقت تغير والناس تغيرت. لك هلأ إذا الواحد ما عمل عرس بأفخم صالة ونزل على الطاولات طبخ أشكال ألوان بكفي حارة بمقفلة، بيقولوا عنه جلدي وبخيل وما طلع بواجب ضيوفه. لك البرستيج صار إله ناسه يا صاحبي، شو عم تحكي أنت؟
4: برستيج؟ شو هذا اللي عم تحكي عنه على حساب النعمة يا راضي؟ لك أنا لساتني غاصص باللقمة من وراء عرس ابن أبو فهد الأسبوع الماضي. شفت بعينك كمية الأكل اللي انكبت بالزبالة ورا الصالة. لك حرام؟ والله العظيم حرام. وشي ببكي؟
5: ليك يا صابر، صاحبنا هذا الله عطيه وبده يفرح بابنه الوحيد. شو يعني بدك ياه يوزع سندويشات فلافل بالعرس لحتى يرضيك؟ ايه الناس شو بدها تقول؟ أفهد قصر بضيافة ضيوفه؟ الفشخرة أوقات بتنجبر عليها، لك بدها تصير عادات وتقاليد أو صارت.
4: لك يا راضي، الكرم شروطه مو هيك أبدا. الكرم أنك الطعم الجوعان، مو تتبروز بالبوفيهات المفتوحة لتصور الناس على الموبايلات وتنزلها على ستوري وبعدين ينكبوا بالحاويات. هذا ما نو كرم، هاي فشخرة زايدة ومباهاة فاضية ما بيرضاها لا عقل ولا دين. النعمة زوالة يا صاحبي، وإذا ما احترمناها وحافظنا عليها بدها تزول عنا.
5: طيب والحل؟ يعني إذا صاحب العرس حسب على القد وطلع الأكل ناقص فيما بعد، يا أخي شي ضيف اشتهاله صحن وما لقى، وقتها ما بتصير فضيحة؟ شبنا بتعرف الناس، إيه ما بتصدق تلقط شغلة لحتى تضل تحكي فيها شهور.
4: كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. إذا كنت عم ترضي ربك وتحفظ نعمته، رب العزة قال بكتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم.
5: صدق الله العظيم.
4: وصف المبذرين إنهم إخوان الشياطين، بعدين في ميت حل وحل يبيض الوش ومن دون تبذير. ليش ما نرجع لنظام السكب أو الوجبات المحدودة الأنيقة؟ كل ضيف بينزل له صحنه المعتبر بياكل حاجته والزيادة بتضل بالمطبخ نظيفة وما حدا لمسها.
5: والله ليش لا؟ هاي فكرة الوجبات أو الصحون يعني عم تطلع أرتب وأوفر، بس إنه ما فيها هيك يعني فشخرت البوفيهات اللي بيفوتوا الناس عليها وبينقوا وبيشتهوا من كل جنس ومن كل هون، مثل عجقة يوم الخميس على باب الفرن. الله وكيلك.
4: وبزيدك من الشعر بيت: ليش ما نتفق مع جمعيات حفظ النعمة قبل العرس بيجوا بياخدوا الأكل الزايد ونضيف بآخر السهرة، بيغلفوه وبيوزعوه على العائلات المستورة والمحتاجة بنص الليل؟ هيك بتكون الفرحة الحقيقية وبنكسب رضا الله ودعاء الفقراء بالبركة للعريسة.
5: بتصدق لك صابر، عليم الله حكيك فات على راسي تمام. كنت عم فكر بكرة هيك بعد كم سنة بعراس ولادي، انه انا شلون بدي دبر مصاريف هالبوفيهات والاكل البلا طعمة لحتى ما حدا يحكي علينا. بس هلأ لقيت انه حفظ النعمة والستر احسن بمليون مرة من حكي الناس اللي بلا طعمة.
4: النعمة يا صاحبي بدها شكر لحتى تدوم، والشكر بيبدأ من وعينا وتصرفاتنا.
5: هذا هو الكلام الجواهر. لهيك سيدي بهالمناسبة انا عازمك على سندويشة فلافل، بس سندويشة عادية مو دبل، بتكفينا والحمد لله، ما بدنا نتفشخر زيادة، يعني أبو 4-5 أراس بزيادة بالسندويشة.
4: كفو والله يا راضي كفو. يلا تفضل.
5: ليك ريحتهم ما شاء الله بتفتح النفس.
4: الله.
3: يوميات من بلدنا.
4: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
3: وتحية من المخرج أحمد فراج.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

أيها المستمعون الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن بدايات الفنان رفيق شكري. سنتابع اليوم في هذه الحلقة الحديث عن بقية مسيرة حياته، وقد بدأ مع بداية إذاعة دمشق، وكيف استطاع أن يخدم الموسيقى والأغنية السورية. وتحدثنا أيضا عن تعاونه مع رفيق دربه الشاعر الغنائي الراحل عمر حلبي. فأهلا ومرحبا بكم.

أعزائي المستمعين، تناول الفنان الراحل في أغانيه الوطنية والقومية محبة الوطن وقدسيته، فقدم مجموعة من الأغنيات لحرية الوطن واستقلاله. أول هذه الأغنيات كانت يا حبيبتي يا مهد الحرية، ثم قدم أغنية بعنوان قسم الشعب، وغنى للشام ولسوريا أحلى الأغنيات وأعذب القصائد. رفيق شكري.

أعزائي المستمعين، وضع الفنان الراحل رفيق شكري ما يقرب من 500 أغنية تناول فيها مختلف المواضيع والقضايا الإنسانية والوطنية، ثم غنى بعد ذلك لنكبة فلسطين الذي شهد أحداث هذه النكبة عام 1948 وتناولها في نشيد قسم العودة، ثم غنى ما بنساكي يا فلسطين، ثم قدم نشيد الجهاد الذي يحث على التضحية والاستشهاد في سبيل أرض فلسطين. في عام 1958 غنى الفنان رفيق شكري للوحدة العربية وتناولها في كثير من أغانيه. أول أغنية أطلقها عبر إذاعة دمشق كانت بعنوان يا نيل أنا جبت لك من نهر برد سلام، وقلبي جايب معاه من كل سوري سلام. هذه الأغنية قدمها أثناء توقيع ميثاق الوحدة بين الرئيسين الراحلين عام 1958 الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس شكري القوتلي.

0: في فرق وما في حدود. مصر وسوريا بلادي، مصر وسوريا بلادي.
1: أعزائي المستمعين، غنى المطرب الراحل رفيق شكري للعديد من المناسبات الدينية، وأنشد لحجاج بيت الله الحرام، أنشد يا زائرين النبي، ثم غنى ابتهال آخر يا هادي الأكوان، ثم غنى مولد الرسول الأكرم. لنتابع.

أيها الأعزاء، ماذا عن الغناء الاجتماعي الذي قدمه رفيق شكري، حيث قدم باقة من أجمل ما قدمه في مسيرة حياته، منها أغنية للأم مطلعها أمي يا أمي يلي برضاكي بنساهم. ثم غنى رفيق شكري للأطفال من خلال ولده الأول سمير، ثم قدم سكتشا غنائيا برفقة المطربة نور الصباح عن مواسم قطاف الزيتون والقطن. أما في مجال الأغنية العاطفية فقد تناولها في مختلف الجوانب، فغنى للحبيب وللعشاق وزعل الحبايب، وغنى للغربة وللسفر وللهجر، كما غنى للفراق والبعاد، وغنى للورد والزهر والريحان.

أيها الأعزاء، وضع الفنان رفيق شكري مجموعة من الأعمال وصلت إلى معظم الدول العربية التي قام بزيارتها وقدم فيها الوصلات الغنائية، ووصلت أغانيه إلى معظم الدول العربية، وقد دعته إذاعة القدس لزيارتها عام 1944 وسجل فيها العديد من أغانيه، وزار القاهرة أيضا ونزل في ضيافة صديقه المطرب الراحل محمد عبد المطلب الذي كان أيضا يقوم بزيارته إلى دمشق، ثم التقى في القاهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب وجمعته به صداقة قوية، وقدمه في القاهرة عبر إذاعة صوت العرب.

أيها الأعزاء، تناول الفنان رفيق شكري في غنائه جميع القوالب الغنائية، فغنى القصيدة وقدم الموال والأغاني الشعبية والموشحات، وغنى الإسكتشات التي كانت دارجة في تلك المرحلة. من القصائد التي وضعها رفيق شكري قصيدة بعنوان يا صوتها للدكتور صباح قباني، ثم غنى قصيدة بعنوان عذاب للأستاذ الراحل الشاعر الكبير مدحت عكاش، وقصيدة أخرى بعنوان دمشق للشاعر الكبير سليم الزركلي، وقصيدة أخرى بعنوان يا حبيبي للشاعر علي محمود طه. أما شعراء الأغنية فقد قدموا له الكثير من النتاج المميز. أما عن نشاط رفيق شكري في مجال السينما فلم تكن له مشاركات سوى فيلم واحد، كان فيلم بعنوان نور وظلام إلى جانب الممثلة اللبنانية إيفيت إفغالي، وقدمته السينما مطلع الخمسينيات. هذا الفيلم الوحيد الذي شارك فيه الفنان رفيق شكري وقدم فيه بعض الأفلام.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة. هذه أطيب الأماني، وإلى اللقاء.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: ذاكرة المكان.
1: في الجهة الغربية من درعا وفي بلدة الشيخ سعد مكان صغير ارتبط اسمه بحكاية كبيرة، بناء من الحجر البازلتي، عين ماء ودرج ينزل إليها. وعلى مدى قرون ظل الناس يأتون إلى هذا المكان وهم يعرفون اسما واحدا له، إنه حمام النبي أيوب.

لم تكن بلدة الشيخ سعد تعرف بهذا الاسم، ففي المصادر القديمة عرفت بدير أيوب، فالمنطقة ارتبطت منذ زمن بعيد بقصة النبي أيوب وبعين ماء نسبت إليه، ومع مرور الزمن تغير اسم البلدة، لكن اسم النبي أيوب بقي حاضراً في واحد من أشهر معالمها. بني حمام أيوب أو دعسة أيوب كما يسميه أهل المنطقة حول عين الماء، بناء بسيط من الحجر البازلتي الذي اشتهرت به منطقة حوران. غرفة مربعة يبلغ طول ضلعها نحو 4 أمتار، يدخل إليها الزائر عبر درج ينزل به إلى موضع العين، وكان الماء يتجمع في بركة داخل المكان، وهكذا أصبح الحمام مرتبطاً بالعين ارتباطاً مباشراً.

لاسم الحمام رواية شعبية تناقلها أهل المنطقة وتعود لقصة النبي أيوب. تقول الرواية أنه بعد البلاء الذي أصاب النبي أيوب اغتسل في هذا الماء، فكان ذلك سبباً في شفائه، ومن هنا أصبح المكان مقصداً لمن يريد الاغتسال، وارتبط ماؤه في الذاكرة الشعبية بالاستشفاء والبركة بحسب الرواية التي تناقلها الناس جيلاً بعد جيل.

عندما نتحدث عن المكان من الناحية التاريخية، علينا أن نفرق بين الرواية التي حفظها الناس وبين ما يمكن إثباته أثرياً. فلا يوجد دليل أثري يحسم أن النبي أيوب اغتسل فعلاً في هذه العين، لكن المؤكد أن ارتباط الموقع باسم أيوب ارتباط قديم، وأن اسم البلدة دير أيوب يحفظ هذا الارتباط في المصادر التاريخية.

مع مرور الزمن لم تعد العين مجرد مصدر للماء، بل أصبحت جزءاً من هوية المكان. الناس يعرفونها ويحكون قصتها ويربطونها بالنبي أيوب، وكان من الطبيعي أن يتحول الحمام إلى مكان يقصده السكان والزوار. فبعضهم يأتي ليرى المكان المرتبط بالقصة، وبعضهم يأتي ليغتسل بمائه، وبعضهم يأتي لأن الحكاية انتقلت إليه من والده أو جده. وبهذا حافظت الذاكرة الشعبية على الموقع حتى عندما تغيرت البلدة من حوله.

بعض المصادر التاريخية تذكر أن موقع حمام النبي أيوب يعود إلى فترة قديمة جداً، تصل في بعض الروايات إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. لكن هذا التاريخ لا يعني بالضرورة أن البناء الموجود اليوم يعود إلى تلك الفترة، ولهذا فمن الأدق أن نقول أن الموقع مرتبط بتاريخ قديم جداً، بينما تحديد تاريخ البناء الحالي يحتاج إلى فصل عن تاريخ العين والرواية المرتبطة بها. بقي الحمام مستخدماً مع مرور الزمن، وكانت طبيعته مختلفة عن الحمامات العامة الكبيرة التي عرفتها المدن، فالمبنى لم يكن قصراً بل مكان صغير ارتبط مباشرة بعين الماء، وهذا ما أعطاه خصوصيته. الماء أساس المكان، والرواية التي حفظت اسمه، والزوار الذين أبقوا قصته حاضرة. بقي حمام أيوب قائماً لسنوات طويلة، لكن البناء لم يكن بمنأى عن عوامل الزمن. الحجر البازلتي قوي لكنه يحتاج إلى الصيانة، والعين تحتاج إلى الحماية، خصوصاً عندما يصبح المكان مقصداً للزوار. وفي عام 2008 بدأت دائرة آثار درعا أعمال ترميم للحمام، شملت صيانة أساسات الجدران وتصحيح الأجزاء المتصدعة واستكمال بعض الجدران باستخدام حجر مشابه للحجر الأصلي، كما شملت أعمال الترميم حماية النبع والبركة من التلوث. وكان الهدف الحفاظ على الموقع باعتباره معلماً تاريخياً ودينياً، وليس فقط إصلاح مبنى قديم.

لم تقتصر أهمية بلدة الشيخ سعد على حمام أيوب فقط، فالمصادر التاريخية تشير إلى وجود آثار متعددة في المنطقة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، وتذكر أعمال تنقيب قديمة العثور على آثار رومانية إضافة إلى لقى نسبت إلى حضارات أقدم، كما تم اكتشاف آثار مصرية في المنطقة ومن أبرزها ما أصبح يعرف لاحقاً باسم صخرة أيوب. وهذه الصخرة الموجودة في مقام أيوب وبحسب الدراسات الحديثة ليست صخرة مرتبطة تاريخياً بالنبي أيوب، وإنما تبين أنها نصب مصري من عهد رمسيس الثاني يحمل آثاراً من النقوش المصرية القديمة. ومن المهم ألا نخلط بين الحمام والمقام، فهما معلمان اثنان مرتبطان في الذاكرة المحلية. المقام يقع في القرية وترتبط به رواية قبر النبي أيوب، بينما يقع حمام أيوب عند العين التي نسبت إلى قصة شفائه، وتشير بعض المصادر إلى أن المسافة بين المقام والنبع تقارب 200 متر.

0: حتى اليوم يبقى حمام النبي أيوب في الشيخ سعد مكاناً تختصر فيه عين ماء صغيرة حكاية طويلة، حكاية ارتبطت بقصة النبي أيوب وتناقلها أهل المنطقة جيلاً بعد جيل حتى أصبحت جزءاً من ذاكرة المكان. ورغم أن التاريخ لا يقدم دليلاً قاطعاً على أن هذه العين هي التي ارتبطت بقصته، لكن قيمة المكان لا تقف عند ذلك. فتاريخ المدن لا يقرأ في الكتب وحدها، بل يسمع أيضاً في روايات أهلها.
1: ذاكرة المكان.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يبحث مع الملحق العسكري لسفارة جمهورية الهند لدى دمشق العقيد محمد رضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يتناقش مع سفير كندا في سوريا بآفاق العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها لجهود سوريا في التعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين. وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان يشاركان في الاجتماع الدولي لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وفي خبرنا الأخير، وحدة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر مواطني محافظة طرطوس من أمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى مساء الخميس. نهاية الموجز، بأمان الله.

صدق حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

تكذب عليا من اول معاد، ده حرام الاسير.

هديه وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كداب ليه صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

0: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.
1: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون، ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
2: زوم على النجوم.
1: يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا برحلة فنية جديدة من برنامج زوم على النجوم، وبداية رحلتنا لليوم مع نجم الأسبوع يلي اخترنا نسلط الضوء عليه. بعد الفاصل نبدأ. منتقرب بكل لقاء من حكايات النجوم، ومنستعيد محطات صنعت حضورهم بذاكرة الفن العربي. واليوم رح نحكي عن فنان ما كانت الشهرة بالنسبة له مجرد حضور أمام الكاميرا، بل كانت رحلة طويلة من الاجتهاد والتجريب نقل خلالها بين شخصيات التاريخ وملوكه وقادته، وبين حكايات الناس البسطاء وتفاصيل الحياة اليومية، وقدر يترك بصمته بأكثر من لون درامي ويصير واحد من أبرز الوجوه يلي ارتبطت بالدراما السورية والعربية. نجمنا لليوم الفنان سلوم حداد، المعروف بلقب فارس الدراما العربية، صاحب الصوت الجهوري والحضور الآسر، وأحد الممثلين يلي منحوا اللغة العربية الفصحى مكانة خاصة على الشاشة.
3: أنت لم تأتي للثأر يا شقيف، إنما أتيت من أجل كنوزنا وكنوز ابن العلقم.
4: أنا لا أنكر أن متعتي في الحصول على كنوزكم تفوق متعتي في قتلكم، ولكن لا بأس عندي من اقتناء الاثنتين.
5: سأطرح عليك حلا قد يرضي غرورك

0: اعتدادك بنفسك.
1: ماذا تريد أن تقول؟
2: أنا من يريد أن يقول إن كان لابد من سفك الدماء فليسفك منها أقل قدر ممكن،
1: إما كنوزكم وإما الحرب.
3: من حلب بلشت الحكاية. ولد الفنان سلوم بديع حداد بمدينة حلب السورية ب 29 آذار مارس عام 53، ونشأ وبداخله ميل واضح للفن والرسم. قادته موهبته الفنية لدراسة الفنون الجميلة بدمشق بمسار بيكشف عن جانب آخر من شخصيته بعيداً عن الأضواء والكاميرات. ما تخرج الفنان سلوم حداد من معهد متخصص بالتمثيل، بل دخل هذا العالم من بوابة الفنون الجميلة قبل ما يلاقي بالمسرح والتلفزيون المساحة يلي بيقدر من خلالها أنه يعبر عن موهبته. بلشت رحلته الفنية بسبعينيات القرن الماضي وتحديداً عام 74، لتكون انطلاقته الأولى باتجاه مسيرة امتدت لعقود شارك خلالها بعشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية. ومع مرور السنوات ما كان حضوره قائم على كثرة المشاركات، بل على قدرته على بناء الشخصية من الداخل ومنح ملامحها الخاصة، سواء كانت شخصية تاريخية ذات هيبة وسلطان أم رجل عادي بخوض صراعات الحياة. وبالحديث عن أبرز محطات الفنان سلوم حداد، لابد أنه نتوقف طويلاً عند الدراما التاريخية، العالم يلي لقى فيه مساحة واسعة لاستثمار قدراته الصوتية واللغوية والأدائية، فشارك بأعمال تركت أثر واضح بذاكرة المشاهد العربي من بين الجوارح، الكواسر، الفوارس، والموت القادم إلى الشرق، وهي أعمال أسهمت بترسيخ مكانته ضمن أبرز نجوم الفانتازيا التاريخية بالدراما السورية.

0: بل وجد ليكون عونا لصاحبه، ليكون سلاحا يشق به الدرب، وكلما كثر المال ازداد أفق نجاح المرء وتقدمه، وفتحت أمامه الأبواب، وكلما كثرت الأبواب المفتوحة ازددنا قوة وجاها. سنكون أربع فوهات تندفع منها الحمم كالسيول لنفرق كل من يقف عثرة في طريقنا، ولنضع نصب أعيننا حقيقة لن تغيب عن أذهاننا لحظة واحدة. لن يجمعنا حبنا لبعض بقدر ما سيجمعنا كرهنا للآخرين.
1: والمحطة يلي ما ممكن تجاوزها بمسيرته هي تجسيده لشخصية

0: عجبك الحصان يا حارث؟
1: عجبني، لكن خياله لم يعجبني.
0: لماذا؟ هل رأيتني وأنا أركبه؟
1: لا، رأيتك وأنت تسقيه. ألا ترى العرق يتصبب منه؟ سوف تقتله بسقايتك له الآن.
0: دعك من هذا الكلام يا حارث، ما من مخلوق يضر به قضاء حاجته، وخاصة إذا كانت الحاجة شربا. هل تستطيع أن تجبر فرسك على الشرب إن لم تكن عطشا؟
1: لا أحد يستطيع إجبار النعامة على شيء.
0: طبعا، وخاصة إذا كان خيالها عجوزا.
1: تراني عجوزا إذن؟ ما رأيك في شوط سباق؟
0: لا، تلك مباراة خاسرة لي في الحالين. إن سبقتني تفاخرت علي، وإن سبقتك قيل شاب سبق عجوزا.
1: دعك من هذا اللغو واركب حصانك.
0: وإن سبقتك
1: فلك أول ما تنجبه النعامة.
0: هكذا يصبح السباق مغريا. هيا بنا.
1: هيا.
2: ومبيت أف حضور الفنان سلم حداد عند الزير سالم، بل جسد شخصيات تاريخية وأدبية أخرى، من بينها أبو الطيب المتنبي، وشارك بأعمال مثل نزار قباني والمرابطون والأندلس.

0: المطعم أصبح مهجورا، المطعم أصبح مهجورا، وأنا أتأمل فنجاني. ماذا سيكون بفنجاني غير الأمطار وغير الريح وغير طيور الأحزان؟
1: استطاع الفنان سلم حداد أنه يتعامل مع اللغة العربية الفصحى بوصفة جزء أساسي من بناء الشخصية، مو بس مجرد وسيلة للحوار، فكان إلقاؤه الواضح وصوته المميز من العناصر يلي منحت أدواره التاريخية خصوصيتها. أما بالدراما الاجتماعية فأثبت قدرته على تقديم شخصيات مركبة تتداخل فيها القوة، الضعف، القسوة، الحنان، والسلطة، والانكسار. ومن أبرز محطاته بهذا المجال شخصية أبو عبدو الغول بمسلسل الندم يلي عرض عام 2016، وقدم فيه صورة الأب المتسلط يلي بتتشابك علاقته بأبنائه مع الخلافات العائلية والتحولات الاجتماعية. وكانت هالشخصية نموذج لقدرة حداد على التعبير عن التناقضات الإنسانية، فخلف الملامح الصارمة كان في مشاعر متضاربة والجراح لا تظهر بسهولة.
2: جيت على الدنيا وبطمي معلقة الذهب ونديت فقير ابن فقير. لو تعرفوا جدكن ليش كان يضربني ومشان شو كان يضربني؟ بتلوموني انه عم اضربكن. ولك كان يضربني مشان فرنك، لانه بالبيت كله ما كان في فرنك. انو بيت؟ ما كان في بيت بالقصة.
1: وبمسلسل خاتون ظهر بشخصية الزعيم ابو العز، وشارك ايضا باعمال اجتماعية اخرى من بينها على صفيح ساخن، الولادة من الخاسرة، وعندما تشيخ الذئاب.
3: تمارا بنتي وحيدة قلبي، تركت لك الرسالة لأنه حاسس أنه نهايتي قربت. الموت محاصرني ومحاوطني، صار لي يومين عم شوف عزرائيل قدامي مع انه صحتي عال العال وما فيني شيء.
1: اما بمسلسل زمن البرغوت فقدم شخصية ابو نجيب، وهي شخصية اظهرت جانب مختلف من موهبته، فمزج فيها بين الدراما والكوميديا، ونجح بتقديم البخيل الدمشقي بملامح وتفاصيل خلتها قريبة من ذاكرة المشاهدين. وهون تكمن واحدة من نقاط قوة الفنان سلم حداد.

0: إنه ما بيكرر الشخصية نفسها حتى وقت بتتشابه الأدوار بطبيعتها العامة، فبيحاول يمنح كل شخصية نبرة خاصة وإيقاع مختلف.
1: الله يسلمك إياه، إن شاء الله ما جاي الهنا. لكنه بس بدي أفهم إنه شلون متحمل الفروة؟ الدنيا حرائي ما لك شوي؟
2: قول
1: لك عمول شلون متحمل هذا اللبس؟ ما لك مسوي؟
2: إنا يلي أخو البدو نقول إنا يلي يرد البرد يرد الحر. أوزة
1: شو ماتشي دراسي؟ مأمل كمان؟ عمول في كمل؟
2: ليش البني آدم يخلى من الجمل؟ الله لا يخلينا منه.
1: الله لا يوفى. ليش دراسي الله لا يخلينا منه؟
2: ليش البني آدم ما يخلى من الجمل؟ غير يوما يموت.
0: ما اقتصر نشاط الفنان سلوم حداد على التمثيل، بل خاض أيضا تجربة الإنتاج والإشراف الفني، وارتبط اسمه بأعمال تاريخية من بينها الفوارس وعنترة، بتجربة بتعكس اهتمامه بمشروعات دراما التاريخية يلي بتتطلب جهد إنتاجي وفني كبير.
3: سأكسر زهيرا كما كسرني، وبعدها ستنكسر أبسن كلها.
4: ستحين ساعتك وإن ليس على يدي.

0: أما حياته الشخصية فبيحرص الفنان سلم حداد عموماً على إبقاء تفاصيله بعيداً عن الاستعراض الإعلامي مقارنة بحضوره المهني الطويل، فهو متزوج من السيدة نورة النوري وعنده ولدين أمير ومريم. ومن الجوانب اللافتة بشخصيته شغفه بالرسم، وهو شغف بينسجم مع دراسته للفنون الجميلة، وبيذكرنا أنه الفنان ممكن يحمل أكثر من موهبة حتى وإن عرفه الجمهور أساساً من خلال الشاشة. على امتداد مسيرة الفنان سلم حداد ظل مثال للفنان يلي بنى حضوره بالتراكم والخبرة وواصل التنقل بين الشخصيات التاريخية والاجتماعية بدون ما يتخلى عن خصوصية أدائه، وحظي بتقدير فني بمناسبات مختلفة من بينها جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للإعلام العربي عام 2009 عن دوره بمسلسل الدوامة، وارتبط اسمه كمان بجائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان الخليج للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني عام 2008 عن مشاركته بمسلسل رسائل الحب والحرب.
1: طمنيني شو أخبارك؟ سفرتك كيف كانت؟
2: كله فضلك معلم.
1: إن شاء الله ما حسيتي بمضايقات، حدا حكى معك شيء، حدا زعجك بالمطار، حكوا معك شيء؟
2: بالمطار لا، بس بقلب البلد إيه.
1: قليلي مين؟ قليلي مين وأنا بشير رقبته.
2: وشلون عرفني؟ ما كنت أفهم، مع أني مغيرة كل شكلي وحتى اسمي، بس ماني عاملة عمليات تجميل. أيوة
1: لا لا أكيد لا، ولو كله رباني مبين ولو يا مدام.
0: وبعام 2025 نال الفنان سلم حداد تكريم خاص عن مجمل مسيرته الفنية ضمن مهرجان إمد جاسن السينمائي الدولي بتقدير لمسار امتد لعقود وأسهم بإثراء دراما العربية.
3: والله هذا شرف لي أن أكرم في مهرجان بتنا هذه المدينة الجميلة وهذا الشباب الرائع. يعني عندما أرى هؤلاء الشباب أحس أن هناك جزائر قادمة جميلة بإذن الله.
0: وبتتجاوز أهمية هالجوائز قيمتها المعنوية، فهي بتعكس حضور فنان قدر يجمع بين الأعمال التاريخية الكبرى ودراما الاجتماعية ويترك أثر بيتجاوز حدود شخصية واحدة أو مسلسل بحد ذاته. ما توقفت مسيرة الفنان سلم حداد عند أعماله يلي رسخت شهرته، بل واصل المشاركة بمشاريع درامية متنوعة، وبالسنوات الأخيرة ظهر بأعمال مثل العربجي يلي جسد فيه شخصية أبو حمزة وبيت أهلي والبورد وقطع وريد، لجانب مشاركته بمسلسل حريم الجراح عام 2025.
4: خير ما عملت لمسامح كريم.
5: بدنا السترة.
4: ايه شو عليه من سترة؟ بس السترة على ثمن.
5: شو بدك؟
4: حط لي الطاعة.
5: انت كبيرنا وطاعتك واجب.
4: ما بيكفي.
6: ما بتحلم فيها ولو على قطع هالرقبة.
7: بوسها وانت الكسبان. بوسة رجل كبير بتكبرك.
4: هاي البوسة مفتاح سترتك. تعرف ليش؟
7: لحتى تعرف قيمتك. وقت اللي بتعرف قيمتك تعيش مرتاح. بس تعطي حالك أكبر من حجمك. المشاكل بتبلش تنزل عليك مثل زخ المطر ولك عبد.
0: وبسبتمبر من العام نفسه تحدث عن مشروع تاريخي جديد بيحمل عنوان داحس والغبراء، ووصفه بأنه عمل مهم طالما حلم بتقديمه. ومع حلول العام 2026 أدرج اسمه ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة من بينها أبطال الرمال وعيلة الملك والسوريون الأعداء والقيصر لا مكان لا زمان. وبتكشف هالمشاركات عن استمرار حضوره بالمشهد الدرامي وحرصه على خوض تجارب متنوعة تجمع بين التاريخ والواقع الاجتماعي.
8: عم سجل هذا الفيديو تحسبا مشان إذا صار لي أي شيء.
9: وصلت لجبر الملك، عودوا تفرج وتعلم.
10: لهالدرجة المصاري صارت تعملوكم وبطلتوا تعرفوا البشر؟
11: انتوا صحيح أخوة، بس وقت بيدخل المال بالنص الدم بصير.
12: جايب لك معي صفقة بتاخد العائد.
13: أنا نبهتك يا مانا، خد أحمر.
14: معقول تترك كل شي عمر وأبوك بهالسنين وتحمل حالك وتمشي؟
15: إلو إيدين بكل مكان، وقصة الطلاق مو فايتة راس.
16: إلا خطر بخطر، هخلص هالمهمة وخلص.
17: إذا بترجعوا بتفتح السيرة مرة تانية بحطكم كلكم بالقبر.
0: وبختام جولتنا مع الفنان سلم حداد، نكتشف أنه سر استمراره ما بيكمن بشخصية واحدة مهما بلغت شهرتها، بل بقدرته على الانتقال من عالم لآخر ومن حقبة تاريخية لحكاية معاصرة، مع الاحتفاظ بهويته الفنية الخاصة. من الزير سالم لأبو عبدو الغول، ومن الشخصيات التاريخية لحكايات المجتمع، رسم سلم حداد مسار فني غني خلى اسمه حاضر بذاكرة أجيال من المشاهدين، ليكون بالشخصيات يلي أداها فنان ما اكتفى بأداء الأدوار، بل سعى لمنحة صوت وملامح ومشاعر لتبقى بعض شخصياته حاضرة حتى بعد انطفاء أضواء الشاشة. لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا مع عوالم الفن بحكاية النجم سلم حداد، وهلأ رح نتحول لباقة منوعة مع جديد وآخر أخبار الفن. عم تواصل المخرجة رشا شربتجي تحضيراتها لبدء تصوير مسلسل كولومبيا استعداداً لعرضه بموسم رمضان 2027، وحسب مصادر فنية انضمت الفنانة جيانا عنيد لبطولة العمل، ومن المقرر تنطلق عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة. كولومبيا بيحمل توقيع الكاتب سامر رضوان، وانضم لبطولته حتى الآن عباس النوري، محمد حداقي، ياسر البحر، ريم نصر الدين، بلال قطان، لجين دمج، زكريا فياض، علي خزامي، وعم تتواصل التحضيرات للكشف عن بقية عناصر فريق العمل.
18: في حد شيء عم يحترق مغيرانه على الفحم؟
2: والله فكرت صوت اللي زعجك.
18: يعني بتعرفي حالك انك مزعجة؟
2: بس مو كتير. ليكي القهوة سخنة، صبي لحالك فنجان وجيبي لي هالفحمات.
18: هاتي هاتي عنك، سلم هالإيدين.
19: يعني بدك تقلبيها محشوشة على القليل افتحي الشبابيك.
2: اتسق بخاف يشبقني الهوا.
18: على فكرة أنا فيه تركك وامشيها.
2: يعني عم تفكري بالموضوع
18: كل يوم، خاصة لما تفيقين الصبح على ريحة الأرجيلة والفحم.
2: والله الباب بفوت جمع.
0: عم يستعد الفنان مكسيم خليل للحضور بموسم رمضان 2027 من خلال عملين دراميين بيجمعوا الأول بالفنان باسل خياط بمسلسل أزرق أحمر، فيما بيتولى بطولة مسلسل بعد الأمس لجانب المخرج سيف السبيعي. وحسب مصادر فنية مكسيم خليل مستمر ببطولة مسلسل أزرق أحمر خلافاً للشيء اللي تداولته بعض الصفحات حول انسحابه من العمل، ورح يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة بسوريا بمشاركة الفنان باسل خياط. بيجمع العمل مكسيم وباسل للمرة الأولى ضمن ثنائية بتقوم على صداقة غير تقليدية بعيداً عن صلة القرابة، وبتدور أحداثها بإطار من التناقض والتكامل بين الشخصيتين. المسلسل بيتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف إياد أبو الشامات وكتابة حمزة اللحام، أما الإخراج لميار النوري، وبينتمي للكوميديا الاجتماعية. وبالتوازي بيخوض مكسيم تجربته الثانية برمضان المقبل من خلال مسلسل بعد الأمس يلي بيتولى بطولته وبتنتجه شركة إبلا، وبيقدم مكسيم من خلال العملين تجربتين مختلفتين من حيث طبيعة الحكاية والفريق الإبداعي، ليحضر بمشروعين دراميين خلال موسم واحد.
20: الفليرة تكرم علي والله.
1: لك هلا خلصني انت، تعال هون هون بنحكي. يلا باي. تعال شوف اللي رايك.
21: ايه شلون؟ حلو كثير.
1: تمام.
21: بكره بس شوف بدي اعطيك الدبل.
1: يا سيدي ما بدي اعطيني الدبل،
21: بس اعطاني اللي اتفقنا عليه بيكون كتر خير الله.
1: لك اجدب انت، 30,000 مبلغ كثير قليل، كثير قليل.
21: يا اخي نحن ملاقيين احسن ورفضنا. شو جاب راك على المر؟ قال له اللي امر منه.
1: سيدي طيب انت رح تاخذ له؟
21: يعني بدها شويه رتوش لسه، بس بكره الصبح تكون خلص منتهي. بكره باخذ له.
1: طيب ريح هلا، روح عملنا كاسه شاي.
21: ايه من عيوني من عيوني.
0: كشفت الفنانة القديرة منى واصف تفاصيل تجربتها بغناء شارة مسلسل مولانا، وأوضحت أن أغنية الدلعونة ارتبطت بذاكرتها بشخصية جورية يلي قدمتها بالعمل، فيما روى الموسيقي آري جان كيف اقترح اسمها لأداء الشارع، وأوضح أنه الفكرة بلشت بعد ما شاف بالصدفة مقطع للفنانة منى واصف وهي عم تغني عبر حسابها على إنستغرام، فلفت صوتها انتباهه ليقترح باليوم التالي على المخرج سامر برقاوي أنها تكون صاحبة صوت شارة مولانا، وأشار أنه شخصية جورية كانت بتحمل جانب أساسي من حكاية العمل، وشاف فيها صورة قريبة من الوطن وذاكرة المكان، لهيك لأنه صوت الفنانة منى واصف ممكن أنه يرتبط بالشخصية والمسلسل بالوقت نفسه. من جانبها قالت الفنانة منى واصف أنها حبت أغنية الدلعونة من لحظة ما استمعت لإلها، وشعرت بأنها بتشبه جورية بالفعل، لافتة أنها لاحظت انتشارها بدمشق بالتزامن مع عرض المسلسل، وكانت تسمعها من السيارات أثناء مرورها بالشوارع، وما توقعت هي وفريق العمل أن تحقق الأغنية هالانتشار قبل ما تتحول لاحقاً لواحدة من العلامات المرتبطة بمسلسل مولانا، فيما علقت مازحة على تجربتها الغنائية بأن انتظرت حتى بلغت 84 عام لتغني. وكان الموسيقار آري جان تحدث عن التعاون مع الفنانة منى واصف ووجه الشكر للمشاركين بتنفيذ الشارع، ومن بينهم المخرج سامر برقاوي، تيم حسن، شركة الصباح، والموزع والمؤلف الموسيقي دياب ميقري.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا لليوم من زوم على النجوم. نلتقي معكم الحلقة القادمة بمزيد من الأخبار ونجم جديد. من هون لوقتها ضلوا بخير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم. على النجوم.
2: بعمر الورد بنرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.

احبك ليه ليه ليه ليه مدام قاسي مدام قاسي واشيل حبك.

0: وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

عابراً الهضاب المتموجة والتلال المنخفضة والسهوب الواسعة التي تقطعها الوديان والأنهار، يسافر إلينا هذا النغم قادماً من مولدوفا.

تقع مولدوفا في جنوب شرقي أوروبا بين رومانيا غرباً وأوكرانيا شمالاً وشرقاً وجنوباً، وهي دولة حبيسة لا تطل على البحر. مناخها قاري معتدل، صيفه دافئ قد يشتد حره، وشتاؤه بارد مع تباين واضح في الأمطار التي تتركز في النصف الدافئ من العام. الحياة البرية فيها متنوعة رغم كثافة الزراعة، إذ تنتشر غابات كودري التي تضم غزلاناً وطيوراً جارحة، وفي جنوب البلاد ما تزال تظهر أجزاء صغيرة من نباتات السهب القديمة، وهي بقايا الغطاء النباتي الذي كان يغطي السهول قبل أن تتحول معظمها إلى أراض زراعية، بينما تحتضن ضفاف نهر نيستر وبروت طيوراً مائية ومناطق رطبة غنية بالتنوع الحيوي.

الآن نستمع أيها الأحبة إلى كورال مولدوفا يؤدي أغنية ميوريتسا وتعني النعجة الصغيرة، وهي واحدة من أشهر القصائد الغنائية الرعوية في التراث الروماني والمولدوفي. ينظر إليها في الدراسات الفولكلورية بوصفها نصاً أساسياً من أدب الرعاة، إذ تجمع بين الغناء الجماعي والحكاية الرمزية. وتروي ميوريتسا قصصاً عن حياة الرعاة في الجبال والسهوب وعن علاقتهم بالطبيعة والقطيع. تستخدم فيها أنماط لحنية بسيطة تعتمد على التكرار، ما يمنحها طابعاً تأملياً ينسجم مع الإيقاع الهادئ لحياة الرعي التقليدية في مولدوفا ورومانيا.

الاسم الرسمي جمهورية مولدوفا، وهي دولة ذات نظام حكم جمهوري برلماني موحد. عملة البلاد الليو المولدوفي، اللغة الرسمية الرومانية. كيشيناو عاصمتها السياسية والثقافية، وتشتهر بمعالم بارزة مثل كاتدرائية المهد وحديقة وادي موريلار وشارع شتيفان الكبير الذي يعد القلب النابض للحياة في المدينة.

نيلي كيوبانو من أبرز الأصوات في مولدوفا، وتشتهر بمزجها الإيقاعات الشعبية بالأداء الحديث. قدمت عام 2009 أغنيتها الشهيرة رقص من مولدوفا في مسابقة الأغنية الأوروبية التي أقيمت في موسكو، حيث لفتت الأنظار بحضورها المسرحي القوي وبأسلوبها الذي يعكس تراث بلادها الموسيقي وإيقاعات الرقص الشعبي المولدوفي، مع النسمع لأغنية رقص من مولدوفا التي تحتفي بالرقصات التقليدية والإيقاعات الريفية التي تعبر عن هوية الناس واحتفالهم بالحياة والتراث الموسيقي الأصيل.

تتمتع مولدوفا أيها الأحبة بتربة سوداء شديدة الخصوبة وغابات ومياه عذبة تشكل أساس ثرواتها الطبيعية. تعتمد على زراعة القمح والذرة والعنب ودوار الشمس والفواكه المتنوعة، بينما ترتكز صناعاتها على تصنيع الأغذية والنبيذ والزيوت النباتية والمنسوجات والأسلاك الكهربائية. تعد هذه المنتجات نفسها محور صادرات البلاد التي تشمل الأسلاك المعزولة والزيوت والحبوب والملابس والنبيذ والفواكه الطازجة والمجففة، مما يجعل الزراعة والصناعات الخفيفة عماد الاقتصاد الوطني ودعامة النمو في مولدوفا.

المرأة الجميلة أغنية تحتفي بالأنوثة ورقة حضور المرأة في الحياة اليومية، مقدمة صورة وجدانية بسيطة تعكس دفء المشاعر في الثقافة المولدوفية. نستمع لها بصوت المغني المولدوفي أناتول دوميتريس الذي عاش بين عامي 1955 و2016 وكان أحد أبرز الأصوات العاطفية في مولدوفا. اشتهر بأسلوبه الهادئ الذي يمزج بين الحنين والروح الريفية.

0: أو سادمير خضار.
1: يبلغ عدد سكان مولدوفا نحو 2,400,000 ألف، تضم أعراقاً أبرزها المولدوفيون، الرومانيون والأوكرانيون والجاجاووز والروس. بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.6% بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، وهي من أعلى النسب في أوروبا الشرقية، وقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بتعداد 2014. يرتدي الرجال الزي الشعبي المولدوفي المؤلف من القميص المطرز إيا والسروال الأبيض الواسع إزماني والحزام الأحمر برياو والقبعة المصنوعة من اللباد كلوبوك. أما النساء فيرتدين القميص المطرز إيا مع التنورة التقليدية كاترينتسا، وهي تنورة ملتفة مستطيلة تربط حول الخصر وتتميز بزخارف طويلة فلكلورية داكنة، أو يرتدين فوتا وهي قطعة أقصر تلف حول الخصر بزخارف هندسية واضحة. يكملن الزي بحزام ملون برياو ووشاح للرأس باسمة.

نستمع الآن إلى أغنية من الفولكلور المولدوفي بعنوان يدايا الصغيرتان تؤلماني جدا، وهي من الأغاني الريفية القديمة التي تؤديها فرق فولكلورية مثل إنتوس، وهي فرقة معروفة في فضاء البلقان بإحيائها للأغاني والرقصات الشعبية الأصيلة وتقديمها بأسلوب محافظ على روح التراث. تصف الأغنية بحس شعبي بسيط تعب اليدين والقدمين أثناء الأعمال اليومية التقليدية. ترافقها لازمة فولكلورية مميزة من صيحات الرقص الريفي هاي هاي لاي لاي التي تعد جزءاً أصيلاً من الغناء الشعبي في مولدوفا.

تشتهر مولدوفا بحرفها اليدوية المتوارثة مثل نسيج السجاد التقليدي بزخارفه الهندسية والتطريز الدقيق على القمصان الشعبية والنحت على الخشب وصناعة الفخار الريفي. يقوم مطبخها على مكونات بسيطة كدقيق الذرة والبطاطا والملفوف واللحوم ومنتجات الألبان، ويبرز فيه طبق الماماليغا الذي يقدم مع الجبن والقشدة، إضافة إلى حلوى بابا نياغرا المصنوعة من الدقيق والبيض والسكر والزبدة والمخبوزة ببطء حتى تكتسب نكهتها الكراميلية المميزة.

نستمع أيها الأحبة إلى أغنية أمي بصوت المغنية والكاتبة المولدوفية المعاصرة ناتالي باربو، التي اشتهرت منذ مطلع الألفية بأسلوبها العاطفي الحديث، وتقدم في هذا العمل تحية وجدانية تعبر عن الامتنان لحنان الأم ودورها الدافئ في تشكيل الذاكرة والمشاعر الأولى.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بغير واقعنا. مشروعي
2: بعالم المشاريع، مو كل فكرة حلوة بتبلش برأس مال كبير أو بخطوات ضخمة. أحياناً بتبلش بشغف صغير، بموهبة منحبها، أو بتفصيل بسيط منكتشف أنه ممكن يكون بداية لشيء أكبر. وهيك من فكرة لفكرة ومن تجربة لتجربة ممكن يتحول الشغف لمشروع خاص يحمل بصمة صاحبه ويكون مصدر إبداع ورزق بنفس الوقت. من الصبايا عندهم مواهب وأفكار مميزة، بس أحياناً بيضلوا مترددات بخطوة البداية أو ما بيعرفوا كيف يحولوا موهبتهم لشي ملموس. والحقيقة أنه المشروع مو شرط يبلش كبير، المهم يكون في رغبة بالتعلم وإصرار على التطور واستعداد لتجربة الطريق بكل تفاصيله. ضيفتنا لليوم بحلقة مشروعي اختارت تحول موهبتها بالفن والتطريز اليدوي لبداية مشروع خاص وتقدم من خلاله اكسسوارات بتجمع بين جمال الحرفة وأناقة التفاصيل ولمستها الإبداعية الخاصة. أهلا وسهلا فيكي نهى الخطيب بإذاعة دمشق ببرنامج مشروعي.
3: أهلا وسهلا فيكم. مشروعي نهى الخطيب.
2: نحن سعيدين أنه حنتعرف أكثر على مشروعك وتخبرينا هيك عن التفاصيل، فخلينا نعرف نحن والمتابعين أكثر عن مشروعك. شو المنتجات يلي بتقدميها؟
3: مشروعي عبارة عن تطريز يدوي بيشمل كل شيء أنواع تطريز. هلأ هي الفكرة بلشت أنه أنا عندي قطعة تياب صار فيها عطل، فأنه ما عاد قدرت ألبسها، اخترعت فكرة أنه أنا أطرز عليها شغلة لحتى أنه رجعت قطعة جديدة يعني. ومن هون بلشت الفكرة، يعني أنا كانت فكرة صغيرة ما كان ببالي المشروع أبدا، بلشت شوي شوي، بعدين صرت أعمل طارات للأشخاص اللي بحبون أسماءهم كذا هدايا، كبرت الشغلة معي، بعدين صرت أعمل إكسسوارات وهالقصص، وصرت شارك ببازارات وسوي لمنتجي.
2: ما شاء الله، يعني يمكن كتير صبايا أو نساء بيعملوا هيك شيء بحياتنا اليومية، بيصلحوا قطعة بالبيت، بيصلحوا قطعة تيابه، لكن مو الكل اللي بيخطر له هاي أنه يحول هاي المهارة لمشروع. فكيف طلعت هاي الفكرة؟
3: والله هاي الفكرة، هي الأفكار هاي بتجي من الفراغ أحيانا. يعني أنا تخرجت من الجامعة، كان عندي فترة هيك قاعدة شوي أنه لبين ما أشتغل وكذا، فأنا ما بحسن يعني حدا ما فينه أنه وقت فاضي لازم دائما عبيه بشي.
2: حلو.
3: فطلعت الفكرة انه لما اشتغلت هاي القطعة رحت عجبتني، رحت جبت خيطان، جبت ادوات، بلشت اتعلم شوي شوي، يوم عن يوم صار عندي شغف اكثر، صرت شوف فيديوهات، شوف كذا، وكبرت يعني المشروع.
2: ما شاء الله، قدي حلو انه تكوني هيك صبية ما بتحب يكون في فراغ، بتحب يكون دائما وقتك مليان.
3: تماماً.
2: طيب شو بتحسي المميز بالأعمال يلي بتصنعيها؟
3: إنه كل عمل بحط فيه بصمة خاصة، يعني بتحسي القطعة عم تطلع من روحك. يعني أنا كل مرة بشتغل شغلة بحسها مميزة عن القطعة اللي قبلها، برجع بشتغل شغلة جديدة بقول لا هي يمكن أحلى، بحس إنه القطعة عم تطلع مني من جوا.
2: حلو.
3: يعني بتعبري فيها، بتفرغي طاقتك، بتعبري فيها عن الشغلات اللي جواتك.
2: كتير حلو ما شاء الله. بتحسي إنه صار في خلينا نقول لمسة خاصة لنهى، يعني هيك لما الأشخاص يشوفوا القطع بيقولوا يمكن هاي من عند نهى.
3: تماما صح صح، صار في بصمة. صح.
2: حلو. ما شاء الله. طيب احكي لنا شوي أكثر عن مراحل صناعة

0: القطعة من أول ما تبلشي فيها لحد ما تصير جاهزة للبيع، يعني خدينا معك بهالرحلة الإبداعية.
1: تمام. هلأ أول شيء بتبلش مرحلة الشغل، أول شيء من الأدوات بدي أجيب الطارات، بدي أجيب القماش المناسب، مو كل القماش بيمشي حاله، بدور كتير لحتى لاقي القماش المميزة، قطع الإكسسوارات بجيب قطع كمان مميزة. فأول شغلة بدي بلش رسم، بعدين بدي بلش أطرز، بعدها بدك تقصي الرسمات كل واحدة عقياس الشغلة اللي عاملتيها، يعني الإكسسوار اللي عاملتيه، بعدها بدك تخيطيها، وفي إلى مرحلة إنه بدك تلزقيها بالقماش، وآخر شيء بدك تشيكي عليها، بدك تشيلي الكتابة اللي حطيتيها، وهون بقى بتلمعي القطعة وبتغلفيها.
0: ما شاء الله. يمكن الناس بيشوفوا أو الزباين بيشوفوا النتيجة النهائية
1: تماما،
0: ما بيعرفوا
1: المراحل والتعب يلي أنت واصلتي له. يعني أحيانا العالم بتستغلي القطعة اللي أنت مشتغلتيها يدويا، فبيقولوا لك أنه لا هي غالية، هلأ هن ما بيعرفوا قديش أخذت مني وقت وجهد.
0: صحيح.
1: يعني هي كتير القصة بتاخد وقت،
0: بتاخذ وقت وبتاخذ يعني بتاخذ من جهدك، بتاخذ من ذوقك،
1: وخاصه القطعه الصغيره. القطعه الصغيره بتكون كتير بدها صبر وبدها طولة بال وبدها شغل كتير لتطلع،
0: وبدها تعب عيون.
1: تماما تماما.
0: يعني
1: صح.
0: يمكن هلا شوي بلشوا العالم يقدروا اكثر الاعمال اليدويه.
1: هلا عم ينتشر كتير، يعني هلا كتير حاسه انه صار في وعي، صار في توعيه لهي القصص. صرت اسمع انه ايه هذا الشغل اليدوي بيكون مميز.
0: حلو.
1: بيكون قبل ما كان فيه. صحيح. قبل مثلا ايه لا انا بروح بجيب قطعه جاهزه، هلا لا العالم عم تركض على الشيء اليدوي، يعني صاروا يلاقوا الفرق بالقطعه،
0: صاروا يقدروا اكثر.
1: أيوة.
0: القطعه اليدويه. كونه ذكرتي موضوع انه غاليه هي القطعه وبيناقشوا شوي بالسعر، فخبرينا كيف بتسعري القطع تبعك؟ هل في عرف بالسوق؟
1: لا هلا هي الصراحة بدك تحسبي المواد الخام قدي عندك، بدك تحسبي كم ساعة شغل انت اشتغلتي، بدك تحسبي هاي الشغلات يعني، وبعدين بقى وبحاول انه انا ما احط اسعار كتير غالية لحتى العالم تضل شوي رغباني يعني.
0: صح. ممكن تراعي شوي بس.
1: أيوة. بس ما فيك كمان كتير تنزلي، انه بالنهاية هاد تعبك وشغلك، يعني جهد انت حطيتي فيه.
0: صحيح. طيب التسعير بالبداية كان موضوع صعب عليك يمكن.
1: أيوة.
0: اللي ببلشوا مشروعهم بيكونوا محتارين، يا ترى حط الحق اللي بيستاهله بس ما حيجيني زباين، ولا شو ساوي؟ فكيف كان الموضوع؟
1: لا هلا بداية والله البداية بلشت انه لا انا حط السعر يلي خلص بيناسبني، بيرضيني الي، بيرضي تعبي انا. العالم يصطفلوا، حبوا يشتروا يشتروا، ما حبوا انه خلص في شغلات تانية، فبتفاجأ انه العالم لا بتفرجع بتاخد من عندي. الحمد
0: ما شاء الله.
1: الله.
0: وهذا الشيء حلو انه انت حطيتي حالك بالمكان اللي انت بدك اياه من الاول.
1: تماما.
0: لو حطيتي سعر رخيص وبعدين غليتي،
1: العالم تعودت فصارت تقول طمعت مشي حالها، خلص صار بده سعر أغلى. لا خلص بالبداية الواحد بيقدر تعبه بيحطه وخلص.
0: صحيح. حلوة هي العقلية. ويمكن يمكن لما يكون الشخص شوي أصغر بالعمر بيكون يعني صبايا الصغار هيك بيقولوا لا أنا حخفت سعري مشان يجيني زباين.
1: تماما. بيكونوا مندفعين لأنه عندهم شوية أنه أنا بدي أوصل فورا. هي القصة بهيك مشاريع بدها صبر. يعني مستحيل أنت تبلشي بمشروع ويمشي من أول سنة. أول سنة أنا قضيتها أنه أعمل هدايا، أعمل كذا، رفيقتي مثلا عندها مناسبة، حتى العالم تشوف شغلي وتقتنع.
0: صح.
1: فيه بعدين بقى بلشت شوي شوي، فالقصة بدها صبر.
0: حلو. وحلو انه اعطيتي هدايا بالفتره الاولى، يعني هي طريقه من طرق التسويق
1: لكم.
0: اصلا بالبدايه هل كنتي قادره تتحملي خساره المواد اذا تجربه مثلا ما زبطت او لوحه ما زبطت معك او فن؟
1: صراحه مو كتير، يعني انا كنت حاول انه لا بدي قطعه تطلع زابطه، لانه هي مواد شوي غاليه ويعني الاوضاع كانت شوي هيك ما كتير، فيعني حاول كتير. يعني انا مثلا احيانا اعطي درس شيل منه لروح اجيب قطع اشتغل فيها، فهي انا مهنتي الاساسيه مدرسه. وبعد الدروس ارجع انه خلص شيل من اجار الدروس، لازم روح

0: هيك مشروع عم يكبر خطوة بخطوة.
1: لا تقريبا أساسي.
0: حلو. من أول سنة بالعمل كان مصدر دخل ولا قديش أخذت معك الرحلة؟
1: لا هلأ من جديد بلش يصير دخل. قبل كان عم أقولك يعني الشغلة بدها صبر بدها معاناة. يعني مثلا اشتركت ببازارات العالم تشوفني مبسوطة مع أنه أنا ما أكون بايعة قطع وكذا، بس خلص هي المشاركة حلوة. إجت الناس تفرجت على المنتج، لو ما أخذت هن انتعرفوا أخذوا أفكار كذا. شوي شوي أول بازار، تاني الحمد لله مشيت الأمور أكثر، الثالث كان ممتاز يعني ما شاء الله.
0: شو اللي صار حتى كان الثالث أحسن؟
1: العالم عم قلك العالم صار عنده وعي بالقطع اللي أنت مشتغلتيها، فأنا عم حس إنه يوم عن يوم عم يزيد وعي العالم لهي الشغلة، إنه هاي قطعة مشغولة بالإيد، فهي قطعة غالية، هي قطعة مو مين ما كان بيحصل عليها. أي فصار في تقدير لهذا الموضوع. أي لهيك إنه صار يمشي الحمد لله السوق.
0: الحمد لله يا رب دائما بالتوفيق، وتضلي عم تشاركي بالبازارات.
1: الله يسلمك
0: كل مرة
1: يا رب. إن شاء الله
0: الوضع
1: شاء الله.
0: أحسن إن شاء الله. طيب لما بلشتي أنت كنتي بتعرفي أساسيات عن التطريز أو عن الإكسسوارات، يعني من وين تعلمتي هاي المهارات؟
1: الصراحة لا ما كنت بعرف أبدا أساسيات، شغلات بسيطة من أيام المدرسة بالإعدادي لما كانوا يعطونا، بس كنت دائما حب يعني أنا حدا طلع لي فرع علمي بس كان بدي أدخل فنون. أي بس هون بيلعب موضوع الأهل إنه لا أنت طلع لك علمي أنت كذا، فظلت عندي الفكرة. وحتى بعد ما خلصت الدراسة صرت أشوف على اليوتيوب، هي بلشت القصة إنه أتفرج فيديوهات، حلو الشغل، حلو ممتع. وخلص وقررت إنه لازم، فجبت القماش وصرت بلش أنا لحالي أتدرب أتدرب أتدرب، شوف فيديو من هون كذا قصة من هون، بعدين صرت أسأل اللي مثلا بيعرفوا هيك. أي بعد سجلت دورة واحدة سجلتها وتعلمت فيها أتقنت، وبعدين الحمد لله مشيت
0: ما شاء الله. كمان هذا دليل على أنه أنت في عندك يعني حب لهي المهارات لك. شوي شوي كنت عم تنمي.
1: هلأ هو إذا ما في حب للقصة ما بتطلع القطعة حلوة، مستحيل. يعني أنت إذا بس عم تشتغليها كشغل هيك يعني بتطلع القطعة ما بتحسي إنه فيها روح. أما لما تكوني عم تشتغليها بحب بتحسي هاي القطعة أخذي منك، أخذي يعني شغفك، أخذي حبك، حتى اللي بيشوفها بحس إنه قطعة مميزة، مبين إنه مميزة.
0: القطعة عم تحكي.
1: تماماً القطعة عم تحكي صح.
0: حلو كتير.
1: مشروعي نهى الخطيب.
0: بتتذكري أول قطعة عملتيها كبيع، أول قطعة بعتيها بتتذكري شو كانت؟
1: أول قطعة كبيع كانت طارة لعروس وعريس، وكتير كتير كانت حلوة ومميزة، يعني هذيك فعلا أني ما بنساها أبدا، وحتى كانت مميزة لأنه هي أول قطعة مباعت.
0: صحيح.
1: واشتغلت عليها يعني حسيت كل تعبي فيها وجهدي
0: لأنه كانت هيك أول مرة حتبيعي.
1: أيوة أول مرة أنه حدا يعني بلشت حس أنه أنا ها رح أمشي، أنه حدا وصاني عليك شغلة، فلازم بيّن فيها قديش أنه القصعة حلوة ومرتبة.
0: والحلو بهي المشاريع أنه هالقطعة يعني الله يخليهم لبعض يا رب يكونوا العرسان، حتمر سنين وهالقطعة حتضل ببيتهم،
1: حتضل ذكرى ببيتهم. صح.
0: فأنت يمكن بكتير بيوت في هيك قطعة منها موجودة.
1: مزبوط مزبوط.
0: حكيتي انه قديش الاعمال اليدويه بدها مشاعر وبدها حب وبدها رواق.
1: تماما.
0: فبتحسي بايام لما تكوني مو رايقه او مالك صاير معك مشكله معينه، بياثر هذا الشيء على الشغل؟
1: ما بشتغل لما بيكون صاير معي مشكله معينه، لانه بحس انه اي شغله رح تنزعلي القصه اللي عم بشتغلها.
0: خلص
1: بشيل الشغل على جنب، بهدي بروق يعني لتنحل المشكلة شوي بعدين برجع.
0: حتى ما يتأثر،
1: ما بشتغل حتى ما أثر على شغلي، إنه تطلع شغلي ما أنا ظابطة أنا عم ابني سمعة ارجع لورا، لا أنا بدي على طول لقدام.
0: حلو كتير هذا الوعي عن جد ما شاء الله. قديش حلو إنه أنت فهمان البزنس كيف بيندار، فهمان إنه أنا مو كرمال قطعة بيع زيادة.
1: تماما صح.
0: حكينا كتير عن أمور حلوة، عن شغلات نجحتي فيها ما شاء الله بالمشروع، عن عقلية امرأة عم تفكر بالمشروع كبزنس. وأي بزنس بيتعرض أكيد لتحديات بالبداية، ويمكن يعني بتضل عم تستمر هالتحديات. خبرينا شو التحديات اللي واجهتيها بمشروعك فضفضيلنا.
1: التحديات يعني مثلا كان كل حدا يجي يشوفني عم طرز، طب انت مدرسة شو بدك بيعلت هالقلب، شو بدك بهالقصص، انت قديش يعني هاي القصص بدها صبر. طيب انا حدا صبور، انا حدا بتحمل، حدا بحب اني اشتغل. فصرت بالبداية

0: صرت خبي شغلي عن العالم، انا اشتغل لحالي اخر الليل، ما بدي حدا يشوفني يعطيني مواعيد
1: وحكم،
0: ما بدي اسمع. بعدين بلشوا يعني حدا مثلا عم يشتغل مثل شغلي، لا شفنا فلانه ايه شغله ازبط شغله كذا، فانا ما انزعج اقول لهم ايه انا لساتني بالبدايات، الله يوفقها يعني هي قطعت شوط منيح، انا اكيد رح اوصل مثل ما هي وصلت، بس انا لسه يعني ببدايتي. فانه ايه هاي الشغلات اللي بتحسي في عالم بتحبطك كتير، إيه انا بكب ورا ظهري خلص، انا مستمره، انا بعرف حالي اني رح انجح.
1: ما بتسمعي؟
0: لا
1: ولا هيك بيأثر
0: ولا بتأثر
1: ولا بينك وبين حالك؟
0: لا لا لا لا ابدا ابدا، يعني بسمع بقول خلص يستفلوا هن رايهم وحن حرين فيه، بس انا بدي اكمل.
1: حلو، خصوصي كمان الاعمال اليدويه هي ذوق بالاخير.
0: تماما ذوق،
1: كل واحد
0: صح. كل واحد وله نظرته. مزبوط.
1: حلو كتير. شي يوم حسيتي انه خلص انا بدي وقف، انا مو قادرانه اكمل؟
0: لا الحمد لله، لا
1: ما شاء الله.
0: وعندي شغف اي شيء بحب اتعلمه، يعني اي شيء بشوفه بحب اتعلمه، يعني مثلا بقول انه خلص رب العالمين عاطينا عقل، فليش انا ليش مثلا فلاني بتعرف تشتغل هالشغله وانا لا. بحاول بجرب، هي قدرات سبحان الله. بس يعني لحد الان ما حطيت حالي بموقف الا والحمد لله مشيت فيه.
1: ان شاء الله دائما يا رب تكون هيك امورك ميسره، يعني الطاقه الحلوه اصلا يلي عندك هي اللي بتخليكي دائما قدرانه.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: تكملي دائما. اي مشروع بحاجه ل خلينا نقول دعم، قد ما كان الشخص قوي وقد ما كان متمكن بحاجة لدعم صح. من المحيط، يا بيكون محبط يا بيكون داعم هالمحيط، فخبرينا عن دور المحيط اللي حواليك كعائلة كأصدقاء، كيف كان دعمهم لإلك؟
0: العائلة الحمد لله، أنا دائما أهلي دائما معي دائما معي، بيشجعوني بهيك قصص، إخواتي دائما يعني بس يشوفوني عمل شغلة حلوة والله برافو حلو كذا، رفقاتي المقربين، حتى أنه أنا من فترة شي سنة انضميت لجمعية تطوعية هي التجمع المدني السوري، فهنن بيعملوا دورات هيك للمرأة، كتير بيهتموا بالمرأة، عندهم سجلت أنا دورة التطريز، فصاروا يشوفوا أنه أنا قدي بحب هاي الشغل وأنا كذا. المديرة صارت تقلي أنه بتشتغلي عنا بتعملي كذا، فأنا بعد فترة صرت أنا أعمل دورات التطريز وعلم.
1: ما شاء الله. من دورة أنت تعلمتها
0: تماما، فهدول الأشخاص هنن دعموني كتير، يعني بتحسي الشخص لما بيعطيك كلمة حلوة أنت بتعطي أضعاف من الشغل اللي عندك.
1: صحيح. بتحسي لو ما كانت العائلة داعمة قديش كان هالشي حيكون مؤثر عليك؟
0: هلأ لأنه محيطك اللي أنت قاعدة فيه إذا جوا بيتك أنت ما في حدا عم يدعمك كتير صعب كتير، يعني وين بده يروح الواحد بحاله؟ لو مثلا أنت مثل مثلا بلاد برا أنت عايشة لحالك ما بتتأثري بعتقد، بس هون كمحيط نحن جو عائلة جو، يعني مثلا أحيانا أهلي بيقدروا أنه أنا ما قمت عملت هالشغل لأنه أنا عندي شغل عندي تسليم قطع عندي كذا، فهنن مراعين وضعي، يعني هاي الشغلة إجباري لازم يكون أنه الأهل لازم يكون عندهم انه دعم شوي لهي القصة.
1: صحيح. والحمد لله انه المحيط اللي حواليك
0: الحمد لله
1: داعم، مثل ما ذكرتي انه اوقات ممكن انا ما اقوم ساوي هالمهمة يلي علي لانه في علي شغل، قديش صعب الواحد يوازن بين عمله وبين حياته الشخصية؟
0: صح كتير صعب، يعني انا احيانا بيكون عندي قطع بخلص احيانا مثلا ساعة 12 بالليل فبتطلع انه انا علي شغلي متراكمة فلازم اقوم اشتغلها، ما بتركها لازم أقوم أشتغلها مشان أنا تاني يوم لسه عندي مواصلة شغل.
1: صحيح.
0: أي يعني بتعب شوي، يعني أنا وصلت لمرحلة أحيانا كنت نام بس 3 أو 4 ساعات بس الحمد لله كنت مبسوطة أنه أنا عم أنتج، يعني بالنهاية أنا عم أشتغل عم أعمل شيء بحبه فما كنت حس كتير بالتعب.
1: صحيح. لأنه كمان الشغف يلي عندك ما عم يحسسك أنه بيقولوا أنه اشتغل الشيء اللي بتحبه وما حتشتغل طول عمرك.
0: تماما صح.
1: فأنت
0: صح.
1: بتحسي أنه هالشغف مكمل كشغف مو كعمل.
0: تماما. أي. مشروعي نهى الخطيب.
1: إذا بدنا نحكي عن نرجع هيك نفكر أكثر بالمشروع كوقت قديش بياخد تقريبا القطعة قديش بتاخد منك وقت؟
0: على حسب حجم القطعة، هلأ في عندك قطعة كبيرة في عندك اكسسوار صغير، هلأ هو الاكسسوار الصغير حتى بياخد يعني كمان وقت، بس يعني أحيانا في قطعة بتاخد شي تقريبا 2 أو 3 شغل متواصل يعني بدها باليوم مثلا 6-7 ساعات أعداد متواصلة تخلص القطعة، في قطعة بتاخد ساعة اكسسوار صغير كذا، في قطعة بتاخد ساعتين، يعني على حسب حجم القطعة اللي عم تشتغلها.
1: وكل ما عم تتطوري أكتر كل ما عم يقل الوقت؟
0: طبعا أكيد، أخذت إيدي بصير أسرع بصير فورا عم بشتغل القطعة لكن.
1: حلو. قديش بتحسي فرق هيك يعني إتقانك للقطع بين أول ما بلشتي وبين هلأ؟ بتشوفي الفرق بين القطع عن جد؟
0: أيه طبعاً، أنا دائماً مصورة ودائماً برجع على القطع الأولى وبرجع على القطع الجديدة، فإنه بتطلع بقول لي هون كان في عندي هذا الخطأ، هون كان في عندي هذا الكذا، صرت لحالي اكتشف الأخطاء اللي أنا كنت عاملتها. مع إنه هي ما كانت مبينة أخطاء بالبداية، كانت مبينة شيء كتير حلو، إيه بس شوي شوي أنت لما بتطوري عملك بتعرفي إنه أنت كان عندك غلطة صغيرة مثلاً بكذا، كان عندك كذا. إيه
1: ويمكن الزبون ما بيلاحظ هي التفاصيل.
0: لا لا لا، بس صاحب الشغل هو اللي بيلاحظ، الزبون أبدا، الزبون بتكون عاجبته ومليون بالمليون. يعني أنا أحيانا مثلا حتى بعيد القطعة أكثر من مرة، بيكون حدا عم يتفرج بإيدي حلوة بيقولون لا في شيء ما أنا ظابط.
1: أنت شايفة
0: أيوة أنا شايفة العطل، يعني هن ما بيحسوا إنه هاي الشغلة لا كتير حلو، ليش عم تشيليها، ليش كذا، لا لا أنا في شيء شايفته ما أنا ظابط، لازم تطلع أحسن.
1: ما شاء الله قديش يعني دقيقة حتى بشغلك، ممكن تعيدي القطعة مرة واثنين لتوصل
0: بعيد للنتيجة. أحياناً 4 أو 5 مرات
1: حلو
0: لأوصل للنتيجة اللي أنا ترضيني،
1: يلي أنت بدك يا هالدقة والتفاصيل اللي أنت عم تدوري عليها. تحت الهوى كنت عم تخبريني أنه المنطقة اللي أنت منها كتير نساء فيها بيشتغلوا ك يعني بيعملوا مشاريعهم، فحكينا شوي أكتر عن هالجزئية كونه مش يعني برنامجنا مختص بأنه نحكي ونسلط الضوء عن المشاريع وعن دور المرأة أيضا بخلق مشروع خاص لها.
0: تمام. هلأ هي الأوضاع الأخيرة، الأزمة خلقت عنا يعني كتير مشاكل مادية بالبيوت بالبيوت، فصار الرجل عبء عليه أنه هو لحاله يتحمل هاي المسؤولية، فالنساء صارت تفكر أنه شو ممكن تعمل. يعني هلأ نحن عنا نساء بالريف، شي عامل مطبخ ضمن بيته، طلبيات، وشي بيشتغل بالخياطة، ورشات، تطريز، يعني هاي المهن رجعت، يعني في شغلات رجعت عم تنحيا من أول وجديد. يعني كل تقريبا كل بيت في حدا عم يشتغل، في مرأة عم تنتج لجانب الرجل، لحتى ليش؟ لحتى يقدروا يمشوا مع ظروف الحياة يعني.
1: صحيح.
0: أيوة فنحن كمنطقة هلأ بالريف تقريبا ما في بيت بيخلى من أنه في عنا مرأة عم تشتغل.
1: ما شاء الله.
0: يعني من فترة عملنا بازار خاص عنا بالرحيبة، ما شاء الله كان المشاركات في أعداد كبيرة جدا. اتفاجأنا بكمية الصبايا وحتى الكبار، وحتى يعني اللي عندهم شغف، ناس بتشتغل قطع بيبي، ناس بتشتغل هدايا، ناس بتشتغل قطع للعرايس، يعني بكل المجالات ما شاء الله
1: كله عم يبدع. كل حدا بالمهارة اللي
0: كل حدا بمجال.
1: طيب كونه عم نناقش هيك هالمواضيع، فحابة أخذ رأيك في هالنقطة. مثل ما ذكرتي أنه ما في بيت إلا في امرأة عم تشتغل، ما في منطقة إلا فيها كتير نساء عم يشتغلوا، قديش بهذا الوقت عن جد المرأة مطالب منها أنه تكون بتأنجز، أو قديش مطالب منها تكون عم تشتغل؟
0: هلأ والله مطالب منها كتير، خاصة أنه المرأة بدها تشتغل الشغل مشروعة وعندها شغل بيتها الخاص. يعني الرجل خلص طلع على شغله، خلص شغلته ورجع على البيت، أما هي لا، هي بتعرف أنه أنا عندي هذا الشغل وعندي مهام تانية بالبيت وعندي الأولاد وعندي كذا وعندي كذا وعندي، فبدها تحاول ترتب وقتها وتوفق بهذا الشغل، فالمرأة عليها كتير ضغط، ورغم هيك الحمد لله عم تنجح وعم تنتج.
1: قدرانة تنجح. أيه. دائما المرأة السورية قادرة تتحدى كل
0: يعني تتحدى كل الظروف، وين ما حطيتيها بتجي واقفة الحمد لله.
1: سبحان الله. بدنا نحكي هون عن تنوع أدوارك أنت ضمن المشروع. أنت المسؤولة عن أنه تعملي هي التطريز، بالنسبة لأنك تجيبي الأغراض أو بالنسبة للتصوير على السوشيال ميديا، في أشخاص بيساعدوك بهاي المهام؟
0: هلأ أني جيب الأغراض أنا لحالي بجيب أغراضي، بحب أني أنزل أنا أنقي أغراضي لحالي وأعرف شو بدي أعمل. أما بالنسبة للسوشيال ميديا، هلأ الصراحة أنا شوي ماني نشيطة على السوشيال ميديا، حتى أحياناً بسلم قطعة بنسأني صورة، بعد ما بسلمها بصير قل لهم لأصحاب الشغلة بالله صوروها وبعتوا لي الصور لشوفها،
1: مو دايماً بيكونوا متعاونين
0: تماماً. فبعدين صرت أنه لا، اختي صارت تساعدني بموضوع التصوير وموضوع انه هالقصص. ايه
1: حلو. هون هيك رسالة لك عن جد، السوشيال ميديا اليوم رغم انه لها سلبياته، لكن هي لها دور كتير كبير بانه
0: صح تنتشر. بانه يشتهر الشخص وتنتشر شغلته.
1: حلو، فان شاء الله منشوف قطعك اكتر عم تنتشر وتعملي تسويق اكتر
0: يا رب.
1: لانه الاصرار يلي عندك والدقة والابداع عن جد لازم الكل يكون عم يشوفه.
0: شكرا حبيبة قلبي. مشروعي نهى الخطيب.
1: وصلنا هلأ لفقرة اسمها بكل صراحة، رح أسألك أسئلة وبكل صراحة جاوبيني عليها.
0: تمام.
1: بصراحة بتفضلي تبيعي قطعة واحدة بسعر عالي ولا 10 قطع بسعر أقل؟
0: بفضل بيع قطعة واحدة بالسعر يلي أنا تعباني فيه، وما بتنازل عن السعر اللي ما بحط سعر إنه رخيص بس لمشي بضاعتي، لا بحب بحط خلص تعبي اللي هو تعبي، إنه أنا ما بحسن إنه أنت نازل عن تعبي يعني.
1: حلو. بصراحة بتفضلي زبونة بتحب شغلك بس ميزانيتها محدودة، ولا زبونة ميزانيتها كتير عالية بس طلباتها يعني صعبة؟
0: لا بفضل زبونة اللي بتحب شغلي أكيد.
1: حلوة هاي العلاقة اللي بتخلق. أي. مع الزبائن.
0: أي. كتير كتير علاقة، يعني كتير علاقة حلوة.
1: الزبائن بيرجعوا بيطلبوا أكثر. أي. من مرة.
0: أي.
1: حلو. يعني أنت قدرانة تبني قاعدة من الزبائن.
0: أي.
1: فعليا.
0: الحمد لله. أي.
1: ما شاء الله. بصراحة بتفضلي تنتجي كمية كبيرة من تصميم واحد ولا تصنعي قطع متنوعة وكل قطعة تكون مميزة؟
0: لا بحب قطع متنوعة ومميزة.
1: حلو.
0: ما بحب الشيء المتكرر أكثر من مرة،
1: إنه خلص بصير في الكل قدران
0: وبصير ملل فيه بالقطعة، إنه أنا عندي هاي نفسها، أنا عندي لا كل قطعة تكون مميزة عن الثانية،
1: كل قطعة ما بتشبه الثانية، كل قطعة إلى روحة. خلينا
0: تماما مشروعي نهى الخطيب.
1: هلأ بدنا ننتقل لفقرة اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقليلي شو بتتصرفي بهاي الحالة.
0: تمام.
1: بتفضلي تشتري معدات توفر وقتك ولا توفري المصاري وتكملي بالطريقة الحالية؟
0: لا حاليا عم وفر المصاري وكمل بالطريقة الحالية.
1: حلو. في معدات بتساعد بالتطريز؟
0: في معدات بتساعد بس بحسها صارت أقرب للصناعي أكثر. يعني صارت بين القصة مثل كأنك أنت عاملتيها بمعمل أو مصنع أو كذا، ما بتعطي الروح تبع اليدوي.
1: تماما. هذا اللي بدي أقولك يا حتفقد هاي اللمسة.
0: أيوة بتفقد اللمسة.
1: حلو. بتفضلي تفتحي محل خاص فيكي أم تضلي عم تبيعي هيك قطع؟
0: لا إن شاء الله ناوي أني أفتح محل خاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يا رب يا رب هيك منشوف محل كبير وفيه قطعك اللي عم تعمليها
0: بيه إن شاء الله.
1: فن. آخر سؤال بهالفقرة، بتفضلي توقفي مشروعك فترة كرمال عائلتك إذا لا سمح الله صار ظرف أو ما كانوا داعمين، ولا بتكملي مهما كانت الظروف؟
0: لا هلأ إذا كان في ظرف بيستدعي، ظرف مثلا لا سمح الله مرض أو كذا، ممكن وقف أكيد، بالنهاية العائلة أهم. وبرجع بكمل
1: إن شاء الله. يا رب ما بتمروا بأي ظرف إلا الفرح والسعادة.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله يا رب. لو في صبية عندها موهبة بإيدها بس خايفة أنه تبلش مشروعها، شو القرار يلي بتنصحيها تاخده اليوم مباشرة؟
0: تبلش، لأنه ما في حدا خلق بيعرف كل شيء. إذا ضليت بخاف مستحيل أقرب، يعني لازم دائما غامر وقرب. إذا عندي أنا موهبة ليش حتى ما بلش فيها؟ إن دائما أنا بشجع أي حدا بشوفه هيك إنه متردد كذا، لا لا لا ترددوا، امشوا بهذا الطريق. إذا ما خسرتي، إذا ما نجحتي، فأنت ما رح تخسري، أنت خطي تجربة بالنهاية.
1: حلو كتير هذا الإصرار اللي عندك، وإن شاء الله يا رب الصبايا اللي عم يتابعونا اليوم يكونوا تعلموا من هالشغف والصبر يلي عندك. قبل الختام بدنا منك رسالة من القلب من وراء ميكروفون إذاعة دمشق، بس لمين بدك تقولي هالرسالة؟ يمكن لإلك، لنفسك، لحدا آمن فيكي، أو اختاري لمين بدك توجه الرسالة.
0: هلأ وجه الرسالة أول شيء لأمي، لأنه هي حدا دائما جنبي بكل خطوة الحمد لله. وفي حدا تاني كتير شخص بحبه وداعم لإلي، هي الأستاذة تبارك طيارة. هاي المخلوقة يعني أنا إذا حاولت إني شوي أفقدها شوي من شغفي، هي بتعطيني بتدفعني بتقولي لا لا توقفي، لا كذا لا كذا، فهي دائما معي، هي مديرة التجمع المدني.
1: الله يخلي لك المحيط يا رب دائما اللي
0: الله يسلمك
1: عم يدعمك، وتكوني كمان أنت بدورك عم تدعمي أشخاص تانيين
0: ليبلشوا. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله.
1: نهى الخطيب مؤسسة مشروع فن تطريز يدوي، كتير شكرا لك، شكرا لأنك شاركتينا حكاية مشروعك وعرفتينا على عالم التطريز والإكسسوارات والجمال، وعرفتينا على هالإصرار والدقة اللي عندك. شكرا لك.
0: شكرا لكم على هاللفتة الحلوة، وإن شاء الله يا رب عقبال كل الصبايا وكل البنات اللي عندهم شغف ومشروع مميز يوصلوا للحلم اللي هن بالدنيا.
1: إن شاء الله يا رب. أكيد. قصة نهى بتذكرنا أنه كل موهبة ممكن تكون بداية لمشروع، وأنه الأفكار يلي منآمن فيها تستحق نعطيها فرصة لتكبر وتصير حقيقة. من برنامج مشروعي نتمنى لكل التوفيق والنجاح بمشروعها، ولكل صبية عندها موهبة أو فكرة عم تفكر تحولها لمشروع يمكن تكون خطوتك الأولى هي أصعب خطوة، ولكن ما تخلي الخوف من البداية يوقفك. بلشي بالإمكانيات المتاحة، اتعلمي مع كل تجربة وطوري فكرتك خطوة بخطوة. كنت معكم ببرنامج مشروعي بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. نلتقى بحكاية جديدة ومشروع جديد وتجربة بتثبت أنه وراء كل مشروع حكاية تستحق تنحكى.
2: مشروعي. انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أهم الأخبار والإنجازات في الرياضة السورية، نتابعها معكم ونناقش أبرز القضايا الرياضية في استديو تحليلي يجمع بين التحليل والتفاعل. لقاءات نتعرف من خلالها إلى أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية. سبورت تايم، نحتفي بالإنجاز، نكتشف المواهب وندعم الرياضة السورية. تابعونا كل خميس عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس،

0: ليكني حاططها على النار.
1: لا لا، خاف ما يضل خضرة ظريفة.
0: إذا هيك الله يقويك ويرزقك.
1: شو جيب معي كمان؟
0: احفظ شو بدي إلك. بدي بطاطا وكوسة وباذنجان وبقدونس وشي نوع من الفواكه، لأنه المسا جاي لعنا بنتك نهى وصهرك.
1: ماشي ماشي،
0: تقلت عليك بالطلبات ما هيك؟
1: ولا يهمك.
0: طيب شو رأيك روح معك مشان نساعدك بالتنقاية وبحمل الأغراض معك؟
1: لا لا، عندك شب قد اللوح ممكن يعمل كل هالشغلات عني وعنك. راح روح فيقه أحسن الشي.
0: لك وليش الله يستر، هلأ بده يتخانقوا. يا ريتني ما قلت له شي. شو كان بدي بكترة الغلبة هاي؟
1: أحمد، يا أحمد، لك أحمد، في صارت الدنيا الظهر.
2: أبي شو بدك مني؟ والله تركني، والله نعسان خير الله.
1: وعم تتأفف. لك ما بتعرف أنه ربنا جل جلاله وصاك وقال لك فلا تقل لهما أفن؟ صدق الله العظيم.
2: وايفقت. نعم أمور، شو بدك مني؟
1: قوم بدنا نروح على السوق ونجيب شوية أغراض.
2: لك شو شايفيني عم بشتغل عتال عندكم؟ تركوني.
1: عتال؟ هاد يلي طلع معك؟ والله مو طالع مني ادي عليك.
0: لا لا لا أبري، ضايع عليك، لا تدري عليه. قوم ابني، قوم روح مع أبوك الله يرضى عليك.
1: لك لك شلون رجع نام وعم يشخر كمان ولا كأنه في حدا عم يحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رح روح.

0: السلام عليكم سمير بيك.
1: سمير بيك؟ لك قول سمير المشحر.
0: لك إيه سيدي، قد ما كنت مشحر مو قدي.
1: شوف يا أحمد، شو صاير معك؟
0: لك آخ يا صاحبي آخ، تركني بهمي، لازمني مصاري وما عم لاقي.
1: وأنا متلاك، شغل ما في.
0: لا هلا من جهة الشغل في شغل، بس نحنا بكوات بدنا شغل مرتب يكون مريح وبأجر عالي.
1: بزمتك، إذا بدك أنت تشتغل عامل بمحل أو جرسون،
0: شو بدك الراتب؟ راتب؟ إيه ما بيطلع حق جرعة من عند صاحبك فيصل.
1: لك يخرب بيته شو نمس، شفته؟ شفته شلون بلش يقلعنا لأنه ما معنا مصاري؟ لك يخرب بيته، بلش يورجينا وشه التاني بعد ما ورطنا.
0: إشي طبيعي، ما هو لازم أول شي يورجيك الطيبة والحنان، وإنه بدأك تنسى همومك بالحشيش.
1: لك هس هس، بطي صوتك، فضحتنا يا زلمة. يلا مشي مشي.
0: بس شو حكينا؟ عم قلك حشيش هاد اللي بياكلوه الخواريش.
1: ولك مشي يا زلمة.

0: أهلا وسهلا. وين هالغيبة صهري؟ وانتي بنتي قلنا زمان ما شفناكم.
1: حقك تحكي علينا شو ما بدك بابا.
2: مقصرين بحقكم ايه والله، بس الشغل وهم الولاد ومدارسهم ما بيخلي الواحد يفضل حاله.
3: عمك أبو أحمد عم يعاتب عتاب محبة، هو مشتاق لكم كتير.
1: لك الله يخلي لنا ياكم يا رب. وينه أحمد؟ كأنه مو بالبيت.
0: أحمد لك آخ آخ من أحمد.
2: خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟
1: شغلت لنا بالنا بابا. شو أمي؟ أحكوا نطف قلبي، فيه شي أحمد؟
0: لك لا ما فيه شي، بيضرب الحيط بإيده بيهده، بس تنبل وما بده يشتغل، ومقضي نوم كل النهار وسهر بالليل ببيت رفيقه سمير.
2: ما بده يشتغل؟ معقول؟ الحياة صعبة بهالأيام، ولازم الواحد مو يشتغل شغل، لازم يشتغل شغلين كمان.
3: الله يهديه ويصلحه، كل النهار خنايق هو وأبوه.
1: ايه معك حق يا بابا، تضوج منه. هاد شلون بده يتزوج ويأسس بيت؟
0: يأسس بيت؟ قلتي لي أسس بيت ها؟ منين؟ إذا مصروفه عم ياخده مني ومن أمه. شو محمد؟ لو أنت شايفك يكون بعلمك أنا بعرف أنك عم تعطي من أفى ظهري.
2: وين عم بيروح بكل هالمصاري؟ انتبهوا عليه لا يكون لافي على الشيشة.

0: تمني إياهم ها؟
1: والله يا ابني ما يترحبي عليه، وعم بدعي له مع كل أذان وصلاة إنه ربنا يهدي. أخذنا الحديث وما شربنا شي، رايح أساوي عصير توت شامي.
2: وأنا جاي ساعدك أمي.
3: أخ يا غازي، جنني هالشب، جنني وطالعني عن طوري، لا عم أقدر أضربه ولا بتقبل نصيحة.
0: لك لا يا عمي، شو تضربه؟ صار عمره قريب 25 سنة.
3: طيب شو ساوي؟ شو ساوي قلي؟
0: طولة البال عمي، طولة البال، وضلك عم تنصحه وفهمه إنه الحياة بدها جهد.
3: يا سيدي صامم أدني ومسكر على الآخر عن سماع أي نصيحة ولا بيتقبل كلمة، وكل ما حاول أحكي معه بيقلي حياتي وبحب عيشها هيك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله رح تفرج إن شاء الله.
4: يا معلم فيصل رح موت والله، هالمرة بس تكرم علينا.
5: يعني هالمرة سايرنا وعطينا رجاعة اليوم، وبكرة بيكون حق عندك.
4: ايه وعد مثل ما قال لك أحمد، بكرة بنعطيك المصاري. والله أنا رح جن، ولك وجسمي عم بيأكلني أكل.
6: اسمع أنت وياه، هديك المرة عطيتكم ووعدتوني تكون آخر مرة، أنا مو فاتح لكم سبيل، لك حلوا عني.
5: لا يا معلم فيصل، انت قلبك حنون وما بتعملها، اكيد ما بتعملها. يعني ليك كيف حالتنا، شفاء علينا كرمال الله. ليك اذا ما اخذنا الجرعه والله من جن.
6: اوف اوف اوف، وليش بقى حتى ما اعملها؟ حبيباتي يلي بيشتغل بهالطريق قلبه بيقسى، وخاصه مع صعاليك مثلكم جوعانين مو ملاقيين ياكلوا.
5: بس مو هيك كان حكيك اول مره اجينا لعندك، ولا نسيت كلامك؟
4: ليك معلم بوس ايدك، عطينا هلا اي شيء وبكره بنحكي.
6: مشكلتكم ودبروا راسكم.
5: يا معلم فيصل شو مشكلتنا ودبروا راسكم؟ يعني عدم مؤاخذه، انت اللي عودتنا وصرت تنقلنا من صنف لصنف لحتى تعلقنا فيه.
4: مزبوط.
5: بعدين يعني يكون بعلمك انا صرت عم بسرق، ولك عم مد ايدي على جيبه ابي وصيغه امي.
6: يا سلام، في صيغه؟ اوه عظيم، معناتها بوشك لعند امك اهبش لك هبجة وتعال خد قد ما بدك.
5: يعني ما في أمل تعطينا هالمرة؟
4: فيصل بيك ولو كرمال المودة، هات لك قطعتين ما مننسى لك هالمعروف بعمرنا.
6: اسمعوا لا أنت وياه، بشغلنا حبايبي لا في مودة ولا في رحمة، في مصاري وبس. يلا أحطوا، جايين ضيوف، يلا أنت وياه، يلا لبرا اطلعوا لبرا.
5: ايه لا تفرجوا.

0: عمل يا أحمد، ولك يخرب بيته. شو العمل؟ والله رح جن، ولك حاسس حالي لازم أضرب راسي بهالحيط.
1: الله يوفقك يا فيصل، ورطتنا هالورطة الكبيرة ووصلنا لنص البير وقطع الحبل فينا ابن الحرام.
0: ولك هلأ مو وقت الندم،
1: خلصنا، بدنا حل. ما في حل غير قطعة من ذهبات أمي.
0: إيه؟ شو ناطر؟ يلا.
1: لك شو يلا؟ شلون بدي غافلون؟ شلون وأنا بهيك حالي؟
0: ليك هلأ قرب أذان العشاء
1: وأبوك أكيد بيكون بالجامع، أنت بس غافل أمك ويلا. إيه والله بهي معك حق، لازم اتصرف على حالك، بس إن شاء الله تمرق عليها.
0: رح أنترك قبال بيتكم. لا تطول.
1: يلا يلا نحشي، يلا عجل.

0: أحمد جيت يا مو؟
1: إيه يا مو جيت. كيفك؟ أعطيني إيدك لبوسة.
0: ما بدي تبوس إيدي، بدي تعال وتخلي أبوك رضيان عليك. والله مو حياتي اللي عايشة، سهر بالليل ونوم بالنهار ولا شغلة ولا عملة. لك أنا شلون بدي أطلب لك شي بنت وزوجك؟
1: ما بدي أتزوج أمي، أنا ما بدي أتزوج.
0: ليش بقى يا بعدي؟ حلك تأسس بيت، ليش ما بتسمع منا وبتشتغل وبتنسى هالسهر؟ ليك ليك شلون وشك أصفر من قلة النوم؟ ليك حالتك شو صاير فيها؟
1: خلص أمي خلص، مثل ما بديك وحياتك، رح ساوي اللي بدكن يا
0: أحمد. شبك لك ابني؟
1: آه؟
0: ليش هيك عم ترجف؟ انت مرضان شي؟ سخنان شي؟ خليني شوف جبينك، خليني.
1: لا لا لا أمي، ما فيني شي، أنا منيح منيح، بس راسي تقلان. ساوي لي فنجان قهوة. الله يوفقك.
0: سلامة قلبك وروحك، رح ساوي لك القهوة وجيب لك حبة مسكن.
1: ايه يسلموا ايديكي، بس عجلي قد ما فيك أمي، عجلي. آخ يا راسي، آخ.
2: منيح، هي ليك فاتت على المطبخ، لازم استغل الفرصة وقوم اتصرف. وينون؟ لك وين حط الذهبات؟ لك يخرب بيتك اللي وقتك ترن. الله يخرب بيتك يا سمير، فضحتني. العمى بقلبه شو بضل مستعجل. خلاص بقى خلاص، حطت الموبايل صامت. لك وين حط صيغة أمي؟ ليك هي صورة منيحة، بتكفينا كم جرعة هلأ.
3: عم تسرق يا أحمد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، منين طلعت لي أنت؟
3: وصلت معك لتسرق أمك يا مرضي الوالدين؟
1: بابا أنت مو بالجامع؟ شلون خلصت ورجعت؟
3: ليش ما بتعرف أنه ضغطي عليان من همك ونكدك علينا؟ وإلي يومين عم صلي بالبيت؟ ولا صحيح مانك فاضي إلا للنوم والسهر؟
0: شوفي يا أبو أحمد، شو هاد أحمد؟ ليش حامل علبة الذهب تبعي بين إيديك؟
1: شايفة يا مو شايفة؟ أبي ما بروح يصلي الجامع.
3: هاتي إيدك، أنت لص وحرامي.
1: أنا
3: شفتي ابنك كان عم يسرقك.
0: يا لأمتي،
3: وصلت مواصيله ليسرقنا. شفتي تربايتنا؟ شفتي؟ والله مو هيك ربيتك. لا والله
0: عم تسرق أمك يا أحمد. يا لطيف، ما أكبر هالذنب عند رب العالمين. لك يا خسارة تربيتي فيك وتعبي.
1: لك بس اسمعوني،
3: هالبيت ممنوع تفوت عليه، فهمان؟ هالبيت ما بيحوي حرامية وعواطلية.
1: بابا أنا
3: نقلع براته. يلا لشوف.
0: لا،
1: عم تقلاني من البيت بابا، عم تقلاني
3: لبرا. أنا ما عندي ولاد حرامية. لك أنت صلات مثل الخلق، ما عدت صليت. المصحف ما عدت شفته بين إيديك.
1: لا بابا مو صح الحكي، أنا عم صلي بس أنت ما بتشوفني.
3: مو صحيح، أنت بعدت عن طريق الرحمن ودخلت أرض الشيطان وعم تزرع فيي الشر وغضب الوالدين. ولك ما بتخاف من نار جهنم يا ضلالي؟
1: بابا أنا
3: لبرا.
0: لا لبرا. الله يخليك، خلص بتوب. مو هيك يا ابني؟ مو بتوب.
3: أم أحمد أنت اسكتي ولا حرف. يلا لبرا لشوف، ما بدي ألمح خلقتك.
1: بابا
3: لبرا.
0: لا كرمال الله، لا دخيلك لا تلعب. أحمد لا تروح، ما بقدر أعيش بلاك. تعال استسمح أبوك وبوس إيده، الله يرضى عليك.
3: لا بدي ألعب، خليه يتربى هالحرامي.
1: يا سيدي، وبالناقص من هيك بيت؟
0: لا يا أحمد.
1: شو هالبيت اللي كله أوامر وانتقادات وبهذا الكل الوقت؟
0: لا أحمد.
1: ولك كرهتوني عيشتي داخل منكن ومن بيتكن. خفيا
0: لك حلو. لا تروح.
3: لك اتركي يروح ولا تضال عاك. والله من وقت ما فات على هالبيت وأنا عيني عليه حاسه بده يعمل شي عاطل.
0: آخ يا أحمد آخ.
3: أم أحمد، ابنك تمادى وصار بده ترباية. صوتك ما بدي أسمعه، فهمتي؟

0: شوفي أحمد، ليش هيك وشك مكمود؟ شو شوفي؟ تقلعت من البيت.
1: مو مهم، المهم الذهب. رح جني يا أحمد. وين الذهبات؟
0: يلا يلا، شو ناطر؟
1: لك ما في لا ذهب ولا بطيخ.
0: شو؟
1: كمشوني أهلي وأنا عم بسرقهم، وأبي قلعني من البيت بدون ما يخليني أخذ ثيابي حتى.
0: إيه لا، كرمال الله لا تقول هالحكي. وين بدنا نروح بحالنا؟ ولك أنت ليش ما جبت الذهب يا حقير؟
1: لك لك يا عم بقلبك، وعم تضربني كمان يا واطي. ولك أنت اللي وصلنا لهون. ولك قادر، لك بدي إيدك.

0: كرمال الله يا أمي روقي روقي شوي.
1: وأنت عمي استهدي بالرحمن وصلي على النبي بقى.
2: أخ يا ابني أخ وينك يا أحمد وينك؟
3: ولسه عم تنوح وتبكي عليه. لك خلصنا خلصنا بقى، هاد حرامي وكان بده يسرقك، فرحانة فيه يعني؟
0: يا بابا طول بالك، بضل ضناها شو ما عمل فيها ما بتقدر ما تزعل عليه. قلب الأم يا بابا، وأكيد أنت ما بيهون عليه.
1: بيضلوا ابنه ما؟ لكن يسرق أمه يا نهى؟ أي والله هي كبيرة، الله العليم عم يسرقها كرمال شي منكر.
3: أكيد يا صهري أكيد أكيد كرمال منكر. لكن شو؟ أحمد تغير كتير وصار مدودخ كل الوقت وماله حيل يقوم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يا أما مشروب والعياذ بالله يا أما مخدرات.
2: لك بكفي بكفي مشان الله خلاص.
0: عن جد يا غازي قدر وضع أمي، ما بيصير تحكوا هيك، هاد ابنها. تعالي ماما تعالي، لازم ترتاحي بأوضتك، أنا رح ساوي لك كاسة بابونج تهدي أعصابك.

صفيت بالشارع يا أحمد، خسرت كل الناس، لك حتى أختي الوحيدة. رحت دقيت على بابا ما فتحت لي، أكيد بتكون عرفت بتقليعتي من البيت، بيكون هذا جوز الغليظ ما خلاها تفتح لي. إيه شو بدي أعمل هلا؟ لك شو بدي ساوي بحالي؟ رأسي رح ينفجر، لازم أخذ جرعة، وما معي ولا ليرة. يا الله دخيلك، شو بساوي بحالي؟ ما أقول أنا هيك صفيت.

0: نهى نهى انت هون؟
1: فقتي امي؟
0: ايه. انت ليش نايمه جنبي؟ ليش ما رحتي على بيتك؟ قديش الساعه؟
1: الساعه 2 بعد نص الليل ماما.
0: شو؟ شو عم تعملي هون؟ ليش ما رحتي على بيتك؟
1: كنتي كتير تعبانه، شربتي البابونش بالزور وقضيتيها بكي لوقت طويل، فما اجا من قلبي اتركك.
0: يا قلبي انتي حنونه من يوم يومك.
1: ارتاحي امي ارتاحي، اهم شي ترتاحي.
0: ارتاح ارتاح يا نوح، واخوك وحيدي بهالدنيا نايم برات البيت لاول مره بحياته. اخ يا احمد، وينك وينك يا حبيب قلبي وينك؟
1: مشان الله لا تبكي امي، روقي الله يخليكي، بكره بيرجع.
0: ما بقدر اتخيل هالبيت بلا، يا ريته اخذ ذهبي واخذ عمري ولا ترك هالبيت، اكفيني كل شيء، المهم انه يرجع. يا رب يا رب ترجع لي ولدي يا رب.
1: ماما بس احمد عن جد غلط غلطه كبيره، ما لازم يرجع لحتى يعرف غلطه ويعتذر كمان.
0: ايه مزبوط، كان يتنتور بوشنا انا وابوه وما يقبل يشتغل ويسهر كتير برات البيت، وحاول انه يسرقني، بس رغم هيك ما بقدر اقسى عليه. اخ يا ابني اخ، انت وينك؟ اخ الله يوقف لك ولاد الحلال بطريقك يا رب.
1: لازم يعرف غلطه ويندم عليه.
0: الله يهديك يا ابني الله يهديك.
1: دعي له بقلبك وحاولي تنامي، تسطحي يا روحي. ايه
0: ماشي،
1: نوم العوافي ان شاء الله.

لك شو عملت بحالك يا رحمت؟ أنا نام بالجنينة، أنا أقضي الليل على العشب البارد، يا حرام شو سويت بحالي؟ ولك كان عندي بيت دافي وأبتقي بخاف الله، وأما في طيبة وأخلاق الله طعمني أهل حناهي، وغرفة فيها تخت ووطن، ولقمة طيبة من تحت إيدين أمي. آخ يا جوعي آخ، حاسس حالي صرت بالهاوية، منبوز وكأني شي كلب جربان. والله أنا اللي ضيعت حالي، أنا غلطت برفقتي مع سمير، وليكم أول واحد تخلى عني وضربني كمان، ضربني لأني ما جبت له حق السم الهاري اللي هو ورطني فيه، هو وهداك التاني الكلب فيصل. أنا شو عملت بحالي؟ ضيعت الجنة من إيدي ورحت برجلي على الجحيم، ولك الله يكسر إيدي، الله يقصف أمري على قد ما غلطت بحق حالي.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله أصبح وأصبح الملك لله.
1: يسعد صباحك بابا.
0: يسعد صباحك يا بنتي ويرضى عليكي. شلون أمك؟
1: منيحة أحسن
0: الحمد لله. عن إذنك بنتي بدي يصلي الفجر.
1: بابا دعي له لأحمد.
0: ليش الأب يقدر ما يدعي لأبنه يا بنتي؟ الله يهديه ويصلحه.
1: آمين يا

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: يا رب يا
0: أشهد أن
2: قوم يا أحمد، قوم يا ابني، صلي بالشهادة واستغفر ربك. بلش بأول خطوة بالفلاح، الركض بالدنيا واتباع ملذاتها، نساق معنا الفلاح يا أحمد. الفلاح مثل ما كان يقول شيخنا إنه هو الفوز والظفر بالسعادة الأبدية يا أبني، والخير بالدنيا والآخرة. قوم يا خاطي، قوم وصلي وانسى طريق المخدرات يلي وصلك لهون. استغفر ربك يا ابني، عسى انه يغفر لك.
1: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه.

تقبل الله صلاتكم وأعمالكم الخالصة لوجه الله عز وجل. يا إخوان، إنما هذه الدنيا دار اختبار، فاعبروها ولا تعمروها، اعبروها بالتقوى ومخافة الواحد الأحد، لا تعمروها بالأموال والسعي وراء الشهوات. ومن سلك منكم هذا الطريق وشعر أنه أخطأ وأذنب فباب الله مفتوح لعباده الخطائين. الله لا يغلق رحمته عن أحد يا إخوان. انبذوا هذه الدنيا فوالله إنها تضر وتغر وتمر، وليبقى عملكم الخالص لربكم الأعلى. قد أفلح من زكاها. زكوا أنفسكم بالعلم والفضيلة والإحسان للناس. ألا أخبركم عن أفضل الأعمال إلى الله؟ إنما هو بر الوالدين ثم بر الوالدين ثم بر الوالدين. ألا وإن ثاني أحب الأعمال إلى الله الاستغفار والتوبة النصوح. فتوبوا إلى الله ولا تقولوا فاتنا الوقت. لم يفت شيء، والعمر ماض يا إخوان. فلما نصر على الذنوب لنمحها بالاستغفار والتوبة النصوح؟ بعدوا عن الأخ المصلي يا إخوان، بعدوا عنه. تعال يا ابني، اتركونا لحالنا إذا بتريد.

0: صرتي منيحة أمي؟
1: الحمد لله، نشكر ونحمده على طول.
0: إيه معناتها أنا رايحة أطلع أولادي والظهر برجع لعندك.
1: لا يا بنتي، خليكي ببيتك، أنا صرت منيحة.
0: عم تقولي هيك مشان ما تعذبيني ما؟ بعرفك أمي، بعرفك ما في مثل قلبك الأبيض.
1: آه يا قلبي ويا وجعه. آه وينك يا أحمد؟ وينك؟
0: ماما شو صار لك؟ لا تبكي كرمال الله.
1: وين بكون دايم هلأ؟ وين؟
0: معقول مر لعندي وقت اجينا لهون؟
1: ايه بجوز يكون مر. أولادك نايمين؟
0: ايه ممكن، لأنه أنا موصيتهم إنه قد ما ندق الباب ما يفتحوا لحدا.
1: روحي لعندهم يا بنتي، خطي هن صغار ومو متعودين إنك تغيبي عنهم، وجوزك في عنده شغله.
0: بروح بس بشرط
1: تشوفيني منيحة، ما هيك؟
0: صح، واشرب قهوتي معك وبعدها بروح.
1: ولو ورجيكي إني منيحة أنا قايمة ساوي القهوة.
0: لا والله ما حدا بيعملها غيري. ارتاحي يا غالي ارتاحي.
1: الله يرضى عليكي، الله يوفقك ويوفق أخوكي ويرجع لي يا بخير وسلامة يا رب.

0: هاي قصتي كلها يا شيخنا، من بداية انحرافي ومشي بطريق الغلط لحد هذا اليوم.
1: يعني بفهم من كلامك انه وقت كنت عم تبكي من شوي كان بكاء ندم خالص؟
0: ايه والله يا شيخي، ندمان وعم ببكي من جوات قلبي. الله وكيلك، بكيت على ايامي اللي ضيعتها بالسهر والتعاطي، اندمت لاني عصيت ابي وامي وكنت رد بوشهم وما لبي لهم طلب. يا رب تسامحي وتغفر لي ذنبي يا رب. بعرف انه ذنبي كبير، بس بعرف انه رحمتك يا رب اوسع من كل شيء واكبر من كل شيء. سامحني يا ربي، سامحني.
1: المخدرات يا ابني ما بتخلي عاقل بالانسان، بتضر بالصحه وبالاموال وبتذهب العقل وبتبعده عن ذكر الله.
0: صحيح صحيح يا شيخي، وبتخليه بترقب كل الوقت شلون بده يجيب مصاري ليدفع حق الجرعة الغالي. بالأول صرت أسرق شوية مصاري، يعني مبالغ صغيرة من أهلي، بس بعدين كبر الموضوع أكتر وصار هذا ابن الحرامي يضلني يدلني على أصناف تانية وأغلى، فصرت بحاجة مبالغ أكبر وصرت بدي أسرق ذهبات أمي.
1: محظوظ الإنسان يلي بيلاقي مين يردعه ويصحح له مسار حياته من البداية.
0: كيف يعني شيخي؟ أنا مذنب وعاق وحرامي كمان، كيف طلع معك إني محظوظ؟
1: طبعا محظوظ، الحظ إجاك وأتحسوا عليك أهلك، وأبوك اتخذ خطوة جيدة نوعا ما إنه يخليك تجرب أهوال الشارع، إنه تفتقد الحنية ودفى العيلة كرمال توعى على حالك.
0: إيه والله صح يا شيخي، فعلا وقت صفيت بالشارع حسيت بقيمة النعمة اللي كنت متعود عليها ومو حاسس بقيمتها.
1: وهون مشكلة الكم الأكبر من الناس، التعود على النعم والسسالة، بصيروا حسوها عادية وبيوقفوا الشكر لربنا على نعمة الصحة والعافية ونعمة الطعام والشراب وغيرهم كتار.
0: يا شيخي، أنا تكبرت على أهلي ورفضت أسمع نصائحهم بإني أشتغل وبطل سهر.
1: يعني كنت تتخانق كتير أنت وأهلك؟
0: والله بشكل يومي يا شيخي، كانوا يجوا ليفيقوني كرمال أضيلهم شي غرض، فكنت ما رد عليهم وارجع نام، وأبي بلش يصرخ وأمي تبكي. ورغم هيك أمي على قد محنونة كانت تضل تدعي لي يا شيخي.
1: إيه، وبيجوز من ورا دعاها ربنا هداك بهالسرعة.
0: معقول؟
1: لا تستقل أنت بدعاء أحد الوالدين أو كليهما يا ابني.
0: يا رب يا رب دخيلك تسامحني، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. حاسس حالي كنت أعمى ومو شايف قدامي، ما كنت شايف إلا ملذات الحياة. شيخي، أنا بعرف إنه ذنبي كبير، بس يعني ربنا معقول يغفر لي بهالسهولة؟ أكيد رح يغفر لي، مو هيك؟
1: ربنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
0: صدق الله العظيم.
1: لاحظ يا ابني، انت بعد ما ظلمت نفسك تنبهت ووعيت من غفلتك وذكرت الله أولا ثم استغفرت واندمت، فبيجي وقت وعد رب العالمين بالغفران.
0: بإذن الله يا شيخي، توبة نصوحة خالصة لوجه رب العالمين، وبعمري ما بقى أغضب أهلي ولا أسهر ولا أمشي بطريق ما له صح مثل طريق المخدرات.
1: الله السميع العليم يتقبل توبتك
0: يا رب.
1: وهلأ قوم معي لنروح ونصالحك مع أهلك.
0: عن جد شيخي بدك تروح معي؟
1: أكيد، لمست ببكائك وأنا عم أخطب بالمصلين حرقة قلب حقيقية. وشفت بعيونك الندم على ما اغترفته، لذلك اقتنعت انك شاب نويت التوبة ومشيت بطريقة طريق الرجوع عن المعاصي، بده عزم ودموع حرقة وتوبة لا رجع فيها.
0: والله اني تبت، والله اني تبت، اللهم فاشهد. استغفر الله العظيم، يا رب تغفر لي ذنبي وتقبل توبتي يا أرحم الراحمين يا رب.
1: اللهم آمين.

0: يلا يلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أنا شيخ أبو خالد إمام الجامع اللي بساحة البلدية.
2: يا أهلا وسهلا، شرفنا يا شيخ، تفضل.
1: للحقيقة وقبل ما فوت جايب معي شاب ضل الطريق وغلط وتاب بعدها. إذا بتأذن لابنك أحمد التائب يرجع لكم ندمان على سوء ما فعل.
2: ابني أحمد، أحمد اللي عمله مو قليل يا شيخ.
1: باب التوبة مفتوح، وانت رجل متدين وبتعرف ان الله تواب رحيم. تعال يا احمد بوس ايد ابوك يا ابني واستسمحه. انت غلطت غلط كبير بحق اهلك.
3: اعطيني ايدك بابا، سامحني كرمال الله، سامحني.
2: احمد انت اندمت.
3: اي والله يا بابا
2: اندمت وتوبت كمان.
3: الله وكيلك ندمان وتبت توبه نصوح.
2: ما بصدق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
3: بابا انا بعرف اني غلطت وغلطي كبير كتير، بس انا تبت على ايدين شيخنا، والله تبت من جوات قلبي. حسيت انه ذنبي كبير، حسيت انه ذنبي كبير. بعرف انه اللي عملته بحقك وحق امي وحق حالي كان كبير كتير. بابا انا تعبت، انا بحاجتكم انت وامي، والله بحاجتكم.
2: تفضل شيخنا تفضل، ما تواخذنا، اخذنا الحكي على الباب
1: ولا يهمك. تفضل. الحمد لله.

0: أصريه جيبه لأني شفت القهر والندم بعيونه وقت كان عم يصلي معنا بالجامع، وبكي بكاء مرير خلانا نقطع الخطبة ونشوف حالته.
1: يا الله ما عم صدق يلي عم اسمعه.
2: أحمد ما عم صدق، الحمد لله على سلامتك.
1: سامحيني ماما، كما الله تسامحيني.
2: بكي عيون أمك، أنت سامحتك من قلبي وفرحتي فيك كبير. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد.

0: الله أكبر.
1: بابا صار وقت صلاة العصر.
2: إذا تعبان من شغلك يا ابني صلي بالبيت.
1: لا لا بابا مالي تعبان، بعدين أنا وقت بصلي جماعة بتذكر شلون ربنا هداني وشلون بكيت ندم وحسرة على كل شي عملته.
3: الله يرضى عليك يا أحمد. تعرف يا أمي وقت جيت على هالدنيا كانت فرحتي فيك كبيرة، بس طلعت هالفرحة ولا شي قدام فرحتي برجوعك لطريق الحق.
1: أمي ارضى علي دائما.
3: الله يرضى عليك.
1: وانت بابا بترجاك ضل اذكرني بأدعيتك وارضى علي. أنا حسيت بالبركة من دعاكم من وقت ما صح لي هذا الشغل، وصار في بركة بالبيت، وهذا كله بفضل رضاكم علي.
2: الله يرضى عليك ويوفقك دائما. احمد الله على كل هالخيرات والنعم، ومن ضمنها توبتك انت يا ابني.
1: الحمد لله. ماما
3: حبيبي
1: شو رأيك بعد ما نرجع من الصلاة نروح نزور بيت اختي نوها؟ والله مشتاق لهم كتير لأولادها.
3: إيه ليش لا؟ إيه والله لا يطير عقلها من الفرحة. هلأ بتصل فيها وبخبرها.
1: ماشي
2: أنا يلا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا أحمد شو جايب؟ ليش كل هاد لك أخي؟
1: إيه اسمعوا على الحكي، أولادك أولادي، وحبيت فرحهم بشوية أكلات طيبة. شو فيها؟
4: لك عم تخجلنا هيك يا أحمد، دير بالك على مصاريك، لازم بقى تفكر بالزواج.
3: يوم المنى والله.
2: لو تعرفوا قديش تغير أحمد من بعد توبته.
1: أهم شيء أني بطلت هذا السم الهاري، وبدي أعمل كل جهدي أني أنصح كل شاب ما يمشي بهذا الطريق.
4: فعلا هذا الطريق مو منيح. الحمد لله اللي خلصت منه.
1: ألف الحمد لله.
5: أنا طول الوقت عم حاول وعي ولادي لخطر المخدرات على العقول والأجسام.
3: إيه بنتي إيه، وعيهم قد ما فيكي.
1: مو بس ولادك أختي، كل ولد وشاب لازم يوعى على هذا الخطر ويحاول إنه ما يفكر فيه مجرد تفكير حتى قد ما كانت المغريات. الله يوفقه الشيخ أبو خالد، بكل خطبة إله بيوم الجمعة بيحكي عن موضوع المخدرات وضررها الكبير.
5: صحيح أخي صحيح، ضروري كتير الوعي،

0: الإعلام عنا ما بيقصر، دائما بيحذر من خطورة التعاطي، وفي كتير صفحات على السوشيال ميديا بتحذر منه.
1: ولسه الأخطر من التعاطي المروجين وتجار المخدرات، هدول هن أساس البلا كله، وعقوبتهم لازم تكون كبيرة كتير.
2: والله مظبوط يا أحمد.
1: لهيك أنا قررت أني أحكي للشرطة عن فيصل وضل على مكانه كمان.
3: عين العقل ابن حماي، عين العقل.
4: بصفتي مسؤول بقسم الشرطة هون بحب أتشكرك باسمي واسم زملائي يا أحمد.
1: على شو يا سيادة النقيب؟ أنا ما عملت غير واجبي.
2: ابني كان ضحية والحمد لله ربنا هداه بأول الطريق قبل ما توقع الفاس بالرأس.
4: جيتك مبارح لهون وإبلاغك عن فيصل وتحديد سكنه خلانا نكمشه بسرعة، وضبطنا عنده كمية من المخدرات والتهمة حيازة وإتجار.
1: ألف الحمد لله يا رب. الحقيقة اليوم اجيت مخصوص لأعرف إذا قدرتوا تلقطوه ولا لا.
4: مو بس لقطناه، وتحت الضغط أقر واعترف بجريمته بترويج المخدرات بين الشباب وخاصة الأعمار الصغيرة. يا لطيف كانوا عم يستهدفوا طلاب بعمر 15 سنة وما فوق.
2: يا ويل من الله، هذا العمر بالذات خطير كتير يا سيدنا.
4: أكيد، ويلي بيفرح أكتر أنه فيصل اعترف على شركائه وطلع في شي 6 ممولين، يعني شبكة كاملة.
1: والله كنت عارفان أنه في وراء ناس بيجيبوا له المخدرات لحتى يبيعها.
4: جرأتك وشجاعتك يا أحمد هن السبب. أنت أنقذت كتير شباب بإبلاغك عن فيصل.
1: ألف حمد وشكر لك يا رب. ومثل ما قلت لك يا سيدي، أنا كنت واحد من هالضحايا، بس رب العالمين تابع لي وصرت إنسان نظيف وعم بشتغل لآخرتي.
4: الحمد لله على السلامة، وهذا هو الفوز الكبير يا أحمد. الله يسعدك ويوفقك بحياتك كلها يا ابني.
1: تسلم.
2: شكرا شكرا يا سيدنا. بتمنى تضلوا صاحين لكل مين بتسوله نفسه لبيع أو الإتجار بالمخدرات. هاي مسؤوليتكم أمام الله وأمام المجتمع لتحموا هالجيل من ضرر المخدرات الكبير كتير
4: بإذن الله.
5: كنتم مع التمثيلية الإذاعية طريق الرجوع. تأليف بشرى عباس. الإخراج إياد سمندر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.